0: ذلك أن الليل ظلام والإسفار ضوء وشروق، والليل حتمي الزوال فجاءت معه إذ، والإسفار حتمي الحدوث وجاءت معه إذا، ذلك أن الليل له لحظة يزول بها، وإسفار الصبح منازل ومراحل، من أول إطلالة شعاع للشمس وإلى استطالة الشمس في الأفق. ومعنى المراحل تؤديه إذا أكثر مما تفيده إذ، فالإسفار لا يأتي بغتة بل بمسيرة ومراحل، مما يجعلنا نفكر بإسفار الهداية للناس. وهذا موضوع واسع، يكفي ما ذكرناه هنا لعلاقته بموضوع الأسفار. وعلى أي حال، فإن كل هذا مأخوذ من ذلك المعنى المادي القديم، ولكن علينا الانتباه إلى أن كل هذا التطور المعنوي الكبير لم يكن ليحدث لولا أن اللغة العربية مطواعة، ولأن الإنسان العربي عاشقها وعني بها، فكانت أداة فكره وأحاسيسه، فاكتنزت بتجارب آلاف لا تحصى من السنين. يا ليتنا نعرف كيف نتعلمها ونستفيد منها.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها. شيء من اللغة.

مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم

القرآن الكريم برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي.

محبوبات الرحمن. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة أيها المستمع الكريم هي الرجوع إلى طاعة الله والبعد عن معاصيه. فكل ابن آدم خطأ، ولكن خير الخطائين من التوابون. فالخطأ أمر وارد على بني البشر، والتوبة سبب لتكفير السيئات وسبب للفلاح، كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا، جميعا بدون استثناء، الكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم والجاهل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ماذا تفلحون. فالتوبة سبب للفلاح، الفلاح في الدنيا والفلاح كذلك في الآخرة. وكذلك المولى سبحانه وتعالى ينادي على عباده، ينادي على عباده الذين أسرفوا على أنفسهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي وبالذنوب وبالابتعاد عن طاعة الله وبالاقتراف بمما حرم الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله أكبر. مهما كانت الذنوب ومهما كانت السيئات لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى لا يغفر بعض الذنب ويترك البعض، وإنما من تاب تاب الله عليه. فإذا تبت يا عبد الله من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها الذي تذكره والذي لا تذكره توبة نصوحة، فإن الله يغفرها لك جميعا سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. إذن توبتك من الذنب تجعلك كأنك لم تفعل هذا الذنب. الله أكبر. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم، كما ذكرت أنه لا يسلم أحد من الأخطاء والذنوب، ولكن إذا فعل المسلم الذنب فإنه ينبغي له أن يتوب إلى الله سريعا. وانظر يا عبد الله، من هم بحسنة يقول عليه الصلاة والسلام فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة. الله أكبر. فإن فعلها كتبها الله له سيئة واحدة. انظر، في الحسنات يضاعفها، أما في السيئات فلا يضاعفها سبحانه وتعالى. أيها المبارك، إذا أذنبت ذنبا فارجع إلى الله واحرص على شروط التوبة. أولها الإقلاع عن الذنب، اقلع، ابتعد، اترك هذا الذنب. ثانيها الندم، تندم على ما بدر منك، فإن الندم هذا يدل على بعدك ومحبتك لله سبحانه وتعالى. ثم ثالثا العزم على عدم الرجوع إلى تلك المعصية. وكيف يكون العزم؟ بأن تقطع الأسباب التي أوصلتك إلى تلك المعصية. معصيتك وسبب معصيتك هو من صديق لك، إذن ابتعد عن ذاك الصديق. وهكذا اقطع الطريق التي توصلك إلى المعصية، فإنك إذا فعلت ذلك فتكون فعلا قد تبت إلى الله توبة نصوحة. رابعا وأخيرا، إن كانت هناك من هذه المعاصي حقوق لآخرين بأموالهم مثلا، فلابد أن ترجعها بما يحفظ لك ماء وجهك بدون أن تعرف بنفسك. فلك 3 بشائر أيها التائب. أولها أن الله يقبل توبتك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. ثانيها أن الله يبدل سيئاتك إلى حسنات. الثالثة، الفائدة الثالثة وهي أعظم فائدة من الأولى والثانية، أن الله يحبك، إن الله يحب التوابين سبحانه وتعالى. فأيها المستمع الكريم، إذا تبت إلى الله

فإن الله عز وجل يحبك، وإذا أحبك الله يدخلك سبحانه وتعالى جنته. كذلك التوبة تدل على رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى وعلى تعلقك بالله سبحانه وتعالى. وهذا شاب كانت أموره المادية والاجتماعية والنفسية ملخبطة رأسا على عقب، فلما تاب إلى الله عز وجل أصلح الله حاله، بل وجمع الله له شتاته. الأسرة التي كانت مشتتة جمعهم الله عز وجل على هذا الشاب التائب. فهذه من فوائد التوبة، أنك إذا أصلحت ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عبادي التائبين، ومن عبادي الصالحين، ومن أولئك المتقين، ومن عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: في حلقة الأمس من هذا البرنامج عرفنا أن السيناريو الروائي يركز على الحدث،
6: كما عرفنا أيضاً أن تطوير الفكرة الرئيسة للعمل الدرامي يمر بمراحل ثلاث.
5: أشرنا بشكل سريع عن تلك المراحل الثلاث، واليوم سنتوقف عند المرحلة الأولى،
6: كتابة ملخص الفكرة الرئيسة.
5: أصدقائنا، عند كتابة ملخص الفكرة الرئيسية للسيناريو أن يحدد الكاتب بوضوح الموقف الرئيسي الذي سيتولد منه أو يبنى عليه تسلسل أحداث الفيلم،
6: ثم تطوره في خط متصل إلى ذروة الأحداث ثم الختام.
5: ولضمان تحقيق ذلك يستحسن دائماً أن يكتب الملخص في ثلاثة أقسام.
6: القسم الأول، الموقف.
5: في هذا القسم يتم تأسيس الخطوط العريضة لمشكلة أو قضية ما أو وضع معين،
6: أي تحديد الموقف الرئيس الذي يحتم انطلاق الأحداث منه،
5: أو يفجر عنصر الحركة التي ستمثل قوة الدفع لبناء السينمائي ككل، مع تحديد الشخصية أو الشخصيات الرئيسية فقط التي تتأثر بالموقف مباشرة.
6: أصدقائنا، في حلقة الغد سنتحدث عن القسمين الآخرين، الثاني والثالث، من أقسام كتابة ملخص الفكرة الرئيسة للفيلم السينمائي.
4: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست طارق عثمان.
5: مستمعين الكرام، يظن الكثير من المشاهدين الخليجيين أن مبدع الصورة الدرامية الخليجية السيناريست الراحل طارق عثمان هو كاتب كويتي.
6: السيناريست طارق أحمد عثمان من مواليد عام 1946 للميلاد هو كاتب دراما فلسطيني من قرية كف الحارس.
5: رافق جده وعمه إلى الكويت منذ صغره، أي في ستينيات القرن الماضي،
6: وفي الكويت استقر مع عائلته،
5: وهناك أنهى دراسته الثانوية،
6: ثم سافر إلى مصر لدراسة الهندسة،
5: وفي بداية السبعينيات عاد إلى الكويت مهندساً برفقة زوجته وابنته.
6: أيها الأصدقاء، عمل السيناريست في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة الكويت كونه مهندساً،
5: وقام بإدارة شركة استيراد وتصدير وبيع للأجهزة الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر بحكم تخصصه العلمي،
6: ولكن عمله وتجارته لم يبعدانه عن هوايته الأدبية التي عاشت معه منذ أيام طفولته المبكرة. فبالإضافة لكتابة الدراما، كان طارق عثمان يكتب الشعر والأغاني باللغة الفصيحة واللهجة المصرية،

0: مسلسل خالتي قماشة.
1: أصدقائنا، في ثمانينيات القرن الماضي بث التلفزيون الكويتي ومعظم تلفزيونات الخليج المسلسل الأشهر خالتي قماشة.
0: هذا المسلسل الذي لا زال أثره باقياً حتى اليوم يعتبر واحداً من أشهر المسلسلات الكوميدية الاجتماعية الخليجية.
1: هذا المسلسل صاغ صوره الإبداعية الدرامية الكوميدية السيناريست الراحل طارق عثمان.
0: هذا المسلسل واحد من عشرات الأعمال الدرامية التي رسمها الكاتب طارق عثمان بريشته المميزة.
1: ذكر أن سيدة الشاشة الخليجية الفنانة حياة الفهد رفضت نص مسلسل خالتي قماشة للمرة الأولى حين عرض عليها، حيث قالت:
0: إن فكرة المسلسل أقرب للخيال،
1: ولكن بعد الإصرار وافقت على القيام بدور البطولة فيه.
0: أصبح خالتي قماشة جزءاً لا يتجزأ من حياة الفهد ونقطة مميزة في تاريخها الفني.

0: هذا البيت.
1: ماذا تعرفين عن مسلسل خالتي قماشة الذي كتب صوره السيناريست الراحل عام 2004 للميلاد الكاتب طارق عثمان؟
2: أعرف عن مسلسل خالتي قماشة أنه مسلسل تلفزيوني كوميدي أنتج وعرض على تلفزيون الكويت في عام 1983، وهو من إخراج حمدي فريد.
1: وماذا أيضاً؟
2: تدور أحداث هذا المسلسل في منزل الأم العجوز قماشة بطولة الفنانة حياة الفهد، التي تسعى للحفاظ على سلوك أبنائها ولتبقى مسيطرة عليهم وعلى زوجاتهم، حيث تضع كاميرات تجسس في غرف أبنائها المتزوجين لتبقى على اطلاع بما يودون القيام به.
1: يتزوج ابنها سلطان غانم الصالح آخر العنقود من محبوبة سعاد عبد الله، التي تكتشف سر هذه الكاميرات لأنها الوحيدة في المنزل المتعلمة وصاحبة الاختراعات.
3: وحنان خانم بالله ليش زعلانة؟ أنا بس أنا أقولك ما يحتاج تعبين نفسك. حضرتك مليتي من القعدة وياي، تبي تطلعين في بيت بروحك؟
4: أنت غشمان.
3: شوف أنت ولا كلمك. شوف يا عبد، الموضوع هذا حكينا فيه وايد. طلع من هالبيت ماكو. في حلين، اختاري واحد منهم. يا أما أنا وهالبيت، يا أما طلاقك. إيش تختارين؟
5: لا طبعا انت خالتي، يا شمعة بيتنا انت طبعا.
6: اختارت اهون الشرين.
3: انا ابوكم، انا ابوكم. الناس تدور العزوة، تدور اللمة، وانتم بتفرقون اخوان عن بعضهم. وبعدين اسمعوني، ترى اللي معاجبها الدرر اللي تطلع من حلجي الباب ياسع جمل، وبزوج كل واحد منهم اربع نسمة خاتون. يما عرفنا حنان خانم، مش عليه زعلانه وانت ايش عليه؟
5: صور خالتي، صور المصيبه الكارثه ان حنظل بيخلي البنات في مدارس الحكومه. ونسبه الشمال ايش تبي؟ خالتي انا نفسي اسجلهم في مدرسه انجليش سكول.
7: سليم سمعتين وتاريت هواك؟ يا خفيف قلنا ما يخالف، لكن توصل فيك المواصيل لقلة الحياة لا دير بالك. يا أخي ما تحترمني أنا أخوك العود؟ لا تحترم، على الأقل احترم الوالدة.
1: أصدقائنا، من أعمال السيناريست طارق عثمان الأخرى والتي قد يتذكرها جيل الثمانينيات وما بعدها، مسلسل خرج ولم يعد،
2: ومسلسل إلى أبي وأمي مع التحية،
1: ومسلسل على الدنيا السلام،
2: ومسلسل الأسوار،
1: ومسلسل إليكم مع التحية،
2: ومسلسل العائلة،
1: ومسلسل مدينة الرياح،
2: ومسلسل الوريث،
1: وغيرها الكثر من المسلسلات.
8: الصورة المكتوبة. السيناريست طارق عثمان.
2: أصدقائنا، في العام 1975 بدأ السيناريست طارق عثمان كتابة وتأليف الدراما التلفزيونية.
1: أبدع هذا الفنان في كتابة صور ما يزيد عن 100 مسلسل تلفزيوني كوميدي وتاريخي ورومانسي،
2: بقيت تلك الأعمال خالدة حتى اليوم.
1: هذا بالإضافة إلى عدة أعمال أخرى كتبها للإذاعة والمسرح.
2: بعدها أصبح عثمان أحد أبرز الأسماء في ميدان الدراما الكويتية والخليجية.
1: مسلسل الدكتور هو أول مسلسلات طارق عثمان التلفزيونية، فقد كتبه مثلما تكتب الصورة.
2: كما كتب عثمان وأنا حر وعمارة الأسرار وكشف حساب ومسافر بلا هوية ورحلة العجائب وبيت الأوهام، من أوائل الأعمال التي صورت أغلب مشاهدها خارج الاستوديو عام 1986 بطولة سعاد عبد الله وحياة الفهد.
1: ذكرت شبكة الدراما والمسرح الكويتية الخليجية أن عثمان ساهم في إبراز كوكبة كبيرة من النجوم في الخليج من خلال ملامسته الواقع الاجتماعي الخليجي بشكل مباشر في العديد من أعماله، بما فيها ما لم ينفذ.
2: ترك طارق عثمان إرثاً جميلاً وفناً راقياً سيسجله له التاريخ.
1: قدم في بدايته 4 سباعيات وجند فرقة مسرحية خصيصاً لإنجاز هذا العمل الذي سمي بإرفع الستار،
2: وقد شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال التي كتبها.
1: طارق عثمان ممن خدموا الفن الكويتي والساحة الفنية الكويتية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، وتزخر مكتبة التلفزيون بأعماله.
2: كلاكت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
0: الصورة المكتوبة
6: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
9: في الإعداد
6: وفي الإخراج مريم البلوشية.
9: الصورة المكتوبة.
0: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: لسان الشاعر. لا يتمثل مضمون الكائن أو جوهره في أصغريه قلبه ولسانه، كما قال الحكيم زهير بن أبي سلمى الذي امتدح من أطفأ نار الحرب بين عبس وذبيان بقوله: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. فهذا التعبير الدغمائي يختزل اعتباطا شقاء الإنسان وشفاءه، مغامراته الوجودية ومحطاته الزمانية، نشوته وكفهراره، من خلال نغمتين تحشدان سر الخلق، تزعمان القبض الأوحد على فضائه وإمكاناته والتحكم الكلي بمصير الفتى وأخلاقياته. إنما يحدد مصير الكائن ما يضاعف أشواقه، ما يناديه إلى النار، ما يبلغ به الطوف والحتف، ما يصعد به وما ينهار، ليس إلا نقطة مجهولة قد تكون أقرب إلى الخاصرة، قد تكون مندسة في ثنية الركبة، قد تكون في سلامة إصبع من أصابعه، قد تكون في شحمة الأذن اليسرى، قد تجول في الجسد كله مثل حبة خردل مسافرة في الحيز العذب. مع ذلك يسدد الرماة رصاصاتهم القاتلة إلى القلب لكي ينخلع عن دوره النشط، فيسقط الضحية على الفور، ويسدد الرماة رصاصاتهم إلى الرأس لكي تتفتت تلافف المخ فينهار الجسد ويسرع إلى الموت. إن القتلة المأجورين أنفسهم الذين باعوا رؤوسهم وقلوبهم بثمن بخس، من الذي يستطيع الزعم بأنهم أحياء أصلا؟ إنهم يصوبون مسدساتهم صوب القلب والرأس، لكن تلك سيرة الموت وليست سيرة الحياة. فالموتى لا يختارون مصائرهم، أعني الأحياء المستهدفين الذين صاروا في عداد الأموات منذ قليل. أما أولئك الأحياء الذين ما تزال تتدفق في أجسادهم تلك النقطة أو الحبة أو المعجزة، فهم المعنيون بالمصير والإرادة والاختيار والحرية. إن الشاعر آرتور رامبو المسافر الهائل بنعال من ريح لا يهمه أمر اللسان ولا حتى العكازات العاجزة أو الغرغرينة، رفيقا وثيقا هو للمتنبي رغم بعد الزمان والمكان. مع ذلك المحتشد في شعره بفعل هو الكلمات والقائل: وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظم. فالمتنبي هنا يحاور إرادته وإرادة قومه الذين تسلحوا بالروح الصامدة بدل الأجساد الضعيفة الهشة، ووجدوا طاقتهم في تلك المعجزة التي هي أبعد من لسان وقلب، أبعد من قدم وطحال، أبعد من كبد ومرارة. إن الالتفات إلى تلك الخرافة الحكيمة التي ترى في اللسان والقلب مبلغ شأو عال وكلا أعلى من جزء ومتنا أنفس من هامش تتيح لنا التأمل كذلك في تمجيد الثقافة التقليدية للعصور القديمة للأدوات الشفاهية الأولى التي يأتي اللسان على رأسها كمرسل والأذن كمستقبل. في تلك الثقافة التي لا شك أن اللسان قد لعب فيها دورا منقطع النظير، كان ينظر إلى المتكلم الذري باللسان باعتباره كائنا مهابا يخشى جانبه وقامة كبرى يتمسح به ويتقوى بمواقفه اللسانية وخطبه وأشعاره. أما اللسان ذاته فقد كان مركزيا في تلك الثقافة وقطعة نادرة منحها الرب لأصفيائه الذين سيدخلون فردوسه الأخضر أو المغضوب عليهم الذين سيحشرون في جهنمه الحمراء. فالفقر اللساني خيبة أمل ذلك الزمان، والتأتأة والعي نقيصة وخراب اشتهر بها باقل وأضرابه من الحمقى. أما الشعراء حتى في حالات لغوهم ورغائهم وفي حالات إطنابهم وجعجعتهم الكلامية فهم سدنة تلك الثقافة وصناعها الحقيقيون، وهم الأنبياء والرسل الذين فرت من تحت ألسنتهم النبوات والرسالات فظفروا بالشعر والخسارة. والآن ماذا بعد أن انخرطت الثقافات والحضارات في عصر الكتابة والتدوين؟ أليس القلم والروح الحرة والكتاب هما أدوات الكاتب؟ أليس من الشرف والعدل والحق أن نحاور الكاتب بالمكتوب بدل أن نقطع لسانه؟ يأتي قطع لسان الشاعر في عصر الكتابة ردة معنوية لاستحضار ثقل عصور الكلام والثقافة الشفاهية. يأتي أيضا في سياق الفهم الاختزالي بأن اللسان هو نصف الإنسان وأن قطعه بتر لنصفه الحي. ذلك يشبه تلك المقولة السيارة التي ترى بأن المرأة نصف المجتمع، وأن بالإمكان مراقبة ذلك المنسوب الكمي باستمرار بتلك الطريقة المستطرقة. في هذا الخصوص فإن بالإمكان مكافحة الفقر بمحو الفقراء، وإبادة القتلة المتوقعين بقتل الأطفال على طريقة فرعون مصر. يأتي قطع لسان الشاعر كذلك في سياق استزراع تلك البيئة المتخلفة البائدة التي تنظر إلى أن اللسان هو الشاعر، وأن قطعه هو اجتثاث له وإسكات لصوته، وبالتالي فإن رموزهم وترميزاتهم حلال وسائغة ومقدسة، وأن رموز الآخرين ومجازاتهم واستعاراتهم حرام وشائنة ومجدفة، وإن كتابتهم بالإرهاب والدم هي التي تصلح من شأن الأمم والدول والشعوب، وأن كتابة غيرهم طائشة وبذيئة فقط لأنها خارجة عن طورهم ومألوفهم الهامدين وواقعهم المحصن بالأكاذيب. ماذا يمكن القول عن قطع لسان الشاعر غير أنه فعل جبان ومخزن، وأن الهمجية سائرة في إهاب الغابة المقيتة، ماضية باستخفاف في حرب مريضة وزائفة ضد الروح الكبرى، ضد الذرة والحبة والنقطة المجهولة المتعالية، ضد المعجزة التي ستنتصر في نهاية المطاف دون أنصاف حلولها ودون أنصاف أجسادها ودون أنصاف إنسانيتها. عن قطع لسان الشاعر
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عن عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
4: نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
4: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
4: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعاً
4: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
4: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
4: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
4: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
4: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
4: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
4: نستطيع.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هديل بنت نايف المزيدية، طالبة في الصف العاشر في مدرسة عائشة بنت مسعود العامرية. أحب القراءة منذ الصغر، بدأت أقرأ من كان عمري 4 سنوات، بدأت بأشياء بسيطة مثل مجلات ماجد وقصص مختلفة. القراءة هي شيء عظيم مختلف، هي التي تنمي فكر الإنسان، تنمي ثقافته، معرفته، تجعله واعي مدركا لما حوله، تساعده في كثير من جوانب حياته. ساعدتني القراءة في تنمية إملائي، كذلك ساعدتني أني تطورت في كتابة النصوص، كتبت قصص كذلك، لكن نشرت بعضها وبعض منها لم أنشر. في المستقبل أتمنى أني أنشرها أكثر وأتطور أكثر في الكتابة وأقرأ كتب فلسفية أكثر وأقرأ في عدة نواحي. كذلك بدأ عندي تقريبا حب القراءة لأنه محاطة بعائلة تقرأ، يعني فشفت أن هم مهتمين بالقراءة في عدة مجالات، كانت روايات، كتب دينية، قصص عادية قصيرة، كتب فلسفية وغيرها. أول مرة زرت فيها معرض الكتاب كان نفس عمري 5 سنوات تقريبا، أخذت بعض القصص القصيرة وبدأت فيها أني أقرأها. بدأت بعد ذلك في الصف الخامس تقريبا بقراءة روايات دسمة تقريبا حوالي 200 صفحة، 300 صفحة، وبدأت أشارك في مسابقات قراءة. شاركت في هاي السنة بمسابقة اقرأ للناشئة، حصلت فيها على المركز السادس على مستوى محافظات السلطنة. كانت تجربتي في هذه المسابقة مختلفة عن المسابقات الماضية، لأن هذه المسابقة كنت فيها بدون مشاركة مثلا شخص أعرفه، يعني كنت لوحدي. فقرأت فيها 6 كتب ولخصت 4 منها. اخترت الكتب أنه تكون بسيطة وأقدر أني أنا ألخصها بحكم أني أقدر أقول شوية مبتدئة في تلخيص الكتب وغيرها. طريقة التلخيص كانت شوية صعبة لأنه كنت ألخص في وقت امتحانات في المدرسة، وأنه كيف كنت أوازن بين قراءتي وتلخيصي ومذاكرتي. كنت أنظم جدول زمني وأحاول حتى لو ما كان عندي أي شغف في أني أبدأ، كنت أرس على نفسي عشان أخلص وما تتراكم علي الأشياء. دخلت هذه المسابقة لأن أخصائية الأنشطة أستاذة خولة المساعدية نادتني وشجعتني أني أنا أدخل هذه المسابقة وأخطأ خطوة أكبر، لأن كل المسابقات اللي كنت أشاركها كانت بسيطة ما على مستوى السلطنة. كان فيني شوية خوف في البداية لأن حسيت أنه يعني هي مسابقة كبيرة، يمكن نسبة الفشل كبيرة لأنه أنا أول مرة أشارك فيها وما إلى ذلك، ولأنه المواضيع اللي كانت بطروحة في المسابقة ما قرأت فيها من قبل، واللي جمع الملخصات أني أنا كتبتها بأسلوبي، ما اضطرت مثلا للذكاء الاصطناعي أو هذا أنه يساعدني في التلخيص. كتبتها كلها بأسلوبي وبإحساسي، وأعتقد أن هذا الشيء هو اللي وفقني أن أربح في هذه المسابقة.
1: نستطيع، كل بداية مليئة بالصعوبات الشائكة، لكنها سر خلف كل نجاح. نستطيع.
5: أيضا من التحديات اللي واجهتني هي التنمر. كان في عدة تنمر وقول أنه مثلا أني أسمي نفسي مثقفة أو من هذا القبيل، لكن التثقف ليس له علاقة بالكتب. التثقف هو أنك تكون واعي تنشر ما تعرفه في المجتمع، لا أنك تقرأ كم كتاب. ممكن أنا أقرأ روايات لكن لا أكون مثقفة. كيف واجهت هذه المشكلة؟ في البداية أثر فيني وتوقفت عن القراءة لمدة سنة تقريبا، كانت في الصف الثامن، بسبب أني كنت خايفة من التنمر، أو حتى كنت أستحي أني أخذ معي كتب في المدرسة. فخبرت أمي، خبرت خالتي عن المشكلة اللي أنا أواجهها من ناحية هذا الموضوع اللي هو التنمر، فهم نصحوني، والناتج اللي استنتجته واللي خلاني أكمل وأسعى دون الاهتمام بهذه الأشياء السلبية هو كون أنه مهما سويت الناس راح تظل تنتقدك في معظم الأشياء. جلسوا معي أهلي وكلموني بأنه أنت إذا تسوي شيء استمر فيه، لا تهتم للي يتنمر عليك أو يعطيك طاقة سلبية بدل ما يدعمك وأنه هو يقف معك. فأنا استمريت، ورغم كل الانتقادات اللي كانت بحكم أنه شوية بيئة المدرسة ما فيها يعني مثلا عديد من القراء، وكذلك بعض من الناس اللي كنت أعرفهم كانوا نفس الشيء يقولوا لي أنه إيش تسوي، يعني إيش فايدة أنه تجلسي تقري وتتكلمي عن كتبي؟ عندي حساب في إنستغرام وتكلم فيه عن كتبي، الكتب اللي أقرأها. اهتم بالنقد البناء اللي هو يكون من القلب، يريد أنه هو يطورك ما يهدمك أو ينقص من الشيء اللي أنت قاعد تسوي. من المشكلات الثانية اللي واجهتها هي شوية تنظيم وقتي، أنه أنا كنت أروح معرض الكتاب علشان أجلس مع الكتاب والقراء وأشوف الكتب. السنة الماضية ذهبت وكان لي دور في أني سوقت لبعض الكتب في دار نشر كان موجود هناك. كانت خالتي هي هناك كاتبة هي، فأنا كنت أروح معاها. فلكن هذه السنة صاحب الدار طلب من خالتي أن أنا أحضر، لأنه هو شاف كيف أني أنا كنت أجتهد وكيف أني كنت فاهمة وواعية للكتب اللي أنا جالسة أقدمها وأطرحها للناس. من المشكلات الثانية اللي واجهتني هي ما كنت أعرف عدة مكتبات، ما كانت عندني كيفية أني أشتري الكتب الصحيحة، لأنه في كثير من الروايات والكتب المختلفة ما يفضل أنك تشتريها، أنت ما تعرف إيش الكتاب السليم أو الكتاب الغير سليم، خصوصا للأعمار المختلفة. ففي هذا الموضوع ساعدوني كثير الناس، تواصلت مع كتاب وقراء خبراء يعني لهم سنوات في هذا المجال، هم اللي دلوني على كيف أني أنا أوصل للمكتبات الصحيحة والكتب الصحيحة دونها. خصوصا وكذلك موضوع أنه الكتب المشهورة لا تكون غالبا صحيحة أو فيها أفكار جيدة، غالبا تكون الكتب المشهورة ما تحصل منها فايدة، يكون سبب شهرتها مثلا المؤثر اللي كاتب هذا الكتاب يكون مشهور، لذلك الناس تأخذ هذا الكتاب دون معرفة الفائدة. كذلك أنه لما تروح معرض كتاب دون وعي أنه إيش الكتاب اللي أنت تريده، بعض المسوقين يعطوا الأطفال خيارات غير صحيحة، يعني يعطون خيارات فيها أشياء ما تنفع أن مثلاً الطفل يقراها فقط للتسويق، لأنه الكتاب شيء بيأثر عليك حتى لو أنت ما كنت تعرف، يعني بيأثر عليك بشكل غير مباشر حتى في طريقة كلامك أو طريقة تفكيرك، تأخذ من كل كتاب شيء. في المستقبل أطمح أن يكون عندي مكتبة تضم الكتب اللي تفيد المجتمع من غير الكتب اللي هي تكون غير ذات فائدة، مجرد متعة أو ما تحصل فيها فائدة أنت تحصلها. كذلك يضم كتب غير موجودة مثلا في السلطنة بحكم مثلا قديمة، تضم الكتب القديمة التي فيها كثير من المعلومات والأشياء الثقافية لأن إصداراتها قديمة فغالبا لا تحضر لمعرض الكتاب وغيرها. فهذه هي فكرة المكتبة حاليا، بعدني ما بدأت أشتغل عليها. هذه الفكرة خطرت لي هذه السنة لأني أفضل أقرأ بعض الكتب القديمة اللي من مثلاً 1980 ومن هذا القبيل. صعب أنك تحصلها في معرض الكتاب، غالباً تكون إصدارات جديدة، فهذه هي نظرتي المستقبلية. كذلك أطمح لكتابة كتاب يكون هذا الكتاب يطرح بعض المشكلات اللي ما طرحت من قبل، تكون فكرته مختلفة غير موجودة سابقا. لكن لكي أكتب كتاب يجب أني أطور نفسي أكثر، لذلك مهمتي الآن فكرتي أني أطور نفسي في الكتابة، أطور نفسي من ناحية الإملاء ومن غيرها من عدة مجالات، لأن الشيء اللي أنت تكتبه ما رح تكتبه هكذا بس، أنت ككاتب مسؤول عن كل كلمة تكتبها وكل حرف تأثر فيه، فلذلك هي مسؤولية كبيرة. عشان كذا مترددة قليلا، لكن إن شاء الله بستمر وبكتبه إن شاء الله. في الختام أشكر كل من واقف معاي، هي أمي، عائلتي، خالتي ميثاء، أشكرها جزيل الشكر، هي كانت ذراعي الأيمن يعني في هذا الموضوع. كذلك أشكر الأستاذة الأخصائية خولة البوسعيدية اللي ساعدتني في أني أشارك في المسابقات على مستوى السلطنة وغيرها. كذلك أشكر مديرة المدرسة أستاذة فايزة لمساعدتها في أن تسهيل مشاركتي لهذه المسابقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نستطيع،
4: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
4: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
4: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

الحريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

قصة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم وأخوه سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية يناقش في صلالة جودة الحياة الوظيفية ورفع الإنتاجية والتمكين الرقمي. بمشاركة 100 باحث وباحثة انطلاق أعمال منتدى المهارات البحثية الخامس بعنوان التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية. جهاز الضرائب يقرر إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة ومؤمنة لضمان سلامتها وتخزينها. الولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات مع إيران تحرز بعض التقدم، وطهران تشدد على أهمية التزام واشنطن ببنود الاتفاق. الاحتلال الإسرائيلي يرفض رسميا خطة السلام الخاصة بغزة متوعدا بمزيد من التصعيد. إسرائيل تجدد قصفها لمناطق في جنوب لبنان واستمرار التوغل وهدم المباني في زوترة الغربية وميسى الجبل. مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في تبادل للضربات بين أوكرانيا وروسيا. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة

كل المستمعين، وكيف أنتم في هذا الصباح مع رائحة البن والهيل ومشاعر تملأها المحبة لهذه التربة المباركة؟ على أثير إذاعتنا الغالية إذاعة سلطنة عمان، نفتتح قلوبنا لكم مستمعينا ونستقبل معا تفاصيل يوم جديد إن شاء الله. عمان التي تسكننا والتي نسكنها، نعدها اليوم أن نكون عند حسن ظنها وأن نحمل همتها عاليا كما عهدناها دائما. مشوار صباحي جديد في صباح الاثنين من الآن ولغاية التاسعة صباحا. أكيد صباحنا لا يكتمل إلا باستماعكم ورسائلكم على 7244-2010. أكيد هذه تحيات طاقم البرنامج، في الإخراج الرائعة شمس الريسي، وفي التنسيق والمتابعة تحية لطلال العويسي، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي. وصباحكم خير وبركة.

0: لابد أن نسجل بكل فخر واعتزاز كلمة ثناء وعرفان لجميع العاملين بقواتنا المسلحة الباسلة في القطاعات العسكرية والأمنية القائمين على حماية هذا الوطن العزيز والذود عن حياضه والدفاع عن مكتسباته مؤكدين على رعايتنا لهم واهتمامنا بهم تبقى هذه القطاعات الحصن الحصين والدرع المكين في الذود عن كل شبر من تراب الوطن العزيز من أقصاه إلى أقصاه.
1: تحية إجلال وإكبار إلى مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قائد القوات المسلحة وتحية لجنودنا البواسل. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعونا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج صباح الخير يا بلادي وصباح مختلف من بلد السلام سلطنة عمان. دروب آمنة وسالمة إن شاء الله لمقاصدكم وأماكنكم مستمعينا، وتحية للمرابطين لنا عبر راديو السيارة، وطبعا نسبة كبيرة من المركبات اليوم أكيد في الشارع بشكل عام، ويمكن البعض كان يعتقد أنه مع جو الإجازة كثافة السيارات رح تقل في الصباح الباكر، بالعكس كثافة السيارات ما زالت موجودة حتى من غبشة الصبح. سبحان الله، يعني الأجواء الصباحية لها تأثير مختلف على النفس الإنسانية، ويمكن هذا الشعور يستشعره كل إنسان فعلا بعد صلاة الفجر وخروج المباشر. لكم صباح على كيف كيفكم، وأهم شيء صباح رايق. تحية لسطوركم على 7244201 0. وإيش

0: نشاط والحماس من مستمعي برنامج صباح الخير يا بلادي. مسعود العوايد، أصبحنا وأصبح الملك لله من ظفار، وبالتحديد من قبقات، أجواء خريفية. الله يسعدك يا مسعود، وأتوقع أن الأنظار لقبقات تكون أكثر شيء بعد نهاية موسم الخريف وبداية موسم الصرب، ولا أنا غلطانة يا مسعود؟ الظاهر أنه لها موسمين الآن ولاحقا. يا بلادي، نافذة أمل تتجدد مع إشراقة كل شمس. نسأل الله أن يجعل هذا اليوم مليئا بالتوفيق والسعادة والعمل النافع. أبو وصايف خالد عبد الله الرواحي، اللهم أسألك صباحا مبشرا وهما راحلا وقلبا مطمئنا، اللهم أمين. تحية أيضا لعبد الله بن علي الغافري، كل الأشياء التي حولك سيكون مصيرها ذكريات ذات يوم، فعيش اللحظة واجعلها جميلة بقدر المستطاع. اللهم اكتب لنا مع أنفاس هذا الصباح رزقا طيبا ودعوات مستجابة، واحفظ بلادنا سلطنة عمان. اللهم نور طريق السالكين إلى طريق اللبان، ووصول آمن للجميع، وترحال سعيد، وأيام مليئة بالأفراح والمسرات. وتحية لك يا أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من الكامل والوافي.
1: يلا بصباح الخير،
2: يلا بصباح النور،
3: يلا يلا الهمة والعزم.

مستمعينا، وتحية لكل من يستمع لنا الآن عبر راديو السيارة. وبما أننا جبنا طار السيارة مستمعنا الكريم، تعرف إيش هي أول سيارة دخلت عمان؟ يعني أكيد يمكن المعلومة حاضرة لدى البعض منكم، يمكن البعض الآخر بتكون معلومة جديدة بالنسبة له. أول السيارات في عمان دخلت عام 1888 ميلادية في عهد السلطان فيصل بن تركي، ووقتها كان سكان مسقط يشوفوا هالسيارة واحدة من عجائب الدنيا. أما أول سيارة أجرة فكانت لأحد تجار مسقط واسمه علي سلمان، وكانت بخمسة مقاعد، وهي أول من أدخل خدمة سيارات الأجرة في عمان لنقل الركاب ما بين مسقط والسيب. تحية لكل سائقي سيارات الأجرة واللي يستمعوا لنا الآن.

تحية لمخرجتنا شمس الريسي، وهذا الربط الجميل مع مواضيعنا وطروحاتنا أكيد ما غريب عليها، وأهم شيء روبر خضر. أما أول سائق في مسقط تتوقعوا من مستمعينا نقل لسكان مطرح إلى المدن والقرى المجاورة، خاصة أوقات القيض واللي يروحوا صوب الداخلية والشرقية. أول سائق في مسقط هو جل محمد اللواتي وأيضا باكو البلوشي. وبما أننا جبنا طار السيارات، دائما ذكريات الإنسان ترتبط بأول سيارة استخدمها أو اشتراها في حياته. يا ترى إيش كانت أول سيارة حالك؟ تحياتنا لكم مستمعينا، وتحية لرسائلكم الجميلة. مشاركة كثيرين، نسأل الله أن يديم على وطننا أمنه وأمانه ويحفظه من كل سوء ويديم عليه الخير والرخاء، اللهم آمين. تحياتنا طبعا لك، وأيضا تحياتنا لعبد الله بن علي بن سعيد الهنائي، شكرا على المشاركة. وأيضا أبو عادل عبد العزيز البحري، تحية طيبة لطاقم برنامج صباح الخير يا بلادي، أسأل الله أن يحفظكم أينما كنتم ويوفقكم في دينكم ودنياكم ويرفع قدركم في الدنيا والآخرة. من موقع جبال الصحراء، الأجواء صباحية جميلة. تحية لجنود الصحراء ومنهم عبد العزيز البحري. أيضا تحياتنا للأسمر العماني، يقول صباح الخير يا بلادي، لم تترك ناحية اجتماعية كانت أو إنسانية أو بيئية أو اقتصادية أو تربوية إلا وطرقتها، حتى أصبحت تلك المواضيع من إذاعة سلطنة عمان كالشمس، وباقي المواضيع من غير الإذاعات كالكواكب، إذا أشرقت لم يبدي منهن كوكب. جزاكم الله خير، شكرا لكل هالكلمات الطيبة يا الأسمر، إن شاء الله نكون عند حسن الظن. أيضا تحياتنا لسليمان سعيد العاصمي، يقول مقاومة الفراغ لا تعني أن تملأ كل دقيقة، بل أن تتعلم إدارة وقتك وبناء حياة لها معنى. شكرا لك يا العاصمي. أيضا تحياتنا لخالد سليمان العاصمي، يقول أن تتعامل مع المستقبل المجهول هذا ليس تهديدا، بل طبيعة الإنسان أنه لا يعلم ماذا سوف يحدث غدا، وركز على أمرين، قبول المجهول والاستمتاع بالحاضر. هو إيش اللي ورط الإنسان في هذا العصر؟ التفكير في الماضي والتركيز على المستقبل، وفعلا احنا محتاجين انه نتقبل المجهول بعيدا عن القلق والتفكير المفرط ونعيش الحاضر. فعلا تحياتنا لك يا خالد سليمان العاصمي، وايضا تحية لسالم سليمان سعيد العاصمي، شكلكم من عائلة واحدة، الله يحفظكم، شكرين لكم هالتفاعل. ايضا تحية لابو محمد المعمري، صباح الخير يا وطننا العزيز، اللهم احفظ عمان وسلطاننا، وتحية لطاقم برنامجكم من شباب الصحراء، تحية لجنود الصحراء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

تحية لكم مستمعينا، وأول سيارة في عمان كانت عام 1888 في عهد السلطان فيصل بن تركي. خبرونا إيش كانت أول سيارة حالكم، ذكرياتكم مع أول سيارة. مثل ما ذكرنا أول سائق في مسقط كان جل محمد اللواتي وباكو البلوشي، أما نوع أول السيارات في مسقط وسلطنة عمان في تلك الفترة كانت سيارة الجيب لاند روفر، ظهرت في بداية الخمسينات، وأيضا باور ويجن من نوع السيارات الأمريكية استخدمها السلطان تيمور في جولاته، والطبيب هاريسون الذي أسس مستشفى الرحمة أو مستشفى توماس. أيضا سيارة شفرليه كانت مملوكة لكبار تجار مطرح من أولاد علي بن موسى. إيش كانت أول سيارة حالكم على 724-420-10؟ تحياتنا لعبد الله العويسي. إيش يقول عبد الله؟ يقول أول سيارة حالي بأمانة كانت سيارة تويوتا، أكيد الصناعة اليابانية غزت الأسواق العمانية وكان لها إقبال كبير في البداية عكس الآن، هالكلام في التسعينات. تحياتنا لك يا العويسي. أيضا تحياتنا لأمجد الهنائي، يقولوا بأمانة يعني قلبت عندنا الذكريات مع السيارات اللي كان نكد نكد، الحين السيارة ما تكمل سنة في شيء عطلان في شيء خربان. يعتمد على الوكالة أيضا، يعني في سيارات من دول معينة ما زالت محافظة على سمعتها الصناعية وسمعتها التجارية، وفي المقابل في سيارات أيضا يعني فعلا يمكن ينطبق عليها هذا الكلام. تحياتنا لك يا الهنائي. أيضا تحياتنا لناصر بن محمد الزيادي، يسمعنا من وادي عندام بولاية المضيبي، وأيضا تحية لأحمد الندابي يسمعنا من فنجة، وتحية طبعا لخلفان المعمري يسمعنا من صحار، يقول اللهم اجعل لنا في كل أمر يسر وفي كل رزق بركة واصلح شأننا كله. أول سيارة من نوع ميني موك صغيرة مكشوفة بدون أبواب، إن شاء الله نطقتها صح يا خلفان، هذه أول سيارة استخدمها خلفان المعمري. أيضا تحياتنا لأبو حكيم عبد الله الدبدوب، وكن جميلا ترى الوجود جميلا. تحية لك يا أبو حكيم، وإيش هي أول سيارة استخدمتها في حياتك؟ تحياتنا لك، أو اشتريتها. تحية أيضا لي علي السلطي، أول سيارة لي يقول سنة 2010 كانت نيسان جلوريا، ومن يومها مرت علي تقريبا 29 سيارة. شوف بين هذه 29 سيارة يا علي السلطي أنت ما بتتذكر إلا هذه السيارة نيسان جلوريا. دايما تأثير أول مرة، يعني أول سيارة، أول تجربة، أول فكرة تظل راسخة في ذاكرة الإنسان، دايما أول مرة يلها وقع مختلف مقارنة مع المرات الأخرى. إذن علي السلطي أول سيارة كانت نيسان جلوريا، ومن بعدها يقول مرت علي 29 سيارة. تحياتنا لك، شكلك كثير تغير يا علي. شكرا أيضا، أو مغرم بالسيارات، يعني في ناس عندهم هوس، يعني من 2010 لحد الآن يعني في أقل من 16 سنة أنت غيرت 29 سيارة، عدد السيارات أكثر من عدد السنوات يا علي، شكرا لك. أيضا تحياتنا لمحمد الخروصي، يقول أول سيارة لي كانت لكسس 2015. طيب أي نوع؟ تحياتنا لك، وتحياتنا لكل المرابطين لنا عبر راديو السيارة، وطبعا من برنامج صباح الخير يا بلادي، نتمنى لكم صباح كله خير وبركة وبساطة وجمال وخفة ووناسة. خلكم معنا.

صباحكم سكر مستمعينا، صباح جميل يشبه جمال أرواحكم وجمال سطوركم على 7244210. الساعة تشير إلى الدقيقة 35 بعد السادسة صباحا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. صورة جميلة جدا، صورة عبارة عن تاريخ سيارة لي طبعا ناصر بن محمد الزيادي، استثمرها وحطها في متحف في فنجة، متحف المتحف التراثي في فنجة. طبعا يقول تحية لكم بخصوص موضوع اليوم، ذكريات جميلة تربطني بسيارة المرحوم الوالد، كانت أول استخدام وهي تويوتا ستوت. تحياتي لكل متابعيكم، وهذه السيارة الحين موجودة في المتحف التراثي في فنجة. السيارة فعلا كلاسيك، وصورة تتحدث. أنا أتمنى من جمال السيارة أنه الكل يشوفها، بس أكيد موجودة على حسابنا بالواتساب. تحياتنا لك يا الزيادي. أيضا تحياتنا لأبو أسعد الهاشمي، يقول لله الفضل، وطبعا يقول تحياتي للجميع. أول سيارة بودخبة نيسان، إذا كذا نطقها صحيح اليوم، لا تورطوني في المصطلحات. زين يا أبو سعد، تحياتنا لك ولرسالتك الكريمة. أخباركم مع الدوامات مستمعينا، ومع الشخصيات اللي تتعاملوا معاها بشكل تقريبا شبه يومي. في كل أحوال 8 ساعات ربما من حياتنا نقضيها يوميا في بيئة العمل، وبالتالي التعامل مع أصناف الشخصيات تحتاج أحيانا ذكاء اجتماعي، أو أحيانا أن تضع حدود. يقال هناك 5 أنواع من زملاء العمل، إذا ما عرفت تتعامل معهم تأكد تماما إنك راح تتعب. من هؤلاء الزملاء، زملاء العمل إذا ما عرفت تتعامل معاه راح تتعب، أولهم ناقل الكلام، كل شيء تقوله له يوصل لغيرك بطريقة مختلفة. إذا فضفضت له اليوم بكرة الموضوع يصير في آذان الكل. هذا رقم 1. رقم 2، الزميل الثاني بطل الاجتماعات. من هو بطل الاجتماعات؟ يسكت طول الوقت، يسكت طول الوقت، لكن أول ما يدخل المدير لهذا الاجتماع يصير أكثر شخص متحدث وأكثر شخص عنده رأي، ولو تكلم غيره يغلط قدام الجميع. من ناقل الكلام إلى بطل الاجتماعات إلى سارق الإنجازات. من هذا الزميل سارق الإنجازات؟ إذا نجحت قال اشتغلنا عليها كلنا، هذا الموضوع كلنا اشتغلنا فيه، هذا المشروع كلنا اشتغلنا فيه. هذا في حال أنك نجحت. طيب أما إذا أخطأت يقول ما لي خص، أنا قلت لكم هذا الموضوع ما يخصني، هذا الموضوع ما شغلي. يعني في النجاح شركاء وفي الخطأ ما نعرف بعض. أما الزميل الرابع اللي أيضا إذا ما عرفت تتعامل معاه راح تتعب في بيئة العمل، المنافس الخفي، دايما يحاول يثبت أنه أحسن منك. كيف؟ لا تسألني، هو يشوف نفسه أحسن منك وخلاص انتهى الموضوع. أما الزميل الخامس المبتسم دائما، والله إحنا محتاجين الوجوه المبتسمة والبشوشة، لكن إيش سالفة الزميل المبتسم؟ يعني متى بيتعبك؟ يضحك معك ويمدحك قدامك، لكن إذا طلع اسمك عند الإدارة يصير أول واحد يقلل من إنجازاتك. طيب فالحالة كيف؟ يعني فالحالة أكيد راح تتعايش مع هذه الشخصيات المختلفة في بيئة العمل، بس من الجيد جدا أنك تضع حدود من البداية، فهو أسلم طريق لك عشان تكمل دوامك وانت بخير وعافية. تحية لكم ولكل الزملاء والزميلات في بيئات العمل.

0: مستمعينا ومن صباح الخير يا بلادي. هالمرة إلى عطر الكلام.
1: عطر الكلام.
2: عطر الكلام.
0: السمعة أكثر الخدع زيفاً وبطلاناً، فهي كثيراً ما تكتسب دون وجه حق وتفقد دون وجه حق. ويليام شكسبير. إن الإنسان لا يضيع لأنه أخطأ، بل لأنه يرفض أن يتعلم من خطأه. كارل جوستاف يونغ. الفكرة لا تنتصر بكثرة أنصارها، وإنما تنتصر بقدر ما تحمل من الحقيقة. مالك بن نبي. إياك ومصاحبة المغرور، فإنه إن رأى منك حسنة نسبها إليه، وإن بدت منه سيئة نسبها إليك. مصطفى السباعي. كل حديث معرض لسوء الفهم، حتى الصمت قد يساء فهمه. محمود درويش.

وما زلت لا أدري أيهما يؤلمني أكثر، الأشياء التي أفعلها رغما عن قلبي أم الأشياء التي يفعلها قلبي رغما عني. جبران خليل جبران. ولقد رأيتك في منامي ليلة فنسيت ما قد كان من أحزاني، وحسبت نومي في حضورك يقظة حتى أفقت على فراق ثاني.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحية لكم مستمعينا، دقائق تفصلنا طبعا عن رأس الساعة القادمة واستوديو الأخبار بعد قليل إن شاء الله مع زميلة الإعلامية وعادل هطالي. تحية لرسائلكم على 7244210، وكنا نتساءل معاكم مستمعينا عن أول سيارة استخدمتوها في حياتكم. طيب إيش هي أول سيارة دخلت عمان؟ طبعا أول سيارة دخلت لعمان كانت عام 1888 ميلادية في عهد السلطان فيصل بن تركي. وقت دخول هذه السيارة يقال أن سكان مسقط كان يشوفوها واحدة من عجائب الدنيا. أما أول سيارة أجرة تاكسي كانت لأحد التجار في مسقط، وهذا التاجر اسمه علي سلمان، وكانت بخمسة مقاعد، وهي أول من أدخل خدمة سيارات الأجرة في عمان لنقل الركاب ما بين مسقط والسيل. أما أول سائق في مسقط فكما دون هو جل محمد اللواتي وباكو البلوشي، احترفوا السياقة بشكل شخصي وكانوا يقدموا خدمات نقل لسكان مطرح إلى المدن والقرى المجاورة، خاصة أوقات القيض والانتقال إلى المناطق الداخلية القريبة. وانت خبرنا ايش كانت اول سيارة حالك. تحية طبعا لخالد الهاشمي يقول تحية طيبة للقائمين على الاذاعة. بالنسبة لي اول سيارة حالي كان اسمها تويوتا كرونا، عسى اكون ناطقة الاسم صح، موديل 85. تحياتنا لك يا الهاشمي. ايضا تحياتنا لصورة ايضا لاحدى السيارات، بس إيش اسمها؟ صالون بودحبة. هذا بعد من عند الزيادة. والله زيادة أشك أنه عندك وكالة سيارات. طبعا قبل شاركنا بسيارة كلاسيكية طبعا استخدمها والده الله يرحمه، تمام، والآن شاركنا بسيارة صالون بودحبة وصورة استخدمها طبعا العم عبد الله بن ناصر المشرفي صديق الإذاعة، وصورة جميلة لهم من جزيرة مصيرة بصحبة هذه السيارة صالون بودحبة. تحياتنا لك. أيضا مشاركة من خلفان، طبعا مشاركنا صورة لسيارة موديل 73 بس الرابط ما يفتح عندنا يا المعمري. تحياتنا لك وشكرا على المشاركة. أيضا تحية لعيسى بن راشد النيري من ولاية تقريات يقول صباح الاثنين، صباح العمل والطموح وحب الوطن الغالي. تحية لك يا عيسى. وأيضا تحية لأبو سلطان الغافري اسمعنا من ولاية عبري يقول صباح طيب ومبارك لإذاعة عمان العامة ولبرنامج صباح الخير يا بلادي، وتحية لكم. بخصوص موضوعكم لليوم، أنا أتعامل مع الجميع بالاحترام والصدق وحسن النية، وأحرص أن تكون معاملتي للآخرين كما أحب أن يعاملوني. هذا ما يتعلق بنماذج الزملاء في بيئة العمل. لكن إيش هي أول سيارة استخدمتها يا أبو سلطان؟ شاركنا أرشيفك الجميل مع عالم السيارات. أما الأسمر العماني يقول أول سيارة كانت مازدا، وبعدها نوعت بين الأوروبي والأمريكي والياباني، لكن المازدا كان لها مكانة خاصة. طبعا مازدا 616 مثل ما هو راسل يقول كنت يوميا أنظفها، من كثر ما أنظفها تغير لونها الفضي اللامع إلى الباهت. نفس الشيء الأسمر، كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. طبعا يقول أكثر شيء كان يخليني أندهش من هذه السيارة لما أروح أشتري بعض قطع الغيار كان العامل وراء الكاونتر عندما تسأله ماذا تريد أو ماذا تريد يكتب رقم القطعة، وهذا الرقم كان يتكون من 9 أرقام دون أن ينظر لأي شيء، خلاص حافظنها. تحياتنا لك يا الأسماء. أيضا تحية لأبو محمد المعمر يقول أشكركم على تذكيرنا بالذكريات الجميلة خاصة مع عالم السيارات. أول سيارة اشتريتها كروزر شاس موديل 2000، وأول رحلة فيها كانت لليمن السعيد. الله عليك، تحية لك يا أبو محمد. أيضا تحية لسالم بن محمد الهاجري يقول أول سيارة لي، شوفوا أنا تراني في السيارات ما كثير عادي، إذا نطقت السيارة بشكل غير صحيح ساعدوني. يقول أول سيارة لي دايو هاتش باج، صح الهاجر كذا؟ تحياتنا لك. أيضا تحياتنا لأبو أسعد الهاشمي، أول سيارة يقول اشتريتها من راتبي تويوتا كورولا موديل 86. يا سلام. أما المخين يقول أول سيارة استخدمتها مكسيمة 98. الله عليكم، تحية أيضا لناصر يقول بأمانة الذكريات مع السيارات القديمة أجمل من السيارات العصرية. لا لا لا، لكل جيل زمانة، لكل جيل زمانة. تحياتنا أيضا لسالم الرحبي أبو علي يقول صباح الخير، أول سيارة استخدمتها بي أم 320 موديل 99. شكرا لك يا أبو علي، تحية لك. إذن مشاركات كثيرة، نحاول نعطي كل ذي حق حقه، وتحية للمرابطين لنا عبر راديو السيارة. نتمنى لكم وصول آمن وسالم لي مقاصدكم إن شاء الله. تحية أيضا لعبد العزيز. عبد العزيز إيش يقول؟ يقول موستانج موديل 2005. تحياتنا لك يا عبد العزيز. أيضا تحية لسالم العزري يقول تحية لك فتحية ولمخرجتكم شمس الريسي، بأمانة مستمتعين في البرنامج عسى دوم. أبو سلطان الغافر يقول أول سيارة استخدمتها كامري موديل 98 لونها ذهبي، وما زالت ذكراها جميلة في القلب. اللهم اجعل أيامنا كلها ذكريات طيبة. هذه يحتاج لها الصناعية شمس، قل كيف؟ طبعا اللي رايح تو الصناعية تحياتنا له، وفي ناس إجازتهم أصلا في الصناعية كذا تحس رايح استجمام، رايح يغير جو، ما كأنها صدعة راس. طبعا الموضوع يختلف بالنسبة لنا إحنا النساء، يعني الرجال يروحوا الصناعية هذا بالنسبة له يعني قمة المتعة، المرأة تروح السوق وتتسوق وتشتري مما لذ وطاب، هذا بالنسبة لها قمة المتعة والرفاهية. عموما عيشوا يومكم، ونتمنى لكم تفاصيل جميلة، وننتقل بعد قليل إلى استوديو الأخبار مع الزميلة الإعلامية وعاد الهطالي، وأخبار السابعة صباحا من إذاعة سلطنة عمان.

0: شكرا للزميلتين شمس وفتحية، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات. المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية بصلالة يناقش جودة الحياة الوظيفية ورفع الإنتاجية والتمكين الرقمي. والولايات المتحدة تؤكد على أن المحادثات مع إيران أحرزت بعض التقدم، وطهران تشدد على أهمية التزام واشنطن ببنود الاتفاق. إلى التفاصيل، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة أخوية خاصة لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. جرى خلال الزيارة عقد لقاء أخوي بين قائدي البلدين في قصر الحكم بالعاصمة القطرية الدوحة، تناول فيه مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. حضر اللقاء بمعية جلالة السلطان المعظم أيده الله كل من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمكتب الخاص، وسعادة السفير السيد عمار بن عبد الله البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة قطر. فيما حضره من الجانب القطري كل من سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي الإخوية، وسعادة عبد الله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة الشيخ حمد بن تميم آل ثاني، وسعادة سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة سلطان بن محمد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السفير الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان. وكان صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر في مقدمة مستقبلي ومودعي أخيه جلالة السلطان المعظم بالصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، وبمعية سمو الأمير عدد من كبار المسؤولين. افتتحت بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في ولاية صلالة أعمال المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية تحت عنوان جودة الحياة الوظيفية نحو بيئة عمل محفزة إنتاجية مستدامة. ويتضمن المؤتمر مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تناقش التحول إلى بيئات العمل الذكية وقياس مؤشرات الإنتاجية وتعزيز القيادة الإنسانية ودورها في ترسيخ جودة الحياة الوظيفية، إضافة إلى إبراز أهمية الصحة النفسية والرفاه الوظيفي كرافد أساسي للإنتاجية المستدامة. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة العمل ومكتب مكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة إلى تعزيز مفهوم الاستدامة في المؤسسات والتركيز على العلاقة بين رأس المال البشري والأداء طويل المدى وتبادل أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في هذا الجانب. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. بحث منتدى المهارات البحثية في دورته الخامسة بمسقط تعزيز كفاءة الباحثين في التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية بما يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية ورفع فرص نشرها في المجلات العلمية المحكمة. ويأتي المنتدى بتنظيم من هيئة البحث العلمي والابتكار بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة.
1: تعزيزاً للقدرات البحثية الوطنية وتزويد الباحثين بمهارات متقدمة تتواءم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والتي تضع التعليم والبحث العلمي والابتكار ضمن أولوياتها الوطنية. نظمت هيئة البحث العلمي والابتكار منتدى المهارات البحثية الخامس بالشراكة مع الجامعة العربية المفتوحة. دكتورة نشرين بنت يحيى البلوشي المشيرة لأعمال دائرة بناء القدرات العلمية والبحثية بهيئة البحث العلمي والابتكار.
2: استلمنا في هذه النسخة 215 مشارك عندهم الرغبة طبعا في المشاركة في هذه التظاهرة العلمية، وتم قبول 100 مشارك يتم توزيعهم على مجموعتين. المجموعة الأولى طبعا وانطلقت أعمالها ولمدة أسبوع، والمجموعة الثانية بإذن الله راح تلتحق الأسبوع القادم إلى هذه النخبة ولمدة أسبوع أيضا كامل.
1: وتأتي النسخة الخامسة هذا العام بعنوان التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية بهدف تمكين الباحثين من توظيف الأساليب الإحصائية الحديثة في بحوثهم العلمية بما يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية وتعزيز فرص نشرها في المجلات العلمية المحكمة. دكتور حمد بن هلال اليحمدي عميد كلية التربية بالجامعة العربية المفتوحة ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى.
3: خصصنا هذه النسخة للحديث عن الجوانب الإحصائية المعمقة في البحث، بحيث أننا نتحدث عن كيفية التعامل مع البرنامج الإحصائي SPSS، كيفية استيراد بيانات منه، كيفية التعامل مع النمذجة البنائية، التعامل مع بعض البرامج الإحصائية مثل الأنوفا والمكنوفا وغيرها.
1: ويجمع المنتدى بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي من خلال مراجعة مبادئ الإحصاء التطبيقي والتدريب على استخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS، إلى جانب التعرف على آليات استيراد البيانات من الاستبانات الإلكترونية وتحليلها. بدرية بنت خميس الفليتي باحثة دكتوراة.
4: منتدى المهارات البحثية الخامس صراحة جاء كسلسلة تقدم بما يتضمن من برامج وتفاعل بناء من خلال المشاركين.
1: ناصر بن يعقوب السيابي باحث دكتوراة.
5: يعد منتدى المهارات البحثية الخامس إضافة قيمة لي كطالب دكتوراه خلال المرحلة القادمة، لما يمثل لي من إضافة قوية في تحليل البيانات الإحصائية، وكذلك أيضا توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، كما أنه ينمي أيضا المهارات البحث العلمي، كما أنه ينمي أيضا المهارات الأساسية لطالب الدراسات العليا من حيث أيضا ربط

0: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات بين واشنطن وطهران أحرزت بعض التقدم خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف فانس في مقابلة تلفزيونية أن الولايات المتحدة تطبق مجموعة كاملة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لضمان الحصول إلى أفضل نتيجة، مشيرا أن واشنطن تتوقع أن كمية صادرات النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط ستعود إلى ما كانت عليه قبل الصراع مع إيران. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه ليست هناك محادثات جارية بين إيران والولايات المتحدة، وإنما يتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن الوسطاء يبذلون جهودا لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء المفاوضات، التي أوضح أنه لا يمكن استئنافها ما لم تتم معالجة حالات خرق مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. من ناحية أخرى، أشار عراقجي إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد، مشيرا إلى أن المفاوضات في مراحلها النهائية. ونوه الوزير الإيراني إلى أن عودة سلاسة الحركة الملاحية في المنطقة مرهون بشروط تم نقلها لواشنطن عبر الوسطاء. وتطالب إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بوقف الاعتداءات ودفع تعويضات عن خسائرها، بالإضافة إلى رفع الحصار والعقوبات المفروضة عليها والإفراج عن أصولها المجمدة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ترفض خطة السلام الخاصة بغزة والمؤلفة من 15 بندا، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس. من جانبها، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
1: مع ممارسة الإدارة الأمريكية ضغوطها على حكومة بنيامين نتنياهو بشأن اتفاق غزة، يتحرك نتنياهو لجهة امتصاص الضغط، إذ أصدر مع وزير جيشه إسرائيل كاتس أوامر للبدء بتنفيذ مشروع تجريبي لتأهيل البنية التحتية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي تقع ضمن نطاق الخط الأصفر، حيث السيطرة العسكرية الإسرائيلية مع وضع قيود صارمة تحول دون الإعمار الكامل للمنطقة والاكتفاء بإقامة مدينة خيام جديدة للنازحين. تحرك يلقى معارضة من وزراء مثل بن غفير ووزيرة الاستيطان، لكنها خطوة تسمح لنتنياهو بالمناورة سياسيا مع الإدارة الأمريكية، مع الاحتفاظ بموقف متصلب إزاء بند الانسحاب الإسرائيلي الكامل. مشروع رفح التجريبي خطوة تحاكي ما فعلته إسرائيل في جنوب لبنان بانسحاب تجريبي من مناطق محدودة، وحسب مصادر سياسية تجري مشاورات حول انسحاب تجريبي مماثل من مناطق في غزة يتم فيها إحلال القوة الدولية عقب الانسحاب الإسرائيلي. ملف غزة بتفاصيله سيكون على طاولة اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت، فيما يبقى قطاع غزة وسكانه هدفا للهجمات الإسرائيلية. جيش الاحتلال استهدف بالرصاص الثقيل مناطق شرق مدينة غزة وشرق خان يونس التي سمعت فيها أصوات انفجارات نصف المنازل، ودكت المدفعية المنطقة الوسطى، وفتحت البحرية نيرانها تجاه شواطئ غزة ورفح مع استمرار تردي الحال الإنساني للسكان نتيجة قيود إسرائيل على المساعدات. في القدس المحتلة تصعيد عبر بوابة الاستيطان، سلطات الاحتلال طرحت عطاء لبناء 627 وحدة استيطان جديدة على أراضي بلدة كفر عقب شمال المدينة المقدسة، وشهد المسجد الأقصى تجدد اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحاته. استيطان يتمدد في الضفة الغربية أيضا. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أعلنت عن طرح الاحتلال عطاء لتوسيع مستوطنة كخاف يعقوب قرب مدينة رام الله بمئات الوحدات. واعتقل الجيش الفلسطيني خلال اقتحامات طالت المنطقة الغربية لمدينة نابلس التي عزز الجيش الإسرائيلي قواته فيها، إلى جانب اقتحام بلدتي مدمة وفريق قرب نابلس ونعلين وأبو فلاح قرب رام الله. كما أصيب فلسطين بالاختناق خلال اقتحام مدينة طوباس، في وقت يتواصل حصار جيش الاحتلال لبلدة يعبد قرب جنين مع إغلاق مداخلها. المستوطنون بدورهم نفذوا هجوما على مسافر يطا بالخليل، فأصابوا فلسطين بالرصاص وأحرقوا أراض وممتلكات. التطرف الحاكم في إسرائيل

0: يعني تغييب الحلول السياسية في الأراضي الفلسطينية واستبدالها بالتسويف لكسب الوقت مع فرض واقع التصعيد، مشهد يتكرر كلما اقتربت إسرائيل من انتخاباتها. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أصيب شخصان إثر سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة كفر عمان جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن المدفعية الإسرائيلية واصلت قصف بلدة المنصوري جنوب مدينة صور بعدد من القذائف، كما واصلت قوات إسرائيلية التوغل في الأطراف الشمالية لبلدتي ميس الجبل وزوطر الغربية. وأضافت الوكالة أن طائرة مسيرة ألقت مواد متفجرة عند أطراف منطقة النبطية الفوقة، وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة ومرتفعاتها. حذرت الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن دراسة لا يزالون خارج المدارس في السودان في ظل استمرار الحرب وتداعياتها على قطاع التعليم. وقالت الأمم المتحدة إنها وثقت منذ عام 2024 أكثر من 67 هجوما على مدارس في أنحاء السودان. كما تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، لكنها شددت على أن هذه الجهود لا تزال غير كافية في ظل حجم الأزمة. وحذرت الأمم المتحدة من التداعيات طويلة الأمد لاستمرار حرمان ملايين الأطفال من حقهم في التعليم. أسفرت غارات جوية روسية عن مقتل شخصين وإصابة العشرات في عدة مناطق في أوكرانيا، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بيلغورد الروسية. وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية على وضع تصعيد ميداني متبادل مع استمرار الضربات بين الجانبين دون مؤشر على اتفاق قريب.
2: أعلن كيريل ديميتريف الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار مع الدول الأجنبية أن الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة طاقة من صنع يديه، وذلك بإصراره على رفض استيراد الغاز الروسي. وأوضح أن بعض الدول الأوروبية لم تتمكن من ملء مستودعات تخزين الغاز إلا بنسبة تتراوح بين ما هو أقل من 40% كهولندا وأقل من 50% كألمانيا، على الرغم من اقتراب فصلي الخريف والشتاء. يجيء ذلك كتعليق ضمني على إقرار الاتحاد الأوروبي التخلص نهائيا بالتدريج من الغاز الروسي. ويلفت النظر في هذا السياق أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي المسال ارتفعت بنسبة 14% في الشهرين الفائتين، حيث بلغت الإيرادات الروسية من مبيعات الغاز قرابة 60 مليون يورو يوميا خلال يونيو الفائت، وقد تصدرت فرنسا هذه القائمة حسب مركز أبحاث الطاقة الفنلندي. على صعيد آخر، أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة حصلت على تعهد من كييف بعدم قصف السفن غير المرتبطة بروسيا ومنشآت كونسورتيوم خط أنابيب قزوين الذي يصدر النفط الكازاخي والسفن المنطلقة من محطة التصدير أو المتجهة إليها، فيما تابعت القوات الأوكرانية استهداف منشآت الطاقة الروسية، حتى أن الدفاع الروسي اعترفت بأن القوات الأوكرانية استهدفت أكثر من 10 مقاطعات إضافة إلى القرم وبحر أزوف بأكثر من 800 مسيرة. في غضون ذلك، أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها استهدفت مصنعاً ومستودعين عسكريين في العاصمة كييف ومستودعات للوقود والمعدات العسكرية في أوديسا، وقصفت 5 سفن أوكرانية خلال الأيام الثلاثة الفائتة. وقد وجه الرئيس الأوكراني تحذيرا إلى القيادة العسكرية الروسية وطالبها بالكف عن استهداف البنية التحتية الأوكرانية ومنشآت الطاقة، وإلا فإن كييف ستضطر إلى عمليات ردع كبرى داخل الأراضي الروسية، وأنها باتت قادرة على اختراق منظومة الدفاع الروسية وضرب أهداف استراتيجية بالغة الحساسية، وبالتالي فإن الكرملين سيدفع ثمنا باهظا لقاء ذلك. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: مع استعداد الصين لإعصار دولفين ألغى مطار شنغهاي أكثر من 1300 رحلة جوية، ونقلت السلطات نحو 300,000 شخص في المناطق المحيطة. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في الصين أن تشهد بعض المناطق أمطارا تتراوح بين 200 و400 ملم خلال الأيام القليلة الماضية القادمة، وتحذر السلطات من مخاطر شديدة الانهيارات الأرضية في تشيانغ. سلطات تشيجيانغ جميع الأنشطة المائية بما في ذلك العبارات والرحلات البحرية. أعادت باكستان فتح معابرها الحدودية مع أفغانستان بعد 300 يوم من إغلاقها، وحسب وسائل إعلام باكستانية فقد أصدر وزير الداخلية محسن نقوي قراراً يقضي بإعادة فتح المعابر الحدودية الرئيسية وطرق العبور بين باكستان وأفغانستان، وذلك لتسهيل حركة البضائع التجارية. وكانت المعابر الحدودية بين البلدين قد أغلقت قبل قرابة عام نتيجة الهجمات العسكرية المتبادلة بين القوات الباكستانية والأفغانية. أعلنت مقاطعة بريتش كولومبيا الواقعة غرب كندا حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات سريعة الانتشار، وأجبرت الحرائق أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم، كما واتسعت رقعة حريق بالدرينغ لتصل إلى نحو 9,500 هكتار خلال فترة قصيرة مع تدمير العديد من المنازل والممتلكات الأخرى. وكانت منطقة سامرلاند التي يقطنها نحو 12,000 نسمة من بين المناطق الأكثر تضرراً. تواصل هيئة البيئة متابعة حادثة السفينة كارولين بزنجي الجانحة قبالة جزر الحلنيات بمحافظة ظفار، وأكدت الهيئة استمرار وجود تلوث نفطي، إذ جرى رصد بقعة نفطية تبلغ مساحتها نحو 390 كيلومترا مربعا، وتمتد شمال شرق جزر الحلنيات باتجاه ساحل البر الرئيسي، وتقترب من أقرب نقطة للساحل إلى مسافة تقدر بنحو 7 كيلومترات. وأظهرت عمليات الرصد والتحليل استمرار حركة البقعة على مسار مماثل يبلغ نحو 450 كيلومترا، وتشير نتائج التقييم والنمذجة الحالية إلى تحرك البقعة باتجاه الشمال الشرقي مع توقعات بتقدمها نحو 121 كيلومترا خلال 48 ساعة القادمة. كما أظهرت نتائج التحليل أن الأجزاء الأكثر سماكة من التلوث قد تتجه نحو مداخل رأس مدركة، الأمر الذي يستدعي استمرار المراقبة المكثفة للمناطق البحرية والساحلية ذات الأولوية البيئية. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة أنه لا يوجد أي تأثير نفطي على السواحل العمانية باستثناء جزيرة القابلية، أن كافة الجهات المعنية تتعاون للحد من تبعات جنوح السفينة وفق خطط مدروسة ومعدة مسبقا. وأشار إلى أن الهيئة تتلقى مختلف البيانات لمتابعة حالات التسريب والعمل بنجاح على احتوائها.
3: طبعا لا نستطيع تقدير حجم الأضرار البيئية بشكل كامل، لكن نستطيع أن نقول بأنه تأثير المباشر على السواحل العمانية محدود، القبلية بالفعل متأثرة، ولكن المنطقة بأكملها ستخضع للتقييم لاحقا. ما نستطيع قوله بأنه الأمور إلى الآن وفق المعطيات لا يوجد يعني ما يسمى بالكارثة البيئية خارج نطاق القبلية، القبلية بالفعل متأثرة، ونظل نتابع المشهد. وإلى الآن الخطة الوطنية مفعلة من رفعت من المستوى الأول إلى الثاني، إذا تغيرت المعطيات قد نرفعها إلى المستوى الثالث، ولكن إلى الآن هي في المستوى الثاني، لا يوجد أي تأثير على السواحل العمانية باستثناء جزيرة القبلية. نتلقى حقيقة بيانات من عدة مصادر، من بينها طبعا طائرات الاستطلاع كاسا، سلاح الجو السلطاني العماني، طائرات الهليكوبتر التي تقل المختصين والخبراء من الشركة المالكة للسفينة، وكذلك الخبراء من مختلف الجهات المدنية والعسكرية لمتابعة حالة السفينة بشكل مستمر، وكذلك لترصد مسار بقعة الزيت. من مصادر البيانات كذلك لدينا استخدام أقمار صناعية ونمذجة عددية، ونحدثها تقريبا كل 3 ساعات لمعرفة نوع الزيت، كميته، مساره، طاعات الوصول، وإلى الآن لا يوجد أي ضرر بيئي كبير خارج نطاق جزيرة القبلية. جزيرة القبلية متأثرة بيئيا بلا شك، الزيوت المتسربة من السفينة تتجه باتجاه شمال شرق بعيدا عن الخبير الجزر الحلانيات. نستطيع القول بأنه باقي جزر الحلانيات حقيقة لا يوجد بها تأثير مباشر.

0: وإن كان هناك من تأثير فهو محدود جدا، التأثير في جزيرة القبلية في الجزء الشمالي وشمالي الغربي منها، وطبعا حجم هذا الضرر سيقيم لاحقا. بلا شك طبعا هذه الزيوت المتسربة جزء منها يتطاير، جزء منها يتشتت في المياه بحكم من الأمواج العاتية والرياح، جزء آخر يطفو على شكل طبقة خفيفة، والجزء الآخر تزداد لزوجته ببرودة المياه ويتكثف ويغطس نسبيا تحت سطح البحر. في كل الأحوال هذه الكميات من الزيوت في مسار طولي جزيرة القبلية، وحقيقة تتجه في وسط بحر العرب بموازاة السواحل العمانية. إلى الآن لا يوجد لدينا أي رصد طول هذه البقعة على الشواطئ العمانية، إنما تمر بمسافة حوالي 7 كيلومتر شرق رأس مدركة، ومن ثم تنحدر باتجاه عالي بحر العرب جنوب شرق جزيرة مصيرة.
1: أصدر جهاز الضرائب قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، والذي شمل إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة ومؤمنة، على أن يبدأ التطبيق وفق مرحلتين في إبريل وأكتوبر العام الماضي. ويسهم مشروع الفوترة الإلكترونية في رقمنة الإجراءات الحكومية وتعزيز التكامل بين الأنظمة وتطوير الخدمات الرقمية.
2: يمثل مشروع الفوترة الإلكترونية نقلة نوعية في تطوير الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها، وشمل القرار 189/2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، والذي أصدره جهاز الضرائب، شمل إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة ومؤمنة بما يضمن سلامتها وتخزينها من خلال رقمنة عمليات إصدار الفواتير وتبادلها وتحسين جودة البيانات وتعزيز الامتثال الضريبي ودعم اتخاذ القرار بالاستناد إلى بيانات دقيقة وآمنة. ويسهم تطبيق النظام في الحد من الأخطاء والتلاعب من خلال إصدار الفواتير بصيغة إلكترونية معتمدة تتيح للأنظمة قراءة البيانات وتحليلها ومعالجتها آليا، كما أن الفواتير يتم تبادلها بين النظامين الإلكترونيين للبائع والمشتري في المعاملات بين المنشآت عبر مزودي خدمات فوترة إلكترونية معتمدين من جهاز الضرائب وبشكل شبه لحظي ودون تدخل بشري. وستكون جميع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة ملزمة بإصدار فواتيرها الضريبية إلكترونيا وفق النظام المعتمد من جهاز الضرائب، على أن يبدأ التطبيق وفق مرحلتين، الأولى تبدأ في الأول من إبريل 2027 للشركات التي تزيد قيمة توريداتها السنوية على 5 ملايين ريال عماني، فيما تشمل المرحلة الثانية التي تبدأ في الأول من أكتوبر 2027 للشركات التي تقل قيمة توريداتها عن هذا الحد. وقد اختار الجهاز 100 شركة للمشاركة طوعا في المرحلة التجريبية للمشروع التي ستبدأ في نهاية الشهر الجاري، بهدف اختبار النظام وقياس مدى جاهزيته. ويعد مشروع الفوترة الإلكترونية أحد المشروعات الوطنية الداعمة لرؤية عمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، إذ يسهم في رقمنة الإجراءات الحكومية وتعزيز التكامل بين الأنظمة وتطوير الخدمات الرقمية، فضلا عن توفير بيانات وإحصاءات تدعم إعداد السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
1: بلغ إجمالي قيمة التمويلات الإسكانية التي قدمها بنك الإسكان العماني في محافظة جنوب الباطنة حتى منتصف يونيو الماضي أكثر من 364 مليون و400 ألف ريال عماني، كما قارب إجمالي القيمة المالية للتمويلات الإسكانية بمحافظة البريمي 107 ملايين ريال عماني. وتعكس هذه الأرقام الأثر التنموي لبنك الإسكان العماني من خلال دعم إنشاء المساكن الجديدة وتحفيز الحركة العمرانية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالبناء والتشييد، بما يعزز جودة الحياة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. وحقق برنامج إسكان نتائج إيجابية منذ إطلاقه في يناير 2024 حتى منتصف يونيو الماضي، إذ تمكن من تمويل أكثر من 8700 أسرة عمانية بإجمالي قيمة تجاوزت 424 مليون ريال عماني في مختلف المحافظات. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً خلال يوليو الماضي، مدفوعة بشكل رئيس بزيادة أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية، في حين تراجعت أسعار اللحوم ومنتجات الألبان. وأوضحت المنظمة أن متوسط مؤشر أسعار الأغذية بلغ نحو 131 نقطة، مشيرة إلى أن اضطرابات تدفقات الصادرات في منطقة البحر الأسود إلى جانب تأثير موجات الحر على المحاصيل أسهمت في ارتفاع الأسعار. وإلى الخبر الأخير، حيث سجلت كوريا الجنوبية في يونيو الماضي أعلى فائض في ميزانها السياحي منذ تفشي جائحة كورونا بلغ 596 مليون دولار. وأوضحت بيانات منظمة كوريا للسياحة أن الميزان السياحي سجل عجزاً متتالياً منذ مارس 2020 وحتى فبراير الماضي، وبلغت إيرادات السياحة 2,780,000,000 دولار. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخو سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات. المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية بالصلالة يناقش جودة الحياة الوظيفية ورفع الإنتاجية والتمكين الرقمي. والولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت بعض التقدم، وطهران تجدد على أهمية التزام واشنطن ببنود الاتفاق. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة حمد بن خميس الضفري، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى زميلتين شمس وفتحية في صباح الخير يا بلادي.

صباح الخير للأرواح الطيبة، وتحية نجددها لكم مستمعينا مرة أخرى عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم صباح الخير يا بلادي. صباح الخير لوجوه الخير، ومكملين معكم مشوارنا لصباح الاثنين، وأكيد مشوارنا يبتدئ معكم يوميا من السادسة، ومكملين معكم إن شاء الله لقرب التاسعة. اللي ما زال في الطريق توصل بالسلامة، واللي وصل إلى مقصده نقول الحمد لله على السلامة. تحية أيضا لمشاركاتكم وسطوركم على 7244-2010. واللي انضمنا في هاللحظات وفي هذا التوقيت، كنا نتساءل معاكم مستمعينا عن أول سيارة حالك استخدمتها في بداية مشوارك وفي حياتك. طبعا أول سيارة دخلت في عمان هي أكيد كانت في عهد السلطان تركي بن فيصل، وبالتحديد في عام 1888 ميلادي. تحية طبعا لصاحب الرقم 0726، ما ذكر اسمه، يقول أول سيارة استخدمتها كانت مكسيمة موديل 94. تحياتنا لك، وتحية لسليمان السليماني يسمعنا من ولاية قريات، يقول أغرس في قلوب الناس بذور المحبة واسقها بحسن التعامل، فالحياة لن تدوم ولا يبقى إلا جميل ما زرعت. صباحكم طيب كقلوبكم الطيبة يا سليمان. أيضا تحياتنا لعيسى بن راشد النير، يقول أول سيارة استخدمتها من طلعت رخصة السياقة هي تويوتا كورولا ستيشن موديل 88. تحياتنا لك يا عيسى، شكرا على هالمشاركة الطيبة. أيضا مشاركة من، ياريت تذكرونا بأسماءكم، صاحب الرقم 3544 يقول ترى في الهدوء والطمأنينة شيئا مريبا أو فخا محتملا. يومكم جميل كجمال أرواحكم، إن شاء الله ما فخ. تحياتنا لك، يقول أول سيارة أخذتها مكسيمة 99. شكرا على المشاركة. ظهر أن معظم المشاركات جات على تويوتا كورولا، على المازدا، على المكسيما، وظهر النسبة الأكبر لهذا النوع من السيارات. ماذا عنكم مستمعينا؟ أول سيارة حالكم على 7244-2010. ومكملين صباح الخير يا بلادي.

0: حنا شدني أول مرة أول مرة.
1: وعلى صوت العندليب عبد الحليم حافظ وأول مرة، دائما أول مرة لها وقع مختلف. أول سيارة سقتها في حياتك؟ تحياتنا طبعا للمرابطين لنا عبر راديو السيارة، وتحية أيضا للمتوجهين صوب الصناعية. تحية لعصام المعمري يقول أول سيارة كانت مازدا 323 موديل 99. تحياتنا لك يا عصام المعمري، وتحية أيضا لفيصل محمد الجنيبي يسمعنا من الدقم يقول أول سيارة استخدمتها لكسس LS 400. تحية لك يا فيصل، وكيف الأجواء في الدقم؟ أيضا تحياتنا ل 6552 بعد ما ذاكر اسمه يقول كانت أول سيارة استخدمتها دايولانوس، إن شاء الله نطقتها صح. تحياتنا لك 6552 ما ذاكر اسمه. أيضا مشاركة قبل أن نروح لضيفنا، أول سيارة كانت عندي نيسان جي تي 79. شكرا على المشاركة يا 3053. نروح هالمرة لموضوع يمكن لكم علاقة فيه، خصوصا إذا كنتم من الأشخاص اللي يهتموا بالتجارة الإلكترونية، سواء كنت تاجر أو متعامل معها بشكل خاص. رفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية إلى 86.7%. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بضيفتنا الفاضلة نصرة بنت سلطان الحبسي، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أستاذة نصرة يسعد صباحك بكل خير. أستاذة نصرة تسمعنا؟ إذن الحديث طبعا عن نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية إلى 86.7%. وأكيد التجارة الإلكترونية مستمعينا سهلت على الإنسان كثير من الأمور، الوقت والجهد، لكن سبحان الله كل شيء إيجابي له جانب مظلم وأحيانا سلبي لما تختلط التجارة الإلكترونية بالتجارة الوهمية أو اللي سيطر عليها أحيانا الحساب أو الحسابات الوهمية المزيفة، واللي يمكن أحيانا أيضا تزاول هذه المهنة بدون ترخيص. إذن لتفاصيل أكثر مرة أخرى رحبوا معنا بضيفتنا نصرة بن سلطان الحبسي، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أستاذة نصرة يسعد صباحك. في إشكالية ظاهر عندنا، إذا نحاول نحل هذه الإشكالية مع ضيفتنا نصرة.

يعني الخيانة التقنية دائما واردة في مثل هذه المواقف. نحاول الوصول طبعا لضيفتنا نصرة الحبسي. تحية طبعا لمعتز سعيد يقول في هذا اليوم: اللهم لا نسألك أن تجعل لنا شأنا عظيما في الدنيا والآخرة وترفع قدرنا بفضلك، واكتب لنا القبول والمحبة بين عبادك، واجعل لنا ذكرا حسنا وأثرا طيبا، وبارك لنا في علمنا وعملنا، وافتح لنا أبواب الخير والتوفيق. اللهم آمين يا معتز. تحياتنا لك، وتحية أيضا لصاحب الرقم 3076. لا تنسوا أسماءكم يا جماعة الخير، ولكم كل التقدير. تحية أكيد لجميع المنضمين لنا على السمع في هاللحظات. ومشوار صباح الخير يا بلادي، وأول سيارة استعملتها شاركونا ذكرياتكم معها. المرة رحبوا معي مرة أخرى بضيفتنا نصرة الحبسي، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أستاذة نصرة، يسعد صباحك بكل خير. أستاذة نصرة، إذن ما زالت الإشكالية موجودة، نروح لفاصل ولا نحاول؟

مستمرة معكم مستمعينا، وطبعا لا تنسوا الاشتراك في قناة إذاعة سلطنة عمان على الواتساب ليصلك كل جديد يتعلق بأثيركم. خلكم معنا وصباح الخير يا بلادي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: مستمعينا وصباحات جميلة وثامنة صباحا من العاصمة الأنيقة مسقط. كيفكم مع الأخبار ومتابعة الأخبار والتدفق الإخباري اللي يعيشه الإنسان الحالي؟ أكيد زخم كبير من المعلومات نتلقاه بشكل يومي، خاصة إذا كنت حريص جدا على متابعة الأخبار. طيب، كيف ممكن تأثر متابعتنا المستمرة للأخبار اليومية على جودة تفكيرنا وأيضا قدرتنا على التحليل؟ في كتاب بعنوان الامتناع عن متابعة الأخبار يقدم المفكر السويسري رولف دوبلي تحليلا لكيفية استعادة التركيز الذهني وتجنب وهم المعرفة الذي يخلق التدفق الأخباري السريع، داعيا للتركيز على المصادر التحليلية المطولة لبناء فهم عميق وواقعي للحقائق. يمكن الآن تسمع بعض العبارات أو الجمل اللي تقول لك الحين مع منصات التواصل الاجتماعي أنا مطلع على أشياء كثيرة، أنا أقرأ أشياء كثيرة، ويمكن أحيانا نقول لك والله من فترة طويلة ما قرأت ولا كتاب لأن مصادر الثقافة عندي اختلفت وتنوعت. في كل الأحوال هذا الكاتب السويسري في كتاب الامتناع عن تدفق الأخبار أو متابعة الأخبار يوضح أن متابعة الأخبار أحيانا لا يمكن أن تصنع معرفة، ويمكن أحيانا لا يمكن أن تصنع ثقافة. وطبعا تحية لكل الأشخاص اللي عندهم هوس بمتابعة الأخبار، وكل شاردة وواردة، يمكن في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو حتى الرياضي وغيرها من القطاعات، حتى في الجانب الإلكتروني أيضا أو الذكاء الاصطناعي. ما أننا نتكلم عن الجانب الإلكتروني، رفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية إلى 86.7%. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معنا بضيفتنا نصرة بنت سلطان الحبسي، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أستاذة نصرة، يسعد صباحك بكل خير.
1: يسعد صباحكم وصباح المستمعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم.
0: يا أهلا وسعيدين بتواجدك معنا في برنامج صباح الخير يا بلادي. وبلغة الأرقام أستاذة نصرة، وصلت نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية إلى 86.7%. ماذا يعني هذا الإنجاز فعليا للمواطن وأيضا للتاجر؟
1: شكرا لكم. حقيقة في البداية حابة أتقدم أيضا بالشكر لجميع الجهات الحكومية الشريكة في تنفيذ هذه الخطة الوطنية. طبعا ما تحقق هو نتاج عمل وطني مشترك وتكامل عدد من الجهات كل وفق اختصاصه. نسبة 86 هي عبارة عن عدد من المبادرات في الخطة الوطنية. كانت تقريبا حوالي 30 مبادرة، تم إنجاز منهم 26 مبادرة. وطبعا هذه المبادرات عكست يعني تقدم مهم في مسارات متعددة. إذا جينا نتكلم مثلا في مسارات شملت التنظيم، المدفوعات، الخدمات الرقمية واللوجستية، وأيضا التعليم والتوعية وبناء المهارات. فاليوم احنا نشوف ما تحقق من هذه المبادرات أسهم بشكل كبير في تطوير البيئة التي يعمل فيها القطاع، من تنظيم النشاط وتطوير أيضا المدفوعات ومراجعة بعض التكاليف اللي كانت طبعا عالية على المستهلك وعلى المتاجر، ورفع الوعي وإدخال أيضا مفاهيم التجارة الإلكترونية في التعليم خلال المبادرات الماضية، إلى جانب العمل على بقية الممكنات الرقمية واللوجستية. وطبعا احنا بالنسبة لنا الأهم في هذا الموضوع إن ما نقف عند نسبة هذه الإنجاز أستاذة الزكية، ولكن كيف نحول هذه المبادرات إلى أثر فعلا فعلي يهتم بقطاع قطاع تجاري أكثر كفاءة، أكثر تنافسية، وأيضا في فرصة واسعة للتاجر وتجربة أكبر للمستهلك.
0: طيب أستاذة نصرة، أكيد أيضا عندكم أساليبكم وطرقكم لحماية المستهلك من المتاجر الوهمية والاحتيال الإلكتروني، وهذا شيء وارد. كيف يمكن للمستخدم التأكد أن المتجر الإلكتروني اللي يتعامل معاه موثوق؟
1: نعم، حماية المستهلك حقيقة جزء أساسي من سلامة السلطة. السوق الإلكتروني ككل بشكل عام، لأن أي سوق ما توجد فيه أي ثقة لا يعني بين المستهلك والتاجر ما ممكن أن ينمو أو يعني بصورة متكاملة. لذلك إحنا دورنا يبدأ من تنظيم ممارسة النشاط، وأيضا تحديد التزامات التاجر، رفع مستوى الإفصاح والشفافية، إضافة إلى توثيق المتاجر. ويمكن البعض يعرف أن إحنا كوزارة معانا منصة معروف عمان اللي هي أساسا متكاملة مع كل الجهات، وفيها يتم توثيق أغلب المتاجر الإلكترونية، وهذه أكثر تعطي موثوقية للمستهلك. وفي الوقت نفسه إحنا ما ممكن أيضا، هناك أيضا مسؤولية على التاجر في الالتزام وعلى المستهلك أيضا في التحقق قبل التعامل. لذلك إحنا ما ننظر للحماية مثلا كملف منفصل عن نمو التجارة، بل بالعكس كلما ارتفعت الموثوقية السوق ارتفعت ثقة الناس، زادت التعاملات، استفاد التاجر الملتزم والاقتصاد أيضا معا. فلذلك في هذه الزاوية أنها تجعل حماية المستهلك بناء على القوانين والأنظمة الموجودة اللي تحميه، أنه هو أساسا يقدر يعمل ويعلم أن هذه المنتجة، يعني قبل أن يشتري منتجة يشتري ممن أنا أشتري هذا المنتج، وهذه نقطة جدا مهمة قبل الشراء الإلكتروني.
0: نعم. طيب أستاذة نصرة، يعني أكيد هناك أيضا حسابات يمكن تمارس البيع عبر الانستغرام والتيك توك والواتساب، لكن ما عندها ترخيص هذه الحسابات.
1: نعم.
0: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كيف تتعامل مع هذا النوع من الحسابات؟
1: جميل. أول شيء أستاذ بنصحح فكرة موجودة يمكن لدى كثير من الناس.
0: نعم.
1: أن البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعني أن النشاط أصبح خارج التنظيم.
0: طيب.
1: أي شخص يمارس نشاط تجاري يتطلب ترخيص، فالقاعدة تنطبق عليه سواء باع من محل أو من موقع إلكتروني أو من حساب من إحدى المنصات الإلكترونية.
0: طيب.
1: فإذا وجدت مخالفة هناك طبعا إجراءات قانونية يتم اتخاذها وفق نوع المخالفة، وأيضا بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء هيئة حماية المستهلك أو الجهات القضائية. لكن في المقابل يعني في نقطة أيضا مهمة، إحنا ما نريد نخسر صاحب مشروع لديه فكرة جيدة لمجرد أنه بدأ من حساب صغير. نريد أن نقول له نظم نشاطك، ادخل السوق بصورة صحيحة، ابني ثقة عملائك، ثم كبر مشروعك واتبع الأنظمة والقوانين اللي تحفظ لك يعني حقك وأيضا تحفظ حقوق الآخرين. وهنا التنظيم يصبح ذا قيمة للمشروع نفسه، لأنه يعطي صفة قانونية وأيضا يحمي المستهلك، وفي الوقت نفسه يحمي التاجر الملتزم من منافسة من يعمل خارج طبعا الأطر القانونية والتنظيمية.
0: أكيد هناك أيضا تحديات أستاذة نصرة تواجهكم في جانب التجارة الإلكترونية، ويمكن تعيق نمو هذا القطاع معانا في سلطنة عمان. يعني يمكن هناك تحديات تتعلق بالمدفوعات، الشحن والتوصيل، الثقة، التشريعات، أم هناك أيضا تحديات أخرى أستاذة نصرة؟
1: هنا ممكن بجيش بطريقة شوية مختلفة. جودة التجارة الإلكترونية يحددها نجاح الرحلة كامل وليس جزء واحد منها. فإذا أخذنا عملية شراء مثلا عادية، أي عملية شراء، المستهلك أول شيء يجد المنتج يطلبه، ثم يدفع قيمته، ثم يحدد عنوانه، ثم ينتظر التوصيل، ثم يستلم المنتج، وربما يحتاج لاحقا إلى استبداله أو استرجاعه. إذا كانت 5 مراحل ممتازة ومرحلة واحدة متعثرة، فالمستهلك في النهاية سيقول تجربتي لم تكن جيدة. ولذلك لدينا الآن ملفات مهمة من ضمن المبادرات اللي ذكرناها جالسين نستكملها، اللي هي تتعلق بالعنوانة ويعرف عميلك الإلكتروني.

0: للتجارة. هل التشريعات الحالية ما زالت كافية في ظل هذا التطور التقني؟ وهل نتوقع تحديث لتنظيم التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان؟
1: جميل، هذا تحديدا يمكن تحديدا أحد الأسئلة التي يجب أن نطرحها دائما باستمرار
0: نعم
1: على أي تشريع يرتبط بالاقتصاد الرقمي، لأننا لو حاولنا مثلا على سبيل أن نضع نصا لكل تقنية جديدة فقد تتغير التقنية قبل أن تنتهي، يمكن حتى إحنا ما ننتهي من تنظيمها.
0: بالضبط
1: لذلك الأفضل أن يكون لدينا إطار قانوني واضح بالمبادئ وقابل أيضا للتحديث في التفاصيل. خذي مثلا متجر على سبيل المثال يستخدم الذكاء الاصطناعي للرد على العميل أو اقتراح المنتجات. بالنسبة للمستهلك السؤال ليس فقط هل الذي رد علي مثلا هذا ذكاء اصطناعي أم إنسان، السؤال الأهم من المسؤول إذا كانت المعلومة غير صحيحة أو مضللة، ومن يحفظ حق المستهلك؟ وهنا طبعا يجب أن تكون طبعا أغلب الإجابات قانونية واضحة. استخدام التقنية لا ينقل المسؤولية طبعا بعيدا عن المنشأة التي تستخدم هذه التقنية، ولذلك فالتنظيم يحتاج طبعا بشكل دائم إلى مراجعة مستمرة كلما ظهرت أي ممارسات أو مخاطر جديدة، ولكن دون أن نحول التشريع إلى عائق أمام الابتكار. فلذلك إحنا نقول نريد سوق يبتكر ولكن ضمن قواعد واضحة تحفظ الحقوق.
0: بإذن الله أستاذة نصرة، وإن شاء الله نشوف أيضا ارتفاع لهذه النسبة المئوية 86%، أكيد هي نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية في سلطنة عمان. هل من إضافة أخيرة أستاذة نصرة في هذا اللقاء؟
1: أنا حقيقة يعني أريد أقول أن طبعا الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية أسست خلال السنوات الماضية وأسست عدد من الممكنات، وما تحقق صح أنه يعتبر إنجاز، لكن طبعا إحنا طموحنا الوصول إلى 100%. المرحلة الأهم أن بنحول إن شاء الله هذه الممكنات إلى أثر اقتصادي ملموس وتجارة إلكترونية أكثر موثوقية للمستهلك. فاليوم إحنا نريد نقول هدفنا ليس أن تكون لدينا تجارة إلكترونية أكثر عددا، وإنما تجارة إلكترونية أكثر قيمة وثقة واستدامة وتنافسية.
0: إن شاء الله أستاذة نصرة، كل الشكر والتقدير لكم ولكل القائمين على هذا القطاع. شكر كبير للفاضلة نصرة بنت سلطان الحبسي، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد أستاذة نصرة.
1: شكرا جزيلا، يومكم أسعد.
0: أحسنتي. متواصلين معكم مستمعينا، ومشوارنا مكمل للتاسعة صباحا، خلكم معنا.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

تحياتنا لكل المستمعين اللي يتواصلوا معنا بالرسائل واللي أيضا يحاولوا يتصلوا فينا عبر البرنامج. برنامج صباح الخير يا بلادي مقتصر فقط على رسائل الواتساب 7244201 مقدرين كل هالمحبة من بعض المستمعين وعلى رأسهم طبعا العم عبد الله المشرفي أكيد من المستمعين الأوفياء لإذاعة سلطنة عمان. ونتمنى لك أكيد يوم سعيد العم عبد الله، كل الشكر. وكنا نتساءل معاكم مستمعينا عن أول سيارة استخدمتوها واستعملتوها في بداية يمكن مشواركم في القيادة، وكنا نتكلم عن أول سيارة دخلت سلطنة عمان كانت في عام 1888 ميلادية وبالتحديد في عهد السلطان تركي بن فيصل. شكرا لكم أينما كنتم، وتحية لي صاحب الرقم 0726 يقول أطلب أغنية ميحد حمد جيت الدار من بعد الحبايب وأهديها لأخوي أحمد الشبلي ومحمد الشبلي ومتعب وأحمد الشافعي. تحياتنا لك، أنت ذكرت كل الأسماء لكن نسيت اسمك. تحياتنا لك بن محمد المقبالي، شكرا على المشاركة. أيضا تحياتنا لمحمد صابر السعدي يقول محمد تحياتي لكم، الأمل بالله العلي العظيم، اللهم احفظنا من كل شر يا رب العالمين. أول سيارة استخدمتها سيارة كورولا موديل 89. تحياتنا لك يا سعدي. أيضا تحياتنا لأبو أكثم البكري يسمعنا من ولاية الرستاق يقول بالأمس كانت أمطار متوسطة لله الحمد والشكر، أما أول سيارة استخدمتها كانت لاند روفر 73. شكرا لك يا أبو أكثم ولكل مستمعينا في الرستاق.

تحية لمخرجتنا شمس الريسي ولاند روفر خضر. أبو أكثم كان خضر ولا لون ثاني؟ تحياتنا لك. وتحية لأبو أسعد الساعدي. أبو أسعد طبعا تعقيبا على لقائنا مع ضيفتنا الأستاذة نصرة وكنا نتكلم عن التجارة الإلكترونية، سؤالك يا أبو أسعد أتوقع لازم يحول لهيئة حماية المستهلك. يقول لاحظ ارتفاع في أسعار الخضروات بين فترة وأخرى، نتمنى متابعة الأسواق والمحلات. شكرا لأبو أسعد الساعدي، استمع لنا من جعلان، وأكيد هذا السؤال إجابته بهيئة حماية المستهلك. أبو أسعد روح لي أقرب مكان لهيئة حماية المستهلك عندكم هناك وقدم هذه الملاحظة، وأكيد الجماعة ما رح يقصروا. تحياتنا لك. أيضا تحية لسالم الكلبان، يقول السعادة لا تعني أنك لا تبكي أو تحزن، إنما السعادة أن تملك الرضا على كل أقدارك. أول سيارة استخدمتها كانت بيكاب تويوتا موديل 77. تحياتنا لك يا سالم. أما راشد بن عبد الله البلوشي يسمعنا من جعلان بني أبو علي، يقول أول سيارة امتلكتها 180 بي من نوع نيسان، وهو اللي يسموها داتسون. ذكريات، وكان هذا الكلام سنة 1980. تحية لك يا راشد ولكل مستمعينا في جعلان بني أبو علي. تحية أيضا لوفاء، تقول أول سيارة استخدمها أخوي بروكسيما، وكوني أنا ما عندي رخصة قيادة. هي تشاركنا وما عندها رخصة قيادة، بس أول سيارة استخدمها أخوها كانت بروكسيما. تحياتنا لك يا وفاء ولأخوك الكريم. أيضا أبو حكيم الدبدوب يقول أول سيارة قمت بقيادتها مازدا 929، وأول اشتريت التيما، وبعد ذلك كوريلا وهوندا وسادريك ولاند كلوزر، وحاليا لكسس آر إكس والمشهورة بدم الغزال، وربي يحفظ ويسلم الجميع. شكرا لك يا أبو حكيم. طبعا إذن تحية للجميع وخاصة المرابطين لنا عبر راديو السيارة، بما نتكلم عن أول مرة، أول سيارة استخدمتها مستمع العزيز، رجع لك شريط الذكريات مع برنامج صباح الخير يا بلادي.

0: يعني تحية لمخرجتنا شمس الريسي وعلى هالاختيار الجميل لميحد حمد. ومن مثل ميحد جيت الدار من بعد الحباي. تحياتنا لكل محبي هذا الفنان وتحياتنا لكل المنضمين على السمع فيها اللحظات. وصباح الخير يا بلادي، دقائق معدودات وأكيد ننتقل بكم إلى ضيفنا القادم في مشوارنا الصباحي. هل أنتم من الأشخاص اللي حاولوا بين الفينة والأخرى يفهموا يعني منظومة الضرائب والأخبار المتعلقة طبعا بجهاز الضرائب؟ أكيد تفاصيل كثيرة عن إصدار قرار الفاتورة الضريبية الإلكترونية من جهاز الضرائب. للحديث عن هذا الموضوع ولتفاصيل أكثر رحبوا معنا بضيفنا المهندس إدريس بن حمود الراشدي، مدير مشروع الفوترة الإلكترونية بجهاز الضرائب. مهندس إدريس، يسعد صباحك وحياك وسهلا.
1: صباح النور والسرور على شخصي وعلى المستمعين الكرام.
0: يعطيكم العافية وتحية طبعا لكل القائمين هناك على جهاز الضرائب، وموضوع جديد أكيد حابين نسلط الضوء عليه ونعطي كذا جرعة توعوية لمستمعينا حول الفاتورة الضريبية الإلكترونية. فما هي المهندس إدريس؟
1: في البداية، الفاتورة الضريبية الإلكترونية هي عبارة عن فاتورة في النهاية تصدر. الفرق بينها وبين الفاتورة العادية بحيث أن الفاتورة الإلكترونية هي تصدر وترسل وتحفظ، كلها بتكون بصيغة إلكترونية معتمدة طبعا وفق متطلبات فنية وأمنية تم تحديدها من قبل جهاز الضرائب لضمان سلامة البيانات وأمنها وإمكان التحقق طبعا من صحتها.
0: طيب مهندس إدريس، يعني هذا الإجراء جديد نوعا ما، ما الهدف من إصدار فاتورة ضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة؟
1: جميل. الهدف الأساسي طبعا لتطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية هو طبعا لتعزيز الامتثال الضريبي، كذلك رفع مستوى الشفافية في المعاملات التجارية، وكذلك تحسين كفاءة الإجراءات الضريبية، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وموثوقية. طبعا كل هذا راح يسهم في الحد من الأخطاء والتلاعب مثلا في العمليات الضريبية.
0: نعم، إذا أكيد هناك أهداف كثيرة مثل ما ذكرت وأشرت مهندس إدريس. وخلينا نرجع للفاتورة الضريبية التقليدية، بماذا تختلف الفاتورة الضريبية الإلكترونية عن الفاتورة الضريبية التقليدية يعني قبل إصدار التعديل الأخير باللائحة التنفيذية؟
1: جميل. بنبدأ مثلا بالفاتورة الضريبية الإلكترونية. طبعا الضريبية الإلكترونية، الفاتورة الضريبية الإلكترونية تكون بصيغة إلكترونية هي تسمى XML. هي صيغة يسهل على الأنظمة الإلكترونية قراءتها وتحليلها، ويتم إرسالها من قبل النظام الإلكتروني للبائع إلى النظام الإلكتروني للمشتري مباشرة، بحيث أن هذا في حالة أنه المعاملة تمت بين مؤسستين اللي هم مثل ما تسمى البي تو بي. ففي هذه الحالة يتم إرسالها من قبل النظام الإلكتروني للبائع مباشرة إلى النظام الإلكتروني للمشتري بدون تدخل بشري طبعا، وتكون عن طريق مزودي خدمة معتمدين من قبل جهاز الضرائب. والإرسال يكون بشكل لحظي وبدون تدخل بشري كما أسلفت. بينما في الفاتورة الضريبية التقليدية قد تكون مكتوبة ويتم طباعتها ورقيا، أو حتى تكون التي تصدر على صيغة PDF بطريقة رقمية، أو حتى مرات تكون الفاتورة على صورة رقمية، يعني مجرد صورة يتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني. كل هذه النماذج لا تعتبر صيغة إلكترونية ولا يتم العمل بها في تطبيق تعديل اللائحة الأخير.
0: ممتاز. طيب مهندس إدريس، من هي الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية؟
1: حسب ما جاء في التعديل الأخير، فإن كل الشركات المسجلة بضريبة القيمة المضافة يجب أن يلتزموا بإصدار فواتيرهم الضريبية إلكترونيا وفق النظام المعتمد من قبل جهاز الضرائب. وتم تقسيم المؤسسات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي للشركات التي يزيد قيمة توريداتها عن 5 مليون ريال عماني، ويبدأ العمل بهذه المرحلة في الأول من إبريل 2027. أما المرحلة الثانية وهي مخصصة للشركات التي يقل توريداتها عن 5 مليون ريال عماني، والتي يبدأ العمل بها إن شاء الله في الأول من أكتوبر 2027. واسمحي لي هنا كذلك أشير إلى أن جهاز الطرائف قد سبق واختار 100 شركة للعمل بشكل طوعي في المرحلة التجريبية، والتي تبدأ من أغسطس الجاري. الآن إن شاء الله بنبدأ في المرحلة التجريبية، والتي تهدف لاختبار النظام وقياس مدى جاهزيته. وقد بدأنا بالفعل في الكثير مع الكثير من الشركات المرحلة التجريبية بالاستعداد المبكر لتطبيق النظام. فأحب أن أوجه شكري لهم من خلال هذا المنبر على تعاونهم المثمر مع جهاز الضرائب خلال الفترة التجريبية.
0: خلينا نروح للمستهلك مهندس إدريس، يعني كيف راح يستفيد من هذا المشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية؟
1: طبعا المشروع مثل ما ذكرنا أنه يسهم في تعزيز موثوقية الفواتير الضريبية، بحيث أنه يضمن المستهلك من موثوقية الفواتير ويمنح المزيد من الثقة في صحة المعاملات التجارية. كذلك يساعد على حماية حقوقه من خلال إصدار الفواتير الإلكترونية قابلة للتحقق، ويعزز الشفافية طبعا بين البائع والمشتري.
0: ممتاز. طيب هل هناك متطلبات مهندس إدريس يجب أن تتوفر في الفاتورة الضريبية الإلكترونية؟
1: يجب أن تصدر طبعا هذه الفاتورة الإلكترونية، يجب أن تصدر من خلال نظام إلكتروني مرتبط بمزود خدمة، مزود خدمة فوترة معتمد من قبل جهاز الضرائب، وأن تكون آمنة وقابلة للتحقق، وأن تتضمن جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة. إضافة إلى المتطلبات الفنية التي حددها الجهاز الضرائب. كما يمكن لمزود الخدمة المعتمد أن يقدم الدعم اللازم لتهيئة الأنظمة الداخلية للشركات لتتماشى مع المواصفات الفنية المعتمدة طبعا من قبل جهاز الضرائب.
0: بإذن الله. أكيد المشروع أيضا له أهداف أخرى تتعلق بتطوير المنظومة الضريبية في سلطنة عمان، كيف سيساهم في ذلك؟
1: طبعا مثل ما ذكرت أن المشروع أحد أهم المشاريع الحالية الجارية الآن لعمل في جهاز الضرائب من خلال تطوير الإدارة الضريبية، وكذلك يساهم في رقمنة العمليات، عملية إصدار الفواتير وتبادلها، تحسين جودة البيانات، وكمثل ما ذكرنا تعزيز الامتثال الضريبي، وكذلك في النهاية كل هذا راح يدعم في اتخاذ القرار بالاعتماد على بيانات دقيقة وآمنة، ويرفع كذلك المنظومة الضريبية بشكل عام.
0: بإذن الله. أكيد الفاتورة الضريبية الإلكترونية. أيضا كسؤال أخير مهندس إدريس، كيف يدعم هذا المشروع جهود التحول الرقمي أيضا في الخدمات الحكومية عندنا في السلطنة؟
1: جميل. بشكل عام مشروع الفاتورة الإلكترونية يعتبر أحد المشاريع الوطنية الداعمة لرؤية عمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. حيث يساهم في رقمنة الإجراءات الحكومية، تطوير الخدمات الرقمية، والتحقيق التكامل بين الأنظمة. كذلك يعمل على تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، ويسهم المشروع في توفير بيانات وإحصائيات اقتصادية مهمة طبعا تعزز مش فقط لجهاز الضرائب فقط، وإنما توجه السوق المحلي في شتى القطاعات، ويمكن من خلالها أن تبنى من هذه المعطيات على استراتيجيات ورؤى اقتصادية بما تخدم طبعا توجهات رؤية عمان 2040 إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هل من إضافة أخيرة مهندس إدريس؟
1: طبعا كل التوفيق لكل المؤسسات اللي بتكون جزء من هذه المنظومة، وجهاز الضرائب راح يقدم كل الدعم الممكن لتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذن الحديث عن إصدار قرار الفاتورة الضريبية الإلكترونية من جهاز الضرائب وتوضيحات حول هذا الموضوع كانت مع المهندس إدريس بن حمود الراشدي مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية بجهاز الضرائب. كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد مهندس.
1: شكرا جزيلا أختي، بارك الله فيك.
0: أحسنت. إذن اليوم مواضيعنا يعني كلها في العالم الإلكتروني. قبل شوية كنا مع طبعا التجارة الإلكترونية الوطنية ونسبة الإنجاز فيها وصلت إلى 87% مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وأيضا من جانب إلكتروني آخر الحديث عن الفاتورة الضريبية الإلكترونية لجهاز الضرائب. أكيد تغيرات سريعة تواكب التقنيات التي يعيشها العالم الآن، وتحية لكل المستمعين اللي انضمونا أيضا على أثير إذاعة سلطنة عمان. نتمنى لكم تفاصيل جميلة، وما زال في يوم الاثنين المزيد. شاركونا على 7244-2010، وأول سيارة استخدمتها شاركونا ذكرياتكم معها.

على صوت عبد الله رواشد اللي ابتعد نوعا ما عن الساحة لوعكة صحية طويلة. تحية لكم مستمعينا وصباح الخير يا بلادي. وعبر أثير إذاعة سلطنة عمان نتمنى لكم صباحات جميلة تشبه جمال أرواحكم، وتحية لرسائلكم وسطوركم على 7244-2010. وبما أننا كنا نتكلم يعني في الجوانب أيضا المتعلقة بالتجارة الوهمية أو المزيفة، يعني أيضا مع انتشار الحياة الرقمية والتقنية ظهرت أكيد الكثير من الطرق اللي هدفها النصب والاحتيال على المستخدمين. طيب كيف تعرف إنه اللي تتعامل معاه نصاب؟ بالمختصر المفيد، يعني خاصة اللي يهموك بالثراء السريع أو الثراء الفاحش، كيف ممكن يتحول هذا الحلم من ثراء سريع إلى كابوس نصب؟ وهذه صارت ويمكن راح تصير إذا كنت ما منتبه فعلا للمكالمات المشبوهة اللي الهدف منها طبعا النصب. مكالمات مشبوهة، حسابات مشبوهة. اليوم النصب وصل إلى منصات تداول وهمية، استثمار في الأسهم العالمية بدون ترخيص، عروض مثل ضاعف أموالك أو اربح وانت في البيت، اربح وانت نايم، اربح وانت حاط رجل على رجل. كيف ما أعرف؟ إشارات لازم تشك وتنتبه لها إنها فعلا نصب واحتيال. أول شيء يقدموا لك وعود بعوائد خيالية سريعة، أرباح تصل إلى 30% شهريا ومضمونة، والشركة اللي تحاول إنها تستثمر أموالك وتوصلك إلى الثراء الفاحش أو الثراء السريع هي شركة بدون ترخيص أو سجل تجاري. الحقيقة ما في استثمار أو مشروع يعطي أرباح سريعة ومضمونة، حتى اللي وصلوا للثراء أو وصلوا لمرحلة من الغنى وصلوها بجهد وتعب وأعمال وغيرها طبعا من القصص الملهمة لبعض الأثرياء، لكن في أسبوع تصير ثري أو في شهر تصير هامور، يعني هذا واضح أنه خيال حلم. احذر الفخ، رح يجربوك طبعا بمبالغ صغيرة، فعلا يمكن في أول شهر رح يعطوك مبلغ وقدره، وبعدين تتوقع أنه هذا المبلغ بيكبر الشهر اللي بعده، فأنت رح تدفع أكثر وأكثر، تتحمس وتستثمر بمبلغ أكبر، وفجأة إيش يصير؟ فص ملح وذاب، يختفي المستثمر وطارت الطيور بأرزاقها. يعني في عمان وخارجها كثير خسروا مبالغ ضخمة والسبب هذه العروض الوهمية، وشرطة عمان السلطانية والجهات المعنية دائما تنبه لا تستثمر مع جهات غير مرخصة. يعني فعلا أحيانا تستغرب من اللي عندهم فلوس كيف ما يفكروا إنه هذا فخ بأمانة، يعني وإنه هذه المبالغ الضخمة اللي عنده كيف ممكن تتحول إلى مبالغ أكبر وأكبر بهالسهولة وبهذه الطريقة. هذا السؤال أكيد يخلي الواحد يستشعر فعلا إنه هذا اللي أمامه نصاب، والعرض اللي يقدم له هو عرض مزيف ووهمي. عموما أسأل الله لي ولكم الثراء الفاحش لكن بالطريقة العقلانية والمنطقية. صباح الثراء.

أن تعرف إيش هي أول سيارة دخلت عمان. هذا كان مفتاح موضوعنا لصباح اليوم واللي انضمنا في هاللحظات. كنا نتكلم عن أولى السيارات في سلطنة عمان. دخلت أول سيارة لعمان عام 1888 ميلادية في عهد السلطان فيصل بن تركي. وقتها كان سكان مسقط فعلا يشوفوا هذه السيارة واحدة من عجائب الدنيا. أما أول سيارة أجرة تاكسي فكانت لأحد تجار مسقط واسمه علي سلمان، وكانت طبعا بخمسة مقاعد، وهو أول من أدخل خدمة سيارات الأجرة في عمان لنقل الركاب ما بين مسقط والسيب. وكان نوع أول السيارات في مسقط طبعا منها سيارة الجيب لاند روفر، وأيضا صالون شفرليه وباور ويجن من نوع الدوج الأمريكية. وطبعا أول سائق في مسقط حسب ما وثق هو سائق جول محمد اللواتي وباكوه لبلوشي اللي احترفوا مهنة السياقة بشكل شخصي، وكانوا يقدموا أيضا خدمات النقل لسكان مطرح إلى المدن والقرى المجاورة. وخبرنا إيش كانت أول سيارة حالك. تحية لأبو عبد الله المقبالي من محافظة الوسطى، وبالتحديد من ولاية هيمة من موقع حوقة النفطي. طبعا يقول صباح الخير لكم فتحية وللمخرجة المبدعة. أنا أول سيارة استخدمتها هي سيارة بيكاب نيسان 94، وكان إذا اخترب فيها شيء أو تعطل كله وكالة، ودامت معي 23 سنة وكنسلتها بس ما زالت موجودة. هذه عاد عرضها في المزاد أبو عبد الله، تحياتنا لك. أيضا تحياتنا لي ما أعرف إيش بعض المستمعين ما يذكروا أسماءهم، عموما ما مشكلة. صباح الخير، أول سيارة استخدمتها زوكي فورنر ومازدا ونيسان بترول سفاري، والآن عندي الرسالة ما واضحة، بس تحياتنا لك وياريت تذكرنا باسمك. أيضا تحياتنا لعالي بن عامر الصباحي أبو فيصل، يسمعنا من ولاية المصنعة، يقول سهل الله لنا ولكم الخير والفلاح ورزقنا وإياكم غاية السعادة والانشراح. أول سيارة استخدمتها سنة 75 نيسان. شكرا لك يا علي، تحياتنا لك. محمد الجرداني من العامرات يقول أول سيارة خذيتها هوندا سي آر أكس، أول مشاركة أشارت إلى سيارة هوندا. تحياتنا لك يا الجرداني. أيضا تحياتنا لسليمان، سليمان الشخص يقول تحية لك فتحية وللمخرجة شمس الريسي ولكل القائمين على هذا البرنامج. ذكرياتنا كثيرة طبعا مع أول سيارة، أول سيارة كانت مع الوالد بيكاب. تحياتنا لك والله، ذكريات كثيرة خاصة يوم تضرب خطوط طويلة وتكون راكب ورا، ولا كيف؟ خاصة إذا الهوى نسناس يعني ما غربي. تحياتنا لك يا سليمان. أيضا تحياتنا لسالم العبدلي يقول تحية لكم فتحية وتحية للمخرجة شمس. وعلى طاري النصب والاحتيال فيما يتعلق بالثراء السريع يقول حط عقلك براسك تعرف خلاصك. أي والله، تحياتنا لك يا سالم. أيضا تحياتنا لمحمد لوهيبي أبو جاسم يقول صباح الخير لطاقم هذه الإذاعة، احنا مداومين في الربع الخالي ولله الحمد. أول سيارة استخدمتها شاص موديل 92 عناب اللون. تحياتنا لك يا أبو جاسم. موجودة ولا تخلصت منها؟ لأن بعضهم ما شاء الله حتى لو بدلوا السيارة بس محافظ على القديمة، ما زالت موجودة يعني. تحياتنا لك. إذن مع هالمشاركات مستمعينا ومع هالرسائل الجميلة نروح لفاصل مع مخرجتنا شمس، وأكيد شمس تخلي صباحاتكم مختلفة مع اختياراتها طبعا الصباحية. وتحياتنا أيضا للزميل طلال العويسي في التنسيق والمتابعة. فاصل ونواصل.

0: السيارة مش عم تمشي، بدها حدا يدفشها دفشة. وأنا أقول لفيروز إذا السيارة وقفت في الطريق مع جو الحرارة والسواهيب واللواهيب ما يحتاج لها دفشة، يحتاج لها عاد رافعة توصلها للصناعية. تحياتنا للجميع.
1: يا التاكسي خذني لها يا التاكسي وبسكتها.
0: مخرجة شمس تقولي ما يحتاج لش رافعة، بعد الرافعة تحتاج تاكسي. وتحياتنا لإخواننا سائقي الأجرة، هذا إهداء حالكم ما أنه تكلمنا عن أول تاكسي دخل سلطنة عمان.

طبعا تحياتنا لكل من يستمع لنا الآن، خاصة إذا كان يسوق أجرة تاكسي. طبعا أول سيارة تاكسي كانت لأحد تجار مسقط واسمه علي سلمان، وكانت بخمسة مقاعد، وهو أول من أدخل هذه الخدمة إلى السلطنة لنقل الركاب بين مسقط وسي. ومع أكيد هالمعلومة مستمعين نكون وصلنا معاكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي. العهد بيننا وبينكم يتجدد في الغد إن شاء الله في تمام السادسة صباحا نفس الموعد، سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل، أكيد في الإخراج الرائعة شمس الريسي، وجهود مقدرة خلف الكواليس في التنسيق والمتابعة لي الزميل طلال العويسي، وخلف ناقل الصوت هذه تحيات أختكم فتحية الخنبشي. أتمنى لكم يوم سعيد وفي أمان الله.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات. المؤتمر الخليجي 15 لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية بصلالة يناقش جودة الحياة الوظيفية ورفع الإنتاجية والتمكين الرقمي. بمشاركة 200 باحث وباحثة انطلاق أعمال منتدى المهارات البحثية 5 بعنوان التحليل المتقدم للبيانات الإحصائية. جهاز الضرائب يقرر إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة ومؤمنة لضمان سلامتها وتخزينها. الولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات مع إيران أحرزت بعض التقدم، وطهران تشدد على أهمية التزام واشنطن ببنود الاتفاق. الاحتلال الإسرائيلي يرفض رسميا خطة السلام الخاصة بغزة متوعدا بمزيد من التصعيد، وقواته تواصل إجراءاتها التوسعية والتعسفية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. جيش الاحتلال يجدد قصفه لمناطق بجنوب لبنان واستمرار توغله وهدمه للمباني في زوطر الغربية وميس الجبل. ومقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في تبادل للضربات بين أوكرانيا وروسيا. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة، نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. انتشر خبر زيارة باريرا قائد حامية مسقط لبيت التاجر نارويتم، والغرض من تلك الزيارة بين تجار الهنود أولا ثم انتقل إلى أهالي مسقط. وفي جامع والجات بعد صلاة العشاء اجتمع عدد من تجار مسقط يتداولون الحديث حول الزيارة.
1: القائد باريرا يريد أن يخطب ابنتهم.
2: لقد أهداهم صورة للفتاة رسمها بنفسه.
3: المربية شريفة التي تقوم على تربية تشاندرا تقول أن ناروتم قد علق الرسم في غرفة المجلس.
4: لقد بدأ باريرا يهتم بناروتم وتجارته وعائلته.
1: تقول أخبار السوق بأن باريرا قدم لناروتم رخصة باستيراد كميات كبيرة من الأرز والسكر والقماش والأثواب الحريرية.
2: سوف تتضاعف ثروة ناروتم بهذه الرخصة.
3: التاجر ناروتم حذر وذكي، إنه يعرف بالتأكيد سبب هذه الرخصة.
1: طبعا يعرفها، القائد يريد الزواج من ابنته وهذه هدية من الهدايا.
4: بل قل هي رشوة.
5: ما بكم؟ قد شغلكم هذا الأمر الصغير عن الأمر العظيم الذي جرى منذ أيام.
4: وما الذي جرى يا أخ حمد؟
5: لقد عقد اجتماع كبير وهام في مدينة الحزم.
4: وكيف عرفت؟
5: لدي مصادر التي لا أستطيع البوح عنها الآن.
1: ومن حضر هذا الاجتماع؟
5: جماعة أحمد بن مداد وعدد من أهم رؤساء القبائل.
2: وماذا قرروا فيه؟
5: الإعداد لثورة جديدة على البرتغاليين.
1: ثورة؟
5: نعم ثورة، لكن الهدف الأكبر لهذا الاجتماع كان إقامة حكم عربي موحد في كل أنحاء البلاد.
1: هذا مستحيل.
5: ولماذا مستحيل؟
1: أنسيت أن النزوة يحكمها النباهنة، والرستاق اليعاربة، ونخل سلطان بن أبي العرب، وسمائل مانع بن سعيد العميري، وسمد علي الهلالي، وإبرا محمد بن جفر، وبهلة وبلاد سيت بنو هناء.
2: ولا تنسوا أن موانئ الباطنة ومسقط والشمال بيد البرتغاليين.
1: هذا حال بلادنا، فكيف تتوحد؟
5: أؤكد لكم أنهم قد اتفقوا على الوحدة.
2: هذا ليس سهلا.
5: وهل بقاء أرضنا تحت الاحتلال هو السهل؟
1: ولماذا لا نستعين بسفن الإنجليز مثل الفرس، ونسترجع بلادنا كما استرجعوا هرمز وشيراز وبندر عباس؟
5: أتريدنا أن نستعين بالأجنبي ونستبدل احتلالا باحتلال؟ المستعمرون ليسوا جمعية خيرية يساعدون الناس لوجه الله.
1: ما أقصده أن البرتغاليين لم يعودوا القوة التي لا تقهر.
5: صدقت. نستطيع إذن باتحادنا وقوتنا أن نقهرهم.
1: كيف نقهر البرتغاليين ولديهم السفن والمدافع والعدة والعتاد، وليس لدينا شيء من هذا؟
5: هل نسيت أن جماعة ابن مداد يعملون منذ 100 سنة؟ وقد اكتسبوا الخبرة والمعرفة، ولن يقوموا بأي

ثورة إلا وقد أعدوا لكل شيء. لقد تأخر الوقت الآن، والجامع سوف يغلق. ما رأيكم بالقدوم إلى بيتي غدا بعد صلاة العشاء؟ لدي لكم مفاجأة.

0: في مساء اليوم التالي وبعد صلاة العشاء توجه الجميع إلى بيت التاجر حمد، وما كادوا يجلسون قليلا ويشربون القهوة حتى دخل عليهم شابان تلوح على محياهما ملامح البأس والشجاعة والقوة.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أعرفكم على الأخ برهام بن هلال بن برهام بن أحمد.
4: هل جدك المهري الذي فر بماله وأهله من سقطرة وجاء لينذر أهل مسقط وقريات؟
1: نعم، جدي رحمه الله.
5: ما شاء الله، ونعم الحفيد.
1: صديقي وأخي في المقاومة ربيع بن حمدان ابن سعيد من الرستاق.
4: نعم البلد ونعم الأهل.
6: من أرسلكما؟
1: جماعة ابن مداد، أنا وأخي ربيعة.
7: أنا وأخي برهام أعضاء فيها.
3: أخبرهم يا برهام بالخبر المفرح العظيم.
1: نعم نعم، بعد غد سوف يجتمع عدد من رجال القبائل في الرستاق، وقد أجمعوا على مبايعة ناصر بن مرشد اليعربي إماما على عمان.
4: الحمد لله، إنها الخطوة الأولى والصحيحة في طريق التحرير.
8: ولماذا اختاروا ناصر بن مرشد ليكون إماما؟
1: لأنه يتصف بالتقوى والعلم والورع والزهد والشجاعة، وقد تلقى العلم على يد خيرة العلماء وأشهرهم العالم خميس بن سعيد الشقصي.
3: وماذا لديك من أخبار يا برهام؟
1: بعد المبايعة سوف يتوجه الإمام ناصر إلى قلعة الرستاق ليستخلصها من يد ابن عمه مالك بن يعرب.
5: وبعد ذلك؟
1: سوف يتوجه إلى بقية المدن لتوحيدها.
3: أتقصد الداخلية أم الساحلية؟
1: الداخلية، أما الساحلية فدورها قادم.
4: لماذا لا يجعل مقره في مسقط؟ فهي العاصمة وقوة البرتغال فيها.
7: على الإمام أن يعد عدته أولاً ويجمع قوته ويهيئ جنده، فقتال البرتغاليين اليوم ليس أمرا سهلا.
3: بارك الله فيكم يا أخ برهام ويا أخ ربيعة. من الذي لا يختار حكما غير حكم إخوانه العربي والمسلمين؟
6: ولكن ألا تخشون الخيانة والتخاذل كما حدث لآبائنا وأجدادنا من قبل؟
1: لقد حسبنا لكل أمر حسابه إن شاء الله.
3: وهل أرسلتم رسلا؟
7: نعم، لقد أرسلنا رسلا إلى إخواننا في صحار وقريات وشناص وخورفكان ودبي وليوى والبحرين.
1: هذه سياستنا، أن نكون صفا واحدا ضد الخطر الأجنبي من سواحل شط العرب إلى أقصى عمان.
7: الخطر الآن ليس خطرا برتغاليا فقط يا إخوان.
8: ماذا تقصد؟
7: لقد جاءت إلى منطقتنا أقوام أخرى من أقاصي الدنيا طامعة بخيرات بلادنا وتريد حصتها من الغنيمة كما فعل البرتغاليون.
1: نعم، هناك البريطانيون والفرنسيون والهولنديون، إنها أسماء مستعمرين جدد لا يقلون وحشية وطمعا عن أسلافهم البرتغاليين.
7: ومن هنا رأت الجماعة الخيرة التي اجتمعت في مدينة الحزم ثم الرستاق أن تجمع العرب في هذه المنطقة على كلمة واحدة، وهي الشراع الكبير لسفينتنا.
1: ونرجو لهذه السفينة التي ستجمع العرب جميعا في هذه المنطقة أن تصل إلى شاطئ السلامة عابرة عواصف الأطماع والأنانية والطغيان.
3: الشراع الكبير، نعم الاسم، ونعم من يبحر بهذه السفينة، ونعم ربانها.
5: إنها مهمة كبيرة وخطيرة يا أخ برهام.
1: وهل نسيت أننا أحفاد أولئك المسلمين الفاتحين؟ ألسنا أحفاد طارق بن زياد وعقبة بن نافع؟
6: إذن أنتم تعلمون أن البحر من ورائكم والعدو من أمامكم.
1: وليس لنا والله إلا أن نعد العدة والصدق والصبر.
3: ولن نهزم إن شاء الله.
4: كتب الله السلامة والنصر للشراع الكبير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله.

0: إقناع الجميع إنه الشعور بالعار الذي يلتصق بهم من جراء خضوعهم لحكم الأجنبي.
1: لكنه سيف بلا زند. اليأس يسيطر على كثير من الناس، والخوف يشل إرادتهم.
0: سوف نعلنها ثورة مهما كانت الظروف.
1: ألا ترى بأنها مغامرة؟
0: بل هي البطولة.
1: أنت شاب متحمس جدا يا برهام، والحماسة وحدها لا تكفي.
2: ربما أخطأ الأخ برهام في تعبيره.
0: لقد نكب أبناء قومي في مالهم وعرضهم وبيوتهم، ومن حقهم أن يحلموا بالانتقام وتحرير الوطن، وأنا أرى الآن أمام عيني بأن هذا الحلم سوف يتحقق إن شاء الله.
3: أخي برهام مؤمن بأن نار شعور الأمة العمانية بعار الاحتلال قادر على توحيد البلاد والثورة.
0: لا توجد عاطفة ضارة في قلبي ولا في نفسي إن شاء الله، ولكني أستعين بالعاطفة أحيانا، لأن الإنسان النبيل تحركه نجوى العواطف، فأصل عن طريق نار العواطف إلى العقل.
3: ودعوني أقول لكم، لا تظنوا أن حركتنا تضم الشباب المتحمسين فقط. في حركتنا شباب وشيوخ كبار وحكماء قادرون على التفكير السليم واتخاذ القرارات الهامة الحكيمة.
4: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الشيخ والأستاذ.
2: أيهما أكثر صوابا، أن نصف العالم بأنه شيخ أم أستاذ؟ وهل الأستاذ كلمة عربية؟ سؤالان وردا يطلبان جوابا، فلنبدأ. الشيخ الكبير في السن وله جموع كثيرة، أشياخ وشيوخ ومشيخة، مع تغيير حركات الميم والشين، ومشايخ وغيرها. وأطلقت اللفظة على المرأة فقيل شيخة، ومنه وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم تر قبلي أسيرا يمنيا. هذا معظم ما تراه من معاني لفظة الشيخ في معجمات اللغة. وأما قولهم شيخ القبيلة فهو تغيير للفظ رئيس القبيلة وملك القبيلة أيضا، ثم أزيلت هذه الألفاظ واستقر لفظ الشيخ والشيوخ. ومن بعد ذلك أطلق على المشتغلين في علوم اللغة والمسائل الدينية احتراما. أما الأستاذ فقد قالوا إنه من المعرب والدخيل، ونجد في الفارسية أستاذ بالدال لا بالذال، بمعنى المعلم والمدرس والعالم. واستعمله العرب في الأزمنة الحديثة وصفاً لمن توفرت فيه شروط معينة من مدرس الجامعات، منها توفر عدد من سني الخدمة الجامعية وعدد من المؤلفات والبحوث المرتضات من لجان الترقية الوظيفية، كما استعملوه مجازاً في غيره احتراماً واعترافاً بالفضل والعلم. وفي الأزمنة الحديثة أيضاً أخذنا مصطلح دكتور لمن حاز على شهادة الدكتوراه، ثم تطور هذا إلى الأستاذ الدكتور، ومن بعد ذلك ألحقت أوصاف أخرى بحامل تلك الشهادة. وكنا نأمل أن تتم الاستفادة من مصطلح الشيخ لحامل الدكتوراه والأستاذ الشيخ بدلاً من الأستاذ الدكتور، كما وصف ابن سينا بالشيخ الرئيس، وإمكانية إطلاقه على من وصل إلى مستوى عال من العلم الجدير بصفته. وقد اعترض على من قال إن لفظة الشيخ صارت تطلق على الحكام ورؤساء الدول وشيوخ القبائل ورجال الدين، وهو اعتراض صحيح، فقد تغيرت دلالة هذه الألفاظ وصار من العسير العودة عنها في الظروف الحالية، فلم نجد مناصاً من التوقف عما كنا ندعو إليه مع بقاء الاقتناع بصوابه نظرياً. وتفرع عن هذا ما كتبه أحدهم يوماً من أن لفظة أستاذ ذاتها أعجمية، وفات هذا القائل بأن يعلم أن مصطلح أستاذ له في أبواب الاشتقاق في اللغة العربية ملاذ. ومن العلماء القدماء من قال كل ما صيغ على وفق كلام العرب فهو من كلام العرب، وليس كذلك تلك المصطلحات. وقد تعترض فتقول هذا رأي أولئك العلماء ولسنا ملزمين به، غير أن هذا الاعتراض يشمل المعترض عليه أيضاً. فالقدماء هم الذين قالوا إن لفظة أستاذ أعجمية، فلسنا ملزمين به إذن. وقد تقول إن الألفاظ العربية لا تبدأ بهمزة مضمومة، وكل ما جاء بهمزة مضمومة من الأسماء فهو أعجمي معرب، مثل أفعوان وأرجوان بضم الهمزة وغيرهما. فأذكرك هنا بلفظة ألعبان بضم الهمزة للكثير اللعب، ولا أظنك تجرؤ على القول إن لعب أعجمي معرب. وثمة أمور أخرى لا يتسع المجال لها. ومن كل هذا وغيره نرى أن استعمال كلمة أستاذ أعم دلالة من استعمال كلمة الشيخ حين تطلق على الباحثين والعلماء. أما المتقدمون من العلماء القدماء فلم يوصفوا بالشيوخ، إذ أغنت أسماؤهم عن توصيفهم. فقولك الخليل بن أحمد مثلا يغنيك عن وصفه بالشيخ، ولن تخطئ إن قلت الشيخ الجليل الخليل بن أحمد احتراما، كما تحترم كبار السن من أفاضل الناس. فإن قلت الأستاذ فقد أوضحت أن منزلته عندك أكثر رقيا. أما إن قلت الأستاذ الشيخ أو الشيخ الأستاذ فقد ارتقيت به إلى مصاف قل من يناله بجدارة. ولا أرى ضيرا من استعمالها، وأرى لها وجها من الاشتقاق المتطور من لفظ سيندال، ومنه استد فكره أي صار سديدا، واستد ساعده قوية، والسداد الاستقامة، ومنه أسد الرجل قال صوابا وقولا سديدا. وكل هذه الصفات قريبة من صفات من يحمل لقب أستاذ من حيث العلم والقول السديد. ولا نستبعد أن يكون لفظ أستاذ الفارسي قد أخذ من العربية ثم أعيد لها بالذال لا بالدال.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
3: شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
4: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
5: رفعة الجادرجي.
6: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
5: معاذ الألوسي.
7: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
5: راسم بدران.
8: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
5: شهيرة فهمي.
9: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
9: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة، مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
11: إذاعة سلطنة عمان.
12: نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة.
12: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
12: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعاً
12: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
12: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
12: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
12: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
12: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
12: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
12: نستطيع.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هديل بنت نايف المزيدية، طالبة في الصف العاشر في مدرسة عايشة بنت مسعود العامرية. أحب القراءة منذ الصغر، بدأت أقرأ من كان عمري 4 سنوات، بدأت بأشياء بسيطة مثل مجلات ماجد وقصص مختلفة. القراءة هي شيء عظيم مختلف، هي التي تنمي فكر الإنسان، تنمي ثقافته، معرفته، تجعله واعي مدركا لما حوله، تساعده في كثير من جوانب حياته. ساعدتني القراءة في تنمية إملائي، كذلك ساعدتني أني تطورت في كتابة النصوص، كتبت قصص كذلك، لكن نشرت بعضها وبعض منها لم أنشر. في المستقبل أتمنى أني أنشرها أكثر وأتطور أكثر في الكتابة وأقرأ كتب فلسفية أكثر وأقرأ في عدة نواحي. كذلك بدأ عندي تقريبا حب القراءة لأنه محاطة بعائلة تقرأ يعني، فشفت أن هم مهتمين بالقراءة في عدة مجالات، كانت روايات، كتب دينية، قصص عادية قصيرة، وكتب فلسفية وغيرها. أول مرة زرت فيها معرض الكتاب كان نفس عمري 5 سنوات تقريبا، أخذت بعض القصص القصيرة وبدأت فيها أني أقرأها. بدأت بعد ذلك في الصف الخامس تقريبا بقراءة روايات دسمة تقريبا حوالي 200 صفحة 300 صفحة، وبدأت أشارك في مسابقات قراءة. شاركت في هاي السنة بمسابقة اقرأ للناشئة، حصلت فيها على المركز السادس على مستوى محافظات السلطنة. كانت تجربتي في هذه المسابقة مختلفة عن المسابقات الماضية، لأن هذه المسابقة كنت فيها بدون مشاركة مثلا شخص أعرفه، يعني كنت لوحدي. فقرأت فيها 6 كتب ولخصت 4 منها. اخترت الكتب أن تكون بسيطة وأقدر أني أنا ألخصها بحكم أني أقدر أقول شوية مبتدئة في تلخيص الكتب وغيرها. طريقة التلخيص كانت شوية صعبة لأنه كنت ألخص في وقت امتحانات في المدرسة، وأنه كيف كنت أوازن بين قراءتي وتلخيصي ومذاكرتي. كنت أنظم جدول زمني وأحاول حتى لو ما كان عندي أي شغف في أني أبدأ، كنت أرص على نفسي عشان أخلص وما تتراكم علي الأشياء. دخلت هذه المسابقة لأن أخصائية الأنشطة أستاذة خولة البوسعيدية نادتني وشجعتني أني أنا أدخل هذه المسابقة وأخطأ خطوة أكبر، لأن كل المسابقات اللي كنت أشاركها كانت بسيطة ما على مستوى السلطنة. كان فيني شوية خوف في البداية لأن حسيت أنه يعني هي مسابقة كبيرة، يمكن نسبة الفشل كبيرة لأنه أنا أول مرة أشارك فيها وما إلى ذلك، ولأنه المواضيع اللي كانت بطروحة في المسابقة ما قرأت فيها من قبل، واللي جمع الملخصات أني أنا كتبتها بأسلوبي، ما اضطرقت مثلا للذكاء الاصطناعي وهذا أنه يساعدني في التلخيص. كتبتها كلها بأسلوبي وبإحساسي، وأعتقد أن هذا الشيء هو اللي وفقني أني أنا أربح في هذه المسابقة.
1: نستطيع. كل بداية مليئة بالصعوبات الشائكة، لكنها سر خلف كل نجاح. نستطيع.
13: أيضا من التحديات اللي واجهتني هي التنمر. كان في عدة تنمر وقول أنه مثلا أني أسوي نفسي مثقفة أو من هذا القبيل، لكن التثقف ليس له علاقة بالكتب. التثقف هو أنك تكون واعي تنشر ما تعرفه في المجتمع، لا أنك تقرأ كم كتاب. ممكن أنا أقرأ روايات لكن لا أكون مثقفة. كيف واجهت هذه المشكلة؟ في البداية أثر فيني وتوقفت عن القراءة لمدة سنة تقريبا، كانت في الصف الثامن، بسبب أني كنت خايفة من التنمر، أو حتى كنت أستحي أني أخذ معي كتب في المدرسة. فخبرت أمي، خبرت خالتي عن المشكلة اللي أنا أواجهها من ناحية هذا الموضوع اللي هو التنمر، فهم نصحوني، والناتج اللي استنتجته واللي خلاني أكمل وأسعى دون الاهتمام بهذه الأشياء السلبية هو كون أنه مهما سويت الناس راح تظل تنتقدك في معظم الأشياء. جلسوا معي أهلي وكلموني بأنه أنت إذا تسوي شيء استمر فيه، لا تهتم للي يتنمر عليك أو يعطيك طاقة سلبية بدل ما يدعمك وأنه هو يقف معك. فأنا استمريت، ورغم كل الانتقادات اللي كانت بحكم أنه شوية بيئة المدرسة ما فيها يعني مثلا عديد من القراء، وكذلك بعض من الناس اللي كنت أعرفهم كانوا نفس الشيء يقولوا لي أنه إيش تسوي، يعني إيش فايدة أنه تجلسي تقري وتتكلمي عن كتبي، عندي حساب في إنستغرام وتكلم فيه عن كتبي، الكتب اللي أقرأها. اهتم بالنقد البناء اللي هو يكون من القلب، يريد أنه هو يطورك ما يهدمك أو ينقص من الشيء اللي أنت قاعد تسوي. من المشكلات الثانية اللي واجهتها هي شوية تنظيم وقتي، أنه أنا كنت أروح معرض الكتاب علشان أجلس مع الكتاب والقراء وأشوف الكتب. السنة الماضية ذهبت وكان لي دور في أني سوقت لبعض الكتب في دار نشر كان موجود هناك، كانت خالتي هي هناك كاتبة هي، فأنا كنت أروح معاها. فلكن هذه السنة صاحب الدار طلب من خالتي أن أنا أحضر، لأنه هو شاف كيف أني أنا كنت أجتهد وكيف أني كنت فاهمة وواعية للكتب اللي أنا جالسة أقدمها وأطرحها للناس. من المشكلات الثانية اللي واجهتني هي ما كنت أعرف عدة مكتبات، ما كانت عندني كيفية أني أشتري الكتب الصحيحة، لأنه في كثير من الروايات والكتب المختلفة ما يفضل أنك تشتريها، أنت ما تعرف إيش الكتاب السليم أو الكتاب الغير سليم، خصوصا للأعمار المختلفة. ففي هذا الموضوع ساعدوني كثير الناس، تواصلت مع كتاب وقراء خبراء يعني لهم سنوات في هذا المجال، هم اللي دلوني على كيف أني أنا أوصل للمكتبات الصحيحة والكتب الصحيحة دونها. خصوصا وكذلك موضوع أنه الكتب المشهورة، كتب مشهورة لا تكون غالبا صحيحة أو فيها أفكار جيدة، غالبا تكون الكتب المشهورة ما تحصل منها فايدة، يكون سبب شهرتها مثلا المؤثر اللي كاتب هذا الكتاب يكون مشهور، لذلك الناس تأخذ هذا الكتاب دون معرفة الفائدة. كذلك أنه لما تروح معرض كتاب دون وعي أنه إيش الكتاب اللي أنت تريده، بعض المسوقين يعطوا الأطفال خيارات غير صحيحة، يعني يعطون خيارات فيها أشياء ما تنفع أن مثلاً الطفل يقرأها فقط للتسويق، لأنه الكتاب شيء بيأثر عليك حتى لو أنت ما كنت تعرف، يعني بيأثر عليك بشكل غير مباشر حتى في طريقة كلامك أو طريقة تفكيرك، تأخذ من كل كتاب شيء. في المستقبل أطمح أن يكون عندي مكتبة تضم الكتب اللي تفيد المجتمع من غير الكتب اللي هي تكون غير ذات فائدة، مجرد متعة أو ما تحصل فيها فائدة أنت تحصلها. كذلك يضم كتب غير موجودة مثلا في السلطنة بحكم مثلا قديمة، تضم الكتب القديمة التي فيها كثير من المعلومات والأشياء الثقافية لأن أسطاراتها قديمة فغالبا لا تحضر لمعرض الكتاب غيرها. فهذه هي فكرة المكتبة حاليا، بعدني ما بدأت أشتغل عليها. هذه الفكرة خطرت لي هذه السنة لأني أفضل أقرأ بعض الكتب القديمة اللي من مثلا 1980 ومن هذا القبيل، صعب أنك تحصلها في معرض الكتاب وغالبا تكون إصدارات جديدة. فهذه هي نظرتي المستقبلية. كذلك أطمح لكتابة كتاب يكون هذا الكتاب يطرح بعض المشكلات اللي ما طرحت من قبل، تكون فكرته مختلفة غير موجودة سابقا. لكن لكي أكتب كتاب يجب أني أطور نفسي أكثر، لذلك مهمتي الآن فكرتي أني أطور نفسي في الكتابة، أطور نفسي من ناحية الإملاء ومن غيرها من عدة مجالات، لأن الشيء اللي أنت تكتبه ما رح تكتبه هكذا بس، أنت ككاتب مسؤول عن كل كلمة تكتبها وكل حرف تأثر فيه، فلذلك هي مسؤولية كبيرة. عشان كذا مترددة قليلا، لكن إن شاء الله بستمر وبكتبه إن شاء الله. في الختام أشكر كل من واقف معاي، هي أمي، عائلتي، خالتي ميثاء، أشكرها جزيل الشكر، هي كانت ذراعي الأيمن يعني في هذا الموضوع. كذلك أشكر الأستاذة الأخصائية خولة البوسعيدية اللي ساعدتني في أني أشارك في المسابقات على مستوى السلطنة وغيرها. كذلك أشكر مديرة المدرسة أستاذة فايزة لمساعدتها في أن تسهيل مشاركتي لهذه المسابقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: نستطيع
15: نستطيع
14: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
15: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
14: بكم ومعهم
15: أن نبدأ التغيير الإيجابي
14: وقيادة المستقبل.

سعاد عبد الله وغانم الصالح، بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي، وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: امشي يا صبيا، امشي نرفع عليهم قضية. انت عندك اكبر دليل، عينك وارمة وضرسك مكسور كذلك.
1: ماكو فايدة، ماكو فايدة خالد.
0: ليش؟ شو اللي مانعك؟ شو اللي ما يخليك تروح كذلك؟ لاحظ كيف
1: الموقف اللي وقفته معاي نادرة يا خالي.
0: ونادرة نادرة نادرة نادرة ونادرة كذلك يقول لي نادرة. يبقى انت ايش تبي بنادرة؟ احنا عندك بنت قمرايا صبيا، بنت خالك ومن قرايبك كذلك.
1: ردينا على هاي بنت خالي، بنت خالي، بنت خالي تكلها قاعدة بالشمس تفلي راسها. شنو بنت خالي؟ عندك بنتك صار لها 20 سنة مستشفى الأعصاب هذه.
0: ايش تقول انت؟ ايش هالحكي هذا اللي تقول؟
1: لا وعانس بعد، مينونة وعانس وطايحة بكبدك. انا ممكن ما لقيت واحد غيري انا يعني.
0: شوف احذرك ثم احذرك ثم كذلك احذرك كذلك. بنتي ما عليها قاصر، بنتي تمنونها القاصي قبل الداني كذلك. تقول عنها كذي يكون في علمك انا راصد حد حفلة زواجها بليون، مو بس مليون، مليون ونص كذلك. وارصد فوقها بعد مليون للبناء ورصيد في البنك ولها وحق اللي بياخذها كذلك خير كثير. ماني قايل لك كم الا عقب ما نلبسها الشبكه ونعقد قرانها كذلك. لاحظ كيف؟
1: ومنو هذا المينون اللي بياخذها؟
0: تبي تعرفه؟
1: نعم كذلك.
0: هاي قريب يمي وعطني اذنك كذلك.
1: خالي انت بطران، انت متفرغ.
0: ليش؟ ليش؟ قول لي ليش وكذلك، قول لي ليش كذلك.
1: اسمع بلا كذلك بلا كذلك. انت حس بالك بالفلوس بتخليني اتنازل عن ذاتي، عن ابسط شيء انا مؤمن فيه والقناعة؟ لا يا خالي لا، بنتك اعتبرها ميتة.
0: ميتة؟
1: في حياتي، في حياتي انا، اي ميتة معدومة لا شيء.
0: سوالح شلون تقول عن بنتي كذي؟ أنا بنتي تسواك وتسوى طوايفك كلهم يا الراسبوتي كذلك.
1: لحظة، غلطت علي أو سبيتني؟ الراسبوتي يعني شنو؟
0: يعني هذا اللي عيونه فيها النوم، فيها منوم بعد.
1: خالي واللي يرحم والديك تحدد موقفك معاي من الحين، أما أنك تكون ضدي أو معاي، يا تساعدني يا ما تساعدنيش.
0: لا بساعدكيش كذلك.
1: بتساعدكيش يعني شنو؟
0: يعني بساعدك.
1: خالي
0: خير؟
1: أخاف بعدين انها تطلع كيش.
0: إذا طلعت كيش لا أدرونيش كذلك. مالت عليك وعلى أختي اللي هي أمك كذلك. لاحظ كيف؟

0: صالح
1: اي
0: على مايك مرم كذي
1: والله زين اللي عرفت
0: في عيونك من تفخة كذي على سمع عشر يا
1: ما شرط العمرك هذه مجرد خدوش
0: خدوش هذه كدمات يا صالح
1: كدمات
0: اي يعني اثر بقسات يبا
1: حاشا اللي قدامي مو رئيس التحرير
0: يا
1: رئيس الادله الجنائيه اي فعلا هذه اثر بقسات من النادي
0: نادي
1: اي نادي
0: ها شو بدك النادي
1: مو انا طال عمرك رحت اتمرن شوي
0: شو تتمرن
1: اي اتمرن ملاكمه بقسات انا مع واحد
0: بس هذه ضربات واحد متمرن قبلك
1: اي يعني تقدر تقول هو مثل يعني لكن
0: يعني اقصد اللي اوجه لك اللكمات ايه واحد محترف
1: وصلت ايه هذا طال عمرك المدرب
0: ولا واحد جاي مخصوص لك
1: يعني شلون يعني مخصوص لي
0: يعني قول لي بصراحه ايه علشان افيدك بصراحه

0: علشان تعرفين اللي قدامك منه.
1: تروح تطقه وتبط عينه وتكسر ضروسه؟
0: زين اللي ما فصلت راسه عن جسمه ويبتلج كدليل.
1: لا لا لا، انت مو صاحي، اكيد مجنون. من صاحي؟
0: والله ما حد مجنون غيرك انت يا نويدرة.
1: انا؟
0: اي نعم، انت اللي ضيعتي نفسك، وبعد بتضيع منك اشياء وايده والسبه تصرفاتك المجنونه هذه. ولا مره قاعده ببيتك كنك البخت، انت وزوجك وباكر بيوكم عيال يبون تربيه يبون رعايه، تروحين تخربين اللي اكو واللي ماكو، تركضين وراء امك اللي ما سرت نفسها تبينها تسرج.

0: أنا آسف يا أخوي، حقك علي، وهذا راسك أحبه، طقني بأكبر ما عندك باللي تبي. بس
1: خلاص خلاص يا عامر، مسموح يبا مسموح. أنا أدري أنك أنت ما كنت بشعورك ذاك اليوم، كأنك مغيب ما أدري إيش فيك. لو كنت بشعورك كان عرفت شلون أرد عليك، كان عطيتك درس في الكاراتيه.
0: أدري فيك متولع بأفلام الكاراتيه، لكن من تحولي بالملاكمة.
1: إيه بهذه أنت قدرت تسيطر على الموقف.
0: عموما أنا يا يعتذر لك، وصدقني أنا نادم، نادم يا صالح، نادم قد شعر راسي، ومالي ويه أشوفك فيه مولية.
1: يعني الحين أنت جايني ويهك في البيت ها؟
0: لا يا الملعون على هالسالفة، ليه الحين ما تيوز من هالسوالف؟
1: يا عامر يا عامر يا أخوي، الدنيا مثل ما يقول الشاعر ما تسوى الزعل. لا وأكو شاعر بطيني يقول يا توت يا خوخ يا رمان يا عنب.
0: وبعدين يعني منت جايز؟
1: لا اسمع النكتة هذه.
0: قول.
1: في واحد راح البنك يسحب فلوس، لقى حسابه مكشوف، كان يغطيه بجريدة ويطلع.

0: شوفي يا نادر، أنا قاعد أحاول معاك بكل وسيلة وبكل طريقة. لازم ترجعين حق صالح مهما كلفك من ثمن، حتى لو تنازلين عن شوية من كبريائك.
1: وانت شو ودك حق صالح؟
0: أنا رحت له.
1: شلون الكويه تروح لعقب اللي سويته فيه؟
0: أنا وصالح يا نادر أخوان، صالح صديقي قبل لا يكون زوجك، ويا ما تهاوشنا مع بعض. هذه مهي أول مرة ولا آخر مرة.
1: ما أدري شو أقول لك، ما أقدر أعصي أوامر أمي.
0: لا، إلا بتعصين أمرها ومثل الماي.
1: يعني شلون؟
0: شوفي أمك بصراحة ما تبي مصلحتك. أنا أخوك وأعرف مصلحتك زين يا نادرة. ما يفيدك إلا زوجك، وما ياويك إلا بيتك، وبيتك وهو بيت زوجك.

0: صالح اليوم مايك منور.
1: أيه.
0: اللهم اجعله خير.
1: خير يا أبا جميل خير.
0: شو المناسبة؟ عسى بس تصالحتوا.
1: أي الحمد لله
0: الحمد لله. أي. اجعل يوم مبارك إن شاء الله.
1: أي بارك فيك يا أبو جميل.
0: وعسى بس تراضيتوا.
1: أي تراضين. أي
0: أنا أقصد أنت والعمة أم زوجتك.
1: لا لا أم زوجتي لا، نحن ما تصالحنا أصلا. أنا ما شفتها ما شفتها. شاشوف شاشوف القيفة هذه. نسيبي عامر يا البيت ومع أخته، وأنا لا شفتمها ولا التقيت فيها.
0: عيال أنا أسهر تصريحي.
1: ليش؟
0: مشاكلكم ما تنتهي ولا هي منتهية ما دام الأم للحين زعلانة. اعتبر صلحك أنت ومرتك صلح هش.

0: أنت فرحان وسعيد كذلك؟
1: كذلك.
0: لو واحد غيرك كان من زمان قفل عليه الباب والشباك كذلك، وغسل شراعه وكسر مياديفه كذلك، لكن انت جبان وخواف كذلك، لاحظ كيف؟
1: انا اذا ما زنطتك الحين وخليت كذلك هذه شاقول خالي، عيب اني امد يديني عليك.
0: عيب عيب عيب تقول
1: ما حد مدوخني وفار مخي الا كذلك هذه مالتك.
0: انا لله، شوف انت يكون في علمك وخلني على بالك كذلك.
1: ردينا
0: نعم، انت ما حد بيوقف معاك وبيساندك كذلك غيري انا. انا بنقذك من المشكله اللي انت فيها وبريحك كذلك، وقول ما قال خالي اخو امي وخليصها كذلك، لاحظ كيف؟
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً ولديها

0: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: أين أنت يا كاسكو؟ اظهر وبان، عليك الأمان.
2: لم تنفع معه كل الحيل. لا شك أنه خرج من هذه الحديقة. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي.
1: لو كان قريبا منا لكان تحدث إلينا مثل ما شاهدناه أول مرة.
3: صدقتي يا غزلان، صدقتي، ولكن أين هو؟ أين؟ ما عاد له أثر أبدا.
2: والله لو رأيته فلن أتحدث معه وحسب، بل يمكنني أن أغني له أيضا.
3: ماذا ستغني له يا عم سالم؟
2: تعال يا كاسكو، يا طير يا الغريد، نلهو هنا كاسكو، نشتو ليوم العيد. أهدي

0: أحسنت أحسنت يا عم سالم أحسنت. أنا واثق أننا سنجد الكاسكو وستفرح به إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا أستاذ صالح.
2: ما دام الكاسكو يتكلم فلنكلمه إن رأيناه. ولكن قل لي، منذ متى أخذ هذا الكاسكو في الكلام يا عم سالم؟
1: عادة يا ابنتي يبدأ الكاسكو الإفريقي الكلام في عمر ما بين 6 إلى 8 أشهر، وهناك بعض الطيور تبدأ الكلام من الصغر ربما حتى في الشهر الأول.
2: ما شاء الله.
1: لكن تدريب الطائر يبدأ بسن صغيرة وقبل عامه الأول، فهو له القدرة على تسجيل الكلمات ومن ثم يذكرها بشكل مفاجئ.
2: يا له من طائر ذكي.
1: إنه أذكى الطيور على الإطلاق، ولكنه يخاف من الظلام
3: لأنه طائر نهاري وليس طائرا ليليا، أليس كذلك يا عم سالم؟
0: يأتي خوف الببغاء من الظلام من عدم قدرته على الرؤية جيدا في الظلام يا غزلان.
2: كيف يمكننا معرفة خوف الببغاء؟ هل هناك علامات أو حركات معينة يقوم بها الكاسكو تدل على خوفه؟
1: أجل يا غزلان، يمكنك معرفة خوف الببغاء من حركاته المتمثلة بضم أجنحته إلى جسده ومد رقبته للأعلى وميل ظهره للأمام ويتوجه للاحتماء في الزوايا.
2: أنا مثل والدي واثقة من أننا سنجده يا عم سالم، سنجده محتميا في إحدى الزوايا.

0: ما لا يعرفه الأطفال أيضا يا ماجد أن الزرافة تتميز بسرعتها الكبيرة التي تمكنها من الهروب من أعدائها كالأسود مثل ما ذكرنا قبل قليل.
1: ولكن كيف تستطيع الهرب وأرجلها الأمامية تكون أطول من أرجلها الخلفية بحوالي 10%؟
2: صحيح، كيف يمكنها الهرب ما دامت أرجلها غير متساوية؟
0: تلك الميزة تجعل الزرافة تظهر وكأنها منحدرة نحو الخلف بصورة ملحوظة.
2: في الحقيقة ذلك مما لم أكن أعرفه من قبل، وأعتقد أيضا أن ذلك مما لا يعرفه الأطفال.
3: والآن قل لي، هل تعرف أين تعيش معظم الزرافات يا يوسف؟
2: أجل،
3: أين؟
2: هنا في حديقة الحيوانات.
0: لا يا عزيزي، معظم أعداد الزرافات تعيش في شرق أفريقيا أو في زامبيا وأنغولا وجنوب غرب أفريقيا.
2: انظروا هناك، إنه طائر الكاسكو الذي نبحث عنه.

0: سامحك الله يا يوسف، سامحك الله يا بني. ألا تعرف كيف تفرق بين الكاسكو والغراب الرمادي؟
1: لقد كان ذلك الغراب الرمادي بعيدا جدا يا عم سالم، فبسبب لونه الرمادي ظننته الكاسكو الذي نبحث عنه. أنا آسف.
2: أين الغراب الرمادي من الكاسكو؟ لا يوجد بينهما أي تقارب ولا تشابه سوى شيء قليل من اللون الرمادي.
1: أدركت هذه الحقيقة بعد أن أصبحنا قريبين من الغراب الرمادي، لكنني أعرف الغراب الأسود عز المعرفة.
3: وما الذي تعرفه عنه يا يوسف؟
1: أعرف أنه مثال للتشاؤم، وهو من الطيور المعروفة في كثير من بلدان العالم.
4: أنت أساس التشاؤم، يا من تخاف من القطط الصغيرة العمياء.
3: حتى أنت تعرف مما يخاف منه أخي يوسف أيها الغراب الرمادي؟
4: كل من في هذه الحديقة وخارجها يعرف حقيقة أخيك يا ماجد.
2: أنت نفسك تخشى القطط، فما أن ترى قطة حتى تطلق تلك النداءات المزعجة.
4: أخشى القطط المفترسة وليست الصغيرة العمياء.
1: ابتعد من هنا يا وجه الشؤم.
4: أطلب من أخيك ألا يتكلم عني بسوء يا ماجد، وإلا
1: أنت من الطيور التي تجلب الشؤم، وهذا معروف عنكم أيتها الغربان من العصور الماضية، فلما تنكر ذلك؟
4: ولما تذكر الشيء السيء عنا ولا تذكر الشيء الحسن؟
1: لا أعتقد أن ثمة شيئا حسنا فيكم معشر الغربان.
4: ألا يكفي أن أجدادنا الأوائل كانوا هم السبب في تعليمكم كيفية دفن موتاكم؟
1: ماذا؟
2: الغربان هي التي علمت الإنسان كيف يدفن موتاه؟
4: أسمعنا الآية الكريمة التي تتحدث عن هذا الموضوع يا عم سالم.
0: يقول المولى عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه.
1: نسيت هذا الأمر.
4: لأنك غبي. هل قال لك أحد يوما ما إنك غبي يا من تخاف من القطط الصغيرة العمياء؟
1: احترم نفسك أيها الغراب الرمادي اللون، وإلا نتفت لك ريشك.
4: لم يبقى إلا أنت أن يقوم بنتف ريشي. تعال وحاول أن تنتف ريشة واحدة مني وسترى ما سأفعله بك.
1: أتتحداني أيها الغراب اللعين؟
4: نعم أتحداك،
1: سترى ما يمكنه. أنا
5: يوسف. يوسف اهدأ يا يوسف، ما هذا الذي تفعله؟ وأنت أيها الغراب الرمادي ابتعد عنا، هيا ابتعد قبل أن تحدث مشكلة كبيرة، ونحن لا نحب المشاكل.
4: سأعود إلى المجثم وأنت علم ولدك هذا كيفية التعامل مع الآخرين.
1: المجثم؟

0: أرأيت يا أبتي؟ يبدو أن هذا الغراب لا يريد الابتعاد عن هنا، إنه يريد بنا شرا.
1: ابتعد من هنا أيها الغراب الرمادي، وإلا سيكون مصيرك أحد الأقفاص.
2: لن أغادر هذه الحديقة حتى يطلق سراح كل الغربان التي تحتجزونها في الأقفاص.
3: حتى أنت تستطيع الكلام أيها الغراب الرمادي؟
2: وما لي لا أستطيع الكلام، وربي قد أعطاني عقلا وذكاء ولسانا، وجعلني أستطيع حفظ 50 كلمة تقريبا، ويمكنني تعلم 100 كلمة في أحيان أخرى.
3: أصحيح ما يقوله هذا الغراب يا عم سالم؟
1: صحيح يا ابنتي، صحيح حتى العد، فإنه يستطيع العد بصوت عال حتى الرقم 7.
3: إذن فأنتم تتميزون بالذكاء الشديد معشر الغربان.
2: وهل كنت تعتقدين أننا غير ذلك يا ما اسمك؟
3: اسمي غزلان.
2: نحن لسنا أغبياء مثل ذلك الغبي المسمى يوسف.
3: يوسف وماجد أخواي، وهذه أمي وذاك أبي، فإياك ثم إياك أن تشتبك مع أي منا، أسمعت؟
2: كلكم لطفاء ما عدا يوسف، يستحق أن أفقع له عينه، بل عيناه.
4: لا لا لا لا، أرجوك أيها الغراب، أنا أعرف أنك طائر شرس ومشاكس، لكن مشاكستك لا أريدها أن تصل إلى حد أن تفقأ عيني ولدي يوسف.
2: أتعتقدين أنه يكفيه أن أفقأ له عينا واحدة فقط يا أم غزلان؟
4: ولا أن تصيبه بأدنى سوء أيها الشرير.
2: أنتم الأشرار، لأنكم تحتجزون الطيور والحيوانات في هذه الحديقة. هيا أفرجوا عنها في الحال، هيا افتح أبواب الغربان أيها الحارس.
1: ابتعد، ابتعد من هنا أيها الطائر العدواني، هيا ابتعد، وإلا أطلقت عليك الصقور والنسور والشواهين حتى تفتك بك.
2: أتطلق كل تلك الجوارح من أجل غراب وحيد جاء ليخلص جماعته من أقفاصكم اللعينة؟
1: أعلم أني إذا اصطدتك سأضعك ضمن تلك الغربان الحبيسة.
2: أنا أعرف عما تبحث عنه أيها الحارس، فلم يتبقى لك إلا القليل من الوقت، ومن ثم ستفقد وظيفتك.
3: أتعرف عما نبحث؟
2: أجل، فأنتم جميعا تبحثون عن طائر الكاسكو الذي نال حريته منكم.
1: أين الكاسكو؟ أين الكاسكو أيها الغراب؟ أين الكاسكو؟ أرجوك دلني عليه الساعة، أين رأيته؟ أين؟
2: أطلق سراح الغربان كلها، ومن ثم سأخبرك عن الكاسكو. ها، ماذا قلت؟
3: يعرفه الأطفال.
5: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
3: وحمد بن عامر الوردي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي قوة مؤثرة تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي وتغير أساليب العمل والإنتاج والإبداع في مختلف المجالات. فمنذ إطلاق نماذج لغوية متقدمة قادرة على إنتاج النصوص والصور ومقاطع الفيديو والبرمجيات، شهد العالم تحولاً غير مسبوق في العلاقة بين الإنسان والآلة، إذ باتت الأنظمة الذكية تؤدي مهاماً كانت حتى وقت قصير حكراً على العقل البشري. وفي ظل التسارع الكبير في تطوير هذه التقنيات، تتنافس الحكومات والشركات على توظيفها لتعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وابتكار حلول جديدة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية. يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على إنشاء محتوى جديد اعتماداً على تعلم الأنماط والعلاقات داخل كميات هائلة من البيانات، بدلاً من الاكتفاء بتحليل المعلومات أو تصنيفها. وتستطيع هذه النماذج إنتاج نصوص متماسكة وتصميم صور ورسومات وتأليف موسيقى وإنشاء مقاطع فيديو وكتابة أوامر برمجية بدرجة عالية من الدقة. وتعتمد هذه القدرات على تقنيات التعلم العميق والشبكات العصبية، ولا سيما النماذج اللغوية الكبيرة التي أحدثت نقلة نوعية في فهم اللغة الطبيعية والتفاعل مع المستخدمين. مستمعين الأعزاء، تحولت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى محور رئيسي للمنافسة بين شركات التكنولوجيا العالمية التي ضخت مليارات الدولارات في تطوير النماذج المتقدمة والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها. وتسعى هذه الشركات إلى تحسين دقة النماذج وزيادة قدرتها على الاستدلال وتوسيع نطاق اللغات والمهام التي يمكنها تنفيذها، كما تعمل على دمج هذه التقنيات في محركات البحث وخدمات الحوسبة السحابية وأدوات البرمجة والتصميم. وأسهم هذا التنافس في تسريع وتيرة الابتكار وخفض الوقت اللازم لإطلاق منتجات جديدة، الأمر الذي انعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية ودفع العديد من الحكومات إلى تبني استراتيجيات وطنية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد محركات النمو الاقتصادي والابتكار. مستمعين الأعزاء، أحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولا ملموسا في بيئات العمل الحديثة، إذ أصبح شريكا رقميا يساعد الموظفين على إنجاز المهام الروتينية والمعقدة بسرعة أكبر وجودة أعلى. ففي المؤسسات الإعلامية على سبيل المثال، يساهم في إعداد المسودات الأولية للأخبار والتقارير، وفي شركات القانونية يساعد في مراجعة العقود والوثائق، بينما يستخدمه المطورون لتوليد الأكواد البرمجية واقتراح حلول للمشكلات التقنية. كما تستفيد أقسام خدمة العملاء من روبوتات المحادثة الذكية في الرد على الاستفسارات على مدار الساعة، مما يرفع مستوى رضا العملاء ويقلل زمن الاستجابة. ويرى خبراء الاقتصاد أن القيمة الحقيقية لهذه التقنية تكمن في تعزيز الإنتاجية البشرية وليس في استبدال الإنسان بالكامل، حيث تبقى الخبرة البشرية ضرورية للمراجعة واتخاذ القرار والإبداع. أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي شريكاً رئيسياً لمطوري البرمجيات، حيث يوفر اقتراحات ذكية لكتابة الأكواد ويساعد في اكتشاف الأخطاء البرمجية وتصحيحها، ويقترح حلولاً بديلة لتطوير التطبيقات بكفاءة أعلى. ومن أبرز الأمثلة الواقعية أداة GitHub Copilot التي يعتمد عليها كثير من المطورين من أجل تسريع كتابة الأوامر البرمجية. وتشير دراسات حديثة إلى أن استخدام هذه الأدوات يسهم في تقليل الوقت اللازم لإنجاز المهام البرمجية، إلا أن المتخصصين يحذرون من الاعتماد الكامل عليها نظراً لاحتمال إنتاج أكواد تحتاج إلى مراجعة أمنية أو تحسينات في الأداء. لذلك لا تزال خبرة المبرمج وقدرته على التحقق من جودة الحلول عنصراً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه. لم يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على القطاعات الرقمية، بل امتد إلى الصناعة وإدارة الأعمال، حيث تستخدم الشركات في تصميم المنتجات الجديدة ومحاكاة خطوط الإنتاج وتحليل بيانات التشغيل وتحسين إدارة سلاسل الإمداد. ففي قطاع التصنيع تساعد النماذج التوليدية المهندسين على ابتكار تصاميم تحقق أعلى كفاءة باستخدام مواد أقل، بينما تستفيد المؤسسات التجارية من تحليل بيانات العملاء لإنتاج حملات تسويقية أكثر دقة وتخصيصا. كما توظف شركات الخدمات المالية هذه التقنية لإعداد التقارير وتحليل الأسواق ومساعدة الموظفين في الوصول السريع إلى المعلومات، ناهيك عن أن المؤسسات التي نجحت في دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن استراتيجيتها التشغيلية حققت مكاسب ملحوظة في الإنتاجية وسرعة اتخاذ القرار، مع استمرار الحاجة إلى حوكمة واضحة لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنية. مستمعينا الكرام، بالرغم من المكاسب الكبيرة التي حققها الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإنه أثار نقاشاً عالمياً واسعاً حول الجوانب الأخلاقية المرتبطة باستخدامه. فهذه النماذج قد تنتج معلومات غير دقيقة أو متحيزة نتيجة اعتمادها على البيانات التي تدربت عليها، كما يمكن إساءة استخدامها في إنشاء محتوى مضلل أو انتحال الشخصيات أو إنتاج صور ومقاطع فيديو مزيفة يصعب تمييزها عن الحقيقة. ويزداد القلق مع اتساع انتشار تقنيات التزييف العميق التي أصبحت تمثل تحدياً أمام وسائل الإعلام والجهات الأمنية والمؤسسات القضائية. لذلك تؤكد المنظمات الدولية أن تطوير الذكاء الاصطناعي يجب أن يقترن بمبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة، مع إخضاع النماذج لاختبارات مستمرة للكشف عن الأخطاء والتحيزات قبل طرحها للاستخدام العام. تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على كميات ضخمة من البيانات، وهو ما يضع قضايا الخصوصية وحماية المعلومات الشخصية في مقدمة الأولويات. فالمؤسسات التي تستخدم هذه التقنيات مطالبة بوضع ضوابط صارمة لضمان عدم تسرب البيانات الحساسة أو استخدامها خارج الأغراض المصرح بها. كما ينبغي توعية الموظفين بعدم إدخال معلومات سرية أو وثائق داخل الأنظمة العامة دون التأكد من سياسات الحماية المطبقة. وقد دفعت هذه التحديات العديد من الحكومات إلى تحديث تشريعات حماية البيانات وإلزام الشركات بتطبيق معايير أمنية أكثر صرامة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والحفاظ على حقوق الأفراد في الخصوصية والأمان الرقمي. أعزائنا المستمعين، يعد تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في سوق العمل من أكثر القضايا التي تشغل الخبراء وصناع القرار. فبينما يخشى البعض من إحلال الأنظمة الذكية محل الإنسان في عدد من الوظائف، تشير الدراسات إلى أن التأثير سيكون أكثر تعقيداً، إذ ستختفي بعض المهام الروتينية في مقابل ظهور وظائف جديدة تتطلب مهارات في تحليل البيانات وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر والحوكمة الرقمية ومراقبة جودة المخرجات. كما ستتغير طبيعة العديد من المهن لتصبح قائمة على التعاون بين الإنسان والآلة، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي تنفيذ الأعمال المتكررة، بينما يركز الإنسان على الإبداع واتخاذ القرار والتواصل والابتكار. ولذلك أصبح الاستثمار في التدريب المستمر وإعادة تأهيل القوى العاملة ضرورة لضمان مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل. مستمعين الأعزاء، لا ريب أن الحكومات حول العالم أدركت أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي يتطلب أطراً تنظيمية تواكب هذا النمو وتحمي المجتمع من مخاطره المحتملة. لذلك اتجهت دول عديدة إلى إعداد استراتيجيات وطنية وتشريعات تنظم تطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على مبادئ الشفافية وإدارة المخاطر وحماية الحقوق الأساسية وتعزيز الابتكار المسؤول. كما تعمل الهيئات التنظيمية على وضع معايير لتقييم سلامة النماذج قبل استخدامها في القطاعات الحساسة مثل الصحة والتعليم والخدمات المالية والقطاع الحكومي. يتوقع خبراء التقنية أن يشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال السنوات المقبلة تطوراً كبيراً في قدراته على التفكير متعدد الوسائط، حيث ستصبح النماذج أكثر قدرة على فهم النصوص والصور والفيديو والصوت في وقت واحد، مع تحسين دقة الاستدلال والاستجابة. كما ستزداد قدرته على تنفيذ المهام المعقدة بصورة مستقلة، مثل إدارة المشروعات وتحليل البيانات الضخمة وتقديم حلول متكاملة للأعمال. ومن المنتظر أن يسهم هذا التطور في ظهور صناعات جديدة ونماذج أعمال مبتكرة، مع توسع استخدام الوكلاء الأذكياء القادرين على التعاون فيما بينهم لإنجاز مهام متقدمة. إلا أن نجاح هذا المستقبل سيظل مرهوناً بقدرة المجتمع الدولي على تطوير تشريعات وسياسات تضمن الاستخدام الآمن والعادل لهذه التقنيات. مستمعين الكرام، على الرغم من الإمكانيات الهائلة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن التجارب العملية تؤكد أن العنصر البشري سيظل صاحب الدور الحاسم في توجيه هذه التقنية والاستفادة منها. فالآلة قادرة على معالجة البيانات وإنتاج المحتوى بسرعة فائقة، لكنها لا تمتلك القيم الإنسانية أو القدرة على إصدار الأحكام الأخلاقية أو فهم السياقات الاجتماعية والثقافية بالعمق الذي يملكه الإنسان. ومن هنا تبرز أهمية الاستثمار في تنمية المهارات البشرية وتعزيز الثقافة الرقمية وترسيخ مبادئ الاستخدام المسؤول، بما يضمن أن تصبح هذه التقنية أداة لدعم التنمية والابتكار لا مصدراً لمخاطر جديدة. إن المستقبل لن يكون للأذكى من الآلات، بل للأكثر قدرة على توظيفها بوعي وكفاءة لخدمة الإنسان والمجتمع. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. اعتدنا في حلقاتنا السابقة أن نتجول في بيئاتنا المحلية، نلامس رمال الربع الخالي الذهبية التي تساهم بشكل فعال في أحداث الخريف هنا في جنوب الجزيرة العربية، ونستنشق أيضا رذاذ الخريف المميز في جبال ظفار. لكننا اليوم سنحزم حقائبنا لنسافر بعيدا إلى أقصى الشرق الآسيوي، إلى أرض السماء الزرقاء، منغوليا. منغوليا تلك الدولة الشاسعة التي تعادل مساحتها مساحة شبه الجزيرة العربية تقريبا، تعرف بشتائها الطويل والقارس حيث تغطي الثلوج بساحات شاسعة منها، وتتدنى درجات الحرارة بشكل كبير جدا في مختلف فصول السنة. لكن المفارقة المدهشة تكمن في جنوبها، ففي جنوب منغوليا توجد صحراء غوبي الشهيرة، وهذه الصحراء التي تمتد بين منغوليا والصين لها أهمية بيئية كبيرة جدا على مستوى اختلافها عن الصحراء التي نعرفها. فالصحراء في علم البيئة ليست رمال كما هو الحال مع أكبر صحاري الرملية المتصلة في العالم، صحراء الربع الخالي أو الصحراء الكبرى في أفريقيا. الصحراء هو مستوى منخفض جدا من وصول الأمطار والمياه لهذه المنطقة، لذلك تسمى صحراء. صحراء غوبي صحراء مختلفة تماما، صحراء باردة يغطيها الثلج في فصل الشتاء، تصل درجات الحرارة إلى أقل من 40 تحت الصفر، ومع ذلك عندما ينتهي الشتاء تتحول هذه الأرض إلى أرض خضراء من الأعشاب التي تنمو مجددا بشكل عجيب جدا. وهذه التفاصيل البيئية الغريبة للغاية تحول من صحراء قاحلة إلى منطقة جليدية، صحراء قاحلة صخرية إلى حد ما باردة، فيها 5% فقط من كل صحراء غوبي عبارة عن رمال. الغالبية العظمى هي أراضي جدباء قاحلة باردة للغاية، تكون بيضاء في فصل الشتاء ودرجة الحرارة تصل إلى 40، وعندما يتذوب هذه القطرات أو يذوب هذا الجليد هذا الثلج تنمو الأعشاب في فصل الصيف لتتحول إلى منطقة خضراء يعني، وتظهر أزهارها وهذه الأعشاب والحشائش الصغيرة للغاية. هذه صحراء غوبي في منغوليا. فالمقارنة بين الصحاري الموجودة في الصين وفي منغوليا، صحراء غوبي التي تشكل 5% منها عبارة عن رمال، والصحراء الموجودة في الربع الخالي التي تعتبر أكبر صحراء متصلة رملية في العالم، وصحراء تكلا مكان الموجودة في حوض تاريم في الصين، هذه الصحاري التي يشكلها وجود جبال إفرست التي تمنع وصول الرياح والأمطار لهذه المنطقة. أيضا صحراء غوبي بعيدة جدا عن البحار، لذلك هي منطقة قاحلة عديمة الحياة إلى حد ما، لا يوجد فيها تنوع حيوي كثيف، تتحول إلى أرض بيضاء في فصل الشتاء وأرض خضراء بالأعشاب البسيطة التي تنمو في فصل الصيف مرة أخرى. لكن هل منغوليا فقط هي عبارة عن صحراء جليدية فقط؟ بالطبع لا، فكما هو الحال في جبال ظفار التي ترتدي حلتها الخضراء الاستثنائية بفضل الرياح الموسمية، محولة الجفاف إلى جنة مؤقتة تستمر عدة أشهر، تشهد السهوب المنغولية أيضا تحولا مشابها. والسهوب علميا هي مساحات شاسعة جدا من الأراضي المنبسطة المغطاة بالأعشاب القصيرة، وتخلو من الأشجار العالية أو الشجيرات العالية، فبعد الشتاء الطويل يذوب الثلج وينفجر البساط الأخضر الهائل الذي تتناثر فيه الأزهار البرية. وهذا التحول المذهل يقودنا إلى مصطلح بيئي مهم جدا، التوازن في النظم البيئية. فالتوازن يعني قدرة مكونات الطبيعة من ماء وحرارة وتربة وكائنات حية على التفاعل معا لاستدامة الحياة دون خلل، وهذا مفهوم الشبكات الغذائية. كل كائن حي، حي وغير حي، له دور مهم في هذه الشبكات الغذائية. والنظم علم البيئة أيضا يدرس علاقة الكائنات الحية وغير الحية ببعضها البعض، فالأشجار تحتاج إلى ماء، والحيوانات تحتاج إلى الأشجار وإلى النباتات، وهكذا تدور النظم البيئية بين عجلة الفريسة والمفترس، ودائما الفريسة يكون أكثر قدرة على الإنجاب، أكثر قدرة على التكاثر، أكثر عددا، والمفترس يكون عدده معاكس تماما، أقل عدد، لأنه يجب أن تكون السلسلة والهرم الغذائي بهذا الشكل. فلا يمكن أن تكون الفهود الأفريقية، الفهد الصياد في السافانا الأفريقية بأعداد كبيرة جدا، لأنه إذا كانت أعداده كبيرة جدا سوف تنتهي الغزلان مباشرة، وإذا انتهت الغزلان نتحول هنا إلى الصيد الجائر، إذا انتهت الغزلان ستموت هذه الفهود وستتلاشى وستختفي. لذلك هذا مفهوم الشبكات الغذائية والتوازن البيئي، مهم جدا للنظم البيئية حتى تستمر الحياة بشكل متوازن ومتصل دون حدوث رعي جائر أو صيد جائر أو استهلاك جائر للنظم البيئية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجيلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات. الولايات المتحدة تؤكد إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، وطهران تشدد على أهمية التزام واشنطن ببنود مذكرة التفاهم. والاحتلال الإسرائيلي يرفض رسمياً خطة السلام الخاصة بغزة، متوعداً بمزيد من التصعيد، وقواته تواصل إجراءاتها التوسعية والتعسفية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. إلى التفاصيل. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة أخوية خاصة لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. جرى خلال الزيارة عقد لقاء أخوي بين قائدي البلدين في قصر الحكم بالعاصمة القطرية الدوحة، تناول فيه مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. حضر اللقاء بمعية جلالة السلطان المعظم أيده الله كل من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمكتب الخاص، وسعادة السفير السيد عمار بن عبدالله البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة قطر. فيما حضره من الجانب القطري كل من سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ خليفة بن حمد الثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي الخوية، وسعادة عبد الله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة الشيخ حمد بن تميم الثاني، وسعادة سعد بن شريد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني الثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الله الثاني وزير المواصلات، وسعادة سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السفير الشيخ مبارك بن فهد الثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان. وكان صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر في مقدمة مستقبلي ومودعي أخيه جلالة السلطان المعظم بالصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، وبمعية سمو الأمير عدد من كبار المسؤولين. تواصل هيئة البيئة متابعة حادثة السفينة كارولين بيزينغي الجانحة قبالة جزر الحلانيات بمحافظة ظفار، وأكدت الهيئة استمرار وجود تلوث نفطي، إذ جرى رصد بقعة نفطية تبلغ مساحتها نحو 390 كيلومترا مربعا وتمتد شمال شرق جزر الحلانيات باتجاه ساحل البر الرئيسي، وتقترب من أقرب نقطة للساحل إلى مسافة تقدر بنحو 7 كيلومترات. وأظهرت عمليات الرصد والتحليل استمرار حركة البقعة على مسار مماثل يبلغ نحو 450 كيلومترا، وتشير نتائج التقييم والنمذجة الحالية إلى تحرك البقعة باتجاه الشمال الشرقي مع توقعات بتقدمها نحو 121 كيلومترا خلال 48 ساعة القادمة. كما أظهرت نتائج التحليل أن الأجزاء الأكثر سماكة من التلوث قد تتجه نحو مداخل رأس مدركة، الأمر الذي يستدعي استمرار المراقبة المكثفة للمناطق البحرية والساحلية ذات الأولوية البيئية. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة أنه لا يوجد أي تأثير نفطي على السواحل العمانية باستثناء جزيرة القبلية أن كافة الجهات المعنية أيضاً تتعاون للحد من تبعات جنوح السفينة وفق خطط مدروسة ومعدة مسبقاً، وأشار إلى أن الهيئة تتلقى مختلف البيانات لمتابعة حالات التسريب والعمل بنجاح على احتوائها.
1: طبعاً لا نستطيع تقدير حجم الأضرار البيئية بشكل كامل، لكن نستطيع أن نقول بأنه تأثير المباشر على السواحل العمانية محدود، القبلية بالفعل متأثرة، ولكن المنطقة بأكملها ستخضع للتقييم لاحقاً. ما نستطيع قوله بأنه الأمور إلى الآن وفق المعطيات لا يوجد يعني ما يسمى بالكارثة البيئية خارج نطاق القبلية، القبلية بالفعل متأثرة، ونظل نتابع المشهد، وإلى الآن الخطة الوطنية مفعلة من رفعت من المستوى الأول إلى الثاني، إذا تغيرت المعطيات قد نرفعها إلى المستوى الثالث، ولكن إلى الآن هي في المستوى الثاني، لا يوجد أي تأثير على السواحل العمانية باستثناء جزيرة القبلية. نتلقى حقيقة بيانات من عدة مصادر، من بينها طبعا طائرات الاستطلاع كاسا، سلاح الجو السلطاني العماني، طائرات الهليكوبتر التي تقل المختصين والخبراء من الشركة المالكة للسفينة، وكذلك الخبراء من مختلف الجهات المدنية والعسكرية لمتابعة حالة السفينة بشكل مستمر، وكذلك لترصد مسار بقعة الزيت. من مصادر البيانات كذلك لدينا استخدام أقمار صناعية ونمذجة عددية، ونحدثها تقريبا كل 3 ساعات لمعرفة نوع الزيت، كميته، مساره، طاعات الوصول، وإلى الآن لا يوجد أي ضرر بيئي كبير خارج نطاق جزيرة القبلية. جزيرة القبلية متأثرة بيئيا بلا شك، الزيوت المتسربة من السفينة تتجه باتجاه شمال شرق بعيدا عن الخبير جزر الحلانيات. نستطيع القول بأنه باقي جزر الحلانيات حقيقة لا يوجد بها تأثير مباشر، وإن كان هناك من تأثير فهو محدود جدا، التأثير في جزيرة القبلية في الجزء الشمالي وشمالي الغربي منها، وطبعا حجم هذا الضرر سيقيم لاحقا بلا شك. طبعا هذه الزيوت المتسربة جزء منها يتطاير، جزء منها يتشتت في المياه بحكم الأمواج العاتية والرياح، جزء آخر يطفو على شكل طبقة خفيفة، والجزء الآخر تزداد لزوجته ببرودة المياه ويتكثف ويغطس نسبيا تحت سطح البحر. في كل الأحوال هذه الكميات من الزيوت في مسار طولي جزيرة القبلية، وحقيقة تتجه في وسط بحر العرب بموازاة السواحل العمانية. إلى الآن لا يوجد لدينا أي رصد طول هذه البقعة على الشواطئ العمانية، إنما تمر بمسافة حوالي 7 كيلومتر شرق رأس مدركة، ومن ثم تنحدر باتجاه عالي بحر العرب جنوب شرق جزيرة مصيرة.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن المحادثات بين واشنطن وطهران أحرزت بعض التقدم خلال الأيام القليلة الماضية، وأضاف فانس في مقابلة تلفزيونية أن الولايات المتحدة تطبق مجموعة كاملة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لضمان الحصول إلى أفضل نتيجة، مشيرا أن واشنطن تتوقع أن كمية صادرات النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط ستعود إلى ما كانت عليه قبل الصراع مع إيران. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه ليست هناك محادثات جارية بين إيران والولايات المتحدة، وإنما يتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن الوسطاء يبذلون جهودا لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء المفاوضات التي أوضح أنه لا يمكن استئنافها ما لم تتم معالجة حالات خرق مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. من ناحية أخرى أشار عراقجي إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد، مشيرا إلى أن المفاوضات في مراحلها النهائية. ونوه الوزير الإيراني إلى أن عودة سلاسة الحركة الملاحية في المنطقة مرهون بشروط تم نقلها لواشنطن عبر الوسطاء، وتطالب إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بوقف الاعتداءات ودفع تعويضات عن خسائرها، بالإضافة إلى رفع الحصار والعقوبات المفروضة عليها والإفراج عن أصولها المجمدة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ترفض خطة السلام الخاصة بغزة والمؤلفة من 15 بندا، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس. من جانبها أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أصيب شخصان إثر سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة كفر رمان جنوب لبنان، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن المدفعية الإسرائيلية واصلت قصف بلدة المنصوري جنوب مدينة صور بعدد من القذائف، كما واصلت قوات إسرائيلية التوغل في الأطراف الشمالية لبلدتي ميس الجبل وزوطر الغربية. وأضافت الوكالة أن طائرة مسيرة ألقت مواد متفجرة عند أطراف منطقة النبطية الفوقة، وقصفت قوات الاحتلال المنطقة ومرتفعاتها.

وحذرت الأمم المتحدة من التداعيات طويلة الأمد لاستمرار حرمان ملايين الأطفال من حقهم في التعليم. أسفرت غارات جوية روسية عن مقتل شخصين وإصابة العشرات في عدة مناطق في أوكرانيا، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بيلغورد الروسية. وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية على وقع تصعيد ميداني متبادل مع استمرار الضربات بين الجانبين دون مؤشر على اتفاق قريب. مع استعداد الصين لإعصار دولفين ألغى مطار شنغهاي أكثر من 1300 رحلة جوية، ونقلت السلطات نحو 300,000 شخص في المناطق المحيطة. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في الصين أن تشهد بعض المناطق أمطارا تتراوح بين 200 و400 ملم خلال الأيام القليلة المقادمة، وتحذر السلطات من مخاطر شديدة للانهيارات الأرضية في تشيجيانغ. كما أوقفت سلطات تشيجيانغ جميع الأنشطة المائية بما في ذلك العبارات والرحلات البحرية. أعادت باكستان فتح معابرها الحدودية مع أفغانستان بعد 300 يوم من إغلاقها. وحسب وسائل إعلام باكستانية، فقد أصدر وزير الداخلية محسن نقوي قرارا يقضي بإعادة فتح المعابر الحدودية الرئيسية وطرق العبور بين باكستان وأفغانستان، وذلك لتسهيل حركة البضائع التجارية. وكانت المعابر الحدودية بين البلدين قد أغلقت قبل قرابة عام نتيجة الهجمات العسكرية المتبادلة بين القوات الباكستانية والأفغانية. وإلى الخبر الأخير، حيث أعلنت مقاطعة بريتش كولومبيا الواقعة غرب كندا حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات سريعة الانتشار، وأجبرت الحرائق أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم، كما واتسعت رقعة حريق بالدرينغ لتصل إلى نحو 9,500 هكتار خلال فترة قصيرة، مع تدمير العديد من المنازل والممتلكات الأخرى. وكانت منطقة سامرلاند التي يقطنها نحو 12,000 نسمة من بين المناطق الأكثر تضرراً. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وأخوه سمو أمير دولة قطر يتناولان في لقاء أخوي بالدوحة مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات. الولايات المتحدة تؤكد إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، وطهران تشدد على أهمية التزام واشنطن ببنود مذكرة التفاهم. والاحتلال الإسرائيلي يرفض رسميا خطة السلام الخاصة بغزة، متوعدا بمزيد من التصعيد، وقواته تواصل إجراءاتها التوسعية والتعسفية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. مستمعينا، كان معكم في تحرير هذه النشرة محمد السعدوني عكعك، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: بانتظار جودو
2: سامويل بيكيت.

0: مسرحية في انتظار جودو من أشهر مسرحيات الكاتب الأيرلندي الأصل سامويل بيكيت، بل هي من أشهر المسرحيات التي كتبت في القرن العشرين، وقد كتبت آلاف الدراسات عن هذه المسرحية لما تحمله من مضامين ورموز ومستويات فهم عميقة. ولد الكاتب سامويل بيكيت في أيرلندا عام 1906، وتنقل بين فرنسا وألمانيا وأيرلندا، وقام خلال الحرب العالمية الثانية في فرنسا، وانخرط في المقاومة ضد المحتل الألماني، ثم استقر في لندن بإنجلترا.
1: كتب القصة القصيرة والرواية، وله عدد من الأفلام السينمائية. منح جائزة نوبل عام 1969. توفي بيكيت عام 1989. لقد كتبت مسرحية في انتظار جودو بعد الحرب العالمية الثانية، التي تركت في العالم وفي أوروبا خاصة ملايين القتلى والمشوهين وألف المدن والبلدات المدمرة، وكشفت أن في أعماق الإنسان وحشا كامنا لا يرحم.
0: وليس المظهر الإنساني إلا قشرة فارغة خادعة، ولهذا فإن الكتاب يتوقون إلى عالم أكثر إنسانية، وإلى فردوس يعيش فيها الإنسان بأمان وسعادة. إن الإنسان الآن يقف في عالم من رماد، كأن الزمن قد توقف فيه وليس له إلا الانتظار، ولكن هل سيأتي ذلك الأمل بعد هذا الانتظار؟ قد لا يأتي، ولكن نحن محكومون بالانتظار.
1: عرضت مسرحية في انتظار جودو لأول مرة في باريس عام 1953، أي في السنوات الحرجة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي ما زلنا نعيشها على نحو ما. وكتبت المسرحية في جو من عدم الثقة والخوف وخيبة الأمل التي عاشتها أوروبا بعد الحرب، وقد عادت الأمور إلى التأزم حتى قبل أن ينجلي غبار المعركة.
0: وليس في مسرحية في انتظار جودو ثمة أحداث تروى، فلقد ضحى سامويل بيكيت بالعنصر الدرامي، وقاعدة المسرح عند أرسطو البداية والوسط والنهاية، وهذا يتفق مع الهدف الذي يرمي إليه في المسرحية، والذي يكرره مرات عديدة على لسان شخصياته، إذ لا يقول لا شيء يحدث، ومن ثم فليست هناك بداية أو نهاية.
1: ولقد استعاض بيكيت عن هذا العنصر الدرامي بما يمكن أن نسميه بالصياغة المسرحية البارعة، بالبانتوميم أو الأداء الصامت، وبالطاقة الشاعرية للحوار، ثم أساسا بالمواقف الكوميدية البارعة.
0: وتنتمي هذه المسرحية إلى ما يسمى بمسرح العبث، الذي نشط خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وبتأثير الفكر الوجودي. وتبدو مسألة الانتظار في المسرحية هي كل محتوى مسرح العبث، والانتظار في طبيعته شيء مؤلم يسرق عمر الإنسان القصير، بل وينقلب هذا الألم إلى فجيعة وكارثة عندما يكون الشيء المنتظر لا وجود له.
1: فمن هو غودو في المسرحية التي ينتظره كل من أسترغون وفلاديمير؟ أهو المنقذ؟ أهو الشافي؟ أهو الفرح والسعادة؟ أهو الموت أم الفراغ واللاجد وسط هذا اليأس الكامل والطبيعة الجرداء؟ أهو الطفل الذي يأتي لهما بعدة أخبار متناقضة، فترة يقول إن جودو سيأتي وترة يقول إنه لن يأتي اليوم؟ أهو بوز المستعبد أم لاكي الراضي بالقيد والعبودية؟ أم جودو هو الزمن الذي يحطم البشرية شيئا فشيئا ويقودها وهي ساهمة لاهية لتشرب من كأس الموت؟ أم هو العبث حيث لا شيء يحدث ولا أحد يجيء كما تقول المسرحية؟
0: إن غموض هذا القادم الذي لا يأتي وإبهامه المطلق قد ألقى بظلال عميقة على مسرح بيكيت. فهذه المسرحية قد نسفت تقاليد الدراما المتعارف عليها، كما نسفت تقاليد الحوار وتطور الحبكة المسرحية وصولا إلى الذروة. فالحوار كما سنرى مبهم مقطوع، مرتبك لا يوصل رسالة، والمتحاورون لا يقولون شيئا مفيدا، ربما لأن فاجعتهم أكبر من أن توصف وأصعب من أن يوجد لها حل ناجح. وهكذا نراهم يتحدثون فقط عن أي شيء ليقتلوا الصمت، فالصمت مرعب وسط طبيعة جرداء، والانتظار هو الذي يبقى الأشد رعبا.
1: شخصيات المسرحية: استرغون،
0: فلاديمير،
1: بوزو،
0: لاكي،
1: صبي. والمسرحية من فصلين لا يتغير فيهما المنظر، وهو طريق مقفر ليس فيه سوى شجرة جرداء. وهكذا فإننا منذ اللحظة الأولى لارتفاع الستار نواجه فكرة الإجذاب التي ترادف عند معظم الكتاب فكرة عقم الحياة وعذاب الإنسان في منفاه على الأرض.
0: ونلتقي في هذه البقعة الجرداء باثنين من المتشردين، هما ستراغون وفلاديمير. إنهما مرتبطان ببعضهما ارتباطا دام زمنا طويلا، وهما يفكران دائما في الانفصال عن بعضهما، ولكنهما لا يستطيعان. وكما يقول فلاديمير، البشرية هي نحن في هذا المكان وفي هذه اللحظة من الزمان، فهما مأسوران إلى بعضهما بحتمية الاجتماع البشري الذي قد يتوق الإنسان فيه إلى الخلاص، ولكنه لا يستطيع منه فكاكا.
1: فستراغون يقع دائما ضحية عدوان في الليل، إذ يضربه معتدون مجهولون، وقدمه دائما تؤلمه بسبب حذائه الضيق، واهتماماته قاصرة على آلامه وعلى طعامه وعلى نومه، وهو كما يصف نفسه بأنه كشاعر يدرك الأمور بوجدانه.
0: أما فلاديمير فهو رجل مفكر وعقله مشغول دائما بمناقشة الآراء، وهناك اضطرابات في أمعائه تضطره دائما إلى أن يهرول خارج المسرح.
1: تبدأ المسرحية بمشهد هو عبارة عن جزء من طريق ريفي وشجرة جرداء ورجل يجلس على الأرض، وما هي إلا لحظات حتى يدخل رجل آخر ويجلس بجوار الأول. الرجل الأول يدعى فلاديمير والثاني ستراغون. يدور حوار بين الرجلين، وهو عبارة عن جمل قصيرة يرافقها مسافات من الصمت والقلق والترقب، وهما في انتظار شخصية مبهمة لن تظهر طوال المسرحية.
2: هل أنت متأكد أن هذا هو المكان الذي علينا أن ننتظره فيه؟
3: قال قرب الشجرة، وهذه هي الشجرة، هل ترى سواها؟
2: ما نوع هذه الشجرة؟
3: لا أعرف، كأنها صفصافة.
2: كأنها صفصافة، أين أوراقها؟
3: يبدو أنها ميتة.
2: أنت لا تحسن إلا الندب والعويل.
3: ربما هذا ليس موسمها.
2: هل أنت واثق أنها شجرة؟
3: وماذا يمكن أن تكون؟
2: لا أدري.
3: هل تعني بأننا أخطأنا المكان؟
2: أنا واثق أنه هو هذا المكان.
3: هل أكد أنه سيأتي؟
2: لا أدري.
3: لا تدري؟ وإذا لم يأتي؟
2: نعود غدا.
3: وإذا لم يأتي؟
2: نعود بعد غد، وهكذا دواليك.
3: ماذا يعني هذا؟
2: حتى يأتي.
3: أنت عديم الرحمة والشفقة.
2: هل سبق أن جئنا البارحة؟
3: لا أدري.
2: ماذا فعلنا البارحة؟
3: ماذا فعلنا البارحة؟ ماذا فعلنا البارحة؟
2: يبدو لي أن المكان مألوف عندي.
3: هذا لا يغير من الأمر شيئا.
2: هل أنت متأكد من أن موعدنا الليلة؟
3: قال يوم السبت كما أظن.
2: لكن أي سبت؟
3: إذا جاء البارحة ولم نكن هنا، أتظن أنه سيأتي اليوم؟
2: لكنك قلت بأننا قد أتينا هنا البارحة.
3: أنا قلت؟ ربما أنت.
2: أنا ربما أخطأت.
3: أخطأت بماذا؟
2: لا أدري.

0: وهكذا يمضيان في هذا الحوار العبثي الذي لا يقدم شيئا في الحدث، ويعبر عن فراغ الروح وعبثية الحياة التي يعيشها المرء في الانتظار. وفجأة تخطر على بال ستراغون فكرة غريبة.
1: طيب، ولكن أثناء انتظارنا لجودو ماذا سنفعل؟
2: ما رأيك أن نشنق أنفسنا؟
1: بأي شيء؟
2: بغصن الشجرة.
1: هل أنت واثق من قوة احتماله؟
2: دعنا نجرب.
1: تفضل.
2: لا لا، أنا من بعدك.
1: لماذا؟
2: أنا أخف منك وزنا.
1: لم أفهم.
2: إذا شنقت نفسي الغصن ينكسر ولا يتم الشنق.
1: فهمت. وإذا شنقت أنا نفسي يتم الشنق. عال العال.
2: وسأبقى أنا وحيدا. أفهمت؟
1: معك حق، يجب أن تكون الفرص متساوية.

0: ويقطع هذا الحوار مرور بوزو ومعه عبده لاكي المربوط كالكلب من عنقه بحبل، وهو يحمل أغراض ومتاع سيده بوزو، وهو ينوء بهذا الحمل ويكاد يسقط على الأرض، وسيده بوزو يجلده بالصوت بين الحين والآخر ويطلب منه أن يبقى واقفا. ثم يجلس بوزو ويأكل دجاجة ويرمي العظام، فيسأله استراغون أن يعطيها إياه، فيشاور العبد لاكي ثم يعطيها لاستراغون الذي يأكل العظام بنهم، ويكلمهما بوزو بحضارة وأدب وهو يدخن الغليون، ولكنه يعامل عبده باحتقار وذل، فيسأله استراغون سؤالا يغضبه:
1: لماذا لا يلقي لاكي الأحمال عن ظهره؟ لماذا يحملها دائما؟
2: هذا هو سؤالك؟
1: نعم هذا هو سؤالي.
2: إنه لا يريد ذلك. ولماذا لا يريد في رأيكم؟
3: لماذا؟
2: هذا الماكر يحاول أن يستدر شفقتي كي أتخلى عن فكرة تركه.
1: وأنت أتريد أن تتخلى عنه؟
2: يريد أن ينال مني لكنه لن يستطيع.
1: أتريد أن تتخلى عنه؟
2: انظروا، يظن أنني عندما أراه يجيد الحمل فسوف يغريني بأن أستخدمه في المستقبل.
3: أما عدت تريده؟
2: في الواقع إنه يعمل كالبغل، لكنها ليست مهنته.
1: هل تريد أن تتخلى عنه؟
2: يظن أنني عندما أراه لا يتعب فسوف أندم على قراري في التخلي عنه. يا لها من حسابات بائسة.
1: هل تريد أن تتخلى عنه؟
2: لاحظ أنه كان يمكن أن أكون أنا مكانه وأن يكون هو مكاني، لكن المصادفة هي التي لعبت الدور الأكبر. الحياة كلها مصادفات، بعضها يجلب الحظ وأخرى.
1: هل تريد أن تتخلى عنه؟
2: لقد أزعجتني بسؤالك السخيف. طبعا سأتخلى عنه وأطرده، ولكن قبل طردي سوف أركله بضع ركلات على سبيل التسلية، ثم أخذه إلى السوق الخيرية وأبيعه وأحصل على ثمن جيد. وفي رأيي أن الأفضل من طرد هذه المخلوقات وركلها هو قتلها. ما رأيكم؟
3: إنه يبكي.
2: الكلاب المسنة فيها كرامة أكثر منه.

0: ويحاول استرجون مواساه لاكي ومسح دموعه، ولكنه يتلقى منه ضربه قويه مؤلمه، ويحدثهما بوزو انه قد سئم من استعباد لاكي وتعذيبه، ولكنه مع ذلك يستمر في اللهو به وكانه قرد او حيوان. واخيرا وبعد حوار عبثي عقيم بين الثلاثه، يرحل بوزو مع عبده لاكي، ويدور الحوار التالي بين فلاديمير واستراغون.
1: ما رأيك فيما جرى؟
2: ها، لقد ساعد ذلك على مرور الوقت.
1: الوقت كان سيمر على أي حال.
2: صحيح، ولكن ببطء.
1: والآن ماذا سنفعل؟
2: لا أدري.
1: هيا نرحل.
2: لا نستطيع.
1: لماذا؟
2: نحن في انتظار جودو.
1: هذا صحيح.
3: سيد فلاديمير، سيد استراغون.
2: جاء الصبي
1: من جديد.
2: اقترب يا صغيري، اقترب.
1: ماذا تريد؟
3: السيد جودو.
1: نعرف أن السيد جودو هو الذي أرسلك، لكنك تأخرت.
2: دعه وشأنه.
1: لماذا تأخرت؟
3: كنت خائفا من الشخصين اللذين كانا هنا.
2: أتقصد بوزو ولاكي؟
3: نعم يا سيدي.
2: هل تعرفهما؟
3: كلا يا سيدي.
1: لماذا أتيت؟
3: معي رسالة من السيد جودو.
1: ألم تأتي البارحة؟
3: كلا يا سيدي.
2: هل تعمل عند السيد جودو؟
3: نعم يا سيدي.
1: ماذا تعمل؟
3: أحرس الخراف.
2: وهل يعطيك ما يكفي من الطعام؟
3: ما يكفي لإبقائي حيا.
1: ألست تعيسا؟
3: لا أعرف يا سيدي.
2: لا تعرف إن كنت تعيسا أم لا؟
3: كلا.
2: أنت مثلي.
1: نسينا أمر الرسالة.
2: هذا صحيح، ما هي؟
3: يقول لكم السيد جودو إنه لن يأتي هذا المساء، ولكنه سيأتي غدا بالتأكيد.
1: حسنا، امضي من هنا.
3: ماذا أقول للسيد جودو؟
2: قل له إنك قابلتنا ونحن ما زلنا ننتظر قدومه.

0: ويفتح الفصل الثاني من المسرحية على مشهد الطريق المقفر والشجرة الجرداء، ويدور الحوار الغريب التالي بينهما.
1: هل تتذكر؟
2: أنا مرهق.
1: انظر إليها.
2: إلى ماذا؟
1: إلى شجر.
2: ما بها؟
1: كانت البارحة سوداء وجرداء، وهي اليوم مكسوة بالأوراق.
2: أوراق؟
1: في ليلة واحدة.
2: لابد أننا في الربيع إذن.
1: لكن كيف حدث هذا في ليلة واحدة؟
2: وهل كنا هنا ليلة البارحة؟ هذا كابوس.
1: أين كنا في رأيك؟
2: وماذا يدريني؟
1: حاول أن تتذكر.
2: عن أي شيء قد تحدثنا؟
1: لا تعذبني أرجوك، ليتني أستطيع النوم الآن.
2: ولكنك قد نمت البارحة.
1: سأحاول أن أتذكر.

0: ويهبط الليل وهم في هذا الحوار العبثي، وهنا يدخل بوزو وقد صار أعمى يجر لاكي الذي أصبح أصم لا يسمع شيئا، وهو يحمل كالعادة أغراضا كثيرة، ويصطدم بوزو الأعمى بهما فيسقط مع تابعه لاكي، وتصبح الأغراض على الأرض ولا يستطيع النهوض، فيبدأ بطلب النجدة، فيتوهمان في البداية أنه جودو، وحين يتبين لهما أنه بوزو وتابعه الذليل يجد هاستراغون فرصة للانتقام والاستغلال.
1: النجدة، النجدة.
2: هذا جودو؟
3: ليس جودو.
2: من إذن؟
3: إنه بوزو.
1: هذا أنا، أنهضوني أرجوكم، أرجوكم.
2: هيا نرحل من هنا.
3: لا نستطيع.
2: لماذا؟
3: نحن ننتظر جودو.
2: هذا صحيح.
1: النجدة، لا أستطيع النهوض.
2: ما رأيك أن نساعده؟
3: أتعني أنه صار تحت رحمتنا؟
2: نعم، إنه تحت رحمتنا الآن.
3: فلنضع شروطنا إذن للمساعدة.
2: لقد صمت.
3: يبدو أنه قد فقد الأمل.
2: غير معقول، لقد كان يصرخ منذ قليل.
3: لا تضيع الوقت بالخطابات، النداء الذي سمعناه موجه للبشرية جمعاء، وهي متمثلة بنا الآن، شئنا هذا أم أبينا. فلنستفد من هذه الفرصة ونمثل ولو مرة واحدة هذا الجنس البشري الفاسد الذي ابتلينا به.
2: نولد مجانين كلنا، لكن البعض يستمر في ذلك.

0: وأخيرا وبعد مساومات ونقاشات يقرران مساعدة بوزو على النهوض، لكنه لا يتعرف عليهما في البداية ويظن أنهما لصان.
1: ألستم لصوصا؟
2: لصوص؟
1: أيبدو علينا أننا لصوص؟ انظر إلينا،
3: ألا ترى أنه أعمى؟
1: كم الساعة؟ انتظر لنرى السماء أولا.
3: السابعة أو الثامنة؟
1: أتقصدان الصباح أم المساء؟
2: لا ندري، ربما كان الفجر.
1: أنتما تسخران مني لأني أعمى.
3: متى حدث لك ذلك؟
1: ذات يوم أفقت من نومي فوجدت أنني قد صرت أعمى، لا أدري، ربما أنني ما زلت نائما إلى الآن.
3: متى حدث هذا؟
1: لا أعرف.
2: ربما كان هذا البارحة.
1: لا تسألني، العميان يفقدون الإحساس بالزمن.
3: ربما كان العكس هو الصحيح. أهذا هو لك؟
1: نعم، وأنا بوزو.
2: أأنتم الأشخاص الذين التقينا بهم البارحة؟
1: البارحة؟ أي بارحة؟
3: البارحة قد التقينا، لا تذكر؟
1: لا أذكر أنني قد قابلت أحدا البارحة، وغدا لن أذكر أني قابلت اليوم أحدا.
2: كنت تنوي أخذ لك وبيعه في السوق، وضربته بالصوت وجعلته يرقص كالقرد.
1: قل ما تشاء، دعني من فضلك، دعني، أنا راحل.

0: ويرحل بوز الأعمى يجر تابعه الأصم، ثم يدخل الصبي من جديد.
1: يا سيد فلاديمير، يا سيد استراغور،
2: أأنت من جاء البارحة؟
1: لا يا سيدي.
3: أهي المرة الأولى؟
1: نعم يا سيدي.
2: أتحمل رسالة من السيد جودو؟
1: نعم يا سيدي، لن يأتي هذا المساء.
3: وهل سيأتي غدا؟
1: نعم يا سيدي.
2: هل أنت واثق من قدومه؟
1: نعم يا سيدي.
2: ماذا يعمل السيد جودو؟
1: لا يعمل شيئا.
3: هل له لحية؟
1: نعم يا سيدي.
2: شقراء أم سوداء؟
1: إنها بيضاء. ما هو جوابكم على الرسالة يا سيدي؟
2: لحظة،
3: ماذا تريد منه؟
2: سأقول له إذا جئت غدا فلا تقل بأنك لم تقابلنا اليوم. أسمعت؟ لن تقول له بأنك لم تقابلنا. لماذا تهرب؟
3: لقد هرب.

0: ويقرر الاثنان أن يشنقا نفسيهما بالشجرة، لكن الحبل قصير ولا يصلح لعملية الانتحار، وتنتهي المسرحية بهذا الحوار المؤلم.
1: يجب أن نعود غدا.
2: نعم، سنعود غدا
1: وسنحضر حبلا جديدا
2: ونشنق نفسينا غدا، إلا إذا جاء جودو.
1: وإذا جاء
2: نفوز بالخلاص.
3: ويدوران من جديد في دوامة الصمت والترقب والقلق، وهما في حالة انتظار لجودو. جودو، هذه الشخصية المبهمة والتي لن تظهر في المسرحية أبدا. هذا الانتظار الطويل قال عنه النقاد بأنه يعكس بصورة ما رحلة عمر الإنسان الذي يعطل تفكيره ويؤجل مشاريعه لكونه رهينة لحالة الانتظار التي يعتقد أنها ستنتهي قريبا، ويلتهم الانتظار الأعمار.
4: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: في حلقة الأمس من هذا البرنامج عرفنا أن السيناريو الروائي يركز على الحدث،
6: كما عرفنا أيضاً أن تطوير الفكرة الرئيسة للعمل الدرامي يمر بمراحل ثلاث.
5: أشرنا بشكل سريع عن تلك المراحل الثلاث، واليوم سنتوقف عند المرحلة الأولى،
6: كتابة ملخص الفكرة الرئيسة.
5: أصدقائنا، عند كتابة ملخص الفكرة الرئيسية للسيناريو أن يحدد الكاتب بوضوح الموقف الرئيسي الذي سيتولد منه أو يبنى عليه تسلسل أحداث الفيلم،
6: ثم تطوره في خط متصل إلى ذروة الأحداث ثم الختام.
5: ولضمان تحقيق ذلك يستحسن دائماً أن يكتب الملخص في ثلاثة أقسام.
6: القسم الأول، الموقف.
5: في هذا القسم يتم تأسيس الخطوط العريضة لمشكلة أو قضية ما أو وضع معين،
6: أي تحديد الموقف الرئيس الذي يحتم انطلاق الأحداث منه،
5: أو يفجر عنصر الحركة التي ستمثل قوة الدفع لبناء السينمائي ككل، مع تحديد الشخصية أو الشخصيات الرئيسية فقط التي تتأثر بالموقف مباشرة.
6: أصدقائنا، في حلقة الغد سنتحدث عن القسمين الآخرين، الثاني والثالث، من أقسام كتابة ملخص الفكرة الرئيسة للفيلم السينمائي.
4: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست طارق عثمان.
5: مستمعين الكرام، يظن الكثير من المشاهدين الخليجيين أن مبدع الصورة الدرامية الخليجية السيناريست الراحل طارق عثمان هو كاتب كويتي.
6: السيناريست طارق أحمد عثمان من مواليد عام 1946 للميلاد هو كاتب دراما فلسطيني من قرية كف الحارس.
5: رافق جده وعمه إلى الكويت منذ صغره، أي في ستينيات القرن الماضي،
6: وفي الكويت استقر مع عائلته،
5: وهناك أنهى دراسته الثانوية،
6: ثم سافر إلى مصر لدراسة الهندسة،
5: وفي بداية السبعينيات عاد إلى الكويت مهندساً برفقة زوجته وابنته.
6: أيها الأصدقاء، عمل السيناريست في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة الكويت كونه مهندساً،
5: وقام بإدارة شركة استيراد وتصدير وبيع للأجهزة الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر بحكم تخصصه العلمي،
6: ولكن عمله وتجارته لم يبعدانه عن هوايته الأدبية التي عاشت معه منذ أيام طفولته المبكرة. فبالإضافة لكتابة الدراما، كان طارق عثمان يكتب الشعر والأغاني باللغة الفصيحة واللهجة المصرية،

0: مسلسل خالتي قماشة.
1: أصدقائنا، في ثمانينيات القرن الماضي بث التلفزيون الكويتي ومعظم تلفزيونات الخليج المسلسل الأشهر خالتي قماشة.
0: هذا المسلسل الذي لا زال أثره باقياً حتى اليوم يعتبر واحداً من أشهر المسلسلات الكوميدية الاجتماعية الخليجية.
1: هذا المسلسل صاغ صوره الإبداعية الدرامية الكوميدية السيناريست الراحل طارق عثمان.
0: هذا المسلسل واحد من عشرات الأعمال الدرامية التي رسمها الكاتب طارق عثمان بريشته المميزة.
1: ذكر أن سيدة الشاشة الخليجية الفنانة حياة الفهد رفضت نص مسلسل خالتي قماشة للمرة الأولى حين عرض عليها، حيث قالت:
0: إن فكرة المسلسل أقرب للخيال،
1: ولكن بعد الإصرار وافقت على القيام بدور البطولة فيه.
0: أصبح خالتي قماشة جزءاً لا يتجزأ من حياة الفهد ونقطة مميزة في تاريخها الفني.

0: سيدة هذا البيت.
1: ماذا تعرفين عن مسلسل خالتي قماشة الذي كتب صوره السيناريست الراحل عام 2004 للميلاد الكاتب طارق عثمان؟
2: أعرف عن مسلسل خالتي قماشة أنه مسلسل تلفزيوني كوميدي أنتج وعرض على تلفزيون الكويت في عام 1983 وهو من إخراج حمدي فريد.
1: وماذا أيضا؟
2: تدور أحداث هذا المسلسل في منزل الأم العجوز قماشة بطولة الفنانة حياة الفهد التي تسعى للحفاظ على سلوك أبنائها ولتبقى مسيطرة عليهم وعلى زوجاتهم، حيث تضع كاميرات تجسس في غرف أبنائها المتزوجين لتبقى على اطلاع بما يودون القيام به.
1: يتزوج ابنها سلطان غانم الصالح آخر العنقود من محبوبة سعاد عبد الله التي تكتشف سر هذه الكاميرات لأنها الوحيدة في المنزل المتعلمة وصاحبة الاختراعات.
3: وحنان خانم بالله ليش زعلانة؟ أنا بس أنا قلت ما يحتاج تعبي نفسك. حضرتك مليتي من القعدة وياي، تبي تطلعين في بيتك بروحك.
4: تغشمر
3: شوف أنت وأكلمك. شوفي عاد الموضوع هذا حكينا فيه وايد، طلع من هالبيت ماكو في حلين، اختار واحد منهم، يا أما أنا وهالبيت يا أما طلاقك. شو تختارين؟
5: لا طبعا انتي خالتي يا شمعة بيت. لا انتي طبعا
4: اختارت اهون الشرين.
3: انا ابوكم الناس تدور العزوة تدور اللمة وانتم بتفرقون اخوان عن بعضهم. وبعدين اسمعوني، ترى اللي ما عاجبها الدرر اللي تطلع من حلجي الباب ياسع جمل، وبزوج كل واحد منهم اربع نسمة خاتون. يما عرفنا حنان خان مش عليه زعلانة، وانت ايش عليه؟
6: صور خالتي، صور المصيبة الكارثة ان حنظل بيخلي البنات في مدارس الحكومة ونسبة الشمال اشتغي. خالتي انا نفسي اسجلهم في مدرسة انجليش سكول.
7: سليل سلاطين وثاية وياك يا خفيف قلنا ما يخالف، لكن توصل فيك المواصيل لقلة الحياة لا دير بالك يا أخي. ما تحترمني أنا أخوك العود؟ لا تحترم، على الأقل احترم الوالدة.
1: أصدقائنا، من أعمال السيناريست طارق عثمان الأخرى والتي قد يتذكرها جيل الثمانينيات وما بعدها مسلسل خرج ولم يعد،
2: ومسلسل إلى أبي وأمي مع التحية،
1: ومسلسل على الدنيا السلام،
2: ومسلسل الأسوار،
1: ومسلسل إليكم مع التحية،
2: ومسلسل العائلة،
1: ومسلسل مدينة الرياح،
2: ومسلسل الوريث،
1: وغيرها الكثر من المسلسلات.
8: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست طارق عثمان.
2: أصدقائنا، في العام 1975 بدأ السيناريست طارق عثمان كتابة وتأليف الدراما التلفزيونية.
1: أبدع هذا الفنان في كتابة صور ما يزيد عن 100 مسلسل تلفزيوني كوميدي وتاريخي ورومانسي،
2: بقيت تلك الأعمال خالدة حتى اليوم.
1: هذا بالإضافة إلى عدة أعمال أخرى كتبها للإذاعة والمسرح.
2: بعدها أصبح عثمان أحد أبرز الأسماء في ميدان الدراما الكويتية والخليجية.
1: مسلسل الدكتور هو أول مسلسلات طارق عثمان التلفزيونية، لقد كتبه مثلما تكتب الصورة.
2: كما كتب عثمان وأنا حر وعمارة الأسرار وكشف حساب ومسافر بلا هوية ورحلة العجائب وبيت الأوهام من أوائل الأعمال التي صورت أغلب مشاهدها خارج الاستوديو عام 1986 بطولة سعاد عبد الله وحياة الفهد.
1: ذكرت شبكة الدراما والمسرح الكويتية الخليجية أن عثمان ساهم في إبراز كوكبة كبيرة من النجوم في الخليج من خلال ملامسته الواقع الاجتماعي الخليجي بشكل مباشر في العديد من أعماله بما فيها ما لم ينفذ.
2: ترك طارق عثمان إرثا جميلا وفنا راقيا سيسجله له التاريخ.
1: قدم في بدايته 4 سباعيات وجند فرقة مسرحية خصيصا لإنجاز هذا العمل الذي سمي بإرفع الستار.
2: وقد شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال التي كتبها.
1: طارق عثمان ممن خدموا الفن الكويتي والساحة الفنية الكويتية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، وتزخر مكتبة التلفزيون بأعماله.
2: كلاكت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
9: الصورة المكتوبة
10: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
11: في الإعداد
10: وفي الإخراج مريم البلوشية.
9: الصورة المكتوبة.
12: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.

0: محطات. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطة،
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
9: إذاعة سلطنة عمان تقدم

الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة أيها المستمع الكريم هي الرجوع إلى طاعة الله والبعد عن معاصيه. فكل ابن آدم خطأ، ولكن خير الخطائين من؟ التوابون. فالخطأ أمر وارد على بني البشر، والتوبة سبب لتكفير السيئات وسبب للفلاح، كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا، جميعا بدون استثناء، الكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم والجاهل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ماذا؟ تفلحون. فالتوبة سبب للفلاح، الفلاح في الدنيا والفلاح كذلك في الآخرة. وكذلك المولى سبحانه وتعالى ينادي على عباده، ينادي على عباده الذين أسرفوا على أنفسهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي وبالذنوب وبالابتعاد عن طاعة الله وبالاقتراف بمما حرم الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله أكبر. مهما كانت الذنوب ومهما كانت السيئات، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى لا يغفر بعض الذنب ويترك البعض، وإنما من تاب تاب الله عليه.

هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم، كما ذكرت أنه لا يسلم أحد من الأخطاء والذنوب، ولكن إذا فعل المسلم الذنب فإنه ينبغي له أن يتوب إلى الله سريعا. وانظر يا عبد الله، من هم بحسنة يقول عليه الصلاة والسلام فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، الله أكبر، فإن فعلها كتبها الله له سيئة واحدة. انظر، في الحسنات يضاعفها، أما في السيئات فلا يضاعفها سبحانه وتعالى. أيها المبارك، إذا أذنبت ذنبا فارجع إلى الله واحرص على شروط التوبة. أولها الإقلاع عن الذنب، اقلع، ابتعد، اترك هذا الذنب. ثانيها الندم، تندم على ما بدر منك، فإن الندم هذا يدل على بعدك ومحبتك لله سبحانه وتعالى. ثم ثالثا العزم على عدم الرجوع إلى تلك المعصية. وكيف يكون العزم؟ بأن تقطع الأسباب التي أوصلتك إلى تلك المعصية. معصيتك وسبب معصيتك هو من صديق لك، إذن ابتعد عن ذاك الصديق، وهكذا اقطع الطريق التي توصلك إلى المعصية، فإنك إذا فعلت ذلك فتكون فعلا قد تبت إلى الله توبة نصوحا. رابعا وأخيرا، إن كانت هناك من هذه المعاصي حقوق لآخرين بأموالهم مثلا، فلابد أن ترجعها بما يحفظ لك ماء وجهك بدون أن تعرف بنفسك. فلك 3 بشائر أيها التائب. أولها أن الله يقبل توبتك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. ثانيها أن الله يبدل سيئاتك إلى حسنات. الثالثة، الفائدة الثالثة وهي أعظم فائدة من الأولى والثانية، أن الله يحبك، إن الله يحب التوابين سبحانه وتعالى. فأيها المستمع الكريم، إذا تبت إلى الله فإن الله عز وجل يحبك، وإذا أحبك الله يدخلك سبحانه وتعالى جنته. كذلك التوبة تدل على رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى وعلى تعلقك بالله سبحانه وتعالى. وهذا شاب كانت أموره المادية والاجتماعية والنفسية ملخبطة رأسا على عقب، فلما تاب إلى الله عز وجل أصلح الله حاله، بل وجمع الله له شتاته. الأسرة التي كانت مشتتة جمعهم الله عز وجل على هذا الشاب التائب. فهذه من فوائد التوبة، أنك إذا أصلحت ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عبادي التائبين، ومن عبادي الصالحين، ومن أولئك المتقين، ومن عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية، كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: الشيخ والأستاذ.
3: أيهما أكثر صوابا، أن نصف العالم بأنه شيخ أم أستاذ؟ وهل الأستاذ كلمة عربية؟ سؤالان وردا يطلبان جوابا، فلنبدأ. الشيخ الكبير في السن وله جموع كثيرة، أشياخ وشيوخ ومشيخة، مع تغيير حركات الميم والشين، ومشايخ وغيرها. وأطلقت اللفظة على المرأة فقيل شيخة، ومنه: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم تر قبلي أسيرا يمنيا. هذا معظم ما تراه من معاني لفظة الشيخ في معجمات اللغة. وأما قولهم شيخ القبيلة فهو تغيير للفظ رئيس القبيلة وملك القبيلة أيضا، ثم أزيلت هذه الألفاظ واستقر لفظ الشيخ والشيوخ. ومن بعد ذلك أطلق على المشتغلين في علوم اللغة والمسائل الدينية احتراما. أما الأستاذ فقد قالوا إنه من المعرب والدخيل، ونجد في الفارسية أستاذ بالدال لا بالذال، بمعنى المعلم والمدرس والعالم. واستعمله العرب في الأزمنة الحديثة وصفاً لمن توفرت فيه شروط معينة من مدرس الجامعات، منها توفر عدد من سني الخدمة الجامعية وعدد من المؤلفات والبحوث المرتضات من لجان الترقية الوظيفية، كما استعملوه مجازاً في غيره احتراماً واعترافاً بالفضل والعلم. وفي الأزمنة الحديثة أيضاً أخذنا مصطلح دكتور لمن حاز على شهادة الدكتوراه، ثم تطور هذا إلى الأستاذ الدكتور، ومن بعد ذلك ألحقت أوصاف أخرى بحامل تلك الشهادة. وكنا نأمل أن تتم الاستفادة من مصطلح الشيخ لحامل الدكتوراه والأستاذ الشيخ بدلاً من الأستاذ الدكتور، كما وصف ابن سينا بالشيخ الرئيس، وإمكانية إطلاقه على من وصل إلى مستوى عال من العلم الجدير بصفته. وقد اعترض على من قال إن لفظة الشيخ صارت تطلق على الحكام ورؤساء الدول وشيوخ القبائل ورجال الدين، وهو اعتراض صحيح، فقد تغيرت دلالة هذه الألفاظ وصار من العسير العودة عنها في الظروف الحالية، فلم نجد مناصاً من التوقف عما كنا ندعو إليه مع بقاء الاقتناع بصوابه نظرياً. وتفرع عن هذا ما كتبه أحدهم يوماً من أن لفظة أستاذ ذاتها أعجمية، وفات هذا القائل بأن يعلم أن مصطلح أستاذ له في أبواب الاشتقاق في اللغة العربية ملاذ. ومن العلماء القدماء من قال كل ما صيغ على وفق كلام العرب فهو من كلام العرب، وليس كذلك تلك المصطلحات. وقد تعترض فتقول: هذا رأي أولئك العلماء ولسنا ملزمين به، غير أن هذا الاعتراض يشمل المعترض عليه أيضاً، فالقدماء هم الذين قالوا إن لفظة أستاذ أعجمية، فلسنا ملزمين به إذن. وقد تقول إن الألفاظ العربية لا تبدأ بهمزة مضمومة، وكل ما جاء بهمزة مضمومة من الأسماء فهو أعجمي معرب، مثل أفعوان وأرجوان بضم الهمزة وغيرهما. فأذكرك هنا بلفظة ألعبان بضم الهمزة للكثير اللعب، ولا أظنك تجرؤ على القول إن لعب أعجمي معرب. وثمة أمور أخرى لا يتسع المجال لها. ومن كل هذا وغيره نرى أن استعمال كلمة أستاذ أعم دلالة من استعمال كلمة الشيخ حين تطلق على الباحثين والعلماء. أما المتقدمون من العلماء القدماء فلم يوصفوا بالشيوخ، إذ أغنت أسماءهم عن توصيفهم. فقولك الخليل بن أحمد مثلا يغنيك عن وصفه بالشيخ، ولن تخطئ إن قلت الشيخ الجليل الخليل بن أحمد احتراما، كما تحترم كبار السن من أفاضل الناس. فإن قلت الأستاذ فقد أوضحت أن منزلته عندك أكثر رقياً، أما إن قلت الأستاذ الشيخ أو الشيخ الأستاذ فقد ارتقيت به إلى مصاف قل من يناله بجدارة. ولا أرى ضيراً من استعمالها، وأرى لها وجهاً من الاشتقاق المتطور من لفظ سيندال، ومنه استد فكره أي صار سديداً، واستد ساعده قوية، والسداد الاستقامة، ومنه أسد الرجل قال صوابا وقولا سديدا. وكل هذه الصفات قريبة من صفات من يحمل لقب أستاذ من حيث العلم والقول السديد. ولا نستبعد أن يكون لفظ أستاذ الفارسي قد أخذ من العربية ثم أعيد لها بالذال لا بالدال.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
4: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
5: فأنا شخصياً تعلمت الكتاب بالكتاب،
6: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
7: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
8: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
9: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
10: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
4: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقا بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاء، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأزكي،
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
3: أين أنت يا كاسكو؟ اظهر وبان، عليك الأمان.
1: لم تنفع معه كل الحيل. لا شك أنه خرج من هذه الحديقة. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي.
3: لو كان قريبا منا لكان تحدث إلينا مثل ما شاهدناه أول مرة.
6: صدقت يا غزلان، صدقت، ولكن أين هو؟ أين؟ ما عاد له أثر أبدا.
1: والله لو رأيته فلن أتحدث معه وحسب، بل يمكنني أن أغني له أيضا.
6: ماذا ستغني له يا عم سالم؟
1: تعال يا كاسكو، يا طير يا الغريد، نله هنا كاسكو، نشدوه ليوم العيد.

0: أحسنت أحسنت يا عم سالم أحسنت. أنا واثق أننا سنجد الكاسكو وستفرح به إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا أستاذ صالح.
2: ما دام الكاسكو يتكلم فلنكلمه إن رأيناه. ولكن قل لي، منذ متى أخذ هذا الكاسكو في الكلام يا عم سالم؟
1: عادة يا ابنتي يبدأ الكاسكو الإفريقي الكلام في عمر ما بين 6 إلى 8 أشهر، وهناك بعض الطيور تبدأ الكلام من الصغر، ربما حتى في الشهر الأول.
2: ما شاء الله.
1: لكن تدريب الطائر يبدأ بسن صغيرة وقبل عامه الأول، فهو له القدرة على تسجيل الكلمات ومن ثم يذكرها بشكل مفاجئ.
2: يا له من طائر ذكي.
1: إنه أذكى الطيور على الإطلاق، ولكنه يخاف من الظلام
3: لأنه طائر نهاري وليس طائرا ليليا، أليس كذلك يا عم سالم؟
0: يأتي خوف الببغاء من الظلام من عدم قدرته على الرؤية جيدا في الظلام يا غزلان.
2: كيف يمكننا معرفة خوف الببغاء؟ هل هناك علامات أو حركات معينة يقوم بها الكاسكو تدل على خوفه؟
1: أجل يا غزلان، يمكنك معرفة خوف الببغاء من حركاته المتمثلة بضم أجنحته إلى جسده ومد رقبته للأعلى وميل ظهره للأمام ويتوجه للاحتماء في الزوايا.
2: أنا مثل والدي واثقة من أننا سنجده يا عم سالم، سنجده محتميا في إحدى الزوايا.

0: ما لا يعرفه الأطفال أيضا يا ماجد أن الزرافة تتميز بسرعتها الكبيرة التي تمكنها من الهروب من أعدائها كالأسود مثل ما ذكرنا قبل قليل.
1: ولكن كيف تستطيع الهرب وأرجلها الأمامية تكون أطول من أرجلها الخلفية بحوالي 10%؟
2: صحيح، كيف يمكنها الهرب ما دامت أرجلها غير متساوية؟
0: تلك الميزة تجعل الزرافة تظهر وكأنها منحدرة نحو الخلف بصورة ملحوظة.
2: في الحقيقة ذلك مما لم أكن أعرفه من قبل، وأعتقد أيضا أن ذلك مما لا يعرفه الأطفال.
3: والآن قل لي، هل تعرف أين تعيش معظم الزرافات يا يوسف؟
2: أجل،
3: أين؟
2: هنا في حديقة الحيوانات.
0: لا لا يا عزيزي، معظم أعداد الزرافات تعيش في شرق أفريقيا أو في زامبيا وأنغولا وجنوب غرب أفريقيا.
2: انظروا هناك، إنه طائر الكاسكو الذي نبحث عنه.

0: سامحك الله يا يوسف، سامحك الله يا بني. ألا تعرف كيف تفرق بين الكاسكو والغراب الرمادي؟
1: لقد كان ذلك الغراب الرمادي بعيدا جدا يا عم سالم، فبسبب لونه الرمادي ظننته الكاسكو الذي نبحث عنه. أنا آسف.
2: أين الغراب الرمادي من الكاسكو؟ لا يوجد بينهما أي تقارب ولا تشابه سوى شيء قليل من اللون الرمادي.
1: أدركت هذه الحقيقة بعد أن أصبحنا قريبين من الغراب الرمادي، لكنني أعرف الغراب الأسود عز المعرفة.
3: وما الذي تعرفه عنه يا يوسف؟
1: أعرف أنه مثال للتشاؤم، وهو من الطيور المعروفة في كثير من بلدان العالم.
4: أنت أساس التشاؤم، يا من تخاف من القطط الصغيرة العمياء.
3: حتى أنت تعرف مما يخاف منه أخي يوسف أيها الغراب الرمادي؟
4: كل من في هذه الحديقة وخارجها يعرف حقيقة أخيك يا ماجد.
2: أنت نفسك تخشى القطط، فما أن ترى قططا حتى تطلق تلك النداءات المزعجة.
4: أخشى القطط المفترسة وليست الصغيرة العمياء.
1: ابتعد من هنا يا وجه الشؤم.
4: اطلب من أخيك ألا يتكلم عني بسوء يا ماجد، وإلا
1: أنت من الطيور التي تجلب الشؤم، وهذا معروف عنكم أيتها الغربان من العصور الماضية، فلما تنكر ذلك؟
4: ولما تذكر الشيء السيء عنا ولا تذكر الشيء الحسن؟
1: لا أعتقد أن ثمة شيئا حسنا فيكم معشر الغربان.
4: ألا يكفي أن أجدادنا الأوائل كانوا هم السبب في تعليمكم كيفية دفن موتاكم؟
1: ماذا؟
2: الغربان هي التي علمت الإنسان كيف يدفن موتاه؟
4: أسمعنا الآية الكريمة التي تتحدث عن هذا الموضوع يا عم سالم.
0: يقول المولى عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوات أخيه.
1: نسيت هذا الأمر.
4: لأنك غبي. هل قال لك أحد يوما ما إنك غبي يا من تخاف من القطط الصغيرة العمياء؟
1: احترم نفسك أيها الغراب الرمادي اللون، وإلا نتفت لك ريشك.
4: لم يبقى إلا أنت أن يقوم بنتف ريشي. تعال وحاول أن تنتف ريشة واحدة مني وسترى ما سأفعله بك.
1: أتتحداني أيها الغراب اللعين؟
4: نعم أتحداك،
1: سترى ما يمكن. أنا
5: يوسف. يوسف اهدأ يا يوسف، ما هذا الذي تفعله؟ وأنت أيها الغراب الرمادي ابتعد عنا، هيا ابتعد قبل أن تحدث مشكلة كبيرة، ونحن لا نحب المشاكل.
4: سأعود إلى المجثم وأنت علم ولدك هذا كيفية التعامل مع الآخرين.
1: المجثم؟

0: أرأيت يا أبتي؟ يبدو أن هذا الغراب لا يريد الابتعاد عن هنا، إنه يريد بنا شرا.
1: ابتعد من هنا أيها الغراب الرمادي، وإلا سيكون مصيرك أحد الأقفاص.
2: لن أغادر هذه الحديقة حتى يطلق سراح كل الغربان التي تحتجزونها في الأقفاص.
3: حتى أنت تستطيع الكلام أيها الغراب الرمادي؟
2: وما لي لا أستطيع الكلام، وربي قد أعطاني عقلا وذكاء ولسانا، وجعلني أستطيع حفظ 50 كلمة تقريبا، ويمكنني تعلم 100 كلمة في أحيان أخرى.
3: أصحيح ما يقوله هذا الغراب يا عم سالم؟
1: صحيح يا ابنتي صحيح، حتى العد، فإنه يستطيع العد بصوت عال حتى الرقم 7.
3: إذن فأنتم تتميزون بالذكاء الشديد معشر الغربان.
2: وهل كنت تعتقدين أننا غير ذلك؟ يا ما اسمك؟
3: اسمي غزلان.
2: نحن لسنا أغبياء مثل ذلك الغبي المسمى يوسف.
3: يوسف وماجد أخواي، وهذه أمي وذاك أبي، فإياك ثم إياك أن تشتبك مع أي منا، أسمعت؟
2: كلكم لطفاء ما عدا يوسف، يستحق أن أفقع له عينه، بل عيناه.
4: لا لا لا لا، أرجوك أيها الغراب، أنا أعرف أنك طائر شرس ومشاكس، لكن مشاكستك لا أريدها أن تصل إلى حد أن تفقأ عيني ولد يوسف.
2: أتعتقدين أنه يكفيه أن أفقأ له عينا واحدة فقط يا أم غزلان؟
4: ولا أن تصيبه بأدنى سوء أيها الشرير.
2: أنتم الأشرار، لأنكم تحتجزون الطيور والحيوانات في هذه الحديقة. هيا أفرجوا عنها في الحال، هيا افتح أبواب الغربان أيها الحارس.
1: ابتعد ابتعد من هنا أيها الطائر العدواني، هيا ابتعد، وإلا أطلقت عليك الصقور والنسور والشواهين حتى تفتك بك.
2: أتطلق كل تلك الجوارح من أجل غراب وحيد جاء ليخلص جماعته من أقفاصكم اللعينة؟
1: أعلم أني إذا اصطدتك سأضعك ضمن تلك الغربان الحبيسة.
2: أنا أعرف عما تبحث عنه أيها الحارس، فلم يتبقى لك إلا القليل من الوقت، ومن ثم ستفقد وظيفتك.
3: أتعرف عما نبحث؟
2: أجل، فأنتم جميعا تبحثون عن طائر الكاسكو الذي نال حريته منكم.
1: أين الكاسكو؟ أين الكاسكو أيها الغراب؟ أين الكاسكو؟ أرجوك دلني عليه الساعة، أين رأيته؟ أين؟
2: أطلق سراح الغربان كلها، ومن ثم سأخبرك عن الكاسكو. ها، ماذا قلت؟
5: ما لا يعرفه الأطفال،
6: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
5: وحمد بن عامر الوردي.
6: ما لا يعرفه الأطفال. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطات.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق باستتباب الأمن والاستقرار وتحقيق النمو والازدهار. تواصل هيئة البيئة ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جهودهما بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع حادثة السفينة كارولاين بازنجي الجانحة قبالة جزر الحلانيات بمحافظة ظفار. وأكدت هيئة البيئة أنها تتابع الحادثة عبر منظومة متكاملة للرصد والمراقبة والتقييم البيئي بمشاركة فرق فنية وطنية متخصصة وبالاستعانة بوسائل المراقبة الحديثة وصور الأقمار الاصطناعية والنماذج البيئية والمسوح الميدانية لتقييم الوضع البيئي بصورة مستمرة ومتابعة حركة وانتشار التلوث النفطي وتحديد المناطق ذات الأولوية في أعمال الاستجابة والحماية. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة أنه لا يوجد أي تأثير نفطي على السواحل العمانية باستثناء جزيرة القبلية، وأن كافة الجهات المعنية تتعاون للحد من تبعات جنوح السفينة وفق خطط مدروسة ومعدة مسبقا. وأشار إلى أن الهيئة تتلقى مختلف البيانات لمتابعة حالات التسريب والعمل بنجاح على احتوائها. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المحادثات بين واشنطن وطهران أحرزت بعض التقدم خلال أيام القليلة الماضية. وأضاف فانس في مقابلة تلفزيونية أن الولايات المتحدة تطبق مجموعة كاملة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لضمان الحصول على أفضل نتيجة، مشيرا إلى أن واشنطن تتوقع أن كمية صادرات النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط ستعود إلى ما كانت عليه قبل الصراع مع إيران. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه ليست هناك محادثات جارية بين إيران والولايات المتحدة، وإنما يتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء، مشيرا إلى أن الوسطاء يبذلون جهودا لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء المفاوضات التي أوضح أنه لا يمكن استئنافها ما لم تتم معالجة حالات خرق مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. من ناحية أخرى، أشار عراقجي إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد، مشيرا إلى أن المفاوضات في مراحلها النهائية. ونوه الوزير الإيراني إلى أن عودة سلاسة الحركة الملاحية في المنطقة مرهون بشروط تم نقلها لواشنطن عبر الوسطاء. وتطالب إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بوقف الاعتداءات ودفع تعويضات عن خسائرها، بالإضافة إلى رفع الحصار والعقوبات المفروضة عليها والإفراج عن أصولها المجمدة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ترفض خطة السلام الخاصة بغزة والمؤلفة من 15 بندا، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس. من جانبها أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وإلى لبنان، حيث واصلت القوات الإسرائيلية اليوم اعتداءاتها على الجنوب اللبناني رغم توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قوات إسرائيلية أطلقت صباح اليوم رمايات الرشاشة باتجاه وادي السلوقي بعدما قصفت ليلا بلدة المنصور بالقذائف المدفعية. أسفرت غارات جوية روسية في عدة مناطق في أوكرانيا عن مقتل شخصين وإصابة العشرات، بينما أسفر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بلغرود الروسية. وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية على وقع تصعيد ميداني متبادل مع استمرار الضربات بين الجانبين دون مؤشر على اتفاق قريب. توج فريق القفز الحر بمظلات الجيش السلطاني العماني بالمركز الأول في بطولة إيطاليا للقفز الحر للتشكيلات الجوية التي أقيمت بمدينة بينرولو بمقاطعة تورينو خلال الفترة من 7 حتى 9 أغسطس الجاري، كما حققت فرقة موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني المركز الأول على المستوى العام في منافسات المسابقة العالمية للموسيقى بمدينة بيرثل أسكتلندية. ويعكس هذا الإنجاز المستوى الفني والانضباط والمهارة العالية التي تتمتع بها الفرق التي مثلت سلطنة عمان في المحافل العالمية للقفز الحر بالمظلات وللموسيقى العسكرية. كان هذا عرض الأنباء، والمزيد من الأخبار والتفاصيل نأتيكم بها في الفترة الثانية في تمام الثانية ظهرا. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، مرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. طبعا يعني المواضيع الصحية دائما لها يعني شغف في القلب والعقل والروح، خاصة لما أناقشها وأوجه الرسالة لكم يعني. لكن في بعض من المواضيع الصحية يكون لها كذا قرب من النفس وما أعرف حقيقة أسباب ذلك. من ضمن هذه المواضيع الصحية رعاية المسنين. كنا بإذن الله مولاي، أتمنى لكم طولة عمر بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى، وطولة عمر في الصحة وعافية وسلامة، وإنه بإذن الله سبحانه وتعالى نوصل لهذه المرحلة ونحن يعني قادرين على يعني القيام بمسؤولية أنفسنا والاستمتاع بإذن الله سبحانه وتعالى بحياة طيبة ذات جودة بإذنه سبحانه وتعالى. فرعاية المسن بالنسبة لي أنا يعني أحب كثير أتكلم في هذا الجانب، كثير أوضح مواضيع مهمة مرتبطة بفئة المسنين، سواء كان تعريفها، سواء كان بماذا تختص وما هي الصفات العامة لهذه المرحلة، أو كيفية الاهتمام من ناحية تغذوية صحية، حتى من ناحية السكن وغيرها وغيرها. اليوم يعني حقيقة أنا كثير مستمتعة لهذا الموضوع، وكمان مستمتعة لوجود أختي أستاذتي أستاذة جوخة الفارسية. طبعا ما أقدر أقدمها إلا أنها ما شاء الله يعني جهودها، أو طبعا من أقدم الكفاءات صراحة في وزارة الصحة في مجال التوعية الصحية والتثقيف، لكنها كمان رئيسة جمعية إحسان لرعاية المسنين. أستاذة جوخة أهلا ومرحبا وسهلا فيك.
7: يا هلا ويا مرحبا ويا هلا فيك، وأنا سعيدة جدا أيضا أن أكون معك اليوم في حلقاتك هذه الجميلة الرائعة الهادفة، وانت اضميتي برنامج او موضوع كبار السن من ضمن حلقاتك، هذا شيء رائع وليس بجديد عليك دكتورة فنانة. ايضا من محبينك ومن متابعينك دائما، اسال الله لك التوفيق يا رب.
6: اللهم امين، جزاك الله الف خير، وهذه شهادة انا حقيقة باذن الله سبحانه وتعالى اعتز فيها، خاصة اذا جات من يعني استاذة قديرة مثلك استاذة جوخة. اللهم امين. استاذة جوخة انت يعني ما شاء الله ذات باع طويل وخبرة طويلة في مجال تعزيز الصحة للمجتمع وأفراد المجتمع، فئات مختلفة، هنالك الأطفال، هنالك الشباب، مراهقين، هنالك كبار السن والفئات الأخرى. أستاذة جوخة، إيش تعرفينا فئة كبار السن من نظر الأستاذة جوخة؟
7: والله كبار السن هم أحلى شيء في الدنيا هذه، أنا أشوفهم هم الأساس الحياة، يستحقوا أن نحن دائما كأبناء أن نرد ولو شيء القليل من اللي هم سووا لنا ونحن كنا صغار. أحس أن هم نور البيت، نور الحياة. كبار السن يعني تعايش معهم، الاعتناء فيهم، تحس أنك أنت دائما محصل يعني أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، ودائما هم قريبين من الله، فدائما حتى الله قال يعني وبالوالدين إحسانا، والله قالنا أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شوف كيف تتقرب
6: من بين العظيم. نعم نعم،
7: فأنا دائما يعني أحس ما كل شيء في حياة الإنسان إذا بغى يكون سعيد في هالدنيا ينظر إلى والديه ويكون يعني الضلع أو الغصن المنحني برضاهم.
6: بارك الله فيك، بارك الله فيك، أشهد حبيبتي. ويعني اسألوا من فقد مسن اسألوا
7: نعم.
6: من فقد مسن عن قيمة المسن، هذه يعني همسة شخصية أنا أقدمها للي يستمعنا. سألوني أنا يعني عدم وجود مسن، مش يعني المسن بركة، سبحان الله، يعني كبير السن بركة في المنزل، بركة في الأسرة، بركة في ذلك المجتمع، مجرد

0: يعني ما شاء الله يكون أفضل من غيره. دكتور الأستاذة جوخة، إيش هذه العوامل يعني في وجهة نظرك؟ يعني فنة مثلا أمامك، أنا لا أتحدث معك، إيش العوامل، إيش الأشياء اللي أسويها في مرحلة الشباب لما أوصل تساعدني إنه أوصل مرحلة نوصل كبيرة سن وأكون بإذن الله سبحانه وتعالى في أفضل حال؟
1: والله العوامل جدا مهمة، اللي هي التغذية، الرياضة،
0: نعم
1: انك انت ما تشيلي هم، ما تحاولي انك ان الانسان يعني يشغل باله باشياء، يتوجه الى الله اكثر،
0: الله
1: يتقرب الى
0: سبحانه
1: الله
0: وتعالى.
1: اكثر. ممارسة الرياضة والتغذية الصحيحة جدا جدا مهمة. الحالة النفسية، يعني لما انت يعني ملحوظة اني 8/8 كملت 59 دخلت 60،
0: ما شاء الله بعمر طويل.
1: فذكرتيني وأنا أقول حل والدي، أنا دخلت 60 وأتمنى أكون قده. تعرفوا إيش يرد علي؟ ماما تيتو اهتمي أكثر في عمرك، لا تفكري فيني. بمعنى قال رسالة، اهتمي في إنك أنت تاكلي زين، تمارسي الرياضة، واهتمي بأعمالك اللي أنت فيها، لا تهتمي بإني أنت تنتظري يكون لك حفيد، أو إنك تنتظري إني أنا أتزوج، بل انظري انك انت تكوني كيف بخير علشان انا اقدر اكمل معاش المسيره. فمعنى هنا الرساله اللي قال لي اياها اني لازم انا ما اقس اجل وجباتي واقلل من مشروباتي، يعني اشرب القهوه واقلل الماي، لا اشرب الماي واقلل القهوه. فالتغذيه يعني ممارسه الرياضه، ادخل في 60، انا ما بالعكس، انا سوينا برنامج رياضي مع وزاره الرياضه لكبار السن النسوية، يعني تفاجأت ونحن جمعنا 50 امرأة وهي تمارس الرياضة، يقولوا لي كيف هي سعادتهم. فممارسة الرياضة ما شرط أيضا تكون في نادي، في الحوش، ركوب ونزول الدرج في البيت، ممارسة الرياضة على الكرسي، هذه الأشياء الخفيفة اللي هي على أدب تغذية. اللي في ناس مثلا تقلل من أكلاتها، فكرة أهمية الإفطار الصحي اللي متكون من سلطة وفواكه وشرب الحليب، هالأشياء كلها مهمة جدا قبل كل شيء، قبل
0: نعم
1: أي حاجة ثانية تفكر فيها.
0: نعم نعم بارك الله فيك، أتفق أتفق معك.
1: وأنا ما طبعا يخلي أنا أني أنا أستمر وأهتم هو مراعاة أبنائي،
0: صح
1: يعني مثلا أنا لما أنهض الصباح وأفطر بنفسي، عكس لما أنا أنهض الصباح وأفطر مع أبنائي
0: صح
1: واحسسهم بمحب، يحسسوني بحبهم الي وحبي انا لهم. فمعناته المسن هنا محتاج الحب والرعايه والاهتمام ايضا من الاسره.
0: نعم نعم بارك الله فيك بارك الله فيك.
1: المهم
0: يعني سبحان الله، هي يعني متبادلة، عناية ورعاية متبادلة، وهي مثل ما ذكرتي أستاذة جوخة، هي دين. يعني أنت تهتم بكبيرك، بإذنه مولاي سبحانه وتعالى سيهتم بك صغارك عندما تصل إلى هذه المرحلة بإذن الله سبحانه. نعم
1: طبعا تعرفي اللي كان دائما يأذيني لما أشوف مثلا، نحن طبعا عندنا سيارة نقل المرضى
0: نعم بارك الله
1: المقعدين
0: فيكم.
1: سريريا اللي هم ما يقدروا يجلسوا السيارة العادية،
0: نعم
1: لما يجيني المتصل يقول لي نحن أبوي عنده موعد الساعة الفلانية، لما يروح المتطوع إلى بيتهم يحصل اللي بيرافق المريض العامل أو
0: يا الله
1: العاملة.
0: يا الله
1: طبعا نحن رفضنا باتا ان ننقل هذا العامله معاه، يا انت تركب يا احد ابنائك اخوانك، لكن ما ممكن ان ناخذه مع العامله. هذا طبعا هم يحتجوا، لا تحتج، احنا هنا هدفنا مو ننقل بس الوالد، هدفنا ايضا نرسل رساله لك، هذا دورك تكون مرافق للوالد.
0: نعم
1: فكثرت هالايام يعني تشوف في المستشفيات او المرافقه المريض في المستشفيات، المرافق يكون العامل او الوافد. فهذا هذه النظرة أنا أتمنى أنها تزول من الأسر، يعني أنا أفرغ نفسي علشان أكون رفيق والدي أو والدتي في المستشفى،
0: نعم
1: أفرغ نفسي أني أنا أكون اللي آخذ والدي للمستشفى وأمسك يده. هذا المسكة الحانية والنظرة الحانية والنظرة المحبة تخلي الوالد عنده إحساس كبير بلمة العائلة وحب أولاده له. عدم التخلي عن الوالدين في الكبر جد مهم، جدا مهم. وهنا ايضا انت كانك تسوي رساله لابنائك،
0: نعم
1: ابنائك اليوم لما يشوفوا انك انت اليوم طلعت من الدوام واخذت اجازه

0: علشان راح تنقل أبوك أو أمك لموعد المستشفى، وراكب مركب لنا أو إذا كان في الإسعاف رفيق معه، أو إذا كان نقلنا بسيارتك أنت رايح معه بنفسك. هذا الرسالة بتسويها أمام أبنائك ترجع لك،
1: واضح واضح.
0: ترجع لك بكل سهولة وكل أكيد. لكن لما أنت تعود أن العاملة أو العامل هو المرافق للوالدك للعلاج أو لأي طلعة، أو أن الجلوس معه أكثر منك منه، هذا أنت تسوي رسالة حق نفسك، بكرة راح يصير لك نفس اللي جالس أنت تسوي.
1: نعم،
0: فاحذر
1: بارك الله
0: من
1: فيك.
0: القادم إن شاء الله.
1: نعم نعم نعم وهي مثل ما ذكرتي أستاذة جوخة، هي دين، يعني بعض الحقوق، يعني سبحان الله، يعني سواء كانت بإذنه سبحانه وتعالى، يعني حافظتوا عليها ترجع لكم بطريقة طيبة، وبعض الحقوق سبحان الله لو لا قدر الله ما قمت بها بالطريقة الصحيحة كمان ترجع لكم.
0: أكيد.
1: طيب أستاذة جوخة، لما نتكلم عن فئة كبار السن مسنين، هنالك احتياجات مختلفة. لما نعرف كبير السن، طبعا يعني تغير عضوي فسيولوجي نفسي في جسده أستاذة جوخة يحتاج عناية. خلينا ناخذ من الناحية، أنت تكلمتي عن البداية النفسية، تكلمتي عن الناحية النفسية وتعزيز هذا الجانب، خلينا ندخل فيها أكثر من ناحية خلط المسن مع الأسرة. تعرفي في بعضهم يقول ليش لا با أنا بسوي عنك، لا لا خلوه نايم لا تقومه، ودوا له أكله جنبه، ما بعدوا الأطفال عنه عشان ما يزعجوه. كيف هذه طرق التعامل مع المسن، رأيك فيها؟
0: أنا في رأيي طالما المسن قادر ينهض، قادر يوصل للمطبخ،
1: نعم
0: لا توقفه. ليش؟ لأن هم هنا يحسوا بقوتهم وبتشجيعهم إليك، وما يكون متكل على اتكالية تامة. أنت لما تجيب جايب له كل شيء عين عنده
1: نعم
0: وهو قادر يسوي، هذا يخليه هو
1: معتمد.
0: يعني معتمد،
1: نعم
0: وهذا يخليه هو يعني. أنا في ناس تجيني تقول لي أنا أريد دورة مياه متحركة مع عجلة، بحيث أني أنقله من سريرة لدورة المياه وهو إلى دورة المياه بالكرسي. هل هو قادر يمشي؟ يقول لأي وقت. لا تعوده على كذا،
1: نعم صح
0: امسك يده وامشي معه خطوة بخطوة لحد ما يوصل دورة المياه. الله
1: صح
0: يعزك.
1: آمين.
0: هذا يخليه هو يحس أنه هو قادر وقادر يعمل نفس الشيء، نوع من الرياضة
1: صح
0: لتحريك قدمه ودورة دموية تمشي. لكن لما تجي خلاص انت تحسسه انك انت غير قادر، انت كأنك جالس تموت على السرير.
1: واضح
0: فنحن ما نريد يكون كذا، بالعكس اخر لحظة نوصل ان نحن نحط له الكرسي بالعجلة يتوصل للمكان اللي باغنا، لما نحس انه فعلا خلاص غير قادر.
1: نعم
0: لكن طالما قادر خطوة خطوة، كن انت السند اللي يقف جنبه ويوصله لهذيك المكان. في منهم من المسنين وكبار السن الله يحفظهم يحبوا المشغولات اليدوية، مثلا يسوي هذه السفة مال القفير، يحب يسوي حبال، مثلا يبغى يسوي خياط شيء. بس خلي طالما قادر خلي مارس، وبالعكس شجعه انك انت تشتري هذا الشيء اللي هو سواه. ونحن سوينا التجربة وكثير نجحنا فيها. يعني في ناس مثلا ما من مسقط ووالديهم من مناطق، ولما يجي يعيش في مسقط يعني نوع من الستايل كذا، انه لا لا لا توسخ المكان لا تسوي، فنفسيته تتعب. فلما رحنا زيارته وخليناه يمارس اللي هو كان يحبه، نفسيته تماما تغيرت. عادي عندك عاملة تنظف، انت تنظف المكان، بس خليه يشتغل مشغوله. يبغى يحب الزراعه خليه يلعب في التراب ويسوي زرعاته وكما كان يسوي. هذا يشجعه على انه هو ما زال منتج. ودائما نحن كجمعيه احسان اي نعمل فعاليات، مثلا يوم مفتوح في استراحه، نجمع كل الامهات اللي هم قادرات وصلا وقادرة تجيب مع بنتها أو تجيب معنا وتجيب معها مشغولياتها، ونشوف إيش هي المشغولات اللي يسويها. مثلا ما شاء الله من عليهم شيء، من هنا صنع عن بخور، صنع عن عطر، يعرف أنه صنع عن الأشياء اللي مال الأول اللي هو الغسل يعني أشياء جميلة. فلما نحن نشتريها منهم يحس كثير بسعادة، يعني أن هي أنتجت شيء. فنحن المفروض ما نوقفهم عن هذا، خليهم يستمروا في طالما قادرين يستمروا وقادرين يتحركوا، ما نوقف عن نوقف، بالعكس نشجعهم.
1: نعم بارك الله فيك،
0: نشجعهم في
1: نعم
0: الاستمرارية يعني.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك. قليل مستمر خير من كثير متقطع، خاصة في
0: نعم
1: الممارسات الحياتية يعني اليومية.
0: حياتية جدا تسعدهم لما خاصة يمارسوها ويحصلوا من اللي يقف معهم. يعني انت رايح تمشي تعمل رياضة مشي والوالد في البيت قادر، ليش ما اكون اخاوي
1: الله،
0: نطلع مع بعضنا ويا نعمل رياضة، او
1: نعم
0: مع امي اخذ لها قوتي. انا احنا اذكر الايام اللي سوينا الاسبوع الرياضي نسوي، كان يعني فرحانات يقول لي نحن اول مره نلبس قوتي رياضي، اول مره نلبس قوتي رياضي. فكان اول يوم تعبانات عليه، بعدين شاف ان عمرها متعه قال ان نحاول نتحرك وخلاص دائما اروح امشي. فهذا التشجيع يخليهم هم الاستمراريه، يعني ما نجلس نضحك عليهم ان هم لبسوا شيء ما متعودين، لا بالعكس نشجعهم ونمارس معهم هذا الرياضه ونمارس معهم هذا النشاط اللي هم يحبوه عشان يكونوا معطائين. تعرفي لما تكون اول نحن من يسوي لنا الافطار الوالده
1: صح
0: تاخذ خبز الرخال،
1: صح
0: تعرفي في حالات ريحه خبز الرخال. الحين امي ما زالت قادره وعندها قدره وتحت اشرافي، خليها تمارس ونكون سعيدين بانها هي سوت الخبز الرخال هذا اللي هي تتمنى تحب تسويه. فيعني هذه الاشياء بالعكس شيء مشجع لهم. انا جدا اشجع الابناء وأحمس الأبناء اللي هم يشجعوا والديهم على ممارسة أشياء هم يحبوها وعدم تعويدهم إن هم كل شيء جاب عندهم طالما هو قادر يطلع يجيبه ينهض بنفسه يجيبه أنا أشجعه. وفي حاجات مثل المشاية مثلا أحيانا ما يقدر لازم عكاز، ففي مشاية يمكن يمسكها وفيها عجلة صغيرة أو من دون عجلة يقدر هو يستند لها للوصول للشيء اللي هو باغنه.
1: بارك الله فيك، وأتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى ما حد ما يعرف هالكلام، تعرفي أستاذة جوخة يعني، لكن هي سبحان الله إحنا قد يعرف المعلومة ونعرف أهمية المعلومة هذه، لكن تطبيق هذه المعلومة سبحان الله يعني ما أعرف، هل
0: والله
1: تيسير من الله سبحانه وتعالى حقيقة ما أقدر
0: هو
1: أقول.
0: انشغال احيانا بعض الناس واتكاليه على العامل، فانا ما اشجع ابدا اي انسان يتكل على العامل في تقديم خدمات والديه. فلا تتكل اتكاليه تامه على العامل. يعني انا انزعج جدا لما تكون خلصنا الجمعيه الساعه 8 نحن بالليل نخلص نغلق، يجي واحد اتصل بي الساعه 10 او 10 ونص ارجوش انا باغي حليب، تو العامله خبرتني ان الحليب مال الوالد مخلص.
1: نعم
0: يعني جدا اي تزعجني هذه الحركه، ليش انت متكل ان العامله او العامل هي اللي تجيب تشرف على كل شيء على والدك وانت بس من بعيد؟ هذا دورك،
1: نعم
0: العامل مشجع لك انت، بس انت الاساس اللي تصير يعني تشوف الغيارات ماله ادواته مخلصه ولا لا، عارف اوقات الجمعيه. نحن الحمد لله الحين كجمعيه احسان يوميا بشكل يومي من 4 لـ 8 نحن يعني متطوعين فيها لتلبيه احتياجات كبار السن ومساعدة الأبناء وإعانتهم على شراء الاحتياج. نحن ما أريد أعودهم على أني أنا أعطيهم، لا هم يشتروا وأنا أبحث مع المتبرع في إحضار الاحتياج بسعر يكون في متناول الأبناء عشان يستمروا في رعاية والديهم. لأن هذا درس، أنت لما يشوفك ابنك طالع من البيت جاي الجمعية تشتري له غيارات ومنظفات الحليب وهو معك، يعني في شباب يجيوا الجمعية وجايبين معاهم أولادهم، ممتاز. لأن هنا الولد يشوفك أنت مو قاعد تسوي، قاعد تشتري غيارات حال جده، يعني بكره هو بيسوي نفس الشيء عشانك. فلا تخلي العامل يجي، العامل جاي العامل يشتري اغراض لوالدك واولادك ما عندهم خبر بهذا الموضوع، لان بكره راح تكون انت نفس الشيء راح يتطبق عليك. فاحضار الابن مع ولده الصغير ويشوفه هو يشتري اغراض لجده هذا درس كبير قاعد تعطيه لابنائك لبكره.
1: بارك الله فيك، ومثل ما قلنا أستاذتي الكريمة،
0: كما في دين سودان.
1: نعم دين والله دين دين
0: نعم
1: بإذن الله، وانتبهوا يعني، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بإذن الله سبحانه وتعالى القبول في الأعمال، اللهم آمين.
0: ونحن ما في حد إنسان يا دكتورة فنة ما يعرف عن بر ورعاية
1: إيه
0: الوالد،
1: والله تصور
0: وخاصة نحن
1: وتدرس
0: المسلمين.
1: يعني من مراحل مبكرة صراحة،
0: أيوة
1: لكن
0: يعني
1: هي نصيب كمان أختي،
0: نعم
1: يعني هي التسهيل.
0: صحيح مثل ما قلتي ان النصيب في ناس الله ما رازقنهم انهم يبروا بوالديهم.
1: صح
0: شوف احيانا تجيني واحده تقول لي انا امي ما تبى حد يسبحها ولا يغير لها ولا اي شيء الا انا،
1: يا
0: فانا
1: الله،
0: حظش
1: نعم
0: يا حظش خاف لي ليش؟ تقول نحن 5 بس تبغاني انا، لان انت الله رازقنش الاجر العظيم
1: نعم
0: إن انك تخدمي والدتك وتقومي بالواجب اتجاهها، هذا الله رازقنك ذا الاجل العظيم، فانت تكوني فرحانه انك انت قادره تقدمي ذا الشيء لامك من جد اخوانك يا تباش انت، لان
1: واضح.
0: التمست فيك الحنان والتمست فيك الحب، والتمست فيك ان الشيء بتسوي اياها تسوي لها اياه تسويه بحب. ترى
1: بارك
0: الام
1: الله
0: تحس،
1: فيك، بارك الله
0: تحس
1: فيك.
0: ان دي بنتي جابت لي كوب ماي عشان هي جابت لها من قلبها، ولا جابت لنا من دفره، فما تبغى ذيك وتجيب لها مال دفره تطلب منها شيء ثاني، لكن ذيك جايبه الحب وجايبه بالكاف، فانت انت يا اقول لهم محظوظه عند ربك ان
1: أشهد،
0: الله جالس يعطيك ذا الاجر العظيم.
1: أشهد حبيبتي، أشهد.
0: الحمد
1: الحمد
0: لله
1: لله، رزقنا الله وإياكم سادة جوخة بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني خير هذا الفعل، اللهم آمين، وكل من سمعنا.
0: آمين
1: طيب
0: يا رب.
1: اللهم آمين. من ضمن الاحتياجات الصحية اللي هي الزيارات الدورية، تعرفي ما شاء الله تو الأمراض الغير معدية ما شاء الله، وتخيلي كمان بالإضافة إلى أن الإنسان لما يكبر في العمر، فطبيعي المسن يعني نسبة عالية حقيقة، الواحد يكون واقعي في هذا الجانب، قد يكون يعاني من أمراض مزمنة أو شيء. فأستاذة جوخة، كيف نتعامل مع المسن اللي عنده مرض مزمن، ضغط سكر؟ كيف إنه الطريقة الصحيحة؟ هل إنه فقط إنه نعطي الدواء، ولا هنالك فحوص وطرق متابعة مع المؤسسات الصحية؟
0: الحمد لله بفضل من الله، الحين احنا كوزارة الصحة يعني عندنا برنامج المسنين وبرنامج الزيارة المنزلية للممرضات، هاي مات بدور كبير كبير، خاصة للناس اللي هي مقعدة وما قادرة تتنقل من سريرها. أيضا نحن كجمعية إحسان مساندين لهذا البرنامج بتوفير سيارة نقل المرضى تنقلهم لأقرب مركز صحي، لكن التدريب الأسرة على كيف تعتني بهذا المسن المقعد السريرين، يعني مثلا دائما بعض الممرات اللي يتكلموني انه لما يروحوا البيت عشان يغيروا القروح يحصلوا مثلا القرح اللي غيروه اليوم مثل الممرضه عنده اكثر من حاله، فيبقى كما هو لحد ما ترجع الممرضه ثاني يوم ثالث يوم، فرغم الممرضه دلته كيف هو يسوي تغيير القرح. فهنا اذا في تقصير من الابناء واعتماد واتكاليه على الممرضه اللي تجي مره او مرتين في الاسبوع، هنا فيها اساءه للمسن. فاخذ الادويه مواعيدها، تغيير وتقليب المريض كل ساعتين يقلبوله من جهة إلى جهة، تغيير قروحه، هذا تخليه إنه هو يعني يحس المسن نفسه براحة نفسية إن هذه الخدمة تقدم له من أبنائه، في نفس الوقت اهتمام أبنائه في إحضار الممرضة أو إبلاغ المركز الصحي في تقديم هذه الخدمة، يحسه بالأمان وحسه إن شاء الله
1: خصوصية،
0: بالشفاء. أيوة، وخصوصية وشفاء
1: خصوصية.
0: عاجل يعني.
1: نعم
0: نعم
1: حبيبتي والله، يعني
0: نعم
1: أستاذة جوخة،
0: يعني
1: يعني خصوصية، يعني عرفتي الواحد في هذه المرحلة العمرية
0: نعم
1: يحبذ أنه خصوصيته تكون يعني أهله، يعني ستره.
0: أقرب،
1: نعم حبيبتي، نعم.
0: يعني ما في أي إنسان مثل أنا وأنت الحين لو مرضنا نبغى بناتنا
1: صح
0: أولادنا هم اللي
1: صح
0: يعتنوا فيه، بس ما أبغى العاملة تتكشف علي.
1: صح
0: فحاول شوية هنا إن الأبناء ينتبهوا لهذه الحركة،
1: صح
0: يعني كما أنت تخجل أن توري عورتك لأحد، أيضا الوالد الوالدة في كبرهم وعندما يكونوا غير قادرين لرعاية أنفسهم، ما يفضل أن الوافد أو العامل هو اللي
1: يتكشف عليه.
0: يعني واحد من المسنين كان يقول لي يا بنتي يا جوخة أنا نهكت يعني شخصيتي،
1: يا
0: يعني
1: الله،
0: صبري يعني أو
1: خصوصيتي.
0: قلبي ليش؟ أيوة، لأنه هو ما راضي أن العامل هو اللي يغير له ملابسه، لكن الأبناء حاسين عمرهم من مسوين شيء جميل لوالدهم انه جابوا له عامل، لا هذا ما عملت انجاز، انت عملت تدمير وقدرت حل امرك الذنوب، لان والدك العامل يكون مساعد لك انت اللي ينقل ملابسه واشياء او ينظف الغرفه من بعد ما انت تقوم بتنظيفه، انت كابن يعني انت كابن تنظف والدك وتغسله وتكتشف على عورته، والعامل ينقل المخلفات اللي بقت من بعد ما تسويت هذا الشيء،
1: واضح حبيبتي،
0: فمش هو اللي يتكشف، كثير يؤذيهم هذا الشيء. فأنا نبه على الأبناء لا تفتخر أنك أنت جايب معاملة أو عامل لوالدك، افتخر أنك أنت اللي تقوم بهذا الدور عشان الله يرجع لك إياه في ولادك ويرجع لك، يعني حتى لو الإنسان قال أنا ما متزوج ما عندي ولاد،
1: نعم
0: بيرجع لك الله في يسخر لك شخص من في أسرتك أو من غير أسرتك بيرعاك كما أنت راعيت والديك، لا
1: أشهد،
0: تفكر أن الله بيتخلى عنك.
1: أشهد حبيبتي، أشهد
0: الحمد
1: الله
0: لله
1: سبحانه وتعالى. ما أحلى
0: أكيد
1: الكلام، ما أحلى الكلام، وخاصة إذا كان من إنسان ذات خبرة في هذا الجانب، ما أحلى الكلام. همسات أستاذة جوخة يعني تلامس الروح مش العقل،
0: نعم
1: والله تلامس الروح، تلامس الروح. جزاك الله كل الخير.
0: أنا دائما دكتورة فنة أهمس في آذان الكبار السن، قولي كيف؟ لأن في من الأبناء يقولوا لي نحن نبغى نسوي كذا ونشيل الوالد أو نشيل الوالدة، لكن الوالدة ما تشجعنا، الوالدة ما تبغى
1: يعني
0: ترفض،
1: ايش ما تشجعنا؟ يعني ما
0: أو
1: فهمت
0: إن
1: انها.
0: لما تكون يعني أنا باغي أروح مثلا اليوم نطلع جلسة على البحر، هو طالع هو وزوجته وولاده، هنا كبار السن تعرف ايش يقول؟ هو طالع هو وحرمته، ما حلو انا اجلس في وسطهم. انا اقول له لا روح، لان هو حدد اليوم لك انت والاحفاد واولاده، تروح معاه، ما تقول ما اروح، لان الابناء كل ما جيوا وقالوا لك با خلق او ما خلق وقلتي لا، خلاص بيتحول في عقلهم ان امنا ما تبى تطلع وابونا ما يبى يطلع، ويطلعوا عنك بعدين بتحس بالالم. فكل ما طالما الأبناء عندهم الرغبة ومجهزين كل شيء علشان يشلوك معهم، روح شجعهم. دائما أقول حل الآباء، شجع أبنائك على برك وعنهم على دخول الجنة برضاك.
1: الله.
0: ها جدا أهمسة في أذن الأبناء آه الآباء، لأنك أنت تبغى ولدك يدخل الجنة، أعينه على رعايتك، لا تقول
1: الله.
0: لا، خليه ساعد معاه وخليه وتلمس يعني آه، خلي دائما هذا الاحساس يشجع انه هو يستمر في اخذك. انا مره تعرفي دكتوره فانا كنت في مركز تجاري وشفت شاب جدا ما اخذ، انا لما اشوف شخص جالس مع والدته بهذيك الطريقه ما اقدر ارد نفسي، شفت شاب شال والدته على كرسي متحرك، تخيلي، يوديها عند يقربها عند الصحون وعند الفناجين وهي تختار وهو يحط في السلة، فوقف أتابعه، والله رحت له قلت له كم أنت سعيد، كم أنت محظوظ وكم هي محظوظة فيك. قال لي أنا شهريا أجيب أمي، لأن هي تحب الصحون والفناجين،
1: نعم.
0: وأجيبها تشتري لها هذه الأشياء وما أردها، ويسعدها بشيء بسيط إنه هو يأخذها إلى المحل ويخليها تشتري بنفسها،
1: نعم.
0: وهذا الشيء شيء جميل. ما نتعود خلاص أبوي كبر في السن أو أمي كبرت في السن لا لهم شور ولا مشور، لا،
1: نعم.
0: لازم نرجع لهم، هم المرجع الأساسي والخبرة الكبيرة اللي موجودة في كل بيت، واللي ما موجودة في ذا البيت خسران
1: أشهد حبيبتي، أشهد
0: خسران،
1: بارك.
0: لأن هم المرجع اللي ترجعي له وقت لما تكوني أحيانا تكوني تفتقدي أحلى حضن. دكتورة فنة لما تكوني جاية من الدوام ومصفعة منك الدنيا برا، تبي ترجع البيت وتبغي كذا ترمي نفسك في حضن امك
1: صح.
0: وما تحصليه، هذا هذا هذا هذا بدل ما انا اخليه ذا اليوم اللي يجي وانا ما قادره اشبع. دائما اقول حال الابناء اشبعوا من احضان والديكم، باكر لما يتركوا الدنيا تبحثوا عنه ما تحصلوه، ما يتعوض اي حضن عن حضنهم ابدا.
1: نعم.
0: وخلينا نقول انا وانتي حاسين بدل هذا الشيء، يعني كم هو فقدانهم عزيزة وغالي، فطالما موجودين في الحياة نقول حال كل الأبناء اشبعوا حب وحنان واشبعوهم ذلك
1: نعم
0: ليشبعوكم أبناءكم فيما بعد.
1: نعم نعم بارك الله فيك، ما أحلى
0: الله
1: الكلام
0: يخليك
1: أستاذة جوخة، يعني لامس الروح والله كلامك،
0: حبيبي حبيبي.
1: بارك الله فيك والله. طيب أستاذة جوخة، من ناحية السكنية، عرفتي يعني كبير السن قد تكون عنده مشكلة في الإبصار، عنده في السمع، عنده مشاكل قد تكون مرتبطة بالحركة، يعني من ناحية السكن، احنا ما نقول ان اشتروا لهم او سووا لهم يعني غرف اللي هي لا، لكن هنالك اساسيات هذه ضرورية تكون باذن الله سبحانه وتعالى موفرة للمسن، من اجل انه هو يكون قادر على التأقلم بظروفه بسبب الكبر مع الظروف اللي حواليه.
0: صحيح والله. شوفي نحن دائما، وانا من خلال تواجدي بالجمعيه ومع الناس، ولما يجيني شخص يقول انا اشتريت الكرسي لكن ما قدر يدخل في دوره المياه، نحن للاسف لما نبني بيوتنا نبنيها ونحن شباب ما نتذكر نحن لما نكبر ان نحن محتاجين، بنكون عندنا كبار في السن ويكون محتاجين يعني الكرسي بيكون متحرك داخل البيت، فتكون دوره المياه ابوابها صغيره، مداخل البيت أبوابها صغيرة، ما في سلايدر للدرج، كله نسوي درج خارجي. انا اتمنى يعني من وزاره الاسكان لما يسووا كذا تخطيط للبيوت تكون مهيئه ايضا لكبار السن، وكل من يقدم على البناء يكون فكر انه هو يهيئ البيت اللي هو لما يكبر في السن. ليش؟ لان كثير الحين يعني في كثير شباب مروا علينا في الجمعيه اضطروا انهم هم يكسروا الابواب مال دوره المياه، المداخل
1: والمدارج الدرج.
0: والمدارج، يسووا لها سلايدر اللي ما كان خطر على بالهم اول، فالحين بدوا يسووا هذا الشيء. فاتمنى ان شاء الله المراحل القادمه لما الواحد الشباب الحين قاعدين يبنوا ما لازم يقول انا ما عندي ام، انت يمكن تكبر وتصير كذا اذا الله اعطاك طول العمر، فلازم يكون مهيئ البيت بداخل البيت والسلالم، يعني تكون لغرفه النوم. يعني احنا احيانا ينادينا واحد ان ابوه مقعد سريريا وساكن في شقه، او ساكن ابوه في الطابق الثاني وما في لفت. تخيل الصعوبه اللي نحصلها مع الشاب المتطوع اللي ينزل المريض الى سياف الاسعاف، فنطلب منهم يغيروا الموضوع. يعني الغرفه اذا كانت فوق الحين خلاص لازم غرفته تحت، يمكن يلغوا المجلس او يخلوا المجلس هو غرفه هو مجلس، مو منه ما يكون الطابق الثاني. ليش؟ لان ما كان عامل حساب، لا ابوي غرفته فوق، خلاص ابوك الحين لازم ينزل تحت، لان الحين هو محتاج سيارة الاسعاف دائما. فتهيئه المكان جدا ضروريه. حتى انا عملت نموذج لغرفه خلونه صيره عندنا في الجمعيه، تدريبيه تعليميه تعريفيه لكل ابن زائرنا يتعرف ايش فيها الغرفه،
1: نعم
0: ايش مطلوب، ايش ممكن يكون فيها.
1: نعم
0: يعني ما نقسم نقول هو خلاص كبير سن، لا راديو لا تلفزيون ولا شحيته، واذا نحن فضينا والحين الحمد لله والشكر اغلب الابناء عيونهم في التليفونات، حتى لو رايح يزور امه وبعد التليفون في ايدينا. فالحين لازم نحن نذكر ان هذيلا كبار السن، محتاج من يونسهم. سماع المذياع وسماع يعني اذا كان بصره موجود التلفزيون، لازم تكون غرفته 2 in 1، تكون هي غرفه وهي مجلس في نفس الوقت، يكون فيها شاشه تلفزيون، في عنده مذياع، في مجلس كراسي يجلس معاه ضيفه، يتقهوي مع ضيفه، ما نخليه هو كضيفه ونحن بعد رحنا المجلس وخلينا هو وحده. فالغرفه سايره جميله جدا، وكثير ما طبقت في بيوت كثيره، طبقت في بيوت كثيره لانها كانت فعلا هادفه، ان كبير السن لما يكون ما يقدر يتحرك من فوق السرير وجا ضيف سلم عليه وبعدين وديته المجلس، انت كانك قطعت صله. لكن لما يكون يجي ضيف ويجلس معاه في نفس الغرفه وعاملين جلسة كراسي في غرفة نومه للضيوف، هنا تبقى صلة الراحة والنفسية لكبير السن إن الضيف اللي جاي لنا جالس معه ويزورف معه ويتقهوى معه. أيضا فكرة الجلس، لما يحتاج إنه يضرب الجلس يستمع في الصالة يجينا، لأن اليوم كنا مشغولين، يكون هو يعرف إن أبونا وأمنا تريدنا. فحطينا أفكار جميلة في الغرفة لامست الأبناء ونفذت في كثير من البيوت. غرفة خلونا نصير النموذج،
1: بارك الله فيك.
0: فالحمد لله نحن دائما في يعني بحث على ما هو يريح المسن وعلى ما هو يريح الأبناء للاستمرار في الرعاية،
1: بإذن
0: والحمد لله
1: الله.
0: رب العالمين. يعني في اليوم أكثر من 50-60 أسرة تيجي تزورنا العصر لشراء، وليس لتوزيع، لشراء احتياجاتهم بنفسهم يشتروا. يعني لكن نحن إيش سوينا؟ تعاملنا مع تاجر اللي يبيع الغيارات ب10 لجمعية إحسان ب5 و5.5، يسهل
1: طيب
0: الأبناء على أنهم ما
1: بإذن
0: يشتروا.
1: الله. طيب أستاذة جوخة، لما نتكلم كمان عن رعاية المسن نتكلم عن تغذية المسن،
0: نعم
1: وإحنا أول شيء نبدأ بالتغذية المنزلية، الأكل، أكل البيت يعني هذا المسن. وإحنا طبعا على حسب تعريف المنظمة الصحة العالمية بأنه في مثل ما يكون كذا عمر معين يقطع، هذا هو منه هو يكون هذا الشخص كبير سن. فهذا الشخص يعني يمكن من سنة سنتين كان يأكل الأكل العادي والأكل البيت واللي هذا وهذا. كيف نتدرج من ناحية الغذاء للمسن أستاذة جوخة؟
0: طبعا بالنسبة للغذاء، هو كبير السن طبعا ابن صار وكبر فوق 70 غير على لما كان قبل، فتقل تغذيته،
1: صح.
0: تقل يعني نسبة الأكل اللي كان ياكل أول. لكن لازم نحن نكون هنا نفتكر إن هذا أبوي أو هذا الوالد أو المسن اللي معي في البيت الحين أصبح ما عنده أسنان، ما قادر يمضغ الأكل زين هنا، بس في هناك يعني أشياء تساعدني على تسهيل له هذا الشيء، خلط الأكل، ويعني عمل الأكل ليونة ونعومة وسهولة المضغ لهذا كبير السن، بس يكون متنوع.
1: نعم
0: يعني ممكن ما إذا هو عنده سكري نقلل السكريات ونعطيه أكل متنوع يكون بكمية قياس المعدة اللي هو أصبحت اليوم صغيرة.
1: نعم
0: أيضا لا ننسى هناك الحليب، لأن فيه نوع أنواع من الحليب، يعني هي أيضا مغذي متكامل لكبار السن ومتوفر معنا في الجمعية. هذا الحليبات أيضا مساعدة له مع التغذية. دائما نعطيه السوائل، يعني شرب الماي وشرب الحليب والعصير الطازج، هم يساعد على أنه هو يستمر في التغذية. ما نخليه يقول خلاص ما طاع ياكل، يعني نخليه، لا، يكون هو مثل الطفل الناعم اللي هو تو تعلمه الأكل. هذا الكبير السن يتعود كذا، فلازم بقى له طولة البال والصبر والإحساس بحب وعاطفة الأبناء اتجاهه وتشجيعه على أنه هو يمارس التغذية، ياكل أكله الصحي الجميل. فالحمد لله رب العالمين، في عندنا فئة كبيرة من الأبناء يجوا يسألوا عن أنواع التغذية وأنواع الحليب في الجمعية. طبعا نحن كجمعية ما بس جمعية توفر الأغذية، أيضا نوفر التوعية والإرشاد والتدريب والتعليم على كيف أنه هو يراعيه في داخل البيت.
1: نعم، بارك الله فيك. وبالتالي هو أنه عدم تغيير الأنماط المتعود عليها الإنسان،
0: لا، أيوة،
1: ويروحه تدريجيا بإذن الله سبحانه
0: يعني
1: وتعالى.
0: مثلا إذا هو يحب أكلة معينة عادي ياكلها بس بكمية أقل،
1: نعم
0: ما نخلي شيء يكون يعني فوق طاقته أو أقل من طاقته،
1: صح
0: يكون في معتدل.
1: صح بارك الله فيك، صح، أتفق مع
0: الله
1: هذا الشيء
0: يحفظك.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن أختي الغالية، هي سبحان الله يعني هي مفاهيم وممارسات تنطلق من هذه المفاهيم. وإحنا يعني أستاذة جوخة يعني نتذكر يعني آباءنا، أمهاتنا، أهالينا الكبار، كذا كانت حياتهم يعني فيها اختلاط، فيها يعني الجمع، فيها يعني كما تقولي قدوة، يعني
0: نعم،
1: نسرع لهم في
0: تقديم
1: حالة حاجة.
0: الزيارات.
1: إيه حبيبتي،
0: نعم
1: يعني في
0: نعم
1: حاجتنا إلى، يعني بالفعل على فكرة ترى من ضمن المكونات الأساسية لحياة صحية الدعم النفسي، والدعم
0: اي
1: النفسي يجي عن طريق
0: بالضبط،
1: الألفة والمحبة ما بين أفراد الأسرة، وإنه احترام وتوقير الكبير في السن وإعطاء
0: نعم
1: قدره حقيقة،
0: نعم
1: لأن هي هذه مفاهيمنا إحنا العمانية القائمة على ديننا الإسلامي الحنيف. ويعني فأتوقع أستاذة جوخة جزاك الله خير يعني على جهودك وهذا الكلام الطيب اللي قلتي. طيب
0: واجب علينا، واتمنى ان شاء الله الله يكون بس في عون الابناء، وانهم يكونوا صبورين كما هم صبروا علينا، نحن نصبر عليهم ان شاء
1: وهذا
0: الله.
1: واجب حقيقة أستاذة جوخة، يعني حقيقة ما أحسه شيء، ما بالعكس أنا ما أحسه يعني جزء بسيط من أداء الواجب لهم. طيب أستاذة جوخة، تكلمنا بإذن الله سبحانه وتعالى عن موضوع مهم جدا كمان، اللي هو موضوع الترفيه عن كبار السن. في ناس واجد تقول كيف هذيلا ما يحسوا، أو ما يعني ما بيفيدهم هذا الترويج، هذا يعني الترفيه.
0: بالعكس
1: فرأيك أنت؟
0: بالعكس، الترفيه جدا مهم، حتى لو هو مقعد. حتى أنا بحثت حد ما حصل كرسي يتحول سرير، بحيث أنه يوم ما يكون يفكر ويطلعوا مثلا إلى صلالة، الحين الأجواء الجميلة، ما يقول أن أبوي ما يريد أو أمي ما تريد، الكرسي ما لا يتحول سرير، يعني وقت ما يتعب يتمدد عشان بس يستمر في الرعاية. بالعكس، ما يحبوا يشوفوا أحفادهم. بس يكون هناك في نوعين من الأسلوب، بين خلبة وبين باه، ايش رايك تروح معنا مع الحضن، مع الكلام الجميل، يحس انه هو ولده باغ، انه ما جاي لنا بشورقها.
1: صح
0: فيعني
1: صح
0: الطريقه اللي انت تاخذه لازم تكون فيها احساس من الحب والراحه، مش شيء ما البس على لا يقول ما قالوا لي.
1: العرض لازم تكون طريقة يعني فيها نوع من المحبة
0: اكيد
1: والاحترام.
0: اكيد.
1: نعم نعم أنت
0: يعني
1: تخيلي.
0: شوفي دكتورة فنة، أذكر مرة كان في عندي حالة لمسن منوم في العناية، واتصلوا فيني من المستشفى إن ما حد يجي يزوره، فأعطوني العنوان ورحت أزور أم الأبناء بيتهم. اقول لهم ابوكم في المستشفى، ليش ما تروحوا تزوروا؟ قالوا ترى ما نروح نسوي، ترى هو نايم على اجهزه ماشي فايده. نسيوا انه هو عنده احساس حتى لو تحت الاجهزه. انت لما تمسك ايده وتضغط على ايده كذا بحب، يشعر هو ان هذا اللي جاي ماسك ايدي هذا ولدي،
1: صح.
0: ما قادر يتكلم بس احساسه موجود. فدائما لما تبغى شيء من والديك او تبغى شيء تسويه بحب، تلامس الحب العاطفي اليدوي، يعني باللمس ما بس بالنطق. التقرب مع اللمس مع الاحتضان مع الاحساس بالحب الصادق يخلي الوالدين هذيلا يستجيبوا لرغبتك بكل حب، لانهم عرفوها انه جايه بحب مش جايه بكذا بس اي كلام، انه يشعر.
1: واضح.
0: فدائما لما نكون مع والدينا نلامس معاهم الحبين، اللمسي والنطقي، يعني فهمتيني؟
1: نعم،
0: لازم يكون في لمس، يعني لازم في حضن،
1: التواصل
0: لان
1: قصدش.
0: التواصل باللمس
1: واضح حبيبتي،
0: مو
1: التواصل
0: بالكلام
1: الجسدي. نعم واضح
0: جسدي. ايوه
1: واضح.
0: بارك الله فيك.
1: وفيك بارك الرحمن أستاذة جوخة، وأكرر وأقول ما أحلاك وما أحلى الحوار معك وما أحضني اليوم صراحة أستاذة جوخة.
0: حبيبكم
1: طيب
0: انا
1: أستاذة جوخة، في نقطة كمان، يعني قد تظهر بعض العلامات حقيقة على المسن، تكون علامات خطورة حمراء كذا، ريد فلاج ساين احنا نسميها، إنه هي تنبئ أو تخطر القائم بالعناية بالمسن إنه هنالك في خطر عليه على صحته المسن.
0: تقلقات.
1: كل شيء عرفتي، حتى لو كانت المسن امرأة مسنة،
0: نعم
1: يعني عرفتي هنالك يعني أمراض قد يعني يصابوا بها، وهم قد لا يكونوا سبحان الله على دراية بها. فالذي يقوم بالرعاية بهم ماذا عليه أن يعمل؟ هل في هل مرت عليكم يعني سيناريوهات إنه ما أقدر أقول لك إنه يطنشوها، ما يعيروها اهتمام، ولا كيف؟
0: ايوه طبعا، مثلا هي تقرحات السريريه، يعني التقليب المريض خاصه اللي ما يقدر يحرك نفسه، فما تتخيلي كم البيبي حديث الولاده
1: نعم
0: ما يقدر يروح يمين ويسار، فتحصلي اذا جلس على جهه معينه يبقى راسه جاي على جانب كذا،
1: صح
0: لانه ما حد يحركه
1: صح
0: ما يعمل له المخده الخاصه مع الاطفال
1: صح
0: كذا، يصير كبير السن بعدين. اذا هو اصبح مقعد سريريا ما خلاص ما قدر يحرك نفسه، فهو تاكل على الله، ثم لابنائه اللي هم ينقلوه من يمينا ويسارا مع وجود الزيوت المرطبه اللي بشرته الناعمه،
1: نعم
0: تصير حساسه جدا، يعني مع الجلوس الطويل يصير احمرار، من ثم تصير مصيبه الكبيره الجروح اللي هي مؤلمه. يعني انا كنت جالسه مع قريب مع ممرضه المجتمع تراويني يعني جروح مسن على الفراش، يعني تؤلم
1: لا إله
0: تؤلم،
1: إلا الله.
0: يعني تقول وين هذه لعنا أولاده، ليش ما كانوا يقلبوه، ما كانوا لما يشوفوا خلاص كبر يروح يبلغوا المركز. بالعكس، أول ما تشوف أي إحمرار معناته هذه علامة الخطورة، لازم تتجهز إنك أنت تعالجه قبل لا يكبر. حتى في ناس ما كانت تعرف عن الفرشة الهوائية اللي هي تعمل نوع من التحريك الدموي للمريض اللي مقعد سريريا، جبناها بسعر متناول الايدي، علشان بس اي مريض ما يتحرك فوق الفراش يجب ان تفرش تحت هذه الفرشه، تحرك الدوره الدمويه مع التقليب المستمر من كل ساعتين للمريض. ايضا لازم الابناء ينتبهوا لقدم كبير السن،
1: نعم
0: احيانا مع الكبر ما يحس حتى بلو شوكه او عنده صار جرح ما يحس، فلازم انت كأنك جالس تلعب معه، تقلب أصابعه أو أصابع قدمه وتشوف قص الأظافر وما بين الأصابع، هل في جرح هل في شيء. ودائما هناك حط زيت زيتون، زيت لقمان، زيت يعني زيوت اللي هي تخلي المكان رطب ونظيف ويكون ما يتعرض لجروح. يعني التقليب المستمر، متابعة قدم المسن،
1: نعم
0: متابعة يعني الأماكن اللي هي وراء الإذن، يعني هذه الأشياء اللي هي صعب هو يشوفها، أنت شوفها، أنت كون عينه، أنت كون يده،
1: صح
0: علشان يتابعتها ومعالجتها قبل ما يوصل شيء كبير.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: عشان كذا لما أقول دائما كون أنت اللي تتابع وليس العامل، لأن العامل ما بيسوي ذا الشيء.
1: نعم نعم نعم نعم أشهد، بارك الله فيك. وفي كمان إنه همسة حلوة إنه كتبوا هذه الأشياء، يعني دائما هنالك كذا مفكرة يعني للمسن،
0: نعم
1: معدكم إن اليوم اشتكى بكذا واشتكى بكذا، وما
0: أنا
1: شاء الله يعني يعني وزارة الصحة الموقرة بمؤسساتها قائمة بدور قوي جدا صراحة، يعني في توفير العناية الصحية،
0: ودائما انا
1: التعزية.
0: حتى دكتوره فنيش اقول يعني ما تشوف شيء وتسكت، يعني الحين
1: نعم
0: الحمد لله المثقفه الصحيه وفنيه التغذيه والاطباء والممرضات، المركز الصحي ما بس للمعالجه ايضا للسؤال، اذا
1: أيوة
0: هناك في
1: حبيبتي
0: شيء عندك ارجع لهم
1: صح،
0: اسال، لا حق ابوي كذا في كذا، إيه هذا طبيعي إيه ما طبيعي، ما لازم هو تشله، حتى
1: نعم
0: انت تروح بنفسك وتقابل المثقفه الصحيه في المركز الصحي، اسالها هذا انا شو كذا كذا شفت في ابوي، ايش هذا، ايش اقتراحك، ايش تريديني اسوي، بترشدك بتنصحك، بس ما تصمت وتسكت وتشوف ذاك الشيء، تخلي لحد ما يكبر وبعدين يكون ياخذ يعني وقت طويل لمعالجته ومؤلم جدا لكبير السن اساسا يعني.
1: نعم نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. في نقطة كمان مهمة، الأدوية، إعطاء كبار السن الأدوية، يعني هذه نقطة أرجوكم انتبهوا لها. قد يكون كبير السن مثلا عنده حالة السكر
0: نعم
1: وياخذ انسولين مثلا، او حتى ياخذ انه الادويه يعني مخفضه للسكر،
0: نعم
1: هذا يعني كمان مسن ما جاي يقول لك ان انا احس بنوبه مثلا انخفاض مستوى السكر، فكمان ما تعطوهم او انه تسمحوا للعامل اللي يقوم
0: نعم
1: مقام العنايه بالرعايه لكبير السن ان تعطوه بدون مراقبه. كم من كبير السن راح بسبب خطأ يعني في أخذ الأدوية، وشفناهم صراحة أستاذة جوخة، وأكيد أنت لامستي قصص
0: أكيد.
1: كثيرة.
0: نعم صحيح. لا بالعكس أنا ما أشجع أبدا هذا الشيء، إن نحن نعتمد على العامل، في الحين حتى علب يعني صغيرة كذا للأدوية منظمة صغيرة للأدوية، يعني حتى ممكن إذا أنا أجبرت إني أنا أروح الدوام وما قادر يعني أجي وقت معين أعطيه دواء، أنت حضر هذه المنظمة مال الأدوية خليها معك،
1: نعم
0: بحيث ان هذاك العامل لما يجي يعطيه الدواء يكون انت خلاص حاط له كل مربع كم هو المفروض متى الساعه كم يعطي هذا الحبوب، خلاص جاهز ما يغلط هو في اعطاء ادويه غير ما هي الدواء المفروض يعطيها، فهمتيني؟
1: نعم
0: اللي هي المنظمه مع الادويه،
1: نعم
0: في منظمه علبه فيها حواجز بين كل بين كل مربع ومربع، هذا
1: نعم
0: تحط داخل الدواء قياس، مثلا هذا حبوب مال العصر، هذا دوية مال الظهر، وهو بس يعطيهم وهي جاهزة
1: نعم
0: تكون، يعني هذه الحالة ممكن تسويها إذا ما في أحد ثاني وأنت مجبر إن العامل بس جهز له الأدوية له ويعلمه، وأنت تتصل في ذاك الوقت كيف أعطيت بابا الدواء، عشان على فكرة أنا دائما أنصح أيضا بوجود كاميرا داخل غرفة كبير السن،
1: اي والله
0: خاصة
1: سبقتيني
0: للمسن اللي ما
1: سبقتيني والله استاذه جوخه،
0: خاصة
1: تفضلي.
0: للمسن اللي ما يقدر يتحرك،
1: نعم حبيبتي نعم
0: جدا
1: نعم
0: ضروري تحطوا الكاميرا، لان الكاميرا هذه عينك الثانيه تقدر تتابع ايش جالس يسوي العامل مع ابوك، يعني احيانا كبير السن يخاف يشتكي من العامل لانه عارف ان باكر بيكون هو وحده معاه ويأنبه
1: وممكن
0: وطارد،
1: يسيء
0: وحتى
1: يعني يسيء
0: يسيء كمان
1: معاملته.
0: في معاملته فعلا، يعني حدثت هذه معي يعني ورأيتها مع احد كبار السن، يعني كنا رايحين زياره منزليه وجالسه جنبها عند السرير، فحطيت ايدي على رجلها فتألمت، مالك خالتي تقولي ماشي، بعدين لما فتحنا على رجلها وارمه، طلع ويش العامله اللي تتحميها طبعا تقفل الباب واللي تتحميها وهي ذيك الصارخ منها تقرها يعني تعنفها وما حد حاس فيها مسكينه، فلازم تكون الكاميرا موجودة ولازم يكون التنظيف والتغسيل هذا مثل ما خبرتكم تكون تحت إشرافكم ووجودكم، علشان يكون بس ما يحس العامل إنه ينفرد بالمسن ويأنبه ويعندبه فهو في هذا العمر، فرجاء رجاء ثم رجاء الكاميرا وعدم الاتكال لكبار السن ضروري انتبهوا ليها يعني.
1: نعم بارك الله فيك. وهي مثلا إذا أقدر أقول هذا الوصف، يعني إنه سلم واستلم، تهتم سيهتم بك، يعني سبحان الله، يعني
0: يا تدور.
1: دين دين دين أستاذة جوخة، دين دين. نعم نعم نعم نعم وسبحان الله، يعني دائما يقول لك يعني التعلم عن طريق الممارسة، عن طريق
0: واليوم
1: الممارسة.
0: الحمد لله كل شيء متوفر، وفي
1: نشهد.
0: أشياء كثيرة متسهلة لك لكي تراعي يعني، عندك يا تذهب للمركز يا تدخل على جوجل ولا شات جي بي تي أحيانا يعني، ما هذا كل هالأشياء يعني تساعدك إنك تجاوبك على أي سؤال أنت صعب عليك تعرفه،
1: نعم
0: أو
1: نعم
0: إنك
1: بارك،
0: أي جهاز أنت باغي إنه يساعدك تحصل عليه بكل سهولة يعني.
1: نعم بارك الله فيك. طيب أستاذة جوخة، الملابس كبار السن تعرفي،
0: نعم
1: يعني بسبب العمر، وإحنا لما نتكلم ملابس كبار السن يعني الفئة اللي قد تكون، يعني عرفتي حبيبتي، يعني أيوة، فإيش تنصحي هذا الجانب؟ أنا أعرف أن هذا
0: طبعا
1: نوعا حساس.
0: نعم هذا مهم جدا. انا دائما ضد ان نحن يعني نشتري له سرير طبي، ضد ان انا اسوي له كل شيء لونه ابيض.
1: يا الله
0: دائما اقول لهم خذوا لهم للشراشف العاديه واللبس، واللبس حتى تعاملت مع واحده خياطه الله يذكرها بالخير، يعني هي اعطيتها النموذج للبس نوعها وهي تخيطهم، والنموذج هذا انه يكون مفتوح من ورا مع نفس اللي في المستشفى بس بملابس ملونة، يعني اللبسة تكون مفتوحة من وراء وفيها أشرطة أزرار كذا يسكرها، تكون مفتوحة كامل وفي أزرار أو في تك تك هذا كذا اللي يسوي اللي يربط اللبسة. فهنا بدل ما تكون أروح أشتري ملابس ورقية أو إني أسوي ملابس من المستشفى، خليتهم ياخذوا الدهداشة ماله أو القلابية ماله
1: ويقصوها.
0: وأسبوع يقصوها بحيث
1: أركب.
0: انها تتهنى بملابسها، يعني ما نخليها تحس ان هي كنا طول 24 ساعه كنها في المستشفى، يكفي
1: بارك
0: لنا
1: الله
0: السرير
1: فيك،
0: مثل المستشفى.
1: بارك الله
0: وخليتهم
1: فيك.
0: اللي يجيني يسال باغي شراشف بيضاء على طول اوعيهم ان لا خذوا شراشف ملونه، وخليت هذه الخياطه الله يحفظها تسوي لي نموذج في غرفه خلونه صغيره، نوع الشراشف اللي يكون من الاربع حواجب الجوانب يكون فيه بلاستيك بحيث ان لما تلبس السرير ما يتبطل الدوشة عشان انه هو يتحرك، فهمتيني؟
1: واضح.
0: يكون في يعني بلاستيك من اربع الحواجز ويكون ملون، وتكون التهداشة نفس تهاديشة وحاطه نماذج هناك في غرفة خلال المصير اللي يبي يشوف فيجي، والخياطة مستعدة تخيط، وهي حبت كثير فكرة هذا مال كبار السن، وهي دائما
1: بارك
0: اي
1: الله،
0: سنة احولها عندها.
1: بارك الله فيك أستاذة جوخة
0: الله
1: الفارسية،
0: يحفظك.
1: رئيسة جمعية إحسان، لك كل المحبة والاحترام والتقدير.
0: بارك الله فيك انت، والله يعطيك الصحة والعافية، ودائما متنوعة في مواضيعك، ودائما عندك أهداف
1: أحسنتي.
0: توصل المعلومة الصحيحة للناس، وربي يوفقك وربي يقويك وربي يبارك لك في أولادك يا رب، آمين،
1: اللهم آمين،
0: يجعلهم بارين فيك أيضا.
1: اللهم آمين، ولكم جميعا بالمثل. تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم الوراثية ليست لها علاقة مباشرة.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان وفي عناوينها: جلالة السلطان المعظم يتبادل خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، ورئيسة الوزراء اليابانية تعرب عن تقديرها لجهود سلطنة عمان في دعم مسارات الحوار والتهدئة. تواصل الجهود الوطنية للتعامل مع حادثة السفينة كارولاين بيزنجي الجانحة قبالة جزر الحلانيات بمحافظة ظفار، وهيئة البيئة تؤكد أن التأثيرات البيئية محدودة. صندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية إبريل الماضي. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا اليوم من دولة ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان. في مستهل الاتصال نقلت دولة رئيسة الوزراء تحيات جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني اطراد التقدم والتطور. فيما حمل جلالة السلطان يده الله دولة رئيسة الوزراء نقل تحياته إلى إمبراطور اليابان وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب الياباني الصديق باستمرار الازدهار والنماء. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين سلطنة عمان واليابان وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأعربت رئيسة الوزراء اليابانية عن تقديرها لجهود سلطنة عمان في دعم مسارات الحوار والتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق باستتباب الأمن والاستقرار وتحقيق النمو والازدهار. تواصل هيئة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية متابعة حادثة السفينة كارولاين بيزنجي الجانحة قبالة جزر الحلانيات بمحافظة ظفار. وأكدت الهيئة استمرار وجود تلوث نفطي إذ جرى رصد بقعة نفطية تبلغ مساحتها نحو 390 كيلومترا مربعا وتمتد شمال شرق جزر الحلانيات باتجاه ساحل البر الرئيسي، وتقترب من أقرب نقطة للساحل إلى مسافة تقدر بنحو 7 كيلومترات. وأظهرت عمليات الرصد والتحليل استمرار حركة البقعة على مسار مماثل يبلغ نحو 450 كيلومترا، وتشير نتائج التقييم والنمذجة الحالية إلى تحرك البقعة باتجاه الشمال الشرقي مع توقعات بتقدمها نحو 121 كيلومترا خلال 48 ساعة القادمة. كما أظهرت نتائج التحليل أن الأجزاء الأكثر سماكة من التلوث قد تتجه نحو مداخل رأس مدركة، الأمر الذي يستدعي استمرار المراقبة المكثفة للمناطق البحرية والساحلية ذات الأولوية البيئية. هذا وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة أنه لا يوجد أي تأثير نفطي على السواحل العمانية باستثناء جزيرة القبلية، وأن كافة الجهات المعنية تتعاون للحد من تبعات جنوح السفينة وفق خطط مدروسة ومعدة مسبقا. وأشار إلى أن الهيئة تتلقى مختلف البيانات لمتابعة حالات التسريب والعمل بنجاح على احتوائها.
1: طبعا لا نستطيع تقدير حجم الأضرار البيئية بشكل كامل، لكن نستطيع أن نقول بأنه تأثير المباشر على السواحل العمانية محدود، القبلية بالفعل متأثرة، ولكن المنطقة بأكملها ستخضع للتقييم لاحقا. ما نستطيع قوله بأن الأمور إلى الآن وفق المعطيات لا يوجد يعني ما يسمى بالكارثة البيئية خارج نطاق القبلية، القبلية بالفعل متأثرة، ونظل نتابع المشهد، وإلى الآن الخطى الوطنية مفعلة من رفعت من المستوى الأول إلى الثاني، إذا تغيرت المعطيات قد نرفعها إلى المستوى الثالث، ولكن إلى الآن هي في المستوى الثاني، لا يوجد أي تأثير على السواحل العمانية باستثناء جزيرة القبلية. نتلقى حقيقة بيانات من عدة مصادر، من بينها طبعا طائرات الاستطلاع كاسا، سلاح الجو السلطاني العماني، طائرات الهليكوبتر التي تقل المختصين والخبراء من الشركة المالكة للسفينة، وكذلك الخبراء من مختلف الجهات المدنية والعسكرية لمتابعة حالة السفينة بشكل مستمر، وكذلك لترصد مسار بقعة الزيت. من مصادر البيانات كذلك لدينا استخدام أقمار صناعية ونمذجة عددية، ونحدثها تقريبا كل 3 ساعات لمعرفة نوع الزيت، كميته، مساره، طاعات الوصول، وإلى الآن لا يوجد أي ضرر بيئي كبير خارج نطاق جزيرة القبلية. جزيرة القبلية متأثرة بيئياً بلا شك، الزيوت المتسربة من السفينة تتجه باتجاه شمال شرق بعيداً عن الخبير الجزر الحلانيات. نستطيع القول بأنه باقي جزر الحلانيات حقيقة لا يوجد بها تأثير مباشر، وإن كان هناك من تأثير فهو محدود جداً، التأثير في جزيرة القبلية في الجزء الشمالي والشمالي الغربي منها، وطبعا حجم هذا الضرر سيقيم لاحقا. بلا شك طبعا هذه الزيوت المتسربة جزء منها يتطاير، جزء منها يتشتت في المياه بحكم الأمواج العاتية والرياح، جزء آخر يطفو على شكل طبقة خفيفة، والجزء الآخر تزداد لزوجته ببرودة المياه ويتكثف ويغطس نسبيا تحت سطح البحر. في كل الأحوال هذه الكميات من الزيوت في مسار طولي جزيرة القبلية، وحقيقة تتجه في وسط بحر العرب بموازاة السواحل العمانية. إلى الآن لا يوجد لدينا أي رصد طول هذه البقعة على الشواطئ العمانية، إنما تمر بمسافة حوالي 7 كيلومتر شرق رأس مدركة، ومن ثم تنحدر باتجاه عالي بحر العرب جنوب شرق جزيرة مصيرة.
0: 248 مشروعاً استثمر فيها صندوق عمان المستقبل التابع لجهاز الاستثمار العماني حتى نهاية إبريل الماضي بالتزامات بلغت 671 مليون ريال عماني، ويعمل الصندوق على تعزيز التنويع الاقتصادي ونقل التقنيات والخبرات إلى سلطنة عمان والتوسع في سلاسل القيمة المحلية.
2: نموذج يجمع بين العائد المالي والأثر التنموي يعتمد عليه صندوق عمان المستقبل التابع لجهاز الاستثمار العماني، وتشير الإحصائيات إلى أن الصندوق استثمر في 248 مشروعا بالتزامات بلغ 671 مليون ريال عماني، وبحجم استثمارات يبلغ 1,853 مليون ريال عماني، فيما تجاوزت إسهامات مشروعاته في المحتوى المحلي 240 مليون ريال عماني حتى نهاية إبريل الماضي، إلى جانب إيجاد أكثر من 1,880 فرصة عمل ونحو 4,450 فرصة مخطط لها، وهو مؤشر يعكس الأثر الاقتصادي المباشر للاستثمارات في تعزيز القيمة المحلية وربط المشروعات بالموردين والشركات الوطنية. ويمضي الصندوق في تحويل رأس المال الاستثماري إلى مشروعات إنتاجية وشركات نوعية تعزز التنويع الاقتصادي وتنقل التقنيات والخبرات إلى سلطنة عمان وتفتح مسارات أوسع أمام القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في سلاسل القيمة المحلية، إضافة إلى تنفيذ برامج لتأهيل الكفاءات العمانية وتدريبها وتوفير فرص عمل لدعم توطين الصناعات المستهدفة وتعزيز استدامتها. ما يعمل صندوق عمان المستقبل على تمكين الشركات العمانية من النمو والتوسع من خلال بناء منظومة تمويلية متكاملة ترافقها في مختلف مراحل تطورها، بدءا من مرحلة الفكرة مرورا بالتأسيس والنمو المبكر وصولا إلى مراحل التوسع والتمويل المتقدم، إضافة إلى توفير حلول تمويل لرأس المال العامل، ويتحقق ذلك عبر شراكات مع صناديق استثمارية متخصصة وجهات داعمة توفر للشركات أدوات تمويل متنوعة تشمل الاستثمار المباشر والاستثمار عبر الصناديق وأدوات الدين وفق أفضل الممارسات في هذا الجانب. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: توج فريق القفز الحر بمظلات الجيش السلطاني العماني بالمركز الأول في بطولة إيطاليا للقفز الحر للتشكيلات الجوية التي أقيمت بمدينة بينرولو بمقاطعة تورينو خلال الفترة من 7 وحتى 9 أغسطس الجاري بمشاركة 14 فريقاً. وجاء هذا الإنجاز بعد منافسات قوية قدم خلالها الفريق أداء فنيا متميزا ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل مشاركاته ونتائجه في البطولات الدولية. نفذت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان برنامجا للتوعية والتثقيف بحقوق الإنسان في محافظة ظفار بالتزامن مع فعاليات الخريف، وتضمن البرنامج توزيع أكثر من 2500 إصدار توعوي وبحثي إلى جانب أكثر من 100 لوحة حائطية توعوية على عدد من الجهات والمؤسسات. وشملت الإصدارات الموزعة دراسات بحثية في موضوعات حقوق الإنسان مخصصة للباحثين وكتيبات لتوعية الأطفال حول الإساءة والتنمر إلى جانب التقارير السنوية للجنة والمنشورات التعريفية بالاتفاقيات الدولية. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل $1.21 مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي ليبلغ اليوم $80.99 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ $76.36 للبرميل. قبل الختام نذكر بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يتبادل خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان وجهات النظر.

مليون ريال عماني حتى نهاية إبريل الماضي. أعد لكم أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهنائي ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن بن محمد العجمي، وقدمتها بثينة بنت عبد العزيز البلوشي في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. مساء الخير والمحبة وبداية أسبوع أكيد جديد اليوم الاثنين أكيد، وبعون الله تكون أيضا اثنين حافلة بالخير والعطاء والبشارات الطيبة في محطات حياتكم. ما زلنا في هذه البدايات الجميلة من الأسبوع، وأينما فيها كانت الوجهة أينما قادتكم الطرق نسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن يجعل الخير رفيق دروبكم والسلام عنوان رحلاتكم. يا مرحبا فيكم في محطات نتوقف في كل مساء كالعادة عند فكرة تستحق التأمل وقصة تستحق أن تروى وموضوع يلامس حياتنا، نقرأه معا من زوايا مختلفة ونفتح له نوافذ جديدة للحوار والمعرفة. طبعا عنوان حلقتنا مستمعينا لهذا اليوم الإنسان أولا في التصميم الرقمي أو التقنية بمعنى آخر بعيون البصيرة. حلقة اليوم تبث في الروح الأمل وحب العمل والسعي أيضا من أجل الوصول للغاية، فلا شيء يتحقق هكذا من العدم. كل الذين وصلوا لم يكونوا بحاجة إلى أقدام بقدر ما كانوا فعلا بحاجة إلى سعي دؤوب وإقدام، وليست كل الأشياء الجميلة ترى بالعين، بعضها يدرك بالقلب والبصيرة وبعضها تعرفه الروح قبل أن تصل إليه الكلمات. وبعض الناس لا يرون الضوء بأعينهم ومع ذلك يعرفون تماما كيف يصنعونه في حياة الآخرين، والحياة في المقابل لا تقاس بعدد الأشياء التي افتقدناها بقدر ما تقاس بعدد الأشياء التي تعلمنا أن نصنعها بما لدينا. إنه من الجدير أيها الأحبة بأولئك الذين لهم عيون تبصر أن يتخذوا من أغنية الفجر ومشهد كل يوم مناسبة يحتفلون فيها باستقبال هذا الجمال المتجدد. في هذه الحلقة بعون الله سنتوقف لمحطات أكيد كلها تحدي وإنجازات ونجاحات، بدءا من الاتصال اللي راح إن شاء الله يكون مع ضيفتنا حنين الوضاحي حول المشاركة العمانية في بطولة أدوب العالمية للتصميم الجرافيكي هناك بكاليفورنيا. المحطة إن شاء الله نتوقف فيها ونتحدث عن ثلاثة من العمانيين الشباب مثلوا سلطنة عمان وسجلوا أيضا حضورهم في بطولة عالمية، وهي أكبر ساحة عالمية للمبدعين في التصميم والإبداع الرقمي. وانتهاء بضيفنا وموضوع حلقتنا حول التقنية والكفيف، كيف حولت التقنية الحياة أسهل وكيف كانت الدليل والطريق والنور، وكيف ألهمت التقنية الكثير من المكفوفين ليشقوا طريقهم الحياة باستقلالية واقتدار. في هذه الحلقة سنفتح أبواب كثر من الأسئلة، هل ما زلنا ننظر إلى قدرات الكفيف التقنية من خلال صور نمطية قديمة، وما دور التعليم والمعلم بشكل خاص في اكتشاف المواهب التقنية لدى الطلبة المكفوفين وتنميتها، وهل يستطيع الكفيف أن يكون مبرمج ومصمم وصانع للتقنية وصانع في المقابل للمحتوى وليس مجرد مستخدم لها؟ ساعة وإن شاء الله تعالى ونصف من الآن وحتى الرابعة مساء سنكون معكم في هذه المحطة، وسأكون معكم في إعداد وتقديمها أخوكم أيمن الفجراني، تشاركنا أيضا في إعدادها بثينة الفوري وفي إخراجها هزاع الراسبي.

0: محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.
1: يا مرحبا فيكم أيها الأحبة الكرام ولكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نتمنى لكم إن شاء الله كذا دروب سالمة وآمنة محفوفة بالتفاؤل والأمل والخير، وإن شاء الله يعني كذا ترجعوا إلى بيوتكم وإلى أهاليكم بكل حب وترحاب، وكذا تكونوا منتبهين على الطريق وعلى أيضا كل التفاصيل لاستخدام تليفون أو حتى تأجيل إرسال أي رسالة في هذا الوقت تحديدا وأنت تقود سيارتك. وإن شاء الله نتمنى لكم كذا دروب مليئة بالسعادة والأنس. عنوان حلقتنا لهذا اليوم الحديث عن الإنسان أولا في التصميم الرقمي، كيف تبدو التقنية في عيون البصيرة. ربما سنسأل سؤال أعمق اليوم، لماذا صممنا التقنية أصلا؟ وكأن كل إنسان يرى بالطريقة نفسها حكاية الإنسان حين تصبح التقنية طريقا إلى الاستقلال، لا جدارا نقول جديدا أمامه. وبالتالي هذا الإنسان الذي يستطيع فعلا أن يجعل التقنية تعمل من أجله، سنتوقف بكل تأكيد عند التصميم الرقمي، سنسأل عن البرمجة وعن الذكاء الاصطناعي وعن التعليم وعن كل هذه التفاصيل المتعلقة، كيف تبدو بالنسبة للكفيف. كونوا معنا حتى الرابعة إن شاء الله تعالى، سنكون مع هذه التفاصيل المختلفة في هذه المحطة. ولكن قبل ذلك دعونا نذهب بكم إلى مشاركة الفريق العماني في بطولة أدوب العالمية للتصميم لجرافيك لعام 2026 التي أقيمت بمدينة أنهايم في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي ضمت طلبة ومبدعين في مجال التصميم الجرافيكي من مختلف دول العالم. طبعا مثل الفريق العماني في هذه المشاركة 3 طلبة تأهلوا من خلال البطولة الوطنية للتصميم الجرافيكي، وهم شيخة اليافعية وفراس النعيمي وشهم الشبيبي، إلى جانب أيضا الفريق الإشرافي والتنظيمي بعد اجتيازهم مراحل تنافسية متعددة على المستوى الوطني، شملت أكيد اختبارات احترافية معتمدة من شركة أدوبي ومشروعات تطبيقية وبرنامج تدريبي مكثف. إلى الأستاذة حنين بنت شمس الوضاحي المشرف المباشر أيضا على هذه البطولة، بن شامس عفوا الوضاحي المشرف المباشر على بطولة أدوبي العالمية للتصميم الجرافيكي بالولايات المتحدة الأمريكية. نرحب بك أستاذة حنين ونقرب الصورة للمستمع عن هذه البطولة وأهدافها ومعايير المشاركة فيها.
2: أهلا وسهلا، بداية طبعا أنا سعيدة بوجودي معكم اليوم وأشكركم على هذا الاستضافة. بطولة أدوبي العالمية للتصميم الجرافيكي تعتبر واحدة من أكبر البطولات العالمية المخصصة للشباب المبدعين في مجال التصميم الرقمي، وهي تجمع متسابقين من كل دول العالم عشان يبرزوا مهاراتهم باستخدام برامج أدوبي الاحترافية. والجميل في البطولة أنها ما تعتمد على معرفة الطالب بالبرنامج وبس، هي تختبر قدرته على تحويل فكرة إلى مشروع إبداعي متكامل خلال وقت محدد.
1: نعم.
2: وهنا تظهر مهاراته في التفكير والإبداع وإدارة الوقت وتنفيذ الفكرة بشكل احترافي. أما بالنسبة للمشاركة فالوصول إلى العالمية طبعا ما كان بشكل مباشر، بدأنا مثل ما أنت ذكرت سابقا بالبطولة الوطنية في سلطنة عمان، ومر الطلبة بعدة مراحل تصفيات اختبارات مشروع نهائي، ومن خلالها تم اختيار أفضل 3 متسابقين لتمثيل سلطنة عمان في البطولة العالمية.
1: نعم، جميل جدا. إذن لو أردنا أيضا أن نضع المستمع أستاذة حنين داخل هذه الغرفة من المنافسة، كيف أجواء هذه المنافسة كانت، كيف يختبر هذا الطالب، وفعلا ما الذي يجعل الوصول إلى هذه المرحلة إنجاز بحد ذاته؟
2: أكيد طبعاً، مثل ما ذكرت قبل، الطلبة مرت بعدة مراحل من التصفيات، كانت من خلالها اختبارات اللي هي المعتمدة العالمية من أدوبي، شركة أدوبي.
1: يعني نوع هذه الاختبارات تتعلق أقصد بالتصميم مثلاً لجرافيكي، أو
2: نعم،
1: ربما مواضيع معينة دقيقة أكثر أو
2: لا،
1: أعمق؟
2: هي تتعلق في التصميم الجرافيكي. نقول بالضبط في التصميم الجرافيكي في 3 برامج، اللي هي الفوتوشوب، الستريتر، والانديزاين. الطلبة يدخلوا في مراحل، في اختبارات تختص بالتصميم الجرافيكي، سواء كان عملي أو نظري، فيها أسئلة وفيها شغل تصميم يعني. ومن ثم طبعا الاختبارات دخلوا في مشروع نهائي، من خلاله كان في 5 محكمين خبيرين في التصميم الجرافيكي، ومن خلالها اخترنا أفضل 3 متسابقين، وبعدها حرصنا على تقديم تدريب مكثف حالهم، ما بس في استخدام برامج أدوبي، أيضا في تطوير الفكر الإبداعي، فهم متطلبات التصميم، إدارة الوقت، كيفية التعامل يعني مع المشروع كاملا تحت الضغط، لأن الوقت كان أساس كل شيء في المسابقة العالمية.
1: نعم، أكيد هناك في تدريب ومحاولات، وبعض الأحيان ربما إخفاق، خلنا نقول تقف خلف هذه اللحظة وخلف هذا التأهل والترشح لهذه البطولة العالمية قبل كل شيء.
2: عفوا، ممكن تعيد السؤال؟
1: يعني أقصد أنه أكيد كان بالنسبة لكم أنتو كثير من المحاولات والتدريب، وبعض الأحيان التحديات وإخفاقات معينة تقف خلف كل هذه المحطات وخلف كل هذه المشاركات العالمية. خلنا نتكلم أيضا أستاذة حنين عن هذا الجيل في اعتقادك، يعني مع هذه المشاركات المختلفة اليوم أصبح ليس مستخدم فقط للتقنية، وإنما يريد أن يصنعها ويصممها ويترك بصمته فيها، كيف ترين هذا الجيل، كيف تنظرين إلى هذا الجيل حاليا خاصة فيما يتعلق بالتصميم الجرافيكي؟
2: من رأيي أنا أعتقد أن أكبر قيمة في هذا البطولة أن الطالب يخرج منها بأكثر من مجرد نتيجة أو مركز. من الجوانب المهمة أن الطالب خلال مرحلة التأهيل، ذكرت سابقا، يحصل على شهادات أدوبي مهنية معتمدة دوليا. هذه الشهادات تعزز ملف الطالب وتوثق مهاراته في استخدام برامج أدوبي، وأيضا يعني يقدر أن تشكل إضافة مهمة لمسيرة الأكاديمية والمهنية مستقبلا. فتخيل أنت شاب عماني الآن يقف في مكان يعني مع كل مختلف دول العالم، مع مبدعين وثقافات مختلفة، كل شخص جاي بأسلوبه وطريقته الخاصة في التصميم، فهذه الفكرة، هذه التجربة بحد ذاتها
1: نعم،
2: يعني توسع مدارك الطالب، تخليه يعيش المستوى الإبداعي العالمي. وما ننسى أيضا الاحتكاك، قيمة الاحتكاك الدولي، الطالب يملي علاقات وصداقات ويتعرف على ثقافات وأساليب جديدة في التفكير والتصميم.
1: نعم. نعم.
2: وأيضا يكتسب تجربة عالمية في سن مبكرة.
1: نعم. والاحتكاك بالخبرات
2: يعني...
1: أيضا. نعم. الاحتكاك بالخبرات العالمية والمخضرمين في هذا المجال أيضا يعد مكسب كبير أيضا في مختلف المجالات.
2: صحيح.
1: نعم.
2: ومن خلال تجربتنا معهم يعني لاحظنا أن الطالب قبل البطولة والطالب بعد البطولة أبدا ما نفس الشخص، كان في فرق كبير في الثقة، في طريقة التفكير، في الطموح. فهذا بالضبط اللي نحن نطمح له، نحن ما بس نريد نرسل 3 طلبة يشاركوا في بطولة عالمية، بس نريد نصنع جيل من المبدعين العمانيين يؤمنوا أن موهبتهم ممكن أنها تبدأ من سلطنة عمان توصل في للعالم.
1: للعالم فعلا، وأنتم ثلاثة أسماء عمانية خلنا نقول خرجت من هذه المنافسة المحلية إلى واحدة من أكبر ساحات التصميم والإبداع الرقمي في العالم. نوجه لهم كل التحية أيضا عبر هذا المنبر، شيخة اليافعية فراس النعيمي، شهم الشبيبي، وأنت أيضا الأستاذة حنين الوضاح المشرفة أيضا المباشر على هذه البطولة، وبالتالي يمثلنا وتمثلنا تمثلون نحن كعمانيين في مثل هذه البطولات الكبيرة. سعيد بحضورك وتواجدك معنا في هذه المحطة أستاذة حنين بنت شامس الوضاحي المشرف المباشر على بطولة أدوبي العالمية للتصميم لجرافيكي بالولايات المتحدة الأمريكية، ونتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل النجاحات والتوفيق في القادم.
2: مشكورين على هذا الاستضافة، بس حبيت أوجه رسالة لكل طالب وطالبة تسمعنا أو يسمعنا الحين وعنده شغف بالتصميم، يمكن أنت تكون الشخص القادم لمثل سلطنة عمان عالميا. هذه تجربة هذه السنة انتهت، لكن نحن نستعد للنسخة القادمة بإذن الله، قريبا بنعلن عن فتح باب التسجيل والتفاصيل.
1: وراح تكون على وسائل التواصل الاجتماعي للي حاب أيضا يدخل هذا المعترك في التصميم الجرافيكي، ولا وين بالضبط كمنصة؟
2: صحيح، ممكن يتابعكم في برامج التواصل الاجتماعي في حسابات الشركة المنفذة للبطولة العالمية
1: اللي هي شركة أدوبي.
2: لا، شركتنا الشركة الخاصة فينا، الشركة المنفذة.
1: وش اسمها؟ رؤية.
2: رؤية وإنجاز الدولية.
1: رؤية وإنجاز لكل المستمعين اللي حابين أيضا يشاركوا إن شاء الله تعالى في القادم من الوقت في هذه البطولة والمنصة العالمية. كل الشكر لك أستاذة حنين، وكل الشكر أيضا للمستمعين الأحبة. نقول دائما وأبدا أن الشغف دائما ما يقود للعالمية. هنا شبابنا وضعوا فعلا بصمتهم وحضورهم، وهذا ما نريده اليوم من الشباب العماني، أن يتعلم ويلهم ويسعى أن يخلق بصمة واضحة وحضور أيضا في كل محفل محلي سواء كان وإقليمي وعالمي.

0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء. تخيلوا معي بيدكم الهاتف بشاشة سوداء لا تشاهدون منها أي عبارة أي زر، وطلبت منكم أن تكتبوا رسالة أو فتح أي تطبيق كان، أن تحجزوا موعد، تفتحوا بريد أو تلعبوا لعبة إلكترونية، ونقولكم ابدأوا اللعب في هذه اللعبة الإلكترونية. البعض ربما سيقول كيف يحدث ذلك، لكن بالنسبة إلى شخص كفيف قد تكون الشاشة مظلمة أصلا، ومع ذلك يعرف كيف يتصرف، يعرف ماذا يختار وما الذي كتب أمامه، ويعرف من المرسل ومن المتصل، ويقرأ الرسالة بخصوصية، وقد ينجز المهمة أسرع من شخص مبصر. التقنية بالنسبة للكفيف ليست تقنية عابرة فحسب، إنها دراسة وعمل وخصوصية واستقلال وتواصل ومعرفة وبحث وترفيه. أيضا وضيفنا اليوم أيها الأحبة لديه قصة جميلة مع التقنية ومع المكان الذي بدأ منه. دخل إلى معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين طالبا في سنوات الدراسة، بعد أعوام عاد إلى المكان نفسه، لكن هذه المرة وقف أمام الطلبة معلما لمادة تقنية المعلومات. سيجيب عن أسئلة الفضولية ربما التي كانت عالقة في ذهن حول هذا العالم الكبير الواسع. كان هنا المعلم الذي يسمع لفضول الأطفال التقنية ولأسئلتهم الذكية. وطبعا ما نريد نطول عليكم، ومباشرة ندخل مع الأستاذ سليمان بن أحمد بن سعيد القسيمي، حاصل على بكالوريوس التربية تخصص تكنولوجيا التعليم والتعلم، ومهتم أيضا بتطوير تطبيقات سطح المكتب وتصميم الأنظمة الرقمية، وأيضا لديه شغف ما شاء الله ببرمجة التطبيقات لمدة 8 سنوات. يا مرحبا فيك أستاذ سليمان القسيمي. يا مرحبا.
1: يا هلا والله وسهلا أستاذي، حياك الله بالمستمعين الكرام، وتشرف بوجودي معكم في الاستوديو.
0: ما يا مرحبا، منورنا اليوم في الاستوديو ما شاء الله عليك.
1: بارك الله فيك.
0: يا مرحبا براعي نزوة.
1: حياك الله.
0: قسيمة من نزوة.
1: نعم من نزوة.
0: جبت لنا علوم أخبار.
1: والله ماشي إلى الخير.
0: يا مرحبا فيك.
1: علوم أخبار.
0: ماشي إلى الخير.
1: حياك الله.
0: إن شاء الله دائما علوم الخير والسعادة والبركة يا رب.
1: بارك الله.
0: نحن نسأل مستمعينا، أي جانب من حياتكم فعلا تشعروا أن التقنية أحدثت فرق كبير، وما هي التقنية اللي ما تتخيلوا يومكم من دونها؟ شاركونا على 7244410، بحكم أنه اليوم الثورة الرقمية أصبحت هاجس للكثيرين. خلنا نقترب أكثر من الأستاذ سليمان، خلنا أبدأ من معهد عمر بالخطاب. نعم. ذكريات المعهد وتفاصيل والقصص. نعم. التي لا تنسى أبدا. نعم. بالنسبة للأستاذ سليمان.
1: نعم. والله الحقيقة يعني سنوات المعهد يمكن يكاد يكون أي شخص كفيف التحق بهذا الصرح، يعني ما ينسى هذه اللحظات، حيث أنه يعني يخطو خطوات الأولى في حياته كطالب مدرسة في يعني فترة التعليم العام، وكحال أي طالب آخر في يعني مدارس السلطنة. يعني بالنسبة لنا المعهد هو المكان اللي يعني تلقينا فيه يعني
0: كل العلوم،
1: علومنا يعني الأساسية. نعم. طبعا بالطريقة التي تناسبنا، بطريقة برايل والكتب المهيئة، وذكرياتنا في المعهد كذكريات أي طالب يعني بدأ رحلته في يعني التعليم العام.
0: جميل. يعني أتوقع أنك عشقت الحاسوب وتقنية المعلومات يمكن لما كنت طالب.
1: والله أنا قصتي مع الحاسوب يعني فيها نوع من يعني نقدر نقول الغرابة. بدايتي مع الحاسوب كانت مبكرة جدا.
0: عمر كم؟
1: يعني بعمر صغير، يعني نقدر نقول 9 إلى 10 سنوات.
0: ما شاء الله عليك.
1: كانت البداية لما أحضر الوالد جهاز للمنزل، يعني ذاك الزمان كانت الأجهزة يمكن قليلة في ذيك الفترة، أحضر جهاز للمنزل وكان عنده صديق كفيف. يعني هو أعطاه كما نقول يعني الطريقة والأجهزة المناسبة للمكهوفين وكذا، وآلية تثبيت البرنامج الناطق. طبعا اللي ما يعرف البرنامج الناطق هو البرنامج اللي يحول الحاسوب من جهاز بالنسبة لكم يعني مرئي.
0: نعم.
1: إلى حاجة مسموعة.
0: نعم.
1: فهو أرشده إلى يعني الجهة اللي تهيئ هذه الأجهزة، وكانت الفكرة يعني الوالد كان حريص جدا على مسألة يعني النصوص الدينية، حفظ القرآن، حفظ أسماء الله الحسنى، فكان هو يحفظني بعض النصوص ويطلب مني أني أكتبهن في الجهاز عشان في نفس الوقت أنا أستوعب النص اللي حفظه، وفي نفس الوقت أنا أتعلم على البرنامج الناطق والجهاز. وكل ما مثلا أنهيت النص المطلوب يقول لي يلا احذف هذا النص وعيد كتابته مرة ثانية، وأنا كشخص يمكن كفيف ما أخرج كثير خارج البيت، فعندي وقت فراغ كبير، فكنت أستغله للحذف وأكتب من جديد، أحذف وأكتب وأحذف وأكتب.
0: ما شاء الله عليك.
1: فكنت أقضي وقت طويل على هذا الجهاز، ومثل يعني أي شخص في هذا العمر يكون عندي نوع من الفضول للتعرف على هذا الجهاز وهكذا. فهي هذه البداية استمرت مع الوقت. نعم.
0: هذه البداية اللي اكتشفت فيها علاقتك بالحاسوب. نعم. والتقنية.
1: نعم.
0: واللي ما توقفت فيها بعد ذلك.
1: نعم.
0: استمرت الرحلة طويل والمحطة أطول.
1: استمرت الرحلة بهذه الطريقة. طبعا بدأت نوعا ما أني يعني أخرج من قصة الحفظ والإملاء في نقول الوورد كتابة النصوص، إلى مسألة أني أبدأ أخرب الجهاز هذا كشخص في هذا العمر، يعني تعرف الشقاوة وهذا، فكنا نبدأ نخرب الجهاز وعشان ما يعاقبوك أنت تحاول تتعلم كيف تصلحه مرة ثانية. هي هذه كانت البداية. وكانت ذيك الفترة يعني يمكن الإنترنت في المنازل ما كانت حاجة أساسية، فكنا نبحث عن أي مكان يوجد فيه نت عشان نبدأ نتعلم، نبدأ نطلع في يعني كما تقول المواد اللي تساعدنا على تعلم هذا الجهاز.
0: لما نرجع إلى المعهد أستاذ سليمان، وش هي الصورة اللي دائما تشكل شخصيتك لما تدخل إلى أجواء هذا المعهد أو ساحات معهد عمر بن الخطاب؟
1: يعني يمكن كانت الصورة اللي يعرفني فيها الناس في المعهد كطلاب ومعلمين ذيك الفترة أني أنا قارئ للقرآن.
0: ما شاء الله.
1: أيوة، ما أحد كان يعرف اهتمامي بالجانب التقني، يمكن إلا القليل من اللي كانوا في المعهد.
0: وأنا سمعت أن صوتك جميل ما شاء الله في القرآن.
1: هم يقولوا كذلك لكن الله أعلم.
0: بتسمعنا في قادم الوقت إن شاء الله. يعني من طالب إلى معلم.
1: نعم.
0: يعني نقلة نوعية بالنسبة لك أعتقد. نعم. أستاذ سليمان، وبالتالي يعني بعدين تعمقت أكثر في عالم التقنية والحاسوب ودخلت إلى عالم البرمجة.
1: نعم.
0: كل مرة من خطوة أسهل إلى خطوة أصعب وتحدي أكبر. وش اللي يقودك فعلا إلى اكتشاف كل هذه التفاصيل؟
1: والله مثل ما قلت لك أستاذي، النقطة الأولى هي الفضول. يعني ونحن بالنسبة لنا كمكهوفين يعني مسألة التقنية هذه ما تعتبر مجرد يعني أداة للرفاهية. يمكن في بداية يعني سنوات عمرنا هي كانت فعلا حاجة يعني رفاهية إضافية يعني، لكن استوعبنا لاحقا أن هذه التقنية بالنسبة لنا حاجة مثل ما احنا نقول الماء والشراب والكهرباء. احنا من خلال التقنية ممكن يعني جوانب حياتنا يعني تعتمد بشكل كبير على التقنية، التعليم، التنقل، وبالإضافة إلى مسألة الفضول اللي ذكرت لك إياها، والوقت الفارغ. يعني أنا كان عندي وقت فراغ كبير فكنت أقضيه
0: أتعمق
1: في التعمق. نعم.
0: بالإضافة أكثر إلى منه شغف
1: ارتباطي ب يعني الجهاز هذا هو أيضا شغف، لكن مثل ما قلت لك الفضول دائما الفضول يؤدي. أنت كمبرمج لازم يكون عندك نوع من الفضول، لأنه هذا المجال يعني يحتاج منك إلى التجربة والخطأ، التجربة والخطأ، التجربة والخطأ.
0: ما شعرت في لحظة أنه ممكن أي خطأ راح يكلفنا الكثير؟
1: وقعنا في أخطاء كلفتنا الكثير. أنا توقفت عن تعلم البرمجة يمكن سنة. زين، طبعا هذا يمكن
0: ليش توقفت؟
1: في تلك الفترة كانت المواد التعليمية قليلة يعني خاصة بالمكهوفين. يعني تعليم المكهوفين البرمج ما كان سهل، لأنه أول حاجة أنت إذا بتعتمد على الفيديوهات فالفيديوهات دائما تعتمد على خطوات بصرية يعني
0: دقيقة أحيانا. نعم. أنا مستغرب ما شاء الله أنت كيف قدرت تتعامل مع كل هذه التفاصيل والخصائص.
1: أيوة.
0: اللي أحيانا مبصر يعني خلاص يوصل إلى محطة ويقول لك خلاص والله تعبت.
1: وصلنا لهذه النقطة مثل أي شخص يعني، لكن السبب كان قلة المواد المخصصة للمكهوفين. ثم بعدها لجأنا إلى نقطة التعلم بالمواد المقروءة كونها أكثر سهولة أنك تقدر تتابعها وترجع يعني حرف حرف نص نص وسطر سطر وكلمة كلمة. وواجهنا أيضا مشكلة أن النصوص أو المواد النصية لتعليم البرمجة كانت شحيحة باللغة العربية، فاضطرينا نبحث عن
0: المراجع
1: باللغة العربية الأجنبية يعني
0: الأجنبية
1: نعم الأجنبية باللغة الإنجليزية. واستمرينا الحمد لله رب العالمين
0: لحد دخولك إلى تخصص تكنولوجيا التعليم والتعلم جامعة السلطان نعم. قابوس كلية التربية.
1: أيوة كان نفس الشيء، نوع من الشغف هذا. وصلنا لهذه المرحلة، مرحلة الثانية عشر، كانت مسألة كما يقال تحديد مصير، يعني هل أنا أستمر
0: بنفس
1: النمط
0: توجه
1: التوجه أو أني أضطر أني كما يقال أمشي على المتاح للمكفوفين في تلك الفترة من تخصصات.
0: ما في حد ربما كان يقول لك لا والله يا سليمان شوف لك شيء مناسب، لا تروح لربما هذا الموضوع صعب بالنسبة لك؟
1: والله
0: في ربما بعض الأحاديث كانت محبطة بالنسبة لك، لكن
1: والله هو كان الواقع محبط فعلا، لأنه كانت الخيارات المتاحة لك كشخص كفيف تتخرج من دبلوم التعليم العام كخيارات ما كانت كثيرة، وكانت ربما يعني نقدر نقول مقتصرة على التخصصات الإنسانية، يعني في علم الاجتماع والتاريخ
0: وعلم
1: يعني
0: النفس
1: التخصصات وغيره. اللي نحن نقول النمطية بالنسبة للشخص الكفيف، الشريعة واللغة العربية وعلم الاجتماع، ونحن ما نطعن في هذه التخصصات، وإنما لم تكن ويش موافقة
0: لتطلعاتي
1: أنا كفرد كسليمان القسيمي. فيمكن مع المحاولات مع الجهات الحمد لله رب العالمين حصلنا على الفرصة
0: ما شاء الله عليك
1: هذا التخصص.
0: أنا حييك يعني
1: كفيف يعني يدخل هذا المجال.
0: نعم أول شخص كفيف أستاذ سليمان طبعا اللي يدخل إلى كلية التربية بجامعة سلطان قابوس تخصص تكنولوجيا التعليم والتعلم. وكان تحدي كبير بالنسبة لك
1: صحيح.
0: دراسة مواد ربما على غير المعتاد يعني أيام المعهد الموضوع شوية أبسط وسهل، الحين المواد دسمة عميقة أكثر تخصصية أكثر، كيف تجاوزت هذه المرحلة؟
1: والله هو لو بذكر لك يعني الفارق اللي صار بين المعهد والجامعة والتخصص هذا بشكل بالتحديد، يعني أول حاجة أنت في المعهد كنت يعني مرتبط بأشخاص مثلك في الظروف، يعني هم مكفوفين
0: صحيح.
1: ويعني مع السنوات هي مواد واحدة فتهيئ مبكرا، يعني المواد اللي نتعلمها نحن في المعهد يعني تم تكييفها مسبقا.
0: نعم صحيح.
1: أنت في يعني كاختيارك لتخصص ما سبق لشخص كفيف أنه يدخل فيه هذا التخصص، أول حاجة أنت تدخل في بيئة أنت الشخص الوحيد الكفيف في هذه البيئة، خاصة أن التخصص ما درس فيه شخص كفيف سابقا.
0: نعم.
1: ناهيك عن وجود شخص زميلك مثلا في نفس التخصص، انكم دخلتوا دفعة واحدة مثل مكوفين اثنين او ثلاثة. هذه نقطة. النقطة الاخرى تكنولوجيا التعليم والتعلم كمجال مرتبط بشكل كبير بمسألة تطوير التعليم ومحاولة استغلال مثلا الوسائط المتعددة كالصور والفيديو في محاولة تحسين العملية التعليمية للطالب.
0: نعم.
1: وهذه كانت يمكن نقول صميم التخصص، ان آلية تحسين التعليم والتعلم من خلال ماذا؟ الوسائط المتعددة كالصور والفيديو، كيف تصمم صور وفيديوهات تعين الطالب والمعلم على حد سواء في تقويد العملية التعليمية وإيصال العملية التعليمية بالشكل الصحيح. فهذه كانت يعني جوانب مثل ما نقول نحن وجدنا فيها تحديات، ما نقدر نقول ان يعني الطريق كان جدا سهل وميسر، لكن الحمد لله رب العالمين يعني بعد يعني في تلك الفترة بدأت تظهر تقنيات معينة تساعدك مثل الـ OCR، بدأ الذكاء الاصطناعي شوية يدخل بعد ما كان الشات جي بي تي موجود ذيك الفترة
0: تبغى النماذج هذه
1: يعني هذه النماذج. لكن يعني أيضا هم ككادر لتخصص تكنولوجيا التعليم هم عندهم هذه النظرة، كيف أنا ممكن أنوع التعليم بحيث أنه يكون شامل للجميع، لأنه هذا التخصص مرتبط بآلية دمج أكثر يعني نقدر نقول أكثر فئات المجتمع في العملية التعليمية نفسها، يعني يكون بيئة تعليمية واحدة شاملة لعدة فئات من فئات المجتمع. فكانوا هم أيضا يعني مطلعين على تجربة هذه الفكرة، إنهم هم حابين يقربوا، كيف ممكن نحن نتعامل مع هذا الشخص كطالب يعني مختلف عن الطلاب الآخرين، فكانوا هم مستعدين هم يجدون البدائل. فالحمد لله رب العالمين، أيضا نحن نوجه لهم الشكر يعني.
0: صحيح، نوجه لهم كل التحية فعلا، لأنه هذا الموضوع جدا مهم. لما تتعلم مثلا سي بلس، هذه البرمجة المعقدة بتفاصيلها بلغتها، فأنت خطير يعني، ما شاء الله عليك.
1: هي لو أنا أقول لك يعني الصدق، أن هذا المجال هو مجال البرمجة بالتحديد، طبعا احنا تخصصنا فيه مسارات متعددة، في مسار الوسائط المتعددة، في مسار الحاسوب البحث اللي فيه البرمجة للسي بلس بلس والبايثون وهذه، وفي مسار اللي هي المواد التربوية. يمكن مسار البرمجة هذا كان من أسهل المسارات
0: ليش؟ مع أنه البعض يستصعب هذا المسار.
1: أيوة، لكن هم يعتقدوا أنه بالنسبة للشخص الكفيف الموضوع صعب، لكن أنت كمبرمج ترى في النهاية أنت تكتب نصوص، تكتب تعليمات،
0: كودات.
1: ما تحتاج أنك يعني تعتمد على مسألة الألوان والبصريات والسحب والإفلات، أنت تكتب أوامر، عندك الجهاز مثل الشخص وأنت تعطيه أمر أن تسوي كذا، ثم يعمل هكذا، ثم يعمل الخطوة الثالثة، ثم يعمل الخطوة الثالثة.
0: بس كيف ما شاء الله تقنت هذه اللغة، لغة البرمجة والكودات هذه والخوارزميات؟
1: أنا عطيت هذا الجانب وقتي قبل أدخل الجامعة. مثل ما
0: كم يعني من الوقت، من السنوات خلنا نقول؟
1: والله فترة طويلة،
0: من الساعات مثلا
1: يعني كنت أنا أجلس على الموضوع يوم كامل عادي، ثم اليوم الآخر
0: أساس برمجية يعني. واحدة يعني
1: نعم، وأحيانا البرنامج الواحد يأخذ معك شهر، شهرين، ثلاثة. ويعني أنا كنصيحة بشكل عام، ما فقط للمكوفين، أنت كشخص تبغى تدخل في هذا المجال لازم تمارس فيه مشاريع فعلية،
0: تدخل نفسك، تجازف نفسك. يعني
1: ممكن تدخل يعني تقول أنا باغي أصمم هذا البرنامج، وأنت ما على دراية بكل الجوانب اللي بتمكنك من تصميم هذا البرنامج، لكن هي فرصة بالنسبة لك أنك تطلع،
0: تتعلم تخطأ.
1: نعم، خطوة بخطوة.
0: صحيح. احيانا تغلط، احيانا والله لا، تصلح من هذه الاخطاء وهذه نقول يعني المطبات خلنا نقول عنها او التحديات. اليوم استاذ سليمان ما شاء الله يعني خلاص نقول مخضرم، اصبح في عالم التقنيه ومطور تطبيقات، ودخلت الى عالم الذكاء الاصطناعي. راح ان شاء الله تعالى نتطرق لكل هذه الاسئله، وانا عندي فضول كبير للتعرف على يعني بعمق عن هذه الاسئله والتفاصيل، وكيف فعلا انت تجاوزت كل هذه التحديات، تجاوزت كل هذه المطبات حتى وصلت الى ما وصلت اليه اليوم من يعني مبرمج وهاوي للتقنية بشكل كبير وبشكل اليوم مفصل، وكيف فعلا يعيش اليوم الكفيف مع التقنية. راح نتعرف على كل هذه التفاصيل مستمعينا بعد فاصل قصير. نروح إلى الفاصل وبعدها لنعود.

إذن مستمرين معكم أيها الأحبة في الحديث اليوم عن التقنية والكفيف، نكتشف فعلا كيف يمكن للإنسان أن يعيد تعريف حدود التقنية وحدود الصورة التي نحملها نحن عنه. وواحد من هذه التجارب الأستاذ سليمان بن أحمد القسيمي، حاصل على بكالوريوس التربية تخصص تكنولوجيا التعليم والتعلم، مهتم بتطوير تطبيقات سطح المكتب وتصميم الأنظمة الرقمية، ولديه شغف ببرمجة التطبيقات امتد لنحو 8 سنوات. اليوم بعد أن كان طالبا في معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، يعود إليه من جديد ليكون معلما لتقنية المعلومات هناك، وهو كأول أيضا مدرس ربما في هذا المعهد يدرس هذا التخصص، وبالتالي هكذا هو معهد عمر بن الخطاب. لنوجه له أيضا كل التحية من خلال هذا المنبر، هذه المؤسسة التعليمية المتخصصة في سلطنة عمان والتي تعنى أيضا بتعليم وتأهيل المكفوفين وضعاف البصر. يمكن كان 11 طالب منذ افتتاحه، ارتفع العدد بعد ذلك إلى 115 طالب وطالبة في 2006-2007 وفق بيانات وزارة التعليم، وتخرجوا منه نخبة مميزة أيضا في مختلف التخصصات. واليوم واحد من هذه النماذج الأستاذ سليمان القسيمي، الذي فعلا يفتح الأبواب لآخرين لمختلف التخصصات، وخاصة أيضا في تخصص تقنية المعلومات. ربما البعض يسأل كيف يمكن لأستاذ سليمان ولمختلف أيضا الأشخاص المكفوفين أن يتعاملوا مع التقنية، مع تطبيقات مختلفة في الهاتف، مع النماذج أيضا الذكاء الاصطناعي، ومع برمجة التطبيقات، اللي أنا فعلا منبهر من هذه القدرة سبحان الله، اللي دائما نقول يأخذ الله سبحانه

0: وتعالى عنك البصر، ولكن يعطيك بصيرة وقادة وذكاء يعني كبير جدا. أستاذ سليمان، يعني وصلنا نحن إلى موضوع التقنية والتطبيقات، يعني حتى للمبصر أحيانا لما يتعامل مع نماذج ذكاء اصطناعي، يتعامل مع تطبيقات، يحجز تذكرة، خلنا نقول تذكرة سفر، أو يتبع الخريطة في موقع معين، تشكل أحيانا بالنسبة له صعوبة. أنت كيف تجاوزت كل هذه التحديات، خلنا نقول كيف الصعوبات مثلا؟
1: أستاذ الكريم، خليني بس أوضح الفكرة الأساسية للمستمعين عشان نكون على
0: بس صورة. تكون قريبة أستاذ سليمان من الماي. أنا أريد الفكرة.
1: الفكرة الأساسية، نحن نتعامل مع أجهزة عامة، نفس الأجهزة اللي يتعامل معها أي شخص آخر.
0: أنت عندك الحين جهازك الآيفون.
1: جهازي الآيفون.
0: نعم. ممتاز.
1: ولما نتكلم عن الحاسوب فأنا أتعامل مع أي جهاز. ويندوز أو ماك، يعني أي جهاز،
0: يعني ما في جهاز مخصص،
1: ما في جهاز موجودة أجهزة مخصصة، لكن إحنا نتكلم بشكل عام.
0: هذا
1: الجهاز اللي يستخدمه الجميع، كيف نحن نخليه متوافق معنا كأشخاص مكفوفين؟ طبعا الحين في توجه لدى الشركات العالمية المطورة لهذه الأجهزة والمصممة لهذه الأجهزة، إنهم يحطوا ميزات يسموها ميزات إمكانية الوصول.
0: بالضبط، تسهيلات الاستخدام.
1: نعم. وهذه الميزات طبعا تحتوي على مجموعة من الأدوات مخصصة لمختلف الإعاقات، يعني في أدوات خاصة بالمكفوفين، في أدوات خاصة بضعاف البصر، في أدوات خاصة لضعاف السمع، وفي أدوات خاصة عندهم تحديات في الحركة. طبعا أنت مجرد ما يعني تأخذ الجهاز وتشغل الجهاز، هناك يعني طرق معينة تسمح لك أنك تشغل هذه الوسيلة بحيث أنه هذا الجهاز بالنسبة لك يتحول إلى جهاز قابل للنفاذ. زين؟ نحن كمكفوفين وش نحتاج؟ نحتاج إلى صوت بدال الشاشة المرئية. فمثلا عندي في هذا الآيفون،
0: أنت ما عندك ولا زر.
1: ما عندي ولا زر.
0: أيوة،
1: هي شاشة صماء نقدر نقول. زين؟ يعني ربما نقول في الكمبيوتر في عندي أزرار فأقدر أحفظها،
0: على الأقل. أيوة. على الكيبورد وكذا.
1: أيوة، في كيبورد. لكن هنا عندي شاشة. خلنا بس نحن نفتح الجهاز ونسمع نبذة. هذا الصوت الروبوتي اللي تسمعوه انه كأنه سريع، هو اللي نعتمد عليه بشكل كلي فيه التعرف على كل اجزاء الشاشة.
0: خلنا نتوقف عند هذا الصوت، انا احس انه سريع. هل انت عارف وش يقول الحين، ولا تقدر تتعامل مع السرعة، سرعة الصوت وكذا؟
1: نحن بنحط الحين نص. وش قال هو الحين؟ الاعدادات.
0: بس انا لاني مركب السماعة.
1: أيوة. ايوه، قال الاعدادات بس بشكل سريع. طبعا احنا عملية التسريع هذه متعمدة، ليش؟ عشان انا اقدر اخلص شغلي بسرعة، ما اجلس انتظر يعني يقرأ
0: لي كلمة كلمة. أيوة. او حرف حرف.
1: لكن مسألة التحكم بالسرعة هذه متاحة، يعني حسب القدرات.
0: نعم.
1: نقول عشان المستمعين، خفينا السرعة شوية.
0: حلو.
1: فانا لما المس الايقونة، مثلا لمست ايقونة الاعدادات، طبعا على افتراض اني انا ما اريد هذه الايقونة، فهو ما يفتح لي اياها بشكل تلقائي، لان هي هذه شاشة لمسية، فانا ما اعرف ويش بلمس بالضبط لما احط اصبعي على الشاشة. فهو مبدئيا بيذكر لي اسم الايقونة اللي انا لمستها. في حالة اني انا بغيت هذه الايقونة، فعندي ايماءة خاصة اني افعل هذه الايقونة. طبعا في الايفون وفي الاجهزة اللمسية بشكل عام، الايقونة اللي سمعت صوتها واحتاج اني افتحها بضغط عليها مرتين فتحت بهذه الطريقة.
0: هذا الإعدادات.
1: هذا فتحت أنا تطبيق الإعدادات.
0: زين.
1: طبعا بإمكاني الحين أتصفح الشاشة بمجرد تمرير الأصبع على الشاشة. مش قالي
0: واي فاي.
1: يعني هنا أنا لو غيت مثلا أشبك في
0: الواي
1: شبكة الواي فاي. فمثل أي شخص آخر، هذه المسألة تنطبق على كل البرامج، يعني التعامل مع الواتساب، الانستغرام، التيك توك، اليوتيوب، تطبيق تويتر، كله يتم من خلال هذه الطريقة. مجرد أني أنا أشغل هذه البرمجية، طبعا في الآيفون يسموها التعليق الصوتي أو الفويس أوفر، تفعل هذه الخاصية فيتحول الهاتف بهذه الطريقة، أنه أول حاجة يعني يكون فيه صوت مسموع في الجهاز، والشيء الثاني طبعا لو أعطيتك الجهاز الحين ما بتقدر تتعامل معه. ليش؟ لأنك ما تعرف الإيماءات الخاصة بالتعامل مع التعليق الصوتي. لأن الحين
0: وين الحركة؟
1: أيوة
0: وين الحين يمكن البطء أحياناً سرعة الصوت.
1: ما سالفة البطء أو سرعة الصوت، وإنما الحين أنت لما تبغى تضغط على أيقونة معينة أنت متعود أنك تلمس عليها وتنفتح تلقائي.
0: خلني أجرب أنا. أيوة سليمان. الحين ما نشوف شيء ترى في الشاشة.
1: أيوة هذه بعد نقطة أخرى.
0: يعني أنت الحين بشاشة سودة كذا.
1: هذه نحن نقدر نشغلها ونعطلها.
0: يعني ليش؟ فقط بحركة الإصبع وبحركة اليد الحين. أيوة. جالس تتعامل.
1: أنا ممكن أشغل الشاشة. لكن هذا من باب الخصوصية. ليش؟ أنا الحين لما أستخدم الجهاز أول حاجة الصوت ما يكون بهذا العلو، أخفه أقل درجة ممكنة. والشيء الآخر أحط الهاتف بهذه الطريقة.
0: قريب من أذنك.
1: أيوة.
0: يعني.
1: فالشاشة تظهر للشخص اللي خلفي. فأنا من باب الخصوصية هذه هم حسبوها أيضا الشركات. حطون لخاصية نقدر نعطل الشاشة بحيث إنه ويش الشخص اللي خلفنا أو الشخص اللي مطلع
0: منك
1: على الشاشة
0: نعم.
1: ما يقدر يطلع على أيوة
0: على رسائل على خصوصيات نعم. على أي كان
1: نعم.
0: أنا الحين دخلت ترى على الرسائل في الواتساب
1: فتحت تطبيق
0: لا لا لا أمورك طيبة لأن أنا ما قادر حتى كيف أتعامل معه ما شاء الله عليك
1: ممكن أفتح
0: يعني
1: لك الشاشة لو تبغى
0: فخلنا مثلا نجرب لو احيانا لما تبى ترسل صوتيه مثلا ولا تكتب رساله طويله وضع الكيبورد كيف يكون مثلا
1: ايوه هذه نقطه اخرى ممكن
0: تفضل
1: الجهاز انا بامكاني اني اتعامل مع الكيبورد العادي خلني بس افتح تطبيق الملاحظات مثلا سوى ملاحظه ملاحظة جديدة. زين. أنا الحين فتحت لك الشاشة عشان تشوف
0: صحيح.
1: الكيبورد. هذا الكيبورد العادي. طبعاً إحنا ذكرنا الأساس إني أنا ألمس على الحاجة ثم أضغط عليها مرتين عشان تتفعل. بس طبعاً هذه المسألة ويش تأخذ مني وقت
0: أطول.
1: أيوة. أنا لازم أبحث. أنا مثلاً السلام عليكم ألف. لا. يأخذ مني ويش؟
0: ما شاء الله سبحان الله.
1: بهذه الطريقة. ما بكون مواكب لسرعة أي شخص آخر أنا الهدف أني أتعامل مع الجهاز بنفس سرعة أي شخص آخر ففي الآيفون بالتحديد أضافون لحاجة يسموها شاشة برايل تعرفوا طريقة برايل
0: أيوة.
1: هي الطريقة اللمسية اللي استخدمها
0: معرفة.
1: الشخص الكفيف في القراءة والكتابة طبعا هي عبارة عن الحروف البارزة اللي نقراها من خلال اللمس شركة أبل
0: يعني تشبه الكتابة على طريقة برايل
1: أيوة حطت لنا شاشة برايل بشكل
0: صحيح.
1: افتراضي وهمي على الشاشة يعني وزعت لي النقاط 1 2 3 4 5
0: وفي إيماء لما تستخدمها
1: مجرد
0: أو لمس أو هز مثلا
1: ألمس الأحرف
0: اهتزاز أو شيء
1: نعم
0: الحين لما نضغط على 4 مثلا
1: 4 ما عندي حرف نقطة 4 ما عندي عندي مثلا حرف الألف هو عبارة عن النقطة الأولى فألمس على النقطة رقم 1
0: الألف
1: الباء مع 2 1 مع 2 مع بعض شوف التاء مثلا 2 3 4 5 اضغطهم مع بعض
0: نعم
1: لو مثلا بغيت اكتب السلام عليكم
0: ما شاء الله عليك وعلى السرعه السلام عليكم
1: بهذه الطريقه
0: اهلا بكم في محطات
1: حياكم
0: يعني هذه أتوقع الحين أصبح كل المستخدمين قادرين أنهم يستخدموها
1: كل المكفوفين بهذه الطريقة سواء كان عنده
0: خبرة
1: في الجانب التقني
0: أيا كان عمره مثلا
1: أيوة عندنا إحنا طلابنا ما شاء الله يتعاملوا مع أجهزتهم بهذه الطريقة حتى الأجهزة اللوحية أي جهاز لمسي التعامل معه بهذه الطريقة
0: الحين أستاذ سليمان مع دخول الذكاء الاصطناعي
1: نعم.
0: في ربما أمور معينة دخلت في هذا العالم للمكفوفين
1: نعم.
0: غيرت بعض الأشياء النماذج مثلا غيرت ساعدت سهلت يسرت الأمور
1: نعم أستاذ الفاضل يمكن كان أكبر تحدي بالنسبة لنا إحنا كمكفوفين هي مسألة المواد المصورة يعني الحين هذا الجهاز لما شفته هو يقرأ كل حاجة هذا الشيء اللي قراه هو عبارة عن نص
0: كنصوص الأمور طيبة
1: أموره طيبة
0: لكن كصورة
1: أيوة الصور دائما كنا نواجه فيها تحديات فإما أن كنا نعتمد على تقنيات قديمة مثل الـ OCR تقنية الـ OCR هي تقنية قديمة تستخدم لاستخراج النصوص من الصور زين وطبعا تعتمد على وضوح الصورة وضوح النص المكتوب فكانت فيها نوع من ويش عدم الدقة بعد ما ظهر الذكاء الاصطناعي مسألة التعرف على الصورة يعني تطور بشكل كبير جدا. يعني يكاد نحن نكون يعني الصورة ما نحتاج إن نخبر حد إنه شوف لي وش هذه الصورة، وش يظهر فيها، وش موجود فيها، وش
0: تفاصيلها. نعم.
1: فمع دخول الذكاء الاصطناعي صارت هذه المسألة سهلة جدا. يعني لعلي أذكر بعض الأمثلة عندكم، تطبيق اسمه Be My Eyes. هذا التطبيق أول كانت فكرته إنه هو كان عبارة عن مثل ما نقول
0: يسهل،
1: كان عبارة عن تطبيق تطوعي يربط المكوفين مع المتطوعين، فبحيث إن لما الشخص الكفيف يحتاج مثلا يطلع على صورة، يطلع على ورقة، يطلع على حاجة، يدخل على التطبيق يطلب مساعدة، فأقرب شخص يأخذ المكالمة ويطلع على كاميرا الشخص الكفيف ويخبره بال يعني الأشياء أمامه.
0: نعم.
1: بعد ما ظهر الذكاء الاصطناعي، طبعا هذه المسألة فيها نوع من ويش يعني نقدر نقول الاعتبارات المتعلقة بالخصوصية، أنا ما أبغى يعني أتصل بشخص يطلع على الكاميرا مالي. فبعد ما ظهر الذكاء الاصطناعي هم دمجوا نماذج الذكاء الاصطناعي، بالتحديد الجي بي تي 4. البداية كانت مع الجي بي تي 4،
0: الشات جي بي تي،
1: الشات جي بي تي بالستار الرابع، دمجوه مع البي ماي آيز، فصار بدل لا أنك تحتاج أنك تتصل بشخص فعلي،
0: خلاص هذا سهل لك، اختصر لك الموضوع.
1: نعم، تصور لي الذكاء الاصطناعي، وغير انك تصور له، طبعا كانت التطبيقات اللي مثل هذه انك تصور لي تصور يعني للتطبيق وترسل الصوره ويحلل لك، كانت موجوده هذه التطبيقات قبل حتى ظهور الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: لكن كانت المشكله انه الوصف نوعا ما في نوع من الجمود، وحتى لو وصف لك يعني ما تقدر يعني تطلب المزيد من التفاصيل. الحين مع البي ماي ايز انت تصور له ويعطيك وصف شامل، ثم ممكن تستوضح بعض النقاط من الذكاء الاصطناعي نفسه، قل له مثلا وضح لي النقطة الفلانية، مثلا صورت نفسك كصورة شخصية وصف لك الصورة، قل له مثلا وضح لي ترتيب الملابس، هل ملائم أو لا، أو لون الملابس أو الشكل
0: أو لون المصر مثلا اللي راح لبسه اليوم.
1: نعم. فتطلب منه تفاصيل. هذا الشيء ما كان موجود في التطبيقات القياسية اللي كنا نتعامل معها قبل ظهور الذكاء الاصطناعي. الحين مع الذكاء الاصطناعي صار هذا الموضوع سهل.
0: يعني خلنا نوقف عند بي ماي آيس اللي هو يربط الشخص الكفيف بمتطوع مبصر.
1: نعم.
0: وهمي يكون؟
1: لا،
0: أو عبر مكالمة مثلا، عبر فيديو مكالمة.
1: أنا ممكن أنت تسجل كمتطوع. الحين لو أنا طلبت المساعدة ممكن يجيك أنت إشعار أستاذي.
0: أيوه بالضبط.
1: زين، أنت ممكن تطلب تأخذ الإشعار توافق عليه، فتنفتح معي أنا الكاميرا الخلفية تظهر عندك. فأنت تطلع على الكاميرا وتخبرني إن مثلا
0: وش المكتوب على هذا العبوة مثلا،
1: أيوة،
0: وش هذا القميص لونه.
1: أيوة. الحين هم ما أزالوا هذه النقطة موجودة، لكن بالإضافة لهذه الخاصية صار فيه وش دخول الذكاء الاصطناعي. فأنت لو ما بغيت مثلا شخص فعلي يطلع على يعني جوانبك، فويش أنت مجرد تصور لي الذكاء الاصطناعي هو يعطيك كل التفاصيل.
0: جميل جدا. والحين قارئ الشاشة اللي هو الفويس أوفر.
1: نعم.
0: في الآيفون أيضا يعني في تطبيقات أتوقع سهلت بشكل كبير.
1: نعم.
0: في مايكروسوفت أتوقع بعد مجموعة كبيرة من الخصائص أو التعليمات اللي سهلت على في السينج اي اي تقريبا.
1: أيوة، هذا السينج اي اي ظهر قبل ظهور الذكاء الاصطناعي، كان فيه هذا المميزات اللي قلت لك اياها، الاو سي ار
0: يقرأ المستندات مثلا،
1: بس طبعا ما هو افضل واحد. يعني بعد ما ظهر الذكاء الاصطناعي صارت تطبيقات كثيره افضل منه، وصارت تظهر حتى
0: في تنافس يعني في الموضوع.
1: نعم، صارت تظهر تطبيقات من تطوير مكفوفين انفسهم. عندك تطبيق ظهر مؤخرا اسمه اي بي دي اف، هذا تطبيق من تطوير مطورين مكفوفين عرب. فكرته انه طبعا احنا كانت عندنا مشاكل مع قراءة مسردات البي دي اف، ما كانت تقرأ بالشكل الصحيح، فهم اوجدوا طريقة لدمج الذكاء الاصطناعي في عملية قراءة المستندات، بدل لا يكون القراءة آلية من خلال الـ OCR، تقنية الـ OCR اللي هي استخراج التقليدي، صار في ادخال لنماذج الذكاء الاصطناعي. ومؤخرا حتى يعني نشروا نسخة للآيفون، كانت اول البداية مع الحاسوب، نزلوا نسخة للحاسوب، الحين صارت هناك نسخ متوفرة للآيفون وللأندرويد لمختلف أنظمة التشغيل.
0: نعم. خلني أسألك الحين، لو مع كل هذه التقنية يعني أنت اليوم ك يعني فاهم في أمور التقنية وخايض هذا العالم وهذه الثورة الرقمية بشكل كبير جدا وحتى على مستوى أكاديمي تعلمتها بشكل عميق جدا. اليوم وش اللي ينقص للمكفوف كتطبيق يعني ينغمس أكثر في هذا العالم عالم التقنية؟ والله في حاجة في كذا نقطة مهمة أنتوا اليوم محتاجينها فعلا لازم تكون موجودة.
1: والله هو لعلنا نحن وصلنا لمرحلة قريبة من الإشباع حاليا،
0: يعني اكتفاء ممكن نقول،
1: نقدر نقول اكتفاء مع الحاجة إلى ويش تطوير الموجود. يعني مثلا الحين مسألة وصف الصور المباشر صارت سهل جدا، لكن يبقى مثلا إن نطور هذه المسألة بحيث أنه يكون تصوير وصف الفيديوهات الصامتة بيكون نفس المستوى. موجود وصف الفيديوهات بشكل متواضع جدا، لكن احنا نطمح مثل ما حصل مع التعرف على الصور مع الذكاء الاصطناعي، نطمح انه يكون وصف الفيديوهات بنفس المستوى. حاجتنا الى النظارات الذكية والى يعني المعينات الاضافية الخارجية
0: الـAR والVR،
1: الـVR هذه ما بنفس ما يتخيله المجتمع الخارجي. نحن ما بحاجة الى اجهزة خاصة بالمكفوفين، نحن يعني دائما نفضل ان يكون الجهاز العام اللي يكون عند أي شخص يكون فيه الإمكانيات اللي تساعدني أنا كشخص كفيف. أنا ما أحتاج أني أضطر أني أشتري جهاز إضافي خارجي
0: بحيث عشان أستخدمه واستعين فيه. نعم. يعني هذه الأجهزة تقصد أنه قادر على استخدامها في أي مكان وزمان.
1: نعم.
0: بدون أي تطبيقات أو مساعدات حتى أخرى.
1: أيوه.
0: نعم. ممكن كفكرة قادمة أستاذ سليمان تتبنى هذه الفكرة؟
1: نعم صحيح،
0: في فكرة مستقبلية إن شاء الله، يعني أنك تتبنى مثلا قراءة الفيديوهات أو وصف هذه الفيديوهات، قراءة ربما الصور في تطبيقات، أو تكون كمطور لتطبيق قادم يقرأ لك هذا الصور أو حتى الفيديوهات بشكل احترافي وأكبر ويسهل العملية للمكفوفين، ليش لا؟
1: والله يبقى في المستقبل إن شاء الله،
0: والحين صار الموضوع أسهل يعني.
1: نعم، مع نضج الذكاء الاصطناعي،
0: مع نضج الذكاء الاصطناعي، نعم، مع الدعم الكبير،
1: نعم،
0: اللي يقدم صندوق عمان للمستقبل وجهاز الاستثمار لكل المبدعين،
1: نعم،
0: والفاهمين في موضوع التطبيقات وأيضا يعني تقنية المعلومات المختلفة. في طلاب موهوبين أنت لاحظتهم اليوم في معهد عمر بن الخطاب موجود فعلا في موضوع التقنية وجالسين يخطوا خطوات خلنا نقول احترافية إن شاء الله؟
1: موجودين بكثرة يعني، وأنا أقول لك المكفوفين بشكل خاص عندهم فضول زائد عن باقي،
0: فيهم شغف خلنا نقول.
1: نعم، لأنه هو غالبا ترى يكون جالس، فالوقت الفاضي هذا اللي يكون يعني عندهم متسع من الوقت، وبالنسبة لنا احنا اي شيء يصدر صوت، اي شيء فيه ردة فعل يعني يشكل نقطة
0: تحول.
1: نعم، نقطة فضول، نحن نبغى نعرف على هذا الشيء. فالطلاب ما شاء الله يعني دائما تحسه يعني هو يعني على انتظار دائم لحصة الحاسوب، يبغى يقرب، يبغى يشوف، يبغى موجودين.
0: لو دخلت انا عليك في حصه من حصص تقنيه المعلومات،
1: نعم،
0: وايش ممكن نسمع اليوم؟ وايش هي النقاط اللي دائما ما يحاول استاذ سليمان انه يوصلها الى الطلبه؟ وكيف ممكن تشرح لهم كل هذه التفاصيل الخاصه بالتقنيه؟
1: نحن كمعلمين يعني بشكل عام في وزاره التعليم نحن يعني ملزمين بالمنهج، فاحنا نعطيهم منهج تقنيه المعلومات المعتمد في الوزاره، طبعا مع الاهتمام بنقاط يعني تخصهم بشكل فردي. يعني مثلا عندنا احنا نهتم بضعاف البصر انه هو ما يعتمد على نظره في التعامل مع الجهاز، نقول اتعلم الناطق حتى لو كنت تشوف شويه
0: بيسهل عليك اكثر يعني،
1: لانه يعني نعم
0: مساعد
1: في بعض الحالات يعني مع العمر النظر يبدا ينقص، فنحن نحاول نسعى ان للشخص الكفيف او حتى ضعيف البصر انه يتعلم التقنيات المساعده بشكل مبكر، بحيث انه هو في حال لا سمح الله يعني
0: حتى لا يدارك متأخر،
1: نعم، الحين يكون عنده وقت وعنده مجال انه يتعرف على هذه الأجهزة.
0: نعم، أيضا هيلين كيلر تعرفها أكيد ودرست هذا الموضوع. المرأة العظيمة لم يكن فقدانها لحاستي السمع والبصر حائلا أمام مسيرتها العلمية والعملية، بل تحدت ذاتها وتحدت كل الظروف حتى أصبحت مثالا يحتذى به. عن معلمتها آن سولفيان تذكر القصة، قبل أن تأتيها المعلمة قالت عنها قبل بزوغ الفجر: لم أكن أدرك كنها ذاتي، كنت أعيش في دنيا بلا عالم، لم أكن أعي شيئا البتة، لم أعرف أني كنت أحيا أو أجترح فعلا أو تعتمل في رغبة. كانت حياتي الداخلية خواء دون ماض، دون حاضر أو مستقبل، دون أمل في شيء أو ترقب حدوث شيء، دون دهشة أو متعة أو إيمان. سولفيان هيلر كيلر كانت كظلها، أرشدتها، علمتها طبعة الحروف على كف فيها، وعلمتها أن تقرأ كلام الآخرين عبر لمس الشفاء، وتعلمت برايل للقراءة، وأتقنت الكتابة، وتحسن لديها النطق. في زمانها لم تكن التقنية الموجودة الآن حاضرة آنذاك، إلا أن الأدوات اليسيرة ألهمتها وتعلمت كيف تبدو المحنة منحة، حتى حصلت على البكالوريوس كأول كفيفة تحصل على ليسنس الآداب في أمريكا وواصلت تعلمها. تقول: الحياة إما مغامرة جريئة وإما لا شيء. إلى فاصل قصير مع الفترة الدينية لصلاة العصر مستمعين الأحبة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطة.
2: يا مرحبا فيكم أيها الأحباء الكرام، وبكل أيضا من ينضم للاستماع في ما تبقى من وقت البرنامج، برنامج محطات. أكيد اليوم في محطة ملهمة وقصة جميلة لطالب جلس يوما في مقاعد معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، يحمل أسئلة وفضول تجاه الحاسوب والتقنية. دارت الأيام ليعود إلى المكان نفسه معلما يمشي في ممرات المعهد بثقة، متذكرا فضوله وأسئلته في طفولته، حاملا الحب والشغف الذي انولد معه منذ أمد بعيد. اليوم يقف أمام جيل جديد يسمع أسئلتهم بحب، ويساهم هو بنفسه في إيقاظ ملكة السؤال ليمكنهم، خلنا نقول، من المعرفة، ويضيء لهم الطريق ويؤسسهم على الاستقلالية ليشقوا الطريق بأنفسهم. على 724-24-10 علي الوهيبي تقول: أشعر أن التقنية أحدثت فرقا كبير في التواصل والتعلم، سهلت الوصول إلى المعلومات والتواصل مع الآخرين في أي وقت. وأكثر تقنية لا أتخيل يوم من دونها هي الهاتف الذكي، لأنه يساعد في التواصل وإنجاز الكثير من المهام بشكل سريع وسهل. شكرا لك يا عليا الوهيبي على هذه الرسالة. أصبح الهاتف الذكي يعني إذا صحيت من النوم وما كان معك التليفون، وش يصير لك يا أستاذ سليمان؟ فعلا يعني صار سبحان الله شيء في كل وقت وحين. إدماننا اليوم للهاتف الذكي اليوم صار ينجز، واليوم رائد أعمال أنت، ممكن سبحان الله بلمسة زر تخلص كل أمورك وتؤسس تجارتك وتوصل بعيد. أستاذ سليمان، يعني المستمعين يقول أستاذ سليمان يعني إلهام فعلا، وقصة نجاح استثنائية في علوم الحاسوب، يوجه لك كل التحية. ويقولوا أكيد أنه خاصة في حياته الجامعية كثير من القصص اللي صادفها.
3: والله القصص كثيرة، يعني كشخص كفيف يعني تواجهك الكثير من يعني القصص المضحكة، القصص المحرقة.
2: خلنا نروح للمضحكة.
3: هذا كواقع أي شخص يعني كفيف.
2: نعم.
3: من القصص يعني بالنسبة للدكاترة والطلاب في تخصصي بالتحديد، أنا بالنسبة لهم كنت شيء غريب.
2: بمعنى؟
3: يعني حاجة يعني مستغربة، واحد ما مثلهم. وهذا الفضول ما كان عند الطلاب بس كزملاء، حتى يعني أعضاء هيئة التدريس. فأذكر في يوم من الأيام كنا يعني في قاعة فيها 30 طالب، الكفيف الوحيد سليمان القسيمي المسكين. كنا جالسين نستمع إلى شرح البروفيسور حول موضوع تنويع التدريس وجوانب متعلقة ب يعني مثل حاسة السمع وموضوع تدريب السمع وهكذا. طبعا احنا يمكن اللي ما يعرف الكفيف عنده مهارة يسموها مهارة التحرك من خلال الصدى، هذه تنمو عنده مع الوقت وخاصة مع الأشخاص اللي عندهم فقدان تام للبصر، يعني كل ما كان نظرك أقل كل ما تطورت عندك هذه المهارة
2: الحاسة. نعم. علينا
3: فأذكر ذيك اليوم يعني الدكتور كان حاب يعني كما تقول يعني يعطي مثال كنموذج هو قلت معه بشكل عفوي، فوقف الشرح وسألني قال لي سليمان مو تلاحظ فرق اليوم في البيئة اللي حولك؟ قلت له أنا ملاحظ، يعني إذا بلاحظ شيء فبلاحظ أنك أنت لابس كمام اليوم. فالشباب اللي خلفي طبعا هم يعني زملائي فقالوا راعي نزوة. بس طبعا الدكتور هو فاهم هو حاب يعطي مثال، فقال لي كيف عرفت؟ قلت له يعني نحن نعرف الشخص يعني صوته لما يكون فيه شيء يعني يغطيه فيظهر كأنه نوعا ما فيه انسداد في الصوت، يعني فيه مثل القطن. فهم خضوها كفكاهة أنه واحد راعي نزوة أكيد يعني حد يخبره، لكن هي
2: الحقيقة يعني
3: عنده علم. نعم.
2: نعم.
3: لكن هي في الحقيقة يعني مهارة نحن نطورها مع الوقت. يعني الحمد لله رب العالمين.
2: أكيد هذا في أيام كورونا كانت.
3: كانت لا هو كان مصاب بنوع من الزكمة.
2: سبحان الله.
3: بس كمافة.
2: أنا مستغرب بعد إنه ما شاء الله الكفيف وكيف يتعامل مع رياضات الإلكترونية.
3: الألعاب الإلكترونية.
2: الألعاب هذه الإلكترونية. أيوة. البلاي ستيشن وبعض الألعاب الأخرى وحتى كيف يتعامل مع كرة القدم. يعني نعم. كان في بطولة قدمها معهد عمر بن الخطاب في فترة من الفترات للمكفوفين.
3: نعم.
2: كيف الحارس يتصدى للكرة، كيف التمريرة، شيء غريب عجيب ما شاء الله.
3: نعم هي في رياضة خاصة بالمكفوفين يعني كرة قدم بس بقوانين مخصصة للمكفوفين.
2: بالإشارات الصوتية.
3: بالإشارات الصوتية نعم، وفي قوانين خاصة بالمهاجم يعني وش لازم يقول لما يقترب، أيضا الكرة خاصة يعني بالمكفوفين فيها نوع من الصوت يعني لما تتمرر. ف يعني المتخصصين في الجانب الرياضي لهم باع في هذا الجانب فابتكروا الكثير، عندهم مثلا كرة الهدف هذه رياضة شهيرة عالميا يعني
2: نعم.
3: للمكفوفين، كرة القدم للمكفوفين، بعض المكفوفين أيضا انغمسوا في ألعاب قوى أخرى مثلا عندك القري، يعني مختلف الرياضات. بخصوص أيضا حتى الألعاب الإلكترونية في ألعاب إلكترونية خاصة بالمكفوفين، طبعا ميزة الألعاب الإلكترونية الخاصة بالمكفوفين أنت كشخص مبصر تهمك اللعبة تكون ويش الجرافيك مالها ويش
2: صحيح واقعي. الألوان والواقعية
3: واقعي. صح. صحيح. نحن كمكفوفين يهمنا يكون الصوت واقعي، فكيف يكون الصوت واقعي؟ من خلال أنهم يصمموا ألعاب تعتمد على صوت 3D. أنت عشان تلعب لازم تكون لابس سماعة. فمثلا صوت الشخصية تظهر في هذا الاتجاه يمين أمام أو يمين خلف، يهمهم المكفوفين يكون الصوت يعني تكون اللعبة بهذه الطريقة
2: وتتعامل معها كل اللعبة بالصوت.
3: بالصوت. نعم في ألعاب بقصص متكاملة يعني مثل ألعاب المبصرين بقصة متكاملة تمشي في خريطة. يعني طبعا يمكن اهتمامي قليل بالموضوع، لكن يعني كوني مطلع في الجانب التقني يعني اطلعت على ألعاب بهذا الشكل، انك تلبس سماعة وتتحرك في خريطة وتلتقط يعني كائنات
2: تلعب سبحان الله كشخص مبصر
3: بس بدال لا يكون تفاعلك بصري يكون من خلال الصوت. والحين صاروا مكفوفين بعد ظهور الذكاء الصناعي صمموا ألعاب كتيبل يعني مثلا أونو دومينوز يعني أونلاين يدخلوا مع بعض وبالصوت يتفاعلوا مع بعض يعني يلعبوا مع بعض كأونلاين وموجودة بكثرة.
2: نعم لو رحنا مثلا هذه ألعاب البلاي ستيشن مثلا مثلا في تحدي كرة القدم ممكن كفيف ينافس مبصر في مباراة؟
3: هو ممكن يقرب بس لكن يعني هو يعتمد على اللعبة نفسها هل هي مصممة بحيث أنه الكفيف ممكن
2: يتعامل معها.
3: في بعض الألعاب اللي موجهة للعامة للمبصرين يكون فيها تقنيات خاصة بالمكوفين. سمعت أنا ما طلعت عن الفورزا لعبة السيارات.
2: نعم.
3: الشركة الموزعة
2: المطورة
3: حاطة يعني قسم خاص يمكن المكوفين من التعامل مع اللعبة بالكامل. يعني فهي اللعبة ما موجهة للمكوفين.
2: نعم.
3: لكن يعني باستخدام هذه الخصائص الموجودة في اللعبة وباستخدام السماعة، طبعا لازم تكون لابس سماعة عشان تعرف الصوت يمين يسار بحيث أن يكون واقع بالنسبة لك. فاللعبة هذه اللي هي الفورزا اللي موجهة للمبصرين صارت قابلة للتعامل مع المكوفين، طبعا بفضل مطور اللعبة أنفسهم، هم يعني أولوا اهتمام بهذه النقطة.
2: جميل.
3: اللي هو الجانب السمعي والمعينات والإشارات الصوتية السمعية.
2: نعم. خلنا في 3 دقائق متبقية عن البرنامج أستاذ سليمان، يعني الأمنية اللي تتمناها أنت كأستاذ سليمان في المستقبل إن شاء الله تعالى.
3: والله نحن يعني قد يكون لدينا الكثير من المهارات والكثير من يعني التجارب، لكن الأمل الوحيد أن احنا نلقى التمكين الملائم يعني في مختلف المجالات. انت قد يكون كشخص كفيف انت بالنسبة لك مؤمن بنفسك وبقدراتك، لكن بسبب يمكن الصورة النمطية يعني حول الأشخاص المكوفين، فلما تتوجه إلى بعض الجهات قد يكون لديهم صورة مغلوطة. طبعا قد لا يلامه في هذا الجانب ان احنا عددنا كاشخاص قليل في المجتمع، فنادر ما تجد شخص يعني يمكن يكون له تجربه مع شخص كفيف، فالصوره النمطيه قد تكون نوعا ما مشوهه. الشخص الكفيف يحتاج الى نحتاج الى مساعده، لكن بقدر ما نحتاج الى مساعده نحتاج الى تمكين.
2: نعم.
3: الى
2: ايمان.
3: نعم الى ايمان، نحتاج الى فرصه عشان نثبت. طبعا مع وجود التسهيلات، مع طبعا حاليا احنا لو احنا يعني ذكرنا فيه معايير في مختلف الجوانب، في معايير مختصه ببناء مثلا المرافق، كيف تهيئ المرافق بحيث ان تكون شامله لمختلف فئات المجتمع المكوفين وغيرهم.
2: نعم.
3: معايير خاصه بتطوير التطبيقات، في معايير خاصه بمساله تمكين الاشخاص المكوفين في جانب بيئه العمل. فمتى ما تم تبني هذه المعايير ومتى ما تم تغيير الصورة النمطية حول الشخص الكفيف، إن شاء الله يكون في مكان أفضل
2: بإذن الله. ونحن نشوفك إن شاء الله في أماكن أكبر وأفضل وتقود ثورة رقمية في عالم تقنية المعلومات وتطوير التطبيقات والبرمجة. سعيد بحضورك، سعيد بهذه الروح الجميلة منك أستاذ سليمان القسيمي، معلم تقنية معلومات بمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين. أتمنى لك إن شاء الله تعالى كل النجاحات والتوفيق في القادم. وفعلا دائما نقول كم موهبة بدأت بسؤال، كم طريق أيضا بدأ بمحاولة، وكم إنسان صنع نوره بنفسه ثم أضاء به الطريق لغيره، وكم من سليمان معنا بكل تأكيد في مع هذه القدرات وهذه المواهب. إن شاء الله تعالى سنستمر معكم في محطات في حلقات قادمة. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، كنت معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني بثينة الفوري، وفي إخراج هزاع الرأس. بعافية، في أمان الله.

0: الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية. نبدأ بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يستعرض خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان العلاقات الثنائية الوطيدة، ويتبادلان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.
0: صندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي.
1: طهران تقول إن استمرار الحصار البحري الأمريكي يمثل استمرارا للحرب، والرئيس الأمريكي يشير إلى أنه يفضل التعامل مع إيران دون تصعيد.
0: طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام أينما كنتم، يصحبكم في قراءة هذه الفترة الإخبارية داود بن سليمان القاسمي، ويشاركني في قراءتها أيضا الزميل أحمد بن سالم الكلباني. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا اليوم من دولة ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان. في مستهل الاتصال نقلت دولة رئيسة الوزراء تحيات جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني طراد التقدم والتطور. فيما حمل جلالة السلطان أيده الله دولة رئيسة الوزراء نقل تحياته إلى إمبراطور اليابان وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب الياباني صديق باستمرار الازدهار والنماء. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين سلطنة عمان واليابان وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأعربت رئيسة الوزراء اليابانية عن تقديرها لجهود سلطنة عمان في دعم مسارات الحوار والتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق باستتباب الأمن والاستقرار وتحقيق النمو والازدهار.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس أن بلاده تفضل في الوقت الحالي التعامل بهدوء مع إيران وأن المفاوضات معها تظل جزئية. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن الضغوط الأمريكية والحصار البحري يمثلان استمرارا للحرب وأن طهران ترفض الحديث عن مفاوضات مباشرة مع واشنطن في هذا التوقيت.
2: لم تعد المواجهة بين واشنطن وطهران تقاس فقط بما يجري في الميدان، بل بما يحدث خلف أبواب التفاوض وفي الاقتصاد وعلى خطوط الاتصال غير المباشرة. وفي أحدث تصريح بهذا الشأن قال الرئيس الأمريكي لموقع إكسيوس إن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران وإن المفاوضات معها تظل جزئية، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تراقب تداعيات التضخم والضغوط الاقتصادية المتزايدة داخل إيران. فبعد أن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل قبل أسبوع إلى العودة للخيار العسكري وشن هجوم واسع على أهداف إيرانية، يبدو أن حساباته اتجهت نحو خفض التصعيد مع اعتماد أكبر على الضغوط الاقتصادية والحصار البحري بدلا من توجيه ضربات جديدة. هذا التحول علله سياسيون أنه لا يعني انتهاء المواجهة بقدر ما يشير إلى انتقالها إلى مسارات أخرى، إذ تراهن واشنطن على أن يؤدي الضغط الاقتصادي وحجم الخسائر جراء الحرب إلى دفع طهران نحو تقديم تنازلات. في المقابل أكدت إيران وعلى لسان مسؤوليها أن الضغط الأمريكي والحصار البحري يمثلان استمرارا للحرب وترفض الحديث عن مفاوضات مباشرة مع واشنطن، قائلة إن الاتصالات الحالية تتم عبر وسطاء وتبادل الرسائل. وفي أحدث التحركات السياسية نقل موقع المرشد الإيراني أن الرئيس مسعود بازشكيان التقى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وبحث معه الملفات العسكرية والاقتصادية في مؤشر على أهمية التطورات الداخلية في إدارة المرحلة الحالية. وعلى خط الوساطة، قالت الخارجية الإيرانية إن باكستان وجهت دعوة إلى رئيس البرلمان ووزير الخارجية لزيارة باكستان على أن تتم الزيارة في الظروف المناسبة، فيما تؤكد طهران أنها منفتحة على تعزيز علاقاتها مع دول المنطقة بعيدا عن التدخلات الخارجية. وبين ضغط اقتصادي أمريكي ورسائل إيرانية عبر الوسطاء وتحركات سياسية داخل طهران، يرى محللون أن الملف الإيراني يبقى مفتوحا على مسارين متوازيين: احتواء للتصعيد من جهة، وإبقاء أدوات الضغط والمواجهة قائمة من جهة أخرى.
1: واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على الجنوب اللبناني رغم توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين، وأطلقت القوات الإسرائيلية رمايات رشاشة باتجاه وادي السلوق ومناطق في محيط زوطر الشرقية ومرتفعات علي طاهر في قضاء النبطية.
3: يتواصل التصعيد الميداني في جنوب لبنان مع تجدد القصف الإسرائيلي واستمرار عمليات التفجير في عدد من المناطق، بالتزامن مع توتر سياسي متزايد بعد أيام من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. وخلال الساعات الماضية واصلت إسرائيل عمليات القصف المدفعي في مناطق بمحيط زوطر الشرقية ومرتفعات علي طاهر في قضاء النبطية ومجدل زون ومناطق أخرى في القطاعين الشرقي والغربي في الجنوب اللبناني. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قوات إسرائيلية أطلقت النيران باتجاه وادي السلوق بعدما قصفت ليلا بلدة المنصور بالقذائف المدفعية. وفي يونيو الماضي وقعت لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية ينص على ترتيبات أمنية في المناطق التجريبية وإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، فضلا عن إجراءات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وتعزيز الاقتصاد اللبناني وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين واتخاذ إجراءات لبناء الثقة تمهيدا لسلام دائم. وبينما يستمر التصعيد الميداني، يرى محللون إن المخاوف تبقى قائمة من اتساع رقعة المواجهة في وقت يبدو فيه المسار السياسي بعيدا عن احتواء التوتر المتصاعد في الجنوب اللبناني.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب ترفض رسميا خطة السلام الخاصة بغزة والمؤلفة من 15 بندا، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس. من جانبها، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
4: رفض بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي صراحة اتفاق غزة، لكنه سعى لاحتواء رد الفعل الأمريكي بالقول أن بعض الأفكار الأمريكية يمكن قبولها والبعض الآخر يرفض. إسرائيل ترفض التجاوب مع بنود هامة، فهي تتمسك بحرية تنفيذ هجمات عسكرية ضد قطاع غزة وعدم الانسحاب منه قبل إنجاز ملف نزع السلاح بالكامل، مع رفض مشاركة قطر وتركيا في الإشراف على تنفيذ الاتفاق. موقف إسرائيل يتبناه الرئيس التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، الذي صرح أن اتفاق غزة يهدف لمنعها من تهديد أمن إسرائيل على حد قوله، موضحا أن إسرائيل سوف تنسحب من المناطق التي سوف يعلن خلوها بالكامل من السلاح والأنفاق. الجانب الأمريكي لم يعلق رسميا على تصريحات نتنياهو، وإن كانت تقرأ من البعض في سياق الترويج لانتخابات الكنيست. الشد والجذب سياسيا يعطي انطباعا مغايرا عما يشهده الميدان، فإسرائيل بدأت فعليا في رفح أعمال إنشاءات لجهة إقامة قاعدة للقوة الدولية والبدء بترميم جانب من البنية التحتية للمنطقة التجريبية التي يفترض أن يتم إقامتها لمعرفة مدى جدوى الانتشار الدولي. وفي نفس الوقت السلوك الإسرائيلي لا يتغير. مدفعية وطائرات الاحتلال المسيرة تواصل استهداف الأجزاء الشرقية لمدن غزة وخان يونس ومخيم البريج، وأعلن عن إصابات، كما استشهدت طفلة متأثرة بإصابتها في غارة سابقة على خان يونس. وتستمر القيود على المساعدات. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أفادت أن إسرائيل تحرم سكان غزة من 89% من احتياجات الإيواء. وتسبب استهداف البنية التحتية ورفض إسرائيل إدخال مستلزمات الصيانة لعمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي في تحول البحر إلى جهة التصريف للمياه غير المعالجة، فتحول البحر إلى بؤرة ملوثة مسببة للأمراض. غزة تتأرجح بين استمرار واقع التصعيد العسكري والحالة الإنسانية المزرية وبين إمكانية تفعيل حقيقي لاتفاق غزة، وإن كان الأقرب هو خيار التصعيد بسبب الانتخابات المقبلة. في الضفة الغربية أقام مستوطنون إسرائيل بؤرة استيطان على أراضي قرية المزرعة الشرقية في محيط مدينة رام الله، وجرف مستوطنون أراض زراعية في قرية تلمسعية. كما نفذ جيش الاحتلال حملة اقتحامات طالت مسافة رياضة بالخليل التي هدمت فيها منازل، إضافة لاقتحام بلدات مدينتي نابلس ورام الله، واعتقل جيش الاحتلال أكثر من 25 فلسطينيا. الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدات في محيط القدس المحتلة وأخطر بهدم منازل في وادي الحمص وصور باهر جنوب المدينة التي شهدت تجدد انتهاك مستوطنين لحرمة المسجد الأقصى. ومن داخل سجن الدمون وردت أنباء عن تعرض الأسيرات الفلسطينيات إلى سوء المعاملة والمعيشة والإهمال الطبي. للبقاء في سدة الحكم الإسرائيلي يتوجب التصعيد ضد الوجود الفلسطيني، معادلة قائمة يدفع ثمن استمرارها الشعب الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: انسحبت القوات التركية رسميا من إحدى قرى ريف عفرين في سوريا بعد سنوات من تحويلها إلى قاعدة عسكرية، بالتزامن مع إطلاق أنقرة خريطة طريق شاملة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لإعادة اللاجئين السوريين بشكل مستدام.
5: أخلت القوات التركية قاعدة عسكرية استراتيجية في قرية جيل بيري بريف عفرين، وذلك بعد 8 أعوام كاملة من التمركز فيها. وعقب الانسحاب مباشرة دخلت قوى الأمن الداخلي السورية إلى القرية وبدأت عمليات تمشيط واسعة للكشف عن الألغام ومخلفات الحرب لتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم 70 التي طال الدمار معظمها نتيجة المعارك. بالتوازي مع هذا التراجع الميداني، تشهد أنقرة تحركا سياسيا وإنسانيا مكثفا، حيث تنسق وزارة الداخلية التركية مع المنظمة الدولية للهجرة لصياغة خارطة طريق مبتكرة لتعزيز العودة الطوعية للاجئين السوريين. هذه الخطة تتجاوز المفهوم القديم الذي ينتهي عند البوابات الحدودية لتشمل رعاية متكاملة تبدأ من مرحلة ما قبل المغادرة عبر التحقق من الهوية وإصدار وثائق السفر وتأمين الفحوصات الطبية وتوفير النقل البري والجوي الآمن للعائدين ومعالجة مشكلات السجل المدني وسندات ملكية العقارات، فضلا عن الاستقرار في الداخل السوري التي تعتبر الركيزة الأساسية في هذا البرنامج الجديد، أي ضمانة الاستدامة بعد الوصول.

0: مع توقعات بارتفاع هذه المعدلات بالتزامن مع توفير الظروف الآمنة والمستقرة داخل الأراضي السورية. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تواصلت الهجمات المتبادلة بين الطرفين لتوقع خلال الساعات الماضية عشرات القتلى والمصابين. وركزت الهجمات على المواقع الحيوية والمنشآت العسكرية، كما تم استهداف السفن التجارية خلال الأيام الماضية.
2: تستمر الحرب الروسية الأوكرانية دون أي تقدم مذكور على الأرض، وسط تمسك كل طرف بشروطه بانتظار أي اختراق عسكري يفضي إلى حل سياسي. فالدولتان روسيا وأوكرانيا بحسب مراقبين أضحتا تعتمدان بشكل أكبر على سياسة الاستنزاف، وتتمثل باستهداف البنية التحتية من منشآت طاقة وموانئ ومطارات بعد صعوبة الوصول إلى أي خرق على الأرض، وتوقف الجبهات بشكل شبه كلي على مناطق التماس في أقاليم شرق أوكرانيا وجنوبها. روسيا من جهتها، وبسبب صعوبة تقدمها على الأرض حالياً، أصبحت تعتمد على الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة بشكل أكبر بعد تعذر استخدام طائراتها الحربية بسبب تمكن أوكرانيا من إسقاط كثير منها في فترات الحرب بمضادات ستينجر وباتريوت. أما أوكرانيا فهي الأخرى، وبسبب عدم امتلاكها صواريخ بالستية تعتمد على الطائرات المسيرة في هجماتها على البنية التحتية الروسية، حيث تمكنت بشكل ملحوظ مؤخراً في استهداف بنية تحتية لروسيا في عمق أراضيها. ميدانياً، أعلنت السلطات الروسية مقتل 12 شخصاً وإصابة 39 آخرين جراء هجوم بطائرات مسيرة على مدينة نيجنامسك، فيما تمكنت من إسقاط نحو 450 مسيرة أوكرانية في مقاطعات بريانسك وكورسك وكالوجا وتولا وبيلغرود. أما أوكرانيا فهي بدورها أعلنت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في قصف روسي بصواريخ بالستية استهدفت مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدنها.
1: فترتنا الإخبارية الثانية مستمرة معكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
3: جلالة السلطان المعظم يستعرض خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان العلاقات الثنائية الوطيدة، ويتبادلان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.
1: صندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية إبريل الماضي.
3: طهران تقول إن استمرار الحصار البحري الأمريكي يمثل استمرارا للحرب، والرئيس الأمريكي يشير إلى أنه يفضل التعامل مع إيران دون تصعيد.
1: حذرت الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدارس في السودان في ظل استمرار الحرب وتداعياتها على قطاع التعليم. وقالت الأمم المتحدة إنها وثقت منذ عام 2024 أكثر من 67 هجوما على مدارس في أنحاء السودان. كما تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعلم، لكنها شددت على أن هذه الجهود لا تزال غير كافية في ظل حجم الأزمة. وحذرت الأمم المتحدة من التداعيات طويلة الأمد لاستمرار حرمان ملايين الأطفال من حقهم في التعليم.
3: أعادت باكستان فتح معابرها الحدودية مع أفغانستان بعد 300 يوم من إغلاقها. وحسب وسائل إعلام باكستانية، فقد أصدر وزير الداخلية محسن نقوي قراراً يقضي بإعادة فتح المعابر الحدودية الرئيسية وطرق العبور بين باكستان وأفغانستان، وذلك لتسهيل حركة البضائع التجارية. وكانت المعابر الحدودية بين البلدين قد أغلقت قبل قرابة عام نتيجة الهجمات العسكرية المتبادلة بين القوات الباكستانية والأفغانية.
1: أعلنت مقاطعة بريتش كولومبيا الواقعة غرب كندا حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات سريعة الانتشار، وأجبرت الحرائق أكثر من 20 ألف شخص

على إخلاء منازلهم، كما اتسعت رقعة حريق بالدرينغ لتصل إلى نحو 9500 هكتار خلال فترة قصيرة، مع تدمير العديد من المنازل والممتلكات الأخرى. وكانت منطقة سامرلاند التي يقطنها نحو 12,000 نسمة من بين المناطق الأكثر تضرراً.

0: استثمر صندوق عمان المستقبل التابع لجهاز الاستثمار العماني في 248 مشروعاً بالتزامات بلغت 671 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي. ويعمل الصندوق على تمكين الشركات العمانية من النمو والتوسع من خلال بناء منظومة تمويلية متكاملة ترافق الشركات في مختلف مراحل تطورها.
1: نموذج يجمع بين العائد المالي والأثر التنموي يعتمد عليه صندوق عمان المستقبل التابع لجهاز الاستثمار العماني. وتشير الإحصائيات إلى أن الصندوق استثمر في 248 مشروعا بالتزامات بلغ 671 مليون ريال عماني، وبحجم استثمارات يبلغ 1,853 مليون ريال عماني، فيما تجاوزت إسهامات مشروعاته في المحتوى المحلي 240 مليون ريال عماني حتى نهاية إبريل الماضي، إلى جانب إيجاد أكثر من 1,880 فرصة عمل ونحو 4,450 فرصة مخطط لها، وهو مؤشر يعكس الأثر الاقتصادي المباشر للاستثمارات في تعزيز القيمة المحلية وربط المشروعات بالموردين والشركات الوطنية. ويمضي الصندوق في تحويل رأس المال الاستثماري إلى مشروعات إنتاجية وشركات نوعية تعزز التنويع الاقتصادي وتنقل التقنيات والخبرات إلى سلطنة عمان وتفتح مسارات أوسع أمام القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في سلاسل القيمة المحلية، إضافة إلى تنفيذ برامج لتأهيل الكفاءات العمانية وتدريبها وتوفير فرص عمل لدعم توطين الصناعات المستهدفة وتعزيز استدامتها. ويعمل صندوق عمان المستقبل على تمكين الشركات العمانية من النمو والتوسع من خلال بناء منظومة تمويلية متكاملة ترافقها في مختلف مراحل تطورها، بدءا من مرحلة الفكرة مرورا بالتأسيس والنمو المبكر وصولا إلى مراحل التوسع والتمويل المتقدم، إضافة إلى توفير حلول تمويل لرأس المال العامل، ويتحقق ذلك عبر شراكات مع صناديق استثمارية متخصصة وجهات داعمة توفر للشركات أدوات تمويل متنوعة تشمل الاستثمار المباشر والاستثمار عبر الصناديق وأدوات الدين وفق أفضل الممارسات في هذا الجانب. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
2: تتواصل بولاية صلالة فعاليات ركن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ويتضمن الركن سلسلة من المحاضرات التوعوية التي تتناول موضوعات حماية المال وتعزيز النزاهة واستعراض أبرز التشريعات والقوانين ذات الصلة والتعريف بأهمية الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى تنفيذ حلقات توعوية تستهدف فئة النشأ بهدف غرس مفاهيم النزاهة والأمانة والمسؤولية المجتمعية لديهم.
0: توج فريق القفز الحر بمظلات الجيش السلطاني العماني بالمركز الأول في بطولة إيطاليا للقفز الحر للتشكيلات الجوية التي أقيمت بمدينة بينارولو بمقاطعة تورينو خلال الفترة من 7 حتى 9 من أغسطس الجاري بمشاركة 14 فريقا. وجاء هذا الإنجاز بعد منافسات قوية قدم خلالها الفريق أداء فنيا متميزا ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل مشاركاته ونتائجه في البطولات الدولية.
2: نفذت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان برنامجا للتوعية والتثقيف بحقوق الإنسان في محافظة ظفار بالتزامن مع فعاليات الخريف، وتضمن البرنامج توزيع أكثر من 2500 إصدار توعوي وبحثي إلى جانب أكثر من 100 لوحة حائطية توعوية على عدد من الجهات والمؤسسات. وشملت الإصدارات الموزعة دراسات بحثية في موضوعات حقوق الإنسان مخصصة للباحثين وكتيبات لتوعية الأطفال حول الإساءة والتنمر إلى جانب التقارير السنوية للجنة والمنشورات التعريفية بالاتفاقات الدولية بل بالاتفاقيات الدولية.
0: الزراعة النسيجية للنخيل تقنية حديثة تسهم في إكثار الأصناف ذات الجودة العالية وإنتاج شتلات متجانسة بما يدعم تطوير قطاع التمور ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي. وفي هذا المجال يواصل خميس الراشدي جهوده في متابعة هذه التقنية وتطبيق مراحلها العلمية من المختبر إلى البيئات الزراعية المحمية وصولاً إلى إنتاج شتلات مؤهلة للزراعة. تفاصيل أكثر في التقرير الآتي.
3: في ظل التوجه الوطني نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحديث القطاع الزراعي، يكرس خميس الراشدي جهوده داخل أروقة المختبرات لمتابعة تقنية الزراعة النسيجية للنخيل، الركيزة الأساسية في المشاريع القومية لتطوير التمور، لتفتح آفاقا واسعة تضع بين أيدي المزارعين خيارات أكثر كفاءة واستدامة.
4: تعتبر الزراعة النسيجية من أهم طرق الإكثار بالنسبة للنخيل، وتكمن أهمية الزراعة النسيجية في عدة مميزات. أولا، إكثار بأعداد كبيرة جدا في وقت قياسي. ثانيا، هذه المنتجات تكون خالية من جميع الأمراض الفيروسية وغيرها. وثالثا طبعا، سهولة نقلها من مكان إلى آخر. ورابعا، نسبة نجاح عالية جدا عند زراعتها في الحقل. نحاول الإكثار الأصناف المحلية معروفة لها قيمة سوقية عالية كالخلاص والفرض والخنيز وغيرها، وأيضا أدخلنا أصناف عالمية كالبرحي كالمجدول الصقعي السكري. هذه الأصناف طبعا أصبحت أصناف عالمية ولها قيمة سوقية محلية عالمية جدا. يعني
3: داخل بيئة معقمة ومحكومة بالحرارة والإضاءة، تمر رحلة الإكثار النسيجي عبر خطوات علمية دقيقة، تبدأ من اختيار الأم، استخلاص الأنسجة، التكوين والنمو، التجذير والأقلمة، لتنتج شتلات متطابقة وراثيا وخالية من الآفات، مما يسهم في تطوير قطاع التمور ورفع كفاءته الاقتصادية.
4: بدأنا في بطاقة إنتاجية 2000 فسيلة سنويا، والآن والحمد لله بعد عدة مراحل من التطوير وصلنا إلى إكثار حوالي 20,000 فسيلة سنويا، أغلبها مركز على الأصناف المحلية والأصناف الخارجية. بجانب النخيل أدخلنا نباتات أخرى كالموز وكالعنب وغيرها من الأصناف الأخرى.
3: الجهود المتواصلة لخميس الراشدي في متابعة هذه التقنيات المتقدمة ترفد القطاع الزراعي بشتلات عالية الجودة لترسخ مسارا اقتصاديا مستداما لإنتاج التمور.
5: بثينة بنت حمود البحرية، ولاية بركة، محافظة جنوب الباطنة.
2: أطلقت شركة طاقة عمان هويتها الجديدة في خطوة استراتيجية تعكس نموها المتواصل ومواكبتها للمتغيرات وتعزيز حضورها ضمن المنظومة الاقتصادية، مجسدة التزامها بتوجيه وقيادة التحول في مستقبل قطاع الطاقة بسلطنة عمان. يأتي إطلاق الهوية الجديدة استنادا إلى المهام الوطنية المكلة للشركة التي تهدف إلى إدارة وتنمية الثروات الوطنية ورفع كفاءة إدارة القطاع وضخ الاستثمارات التي تعزز العوائد المالية والاقتصادية وتدعم المحتوى المحلي واستدامة قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة.
0: ارتفع سعر تسليم نفط عمان لشهر أكتوبر المقبل دولاراً و21 سنتاً مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 80 دولاراً و99 سنتاً للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر تسليم النفط الخام العماني لشهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولاراً و36 سنتاً للبرميل.
2: استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية بعد أن أبقت حالة ضبابية بشأن إعادة فتح الملاحة البحرية في الشرق الأوسط أسعار النفط مرتفعة، في حين يترقب المستثمرون أسبوعا حافلا بالبيانات الاقتصادية. وحافظ المؤشر ستوكس الأوروبي على مستواه عند 660 نقطة، بينما صعد المؤشر القياسي 1.7% خلال الأسبوع الماضي، وسجل مستوى إغلاق قياسي يوم الجمعة الماضي بدعم من توقعات المستثمرين على خفض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة بعد بيانات توظيف ضعيفة، إلى جانب نتائج أعمال قوية للشركات على جانبي الأطلسي.
0: تباينت مؤشرات الأسواق الآسيوية خلال تعاملات اليوم الاثنين، إذ قاد مؤشر نيكاي 225 الرئيسي الياباني قائمة الرابحين بعد ارتفاع الأسهم في وول ستريت وإنهائها الأسبوع الماضي على مكاسب. وارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 2% إلى 66,890 نقطة، مدفوعا بمكاسب قوية لشركات التكنولوجيا. وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون المتخصصة في تصنيع معدات رقائق الكمبيوتر بنسبة 3.5%، كما ارتفع سهم شركة أدفانتست المتخصصة في تصنيع أجهزة اختبار الرقائق بنسبة 4.9%.
2: ختاما للفترة الإخبارية الثانية مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم يستعرض خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان العلاقات الثنائية الوطيدة، ويتبادلان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.
2: صندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية إبريل الماضي.
0: وفي العنوان الأخير، طهران تقول إن استمرار الحصار البحري الأمريكي يمثل استمرارا للحرب، والرئيس الأمريكي يشير إلى أنه يفضل التعامل مع إيران دون تصعيد.
2: تقبلوا تحياتي فريق العمل في هذه الفترة الإخبارية، تحريرا حمد بن خميس الضفري، وتنفيذا على الهواء علي بن حسن العجمي.
0: وكنا معكم في قراءة هذه الفترة زميلي داود بن سليمان القاسمي ومحدثكم أحمد بن سالم الكلباني. إلى اللقاء.
2: شكرا لكم.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
0: في رحلة المثابرة والإبداع،
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هديل بنت نايف المزيدية، طالبة في الصف العاشر في مدرسة عائشة بنت مسعود العامرية. أحب القراءة منذ الصغر، بدأت أقرأ من كان عمري 4 سنوات، بدأت بأشياء بسيطة مثل مجلات ماجد وقصص مختلفة. القراءة هي شيء عظيم مختلف، هي التي تنمي فكر الإنسان، تنمي ثقافته، معرفته، تجعله واعي مدركا لما حوله، تساعده في كثير من جوانب حياته. ساعدتني القراءة في تنمية إملائي، كذلك ساعدتني أني تطورت في كتابة النصوص، كتبت قصص كذلك، لكن نشرت بعضها وبعض منها لم أنشر. في المستقبل أتمنى أني أنشرها أكثر وأتطور أكثر في الكتابة وأقرأ كتب فلسفية أكثر وأقرأ في عدة نواحي. كذلك بدأ عندي تقريبا حب القراءة لأنه محاطة بعائلة تقرأ يعني، فشفت أن هم مهتمين بالقراءة في عدة مجالات، كانت روايات، كتب دينية، قصص عادية قصيرة، كتب فلسفية وغيرها. أول مرة زرت فيها معرض الكتاب كان نفس عمري 5 سنوات تقريبا، أخذت بعض القصص القصيرة وبدأت فيها أني أقرأها. بدأت بعد ذلك في الصف الخامس تقريبا بقراءة روايات دسمة تقريبا حوالي 200 صفحة، 300 صفحة، وبدأت أشارك في مسابقات قراءة. شاركت في هاي السنة بمسابقة إقرأ للناشئة، حصلت فيها على المركز السادس على مستوى محافظات السلطنة. كانت تجربتي في هذه المسابقة مختلفة عن المسابقات الماضية، لأن هذه المسابقة كنت فيها بدون مشاركة مثلا شخص أعرفه، يعني كنت لوحدي. فقرأت فيها 6 كتب ولخصت 4 منها. اخترت الكتب أنه تكون بسيطة وأقدر أني أنا ألخصها بحكم أني أقدر أقول شوية مبتدئة في تلخيص الكتب وغيرها. طريقة التلخيص كانت شوية صعبة لأنه كنت ألخص في وقت امتحانات في المدرسة، وأنه كيف كنت أوازن بين قراءتي وتلخيصي ومذاكرتي. كنت أنظم جدول زمني وأحاول حتى لو ما كان عندي أي شغف في أني أبدأ، كنت أرص على نفسي عشان أخلص وما تتراكم علي الأشياء. دخلت هذه المسابقة لأن أخصائية الأنشطة أستاذة خولة البوسعيدية نادتني وشجعتني أني أنا أدخل هذه المسابقة وأخطأ خطوة أكبر، لأن كل المسابقات اللي كنت أشاركها كانت بسيطة ما على مستوى السلطنة. كان فيني شوية خوف في البداية لأن حسيت أنه يعني هي مسابقة كبيرة، يمكن نسبة الفشل كبيرة لأنه أنا أول مرة أشارك فيها وما إلى ذلك، ولأنه المواضيع اللي كانت بطروحة في المسابقة ما قرأت فيها من قبل، واللي أجمل ملخصات أني أنا كتبتها بأسلوبي، ما اضطرت مثلا للذكاء الاصطناعي وهذا أنه هو يساعدني في التلخيص، كتبتها كلها بأسلوبي وبإحساسي، وأعتقد أن هذا الشيء هو اللي وفقني أني أنا أربح في هذه المسابقة.
1: نستطيع. كل بداية مليئة بالصعوبات الشائكة لكنها سر خلف كل نجاح. نستطيع.
2: أيضا من التحديات اللي واجهتني هي التنمر. كان في عدة تنمر وقول أنه مثلا أني أسمي نفسي مثقفة أو من هذا القبيل، لكن التثقف ليس له علاقة بالكتب. التثقف هو أنك تكون واعي تنشر ما تعرفه في المجتمع، لا أنك تقرأ كم كتاب. ممكن أنا أقرأ روايات لكن لا أكون مثقفة. كيف واجهت هذه المشكلة؟ في البداية أثر فيني وتوقفت عن القراءة لمدة سنة تقريبا، كانت في الصف الثامن، بسبب أني كنت خايفة من التنمر، أو حتى كنت أستحي أني أخذ معي كتب في المدرسة. فخبرت أمي، خبرت خالتي عن المشكلة اللي أنا أواجهها من ناحية هذا الموضوع اللي هو التنمر، فهم نصحوني، والناتج اللي استنتجته واللي خلاني أكمل وأسعى دون الاهتمام بهذه الأشياء السلبية هو كون أنه مهما سويت الناس راح تظل تنتقدك في معظم الأشياء. جلسوا معي أهلي وكلموني بأنه أنت إذا تسوي شيء استمر فيه، لا تهتم للي يتنمر عليك أو يعطيك طاقة سلبية بدل ما يدعمك وأنه هو يقف معك. فأنا استمريت، ورغم كل الانتقادات اللي كانت بحكم أنه شوية بيئة المدرسة ما فيها يعني مثلا عديد من القراء، وكذلك بعض من الناس اللي كنت أعرفهم كانوا نفس الشيء يقولوا لي أنه إيش تسوي، يعني إيش فايدة أنه تجلسي تقري وتتكلمي عن كتبي؟ عندي حساب في إنستغرام وتكلم فيه عن كتبي، الكتب اللي أقرأها. اهتم بالنقد البناء اللي هو يكون من القلب، يريد أنه هو يطورك ما يهدمك أو ينقص من الشيء اللي أنت قاس تسوي. من المشكلات الثانية اللي واجهتها هي شوية تنظيم وقتي، أنه أنا كنت أروح معرض الكتاب علشان أجلس مع الكتاب والقراء وأشوف الكتب. السنة الماضية ذهبت وكان لي دور في أني سوقت لبعض الكتب في دار نشر كان موجود هناك، كانت خالتي هي هناك كاتبة هي، فأنا كنت أروح معاها. فلكن هذه السنة صاحب الدار طلب من خالتي أن أنا أحضر، لأنه هو شاف كيف أني أنا كنت أجتهد وكيف أني كنت فاهمة وواعية للكتب اللي أنا جالسة أقدمها وأطرحها للناس. من المشكلات الثانية اللي واجهتني هي ما كنت أعرف عدة مكتبات، ما كانت عندني كيفية أني أشتري الكتب الصحيحة، لأنه في كثير من الروايات والكتب المختلفة ما يفضل أنك تشتريها، أنت ما تعرف إيش الكتاب السليم أو الكتاب الغير سليم، خصوصاً للأعمار المختلفة. ففي هذا الموضوع ساعدوني كثير الناس، تواصلت مع كتاب وقراء خبراء يعني لهم سنوات في هذا المجال، هم اللي دلوني على كيف أني أنا أوصل للمكتبات الصحيحة والكتب الصحيحة دونها. خصوصاً وكذلك موضوع أنه الكتب المشهورة، كتب مشهورة لا تكون غالبا صحيحة أو فيها أفكار جيدة، غالبا تكون الكتب المشهورة ما تحصل منها فايدة، يكون سبب شهرتها مثلا المؤثر اللي كاتب هذا الكتاب يكون مشهور، لذلك الناس تأخذ هذا الكتاب دون معرفة الفائدة. كذلك أنه لما تروح معرض كتاب دون وعي أنه إيش الكتاب اللي أنت تريده، بعض المسوقين يعطوا الأطفال خيارات غير صحيحة، يعني يعطون خيارات فيها أشياء ما تنفع أنه مثلاً الطفل يقرأها فقط للتسويق، لأنه الكتاب شيء بيأثر عليك حتى لو أنت ما كنت تعرف، يعني بيأثر عليك بشكل غير مباشر حتى في طريقة كلامك أو طريقة تفكيرك، تأخذ من كل كتاب شيء. في المستقبل أطمح أن يكون عندي مكتبة تضم الكتب اللي تفيد المجتمع من غير الكتب اللي هي تكون غير ذات فائدة، مجرد متعة أو ما تحصل فيها فائدة أنت تحصلها. كذلك يضم كتب غير موجودة مثلا في السلطنة بحكم مثلها قديمة، تضم الكتب القديمة التي فيها كثير من المعلومات والأشياء الثقافية لأن أصداراتها قديمة، فغالبا لا تحضر لمعرض الكتاب غيرها. فهذه هي فكرة المكتبة حاليا، بعدني ما بديت أشتغل عليها. هذه الفكرة خطرت لي هذه السنة لأني أفضل أقرأ بعض الكتب القديمة اللي من مثلاً 1980 ومن هذا القبيل، صعب أنك تحصلها في معرض الكتاب وغالباً تكون إصدارات جديدة. فهذه هي نظرتي المستقبلية. كذلك أطمح لكتابة كتاب يكون هذا الكتاب يطرح بعض المشكلات اللي ما طرحت من قبل، تكون فكرته مختلفة غير موجودة سابقاً. لكن لكي أكتب كتاب يجب أني أطور نفسي أكثر، لذلك مهمتي الآن فكرتي أني أطور نفسي في الكتابة، أطور نفسي من ناحية الإملاء ومن غيرها من عدة مجالات، لأن الشيء اللي أنت تكتبه ما رح تكتبه هكذا بس، أنت ككاتب مسؤول عن كل كلمة تكتبها وكل حرف تأثر أكثر فيه، فلذلك هي مسؤولية كبيرة، عشان كذا مترددة قليلا، لكن إن شاء الله بستمر وبكتب إن شاء الله. في الختام أشكر كل من واقف معاي، هي أمي، عائلتي، خالتي ميثاء، أشكرها جزيل الشكر، هي كانت ذراعي الأيمن يعني في هذا الموضوع. كذلك أشكر الأستاذة الأخصائية خولة البوسعيدية اللي ساعدتني في أني أشارك في المسابقات على مستوى السلطنة وغيرها. كذلك أشكر مديرة المدرسة أستاذة فايزة لمساعدتها في أن تسهيل مشاركتي لهذه المسابقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نستطيع
0: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كليا، أول شاحنة بيك اب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية. كيا movement that inspires.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في رحلة جديدة من أثير الخريف.
0: في هذه الرحلة التي تلامس فيها السحب جبال الظفار وتتوشح الأرض بالخضرة حين ينزل الضباب ليلامس الربا والسهول، تبدأ حكاية مختلفة.
2: إنها حكاية الخريف في محافظة ظفار. الخريف هذا الموسم الذي ننتظره وتنتظره القلوب قبل أن تصل إليه الخطى، الخريف الذي تتوافد إليه العائلات والزوار من كل الدروب بحثا عن جمال الطبيعة واعتدال الأجواء وعن لحظات تصنع منها أجمل الذكريات.
0: أهلا بالخريف وأهلا بضيوف ظفار وأهلا بكل من يستمع إلينا عبر إذاعة سلطنة عمان وعبر منصة عين.
2: أهلا بكل عشاق الجمال الذين أكيد يعني وقع الاختيار منهم على محافظة ظفار لتكون الوجهة وجهة السياحة وجهة الترحال، فيا هلا ويا مرحبا بمن تعنى وقطع الدروب إلى ظفار الخير.

0: نمسي عليكم بالخير والعافية مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا السفر المتجدد مع المساء والخريف.
1: سفر الوجهات السياحية المختلفة في ربوع محافظة ظفار والمناشط والفعاليات كذلك الترفيهية والثقافية والفنية.
0: السفر في الخريف له كثير من المعاني والأبعاد والشجن والذكريات.
1: يسعدنا أن تكونوا شركاء هذه الذكريات مستمعينا المرافقين لنا في هذه الأمسيات اليومية من الخامسة إلى السابعة في برنامج أثير الخريف، وأن تتواصلوا معنا على رقم الواتساب 72 44 20 10.
0: لذا نجدد الترحاب بكم أينما كنتم في هذه الرحلة من موقعنا في عودة الماضي هنا بالسعادة بولاية صلالة، حيث الأجواء الخريفية الجميلة اليوم. الأجواء بين يعني الصحوة بالنسبة للسهل، وبالنسبة للريف هناك استمتاع آخر بالنسبة للذين يقصدون المرتفعات الجبلية. وأتوقع فرصة كده ليسرحوا بالنظر إلى كثير من المواقع التي حجبها الضباب
1: صحيح.
0: خلال الأيام الماضية.

0: مستمعينا في أثير الخريف، يعني يسعدنا بالتأكيد أن ترافقونا في هذه الرحلة، ونجدد لكم يعني تواصلكم معنا عبر رقم الواتساب يسعدنا أكثر على رقم 72 44 20 10. وهذه تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية شريف بن سعيد بيت سليم ومحمد بن عبد الله المهري.
1: الزملاء من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس مسلم بن حسن كشوب، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور موسى الأسد. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس علي بن ناصر الهنائي والمهندس خالد بن سيف الدهلي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. وهذه أحلى الترحيب بكم معنا في هذه الرحلة من أثير الخريف، إخراجا من هاشم بن علي العمري.

أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: الشيء الثاني أكيد هو الخريف وأجوائه ولطائفه هنا في محافظة ظفار، وأيضا في وجهاتنا السياحية من يوم الآخر. شيء ثاني وجوه مختلفة علياء للأمكنة التي نحط بها.
1: صحيح، اليوم وجهة اليوم تودينا للعلاقات العمانية الصينية اللي هي بالتأكيد تمتد لتاريخ طويل من التبادل الحضاري أيضا والتجاري. اليوم هذه العلاقات تشمل نقول أوجه مختلفة في السياحة
0: صحيح.
1: والاستثمار والتجارة، التعليم والثقافة كذلك يعني. وهذه الرحلة المستمرة تبقى في لها كذا مثل نقول معالم أو مشاهد
0: صحيح.
1: شاهدة على مثل هذه الثقافات والعلاقات
0: نعم.
1: المتبادلة.
0: لذلك في بعض الأماكن يعني لا تروي الحجارة قصة مدينة حسب، بل تحكي حكاية حضارات، كما هو الحال وما ذكرت الآن الحكاية عن حضارتين التقطا عبر البحر. الوجهة علياء إلى النصب التذكاري للبحر الصيني تشينغ، أحد المعالم الثقافية الجميلة هنا على شاطئ الحافة بمدينة صلالة، والذي يجسد بلا شك عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان و

0: الصين، ويخلد رحلات البحار أو البحار الصيني المسلم تشانغخا التي وصلت إلى سواحل محافظة ظفار عبر طريق الحرير البحري قبل أكثر من 600 عام، لتبقى شاهد على تاريخ من التبادل التجاري والتواصل الحضاري بين الشعبين.
1: في هذا المعلم لما تزوره بإمكانك بالتأكيد في البداية إنك تتعرف على قصة هذا البحار ودوره في الملاحة البحرية، ثم بلا شك إنك تلتقط صورة تذكارية أيضا كونك وصلت إلى المكان، وتستمتع بالمشي على كورنيش الحافة، وبما إنه قريب من السوق التقليدي وقريب أيضا من مجموعة فعاليات هنا على شاطئ الحافة، فتزور السوق وتاخذ كذا لقطات تذكارية وهدايا تذكارية وتستمتع بالفعاليات المحيطة بالمكان.
0: من طبعا أفضل الأوقات للزيارة أو لزيارة هذا الدصب، طبعا يمكن زيارته في أي وقت طوال العام باستثنائية الخريف، تضفي الجمال على كل المواقع والمفردات هنا في محافظة ظفار، حيث تمتزج نسمات البحر بالرذاذ والطقس المعتدل لتصبح التجربة والتنزه على شاطئ الحافل هي الأكثر جمالا ومتعة، وبالتالي تعد الفترة المسائية من أفضل الأوقات للاستمتاع بالموقع والواجهة البحرية وما حولها طبعا من مرافق مختلفة.
1: هذه الوجهة الثقافية والسياحية النابضة بالحياة واللي يقصدها كثير من الزوار سواء كان خلال موسم الخريف أو غير موسم الخريف أيضا، تستحق أن نحافظ عليها لما نزورها، ونحافظ أيضا على المكان المحيط بها. ويعني هذا حال كل الأماكن الثقافية أو السياحية أو التاريخية اللي نزورها في كل المواسم في محافظة ظفار.
0: إذا نتمنى فعلا من يجد كذا الفرصة الجميلة لزيارة الموقع، كثير من الشواهد الجميلة، الواجهة البحرية للحافة، الموقع يعني يستاهل الزيارة وأن نتعنى له على مقربة أيضا من السوق التقليدي أو سوق الحافة. أكيد كثير مثل ما ذكرت عليها من يعني المفردات التراثية العمانية تتواجد في هذا المكان، وبالتالي الموقع يستحق الزيارة طالما احنا على مقربة من هذا الساحل والشاطئ الجميل. من يزور الموقع يشاركنا على الرقم عليا
1: 72 44 20 10، أو نقول 7 2 4 4 2 0 1 0.
0: نعم، كل التحية لزملاء فاطمة الرواس وأحمد الريسي. المفروض نسأل أحمد آخر مرة متى زار النصب، كان معنا في الاستوديو إن شاء الله. فأهلا بالجميع، والرحلة بكم ومعكم إلى السابعة.

0: أهلا بكم من جديد معنا في أثير الخريف، ونبدأ كذا المتابعات مع الأجواء الخارجية في هذا المساء الجميل ومع الزميل شريف بن سعيد بن سليم. مساء عليك بالخير شريف. هلا أبو سعيد.
1: أهلا.
0: مرحبا.
1: مساء الخير عقيل، ومساء الخير متابعين برنامج أثير الخريف. طبعا دائما متعودين في هذه النافذة المسائية أن نحن نطل من مختلف الفعاليات، من مختلف المواقع، دائما نحاول ان احنا نقترب من المستمعين والمتابعين لبرنامج أثير الخريف مع كل جديد موجود في موسم خريف ظفار 2026. طبعا اليوم ابو اصيل انا موجود في شاطئ الدهاريز.
0: جميل.
1: شاطئ الدهاريز هالسنه يحتضن كثير فعاليات، لكن من الفعاليات اللي تشد الانتباه من اول ما تدخل طريق الشاطئ اللعبه الهوائيه الكبيره اللي موجودة على الشاطئ بجانب ملعب الدروج. طبعا ملعب الدروج غني عن التعريف.
0: معلم
1: طبعا
0: يعني.
1: الموقع على الشارع، الأطفال ممكن تستمتع بالكثير من التفاصيل داخل موقع الألعاب، وأيضا نسبة الأمان العالية طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى، الأمان اللي الشركة والقائمين على اللعبة مهيئينه للأطفال على أساس أنه يستمتعوا، والأهالي أيضا تستمتع في الموقع نفسه بدون ما يكون في خوف على الأطفال. راح نقترب من جماليات المكان وتفاصيل المكان مع أحد المشرفين في الموقع. طيب نمسي عليك بالخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طيب سالم البوسعيدي، أنا من أحد المنظمين في الدهاريز في شركة بيج باونس أريبيا. طبعاً المكان جداً ملفت ويقدر أنه يجذب مجموعة كبيرة من الزوار، لأن سابقاً الدهاريز كانت مجرد شاطي ويجي يعني يجي الأهل فيه ويستانسوا على البحر على إطلالة البحر. بس تم تنظيم هذه الفعالية بيج باونس لجذب انتباه الأطفال ومكان للأطفال علشان يغيروا الأجواء والنفسية
1: إن طيف نفسية الأطفال أكيد. يعني أنا لو شوية أصغر بدخل في الألعاب هذه وبجيب معي عقيل وعزياء وطاقم الفريق من الاستوديو على أساس يخوضوا تجارب في الألعاب الهوائية يعني. لكن خلينا نتكلم عن عدد الألعاب اللي موجودة، الأشياء اللي ممكن أن الطفل يخوضها، التجربة اللي يخوضها الطفل في الألعاب.
2: صراحة في 7 ألعاب هنا كبيرة هوائية، وتم تدشين لأول مرة 4 ألعاب هوائية تضم الأطفال في جميع نواحي المكان. عندك لعبة القلعة يضم داخلها منطقة الديجة واللي فيها يتم يعني عمل فعاليات وإذاعية للأطفال وللترفيه لهم، وايضا لعبه جديده لعبه مغلقه يتم يعني دخول الاطفال عمر 3 سنوات 4 سنوات داخلها يستمتعوا فيها، ولعبه المتاهه كذلك، والالعاب الثانيه لعبه
1: اي لعبه هذه الفضائيه هذه اللي وراء
2: هذه لعبه سبورت سلايم. هذه اللعبة تحتوي على أحبال وزحلقة طويلة، يقدر الأهالي يجيوا مع أهلهم ويلعبوا فيها، ولعبة الميز كذلك، ولعبة القلعة، واللعبة الأخيرة اللي هي لعبة الجاين
1: العملاق
2: بالضبط. هذه اللعبة تغرق الأطفال اللي يدخلوها 30 دقيقة يقدروا يلعبوا فيها، لأن لعبة طويلة وكانت داخلة فيها كور وفيها أكثر من الأشياء. وطبعا البيج باونس أريبيا لها منظمين، وتم عمل منظمين سيكيورتي أمن تقدروا تخلوا عيالكم وتطلعوا عنهم، لأن في منظمين وفي سيكيورتي يعني مكان آمن جدا للأطفال.
1: زين، تكلمنا عن اللعبة ووجودها على شاطئ الدهاريز، تحسي أن اللعبة هذه وجودها يعني يضيف للطابع السياحي للمكان؟ يعني هل الناس ممكن سياحيا تستمتع كعائلات وكأطفال؟
2: أكيد، لأن المكان أصلا ملفت للنظر، تشوف الألعاب الهوائية الكبيرة ما شاء الله يعني تطل على بحر دهاريز، هي تعطي جمالية للبحر أيضا ولكسب الانتباه للزوار اللي قادمين للبحر، فأغلب اللي يروحوا لنا البحر يجيون عندنا على طول يفضلون عيالهم عندنا، فهذه مثال كسب سياحة وكسب للزوار أيضا.
1: بعدين صيف خلينا نتكلم عن اللعبة متى تبدأ كوقت، يعني من متى تبدأ تشتغلوا والساعة كم؟ هل في رسوم معينة يدفعها الزوار لما يجوا الأطفال؟ هل بالنسبة للرسوم في تفاوت بالنسبة للأعمار؟
2: أكيد طبعاً الأطفال اللي عمرهم سنتين يدخلوا مجاناً، والبقية يدخلوا من 5 ريال. وأيضاً في عروض للعائلات، مثلاً إذا كانوا 4 أشخاص لهم عرض وقسم خاص لهم. وأيضاً
1: بالنسبة للوقت، هل في وقت محدود يعني لما يدفع التذكرة في وقت معين، ولا ممكن أنه هو يستمر لآخر اليوم؟
2: الوقت متاح من الساعة 5 إلى الساعة 12 بالضبط.
1: في رسالة قدموها للناس اللي تجي للشاطئ وتحاول أن هي تستمتع بالوقت في وجود بيج باونس أريبيا؟
2: أكيد بالطبع، لأن نحن منظمين وأنا كمشرفة موقع أنصح كل الأهالي أن يجيبوا أطفالهم هنا، لأن المكان جدا آمن ويحتوي على السيكيورتي والمنظمين ما راح يقصرون مع العيال، والمكان جدا كبير وشرح وفي ألعاب كبيرة يقدروا فيها الأطفال يستانسوا مع أهاليهم. أيضا يوجد لدينا كرفانات للطعام والمشروبات ومواقع أيضا للعوائل يجلسوا فيها وعيالهم يروحون يلعبوا داخل الألعاب.
1: في فعاليات ثانية تسووها هني غير الألعاب ولا بس الفعاليات اللي عندكم؟
2: أي نعم، أيضا الموقع الديجا اللي بيكون مطل على جلسات العوائل يقدموا إذاعات ويقدموا مسابقات وألعاب للأطفال، وأيضا موسيقى يعني
1: أساس الحماس، يعني
2: أساس الحماس بالضبط.
1: يعطيكم العافية، وفخورين أن نحن نلقى شباب مثلكم في مختلف المواقع السياحية في موسم خريف وطار وغير في المواسم، قائمين على المشاريع، قائمين على أمن المشاريع، قائمين أيضا على التوعية وتوجيه الزوار للمواقع بكل ما يتعلق فيها من تعليمات وأيضا توجيهات وإرشادات. أبو أصيل وعلياء جميع المستمعين، هذه دعوة لكم أنكم تقووا، حتى الكبار ترى ممكن تقولنا يوم نحن مع الإذاعة.
2: عليكم تعالوا فيكم ومرحبين فيكم. أيوة.
1: يعطيكم العافية. طبعا هذه هي الوقفة من هنا من بيج باونس أريبيا، واحدة من الألعاب الهوائية الكثيرة اللي دائما تواكب موسم خريف وطار. كانت العام الماضي في موقع وهذه السنة في موقع آخر، تحاول أنها تنتقل بين مختلف المواقع السياحية إثراء للموسم السياحي، وأيضا دعما لمختلف عائلات أنها تلقى متنفس للكبار ومتنفس للأطفال في ظل الكثير من الإجراءات الأمنية للأطفال، بحيث أن الموقع على الشارع يكون الأطفال في أمان يستمتعوا بوقتهم، وتقدر العائلة كلها تستمتع بالوقت وتطلع برحلة جميلة. وخذت أيضا تجربة في يوم جميل بين اللعب وبين الترفيه.
0: كل التحية لك وسعيد، شكرا جزيلا على هالمحطة المسائية، تحية لك ولضيوفك، وإن شاء الله فعلا يستمتع الزائر القريب من الموقع بكل هذه التفاصيل الجميلة. شكرا جزيلا، وإن شاء الله ننتظر كذا إطلالة في موقع آخر بحول الله.
1: بحول الله إن شاء الله من مواقع أخرى، مستمرين إلى نهاية الموسم. نثري المستمع الكريم والمتابع لبرنامج أثير الخريف بمختلف الفعاليات ومختلف أيضا جماليات الموسم من مختلف المواقع.
0: الله يسلمك، كل التحية للزميل العزيز شريف بن سعيد بن سليم، كان معنا من شاطئ الدهاريز. وعلياء، يمكن الامتداد هذا الساحل الجميل تبارك الرحمن من يوم اليوم ناخذ شيء مختلف، فعالية مختلفة، بالتالي كل هذا الثراء والتنوع هو إضافة للمكان وأيضا لزوار المكان ليستمتعوا بكثير من التفاصيل الجميلة تحت خيمة الخريف الماطرة. كونوا معنا.

0: تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنى. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: Kia, movement that inspires.

0: اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في اثير الخريف. والجميل علياء انه ما شاء الله مع هذه المساءات الجميله نلحظ الكثير من الانشطه والبرامج والفعاليات التي ما زالت تواكب هذه المساءات والصباحات الخريفيه. والاجمل هي القطاعات المختلفه
1: صحيح.
0: لها التواجد الجميل والمشاركه الفعاله
1: في هذه القطاعات المختلفة. أيضا نشهد مشاركات جميلة من الشباب في الجانب التراثي الحرفي السعفي، وكل واحد فيهم يبدع كذا بطريقة خاصة فيه. وهذه الأيام احنا قريبين أيضا من مشاركاتهم هنا في موسم خريف ظفار في مختلف الأمكنة، سواء كان في سهل أتين، في سوق الفرضة، في عودة الماضي، أو في غيرها أيضا من المنافذ.
0: طبعا هذه المحطات بالنسبة اللي ذكرتها الآن في عودة الماضي فربما تكون ذات الخصوصية الشعبية التراثية الأكثر، سواء في الحرف أو في العادات والتقاليد والفنون والموروثات. الجو المسرح القريب من الفرضة أتوقع بعد الساعة 8:30 عاد كذا جو مختلف عليها يوميا ما شاء الله. طبعا نلحظ الاعداد الكبيره من الجمهور، جمهور من مختلف محافظات السلطنه والجمهور الخليجي اللي اصبح ايضا يعني قريب من هذه الموروثات والانماط، خاصه الفنون العمانيه المغناه. فن البرعه ربما له المساحه او نصيب الاسد مثل ما يقولوا اكثر من غيره، والفرق الشعبيه الفرق العمانيه المغناه. كل التحية للقائمين على الفعالية بلدية ظفار مفعلين هذا الجانب، انه يعني الفرق الشعبية بينها تناوب ايضا
1: صحيح.
0: ومشاركات للعديد من الفرق العمانية المغناة التي طبعا تواكب الايقاعات الجميلة لهذا الموروث. لذلك اتوقع يعني الاجمل ايضا انه يكون هناك يعني تنويع في الامكنه، خاصه الزائر سيجد مجموعه من المواقع المختلفه، ستشد هذه المواقع بين عوده الماضي الى ساحه ايتين الى الفعاليات الاخرى في شاطئ الدهاريز مثل
1: صحيح.
0: ما تابعنا. اتوقع في فعاليات كثيره عليها ايضا
1: بالضبط. إذا ذكرنا
0: خاصه في ايتين
1: ايتين فيها كثير من المواقع كذلك، يعني مثلا اذا ذكرنا لامير، واجهه ريسوت، واجهه الشاطي، اذا ذكرنا ايضا نوفا في سوق الحافه، وكثير من الامكنه والشواهد التاريخيه والحضاريه. واعتقد ان الحين احنا بعد هذه الدردشة الخفيفة ننتقل الى ضيفتنا عبر الاتصال، الأستاذة سامية بنت علي شكالي، أخصائية تدريب حرفي بدائرة الصناعات الحرفية بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أهلا وسهلا أستاذة سامية.
2: أهلا فيكم إن شاء الله.
0: سعداء بوجودك معنا. يا مرحبا. طبعا نقترب معكم من انطلاق ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد بسوق لبان بمنطقة الحافة، ونتعرف بداية على فكرة هذا الملتقى أستاذة سامية.
2: نعم، بداية أشكر إذاعة الوصال على هذا الاستضافة، وصراحة سعيدة باهتمامكم اليوم للحديث
0: نعم.
2: عن الملتقى الحرف العمانية.
0: احنا معك عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: الملتقى هوية وامتداد، هذا الملتقى يأتي بالتعاون بين وزارة التراث والسياحة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
0: نعم.
2: وذلك للاحتفاء بالحرف العمانية والتعريف بها وإبراز امتدادها من الماضي إلى الحاضر والمستقبل. الملتقى ما يمتد من تاريخ 10 أغسطس إلى 22 أغسطس.
0: نعم.
2: المكان طبعا في ولاية صلالة، منطقة الحافة، بسوق اللبان جنب فعاليات نوفا.
0: أها.
2: فكرة هو جت هذا الملتقى صراحة أنه نضع الحرف العمانية أمام الجمهور في ساحة واحدة، بحيث انه يرى الزائر الحرفه ليس فقط انه منتج تراث، وانما ارث حي قابل للتطور والاستمرار. فتلاحظ انه من الملتقى يجمع بين الحرف التقليديه وتجربه الحرفي والمنتج المعاصر والابتكار. وذلك ليكون هناك يعني امتداد للحرفه من الماضي الى الحاضر والمستقبل، وهذا ما يتوافق يعني مع فكره الملتقى في ابراز الاصاله وعروق الابتكار.
0: إذا نقترب أكثر من أهداف الملتقى،
2: غايتنا صراحة وايد كثيرة يعني من الملتقى، أهمها أنه التعريف بتاريخ الحرف العمانية وتطورها وحيال ممارسات الحرفية القديمة من خلال العروض الحية والتجارب التفاعلية، بحيث لا يكون إن الزائر مجرد متفرج يعني ويمل، وإنما يعيش يعني تجربة هناك للحرفة ويتعرف عليها عن قرب.
1: نعم.
2: ونهدف بالذات يعني إلى تشجيع الابتكار في القطاع الحرفي وفتح مجال أمام الحرفيين والمصممين لتقديم منتجات معاصرة مستلهمة من التراث العماني. وبعدين إنه بأمانة أكثر يعني إنه فرصة للحرفي إنه والمؤسسات الحرفية للتعريف بمنتجاتهم، يدعم الاستدامة للقطاع وتعزيز حضوره اقتصاديا وثقافيا وسياحيا، وخاصة في الحين في موسم الخريف.
0: جميل. ناخذ تفاصيل أكثر، ماذا يضم الملتقى بداخله؟
2: الملتقى خلينا متنوع ومتناسب صراحة لفئات الزوار، يعني مختلف فئات الزوار. هناك ركن حرف عمان تقريبا في 40 مؤسسة حرفية. هذه المساحة تجمع الحرفيين والمؤسسات الحرفية من مختلف محافظات السلطنة، والزائر بيشوف ويتيح أن التعرف على تفاصيل هذه المقتنيات اللي موجودة في البوتات عند الحرفيين واقتناء منتجاتهم. وهناك نفس الشيء ركن الإبداع الحرفي، هذا مهم بالنسبة لنا احنا، يعني ذا الركن هذا من أركان أنه يسلط الضوء على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير المنتجات الحرفية. وفي ركن حرفي الصغير اسمه مخصص للأطفال، يكون في تجارب ويجرب الطفل أنه في عمل يساعد الطفل على التعرف على الحرف وخاماتها، حتى يحس انه في يعني شيء ممتع بالنسبه له. وفي ركن حرف عبر الزمان، هذا الركن ياخذ الزائر في رحله تاريخيه للتعرف على تطور ومراحل الحرف العمانيه عبر الزمن. وفي نفس الشيء ركن البيئه الحرفيه الذي يقدم نماذج من البيئات والصناعات الحرفيه التقليديه مثل الصاروخ العماني، وايضا في أشياء نسيجية قديمة اللي كانوا يستخدموها للخيل والإبل.
0: طالما ذكرتي ما شاء الله جملة من الأركان، ذكرتي ركن الإبداع الحرفي، موضوع الدمج، دمج الابتكار بالحرف العمانية، كيف اشتغلتم على هذا الجانب؟
2: صراحة بالنسبة لنا يعني الابتكار لا يعني أنه بس نغير من الحرف العمانية أو نفقد هويتها، احنا نعني هنا أنه نبحث طرق جديدة تجعلها قادر على الاستمرار والوصول إلى أجيال جديدة وأسواق يعني حديثة. فالمعرفة والخبر الموجودة في الحرفة نوظفها معها يعني التصميم الحديث والتقنيات الحديثة لتحسين المنتج وتطوير جودته وفتح مجالات جديدة، يقدر يعني المنتج الحرفي يستمر. وهنا هذا الركن هو اللي يعني يعرض النماذج والتجارب للمؤسسات الحرفية التي وظفت يعني التقنية الحديثة. وما يعني ما أن فقدت فيها الهوية، لا بالعكس أن حافظت الهوية، وفي نفس الوقت طريقة واجد حلوة مبدعة، صار يعني أنه الكل يريد يقتنيها.
0: جميل.
2: بما معنى أنه أصلا الابتكار إحنا لا نبدل الحرفة، بل إحنا نبتكر من داخل الحرفة ليخدم الأصالة ولا يمس في هويتها.
0: نعم. ايش هي الرسالة اختي سامية اللي تريدون كذا ان يخرج بها يعني من زار وتواجد في هذا الملتقى؟
2: صراحة نريدهم انه يدركوا يعني ندرك ان الحرفة العمانية ليست مجرد ماضي نحافظ عليه، وانما هوية حية ممكن ان تستمر وتتطور حياتنا المعاصرة. وعشان كذا نحطين الملتقى هوية وامتداد، بما معنى أنه نحافظ على الهوية ونصنع لها امتداد عن طريق الابتكار وتنتقل إلى الحاضر والمستقبل.
0: نعم. طبعا الانطلاق إن شاء الله راح يكون هذا المساء، ونذكر كذا أيضا المستمع الكريم معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان الأخت سامية بالمكان وتوقيت واستمرارية المنشط.
2: توقيته من الساعة 5 المساء لحد 10 المساء. ودائما متواجدين من التاريخ من 10 الى 22 اغسطس.
0: بحول الله تكون لنا كذا ايضا اطلاله قريبه من التفاصيل الجميله، وانتم تتواجدوا معنا في المساءات القادمه. كل التحيه لك وكل التحيه لفريق العمل على هذا الجهد الذي يبرز جانب من حرفنا العمانيه بطابعها الاصيل دائما. كل التحيه لكم على هذا الجهد.
2: شكرا والله، تسلم.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك. كانت معنا سامية بنت علي الشكيلي، أخصائية تدريب حرفي بدائرة الصناعات الحرفية بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. رافقناها حول فعاليات ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد اللي راح ينطلق هذا المساء بسوق اللبان بمنطقة الحافة. طبعا الرحلة عندما نقترب فيها علياء من هذا الجانب في حرفنا العمانية ففيها كثير من الثراء، يعني
1: صحيح،
0: وبلحظ المشاركات الكثيرة، وما شاء الله رغم تواجد مثل هذه الأركان في والفعاليات في مواقع مختلفة إن لها روادها والمهتمين فيها على الدوام.
1: عليها إقبال كبير،
0: نعم
1: خصوصا أيضا من زوارنا اللي حابين يتعرفون على الثقافة العمانية، حابين يتعرفون على بعض التفاصيل أيضا اللي قد تختلف من منطقة إلى أخرى في بعض النقوش، في بعض الأشكال، مثلا في مختلف المنتجات التي أيضا تقدم من قبل الشباب، وخصوصا لما يضاف عليها لمسة ابتكارية.
0: كونوا معنا في أثير الخريف.

0: يا صانع، صنع لي طيارة من المحطات الجميلة جدا، وطبعا سمعناها كثير. طبعا هذا اللون الشعبي الأصلي للأغنية التقليدية، وطبعا ما شاء الله خلال الفترة الأخيرة برزت مع كثير من الأصوات العمانية وغير العمانية. يمكن حمزة نمرة من الأصوات العربية
1: صحيح.
0: اللي قدمت الأغنية بثوب عصري، وخرج بالموروث العماني، وكل التحية له وكل من أيضا كان معه في الاجتهاد وإيصال هذا المغنى الشعبي بصورة جميلة ليستمعوا لأكيد كثير من المهتمين والمتابعين للموروث العماني. يمكن هذا الجانب تكلمنا عنه كثير عليها، ولكن هي فعلا يعني كانت محطة مميزة، انه فنان مثل الفنان حمزة نمرة رجل له ارتباط بمحطات موسيقية مختلفة،
1: صحيح،
0: انه
1: له طابع متفرد، طابع خاص، خصوصا انه مع اختلاف اللهجة ايضا بين اللهجة الظفارية واللهجة المصرية، يمكن ما حد توقع ان العمل يطلع بهذه الصورة الطيبة، ولكن بالفعل كان يعني عمل متميز متفرد
0: صحيح،
1: وجميل ونال اعجاب
0: وصدى
1: كثير من الناس.
0: كان
1: صحيح.
0: كثير قوي. النغمة الموسيقية الحديثة لكن مخارج الحروف، كان حريص قدر المستطاع انه ينطق الكلمات بشكلها التقليدي الجميل. ويا صانع صنع لي طيارة.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف، حيث نتنقل معكم في محطات مختلفة بين النغم والتراث والتاريخ الفنون والأصالة أيضا، وبين مجموعة كبيرة من المناشط والفعاليات مع ضيوفنا ومع زملائنا في الربط الخارجي، اللي يحاولوا كذا أنهم ينقلوا لنا صورة مختلفة عن ما يدور خارج إطار الاستوديو هنا من عودة الماضي في مختلف الولايات والأمكنة.
1: لذلك يمكن في هذه النقطة في هذا المساء أيضا تنطلق فعالية أخرى مواكبة لهذا الموسم الجميل،
0: صحيح.
1: هي فعاليات موسم خريف ظفار في ولاية مرباط، هذه الولاية التي تتسم دائما بطابعها التراثي الجميل، وتبرز كثير من المفردات التراثية، وربما كان الحرص هذا العام على إبراز مفردة أو ركن من أركان هذه الولاية العريقة اللي هو سوق ولاية مرباط التقليدي،
0: جميل.
1: كمرفأ للوبان، وأكيد يستحضر هذا المشهد كثير من العادات والتقاليد والفنون والموروثات المختلفة.
0: بالتأكيد احنا ايضا نذكر في هذه المحطة، بما ان ذكرنا العادات والتقاليد نذكر كذلك العلاقات. وجهة اليوم تكلمنا فيها عن النصب التذكاري في منطقة الحافة او في بالقرب من سوق الحافة، هذا اللي يشهد على تعارف بين الشعوب والتفاهم ايضا بين الثقافات المختلفة، وقد يكون دليل ايضا على اهمية فتح مساحات للحوار والتبادل التجاري والثقافي بين الشعوب المختلفة بين سلطنة عمان وبين الصين.
1: لذلك نرتحل بكم ومعكم، والأجمل دائما هي هذه الأجواء اللطيفة الاستثنائية في خريفنا الغائم الماطر الذي جمع الأحباب من كل الديار.

أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحلام.

مستمعينا الكرام في برنامج أثير الخريف، هذا البرنامج بأمسياته المختلفة والمتنوعة، حيث ننقل لكم صور الخريف. ونقول هنا في محافظة ظفار الخريف ما له شكل واحد، إنما له شكل ثاني، وظفار شيء ثاني بتنوعها، بأصالتها، بثقافتها، بمناشطها المختلفة كذلك. إذا تحدثنا عن الطبيعة حيث الضباب والرذاذ، إذا تحدثنا عن الجمال الذي يكمن في كل سهل وفي كل جبل، في كل زاوية من زوايا محافظة ظفار.

0: أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا من جديد في محطة جديدة من محطات أثير الخريف. مثل ما تعودنا بالتأكيد أن ننتقل بين محطات مختلفة وزوايا عديدة هنا في موسم خريف ظفار، نحاول أن ننقل لكم الصورة الأقرب لمختلف المناشط والبرامج، وبالتأكيد المناشط والبرامج الثقافية هي جزء لا يتجزأ من هذا الموسم. في هذه المحطة معنا بيان بنت محمد صفرار، مؤسسة مبادرة مهد. في البداية بيان، حياك الله معنا في استديو أثير الخريف.
1: الله يحييك، وشكرا لكم إذاعة سلطنة عمان على هذه الاستضافة، وإن شاء الله بإذن الله نكون عند حسن ظنكم ونقدم بما يناسب الجميع.
0: بإذن الله. في البداية بيان، حابين نتعرف على مبادرة مهد، الفكرة العامة والهدف منها كمبادرة.
1: حلو. مبادرة مهد تم تدشينها رسميا شهر 2 هالسنة، مختصة بشكل عام بجانب القراءة، وباختيار الاسم مهد نكون الجهة أو المؤسسة اللي فعلا تكون ممهدة للطريق تحديدا في جانب القراءة. مثل ما نعلم أن القراءة هي شيء أساسي في حياتنا، وهي جزء كبير ومهم أيضا علينا نحن كمسلمين. مثل ما نعلم أول كلمة نزلت في القرآن اقرأ، لن تنزل عبثا، بالعكس كانت هي الأساس لكل شيء، لعباداتنا وأيضا لأمورنا الحياتية.
0: صحيح.
1: فمهد نحن مثل ما تقولين نحاول نكون حاضنة ثقافية شبابية في الثقافة، وتحديدا بشكل أكبر في القراءة.
0: جميل.
1: لكن نحن لنا أعمال يعني سابقة قبل ما يتم اعتمادنا بشكل مباشر مع وزارة الثقافة، كان يعني أو الآلية اللي نمشي عليها عمل جلسات قراءية شهرية من جانب قراءة كتب، سواء في المكتبة الثقافية، في المكتبة العامة في المديرية، أو إن بشكل عام يعني يتم عمل جلسات خارج

0: هذه الأمور، وأيضاً أنه نحن كيف بنمهد حياتنا بالقراءة أو بالثقافة أو بهذه الجلسات اللي نعملها بشكل شهري.
1: جميل، ذكرتي أنه قبل ما كان المبادرة أو الفريق ما كانت معتمدة، ومن ثم تم اعتمادكم من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب. ماذا يعني لكم هذا الاحتضان كمبادرة شبابية تم احتضانها من قبل مؤسسة وزارية؟
0: يعتبر بالنسبة لنا احتضان جميل جدا، لأنه هنا نيجي موضوع أن فعلا المؤسسات قاسة تبادر للمجتمع، وهذا الشيء اللي نحن يعني سعيدين فيه بشكل أكبر. وأيضا من جانب أن نحن نقدر ننشر الفكرة بشكل أعمق بكوننا تحت مظلة معتمدة مع الوزارة، فراح تكون ثقة الناس أو للمجتمع لنا بشكل أوضح وأكبر كوننا جهة معتمدة.
1: حلو.
0: وأيضا كأنشطتنا أو الدعم اللي ممكن نحصله كرعاية من شركات معينة، فهذه بيعطينا قوة، يعني أعطانا أقوى قوة بشكل أفضل وأحسن.
1: جميل.
0: للبرامجنا يعني.
1: بيان، بقترب أكثر من موضوع المبادرات، تحديدا فكرة برنامج القراءة مشروع حياة القائم الآن.
0: أيه.
1: خلال هذه الأيام، ما الهدف الأساسي منه؟ ونقترب أيضا من باقي التفاصيل فيه.
0: نحن بدايتنا مع المبادرة كنا أكثر شيء مركزين على الأعمار الكبيرة، لكن نحن بالأساس مثل ما ذكرنا قبل نحاول نكون الحاضنة، فأيضا جالسين نحاول نركز أيضا على الأعمار الصغيرة اللي هي الفئة العمرية الصغيرة من 10 سنوات أو من 13 سنة إلى 18 سنة، كونهم هم مثل ما تقولين هم بيكونوا القادة بإذن الله. فنحن جالسين على موضوع تأهيلهم للفترات القادمة، وهم فعلا يكونوا سفراء مهد على أساس بكرة أو بعده بإذن الله لما يكبروا هم يكونوا فعلا أساس لمهد ويكملوا مسيرة مهد والقراءة ونشر الثقافة بشكل أكبر.
1: جميل.
0: فنحن حاليا يعني شغالين بشكل أكبر على موضوع تأهيل هذه الفئة اللي فعلا راح تكون سفراء لمهد وللقراءة في ظفار وفي السلطنة بإذن الله تعالى.
1: هذا البرنامج كم يوم يمتد وماذا يتضمن في داخله؟ من مثلا هل هي فقط جلسات قرائية أم ورش عمل، أو هذه التفاصيل نريد نعرفها؟
0: البرنامج بالأمس كان أول يوم للبرنامج.
1: جميل.
0: وإن شاء الله بإذن الله راح يستمر إلى يوم الخميس. استهدفنا فيه الفئة العمرية من 13 سنة إلى 18 سنة، مثل ما ذكرتش كون هذه الفئة بالذات تعتبر فئة انتقالية، فعشان كذا حاولنا نركز عليهم بشكل أكبر. من ناحية البرنامج أو طريقة إعدادنا للمحتوى للبرنامج، تم العمل عليه من قبل مع إدارة المبادرة والفريق، وأغلب الأشخاص اللي موجودين يعني من أشخاص ذو خبرة ومختصين بالمجالات في إدارة في التربية وأيضا في القراءة وفي إدارة إعداد البرامج.
1: ممتاز.
0: فالهدف من ناحية البرامج أو الأشياء اللي راح تكون بإذن الله تعالى في البرنامج عبارة عن أكثر من فقرة. بدينا بكل يوم راح تكون في فقرة افتتاحية، مثل ما تقولي هو اللي يكون كسر الجليد.
1: ممتاز.
0: على أساس أن الطلاب المشاركين معنا يتحمسون لباقي الأيام، ونكسر الجليد اللي فيهم من بداية كل يوم وندخلهم مود القراءة ومود الثقافة. وبعد ذلك في فقرة تقدمها معنا نفس الشيء معلمتين معنا اللي هم من معضوات الفريق، الأستاذة شيماء الشفري والأستاذة افتخار النوبي. فقرة هي مختصة كامل بشكل أكبر عن القراءة، الهدف منها فيها جزئيتين مهمات، في جانب منهجية القراءة وجانب القراءة نفسها والمكتبة وعلاقتهم مع الكتب والقراءة وأيضا المكتبة. وهذا الشيء اللي نحاول نزرع فيهم أيضا من أهدافنا في هذا البرنامج، أن يحسنوا علاقتهم مع الكتاب نفسه.
1: جميل.
0: مثل ما نعرف في الفترة الأخيرة صارت الكتب إلكترونية وسمعية وكذا، فنحن لا نريد أيضا نرجع شغف القراء في جانب القراءة الورقية نفسها.
1: بما أن البرنامج بدأ أمس، اليوم هو اليوم الثاني وراح يستمر بإذن الله لين يوم الخميس، من الأمس لليوم كيف كان التفاعل مع الطلاب المشاركين، إقبالهم أيضا على فكرة الفعاليات المختلفة الموجودة ضمن البرنامج؟
0: صراحة بالنسبة لنا يعتبر تحدي قوي، لأنه ثقافة القراءة أو هذه الفئة العمرية شوية التعامل مع القراءة شوية صعبة، لكن خلال أمس تحديدا يعني شفنا ردود فعل إيجابية جدا الحمد لله، إن في حماس، لأنه لما نحن بنشتغل على البرنامج نركز بشكل كبير إن البرنامج ما يكون ثقافي فقط، لا يكون فيه الترفيه والثقافة والأنشطة اللي فعلا راح تحفزهم إنهم يجوا كل يوم. حتى من جانب مثلا في أمور صراحة نحن مدخلينها، مثلا مدخلين جوانب قيمية بحكم إن القراءة هي أساس الكل شيء،
1: صحيح.
0: ففي كل هذه الجوانب فيها الجانب الترفيهي

0: بشكل كبير، اللي أصلا من الترفيههم راح يستفيدون في جانب القراءة، والفكرة الأساسية أنهم يستوعبون في النهاية أن كل هذه الأمور نهايتها القراءة،
1: ممتاز.
0: وبعد ذلك يولد اللي هي طريقة كيف أنهم هم صاروا خلاص صارت علاقتهم مع الكتابة، مع الكتب، مع المكتبة بشكل أكبر.
1: إذا البداية والعودة إلى القراءة، لكن في الأنشطة أيضا المقدمة، إيش أكثر نشاط كذا متفاعلين معه الطلاب المشاركين؟
0: الفقرات معانا فقرة في نهاية اليوم اسم الفقرة مهد يلهم، فيكون ضيوف من خارج يعني من خارج المبادرة أو أيضا حتى من المبادرة، فهذه الفقرة يعني أمس شفنا عليها قبال كبير، فكان بالأمس معنا الدكتور خالد المشيخي عميد كلية الآداب بجامعة الظفار، فكان تفاعلهم جدا جميل باللي قدم الدكتور خالد باللي قدمه من المحتوى، فركزنا لاحظنا كان تفاعلهم جميل. وايضا اليوم نفس الشيء معنا في هذه الفقره عضوه من عضوات المبادره، فحاليا صراحه هو البرنامج ونحن هنا، فانا متاكده باذن الله انه ان شاء الله بيكونوا متفاعلين
1: بإذن
0: معها.
1: الله. بالنسبة للمشاركين، يعني هل خلاص أنتم تحددون فترة معينة للتسجيل ومن ثم يعني تسكرون التسجيل مع بداية البرنامج، أم أنه يستمر في أنه كل من يستمع مثلا الآن بإمكانه الانضمام للبرنامج خلال الأيام القادمة؟ إيش الآلية اللي تعملون عليها؟
0: هو الصراحة نحن حطينا عدد معين من البداية،
1: ممتاز.
0: 30 شخص تقريبا من الأولاد والبنات، 15 15،
1: كتركيز أيضا.
0: أيوة، على أساس أن نحن نريد نركز، نريد نزرع هذا الشيء اللي فعلا هم يكونوا كسفراء. لكن صراحة الموضوع معانا كوننا مبادرة وكوننا يعني كجهة، هو معنى العمل هذه مع المكتبة العامة في المديرية بوزارة الثقافة، لكن جدا مرنين بالموضوع، فبالعكس نحن نحاول نستقبل، خاصة إن في الأمور الثقافية في النهاية كلها هي أمور تطوعية، وبالعكس نحن نرحب بالجميع، وحتى لو إن لآخر يوم في أشخاص حابين ينضموا معنا فنحن نتشرف بالجميع، لأنه هدفنا الأساسي من هذه كامل اللي هي الفائدة، فلو كان فعلا راح يستفيدوا الأشخاص ولو إنه من يوم واحد أهلا فيهم جميعا.
1: نعم، ممتاز. في يعني من ضمن العناوين أيضا اللي قرأتها عبر حسابات مهد على مواقع التواصل الاجتماعي، في عنوان قراءة في عالم الكتب مخصص تحديدا للنساء يوم الأربعاء.
0: أيوة.
1: إيش البرامج أيضا الأخرى اللي راح تكون معكم خلال نقول يوم الثلاثاء، الأربعاء إلى الخميس؟
0: حلو. نحن بالعادة أصلا كانت جلساتنا القرائية تكون شهرية، يعني ما أن لنا يوم معين، على حسب تكون ثلاثاء أو أربعاء بس، والأساليب اللي نستخدمها تكون متنوعة، فكان عندنا أكثر من أسلوب، فالعنوان هذه كان واحد من الأساليب اللي يتم استخدامها، فكانت الفكرة من هذا الأسلوب إن نروح للمكتبة العامة اللي في المديرية، وخلال ساعة يتم اختيار جميع الحضور كتاب من اختيارهم من خلال المكتبة، ويتم قراءته لمدة ساعة، وبعد ذلك يتم مناقشة الذي تم قراءته.
1: ممتاز.
0: فهذه له أهداف كثيرة حقيقة، ومن ضمن الأهداف أن كيف نحن من خلال جلسة واحدة نطلع بكمية كبيرة من الكتب، بحكم أنه نحن استمعنا لجميع الكتب اللي تم قراءتها وكذا.
1: ممتاز. هنا أيضا يعني في جوانب مختلفة، احنا نتكلم يعني هنا في نوع من التبادل، في تحليل، في نقد، انت ذكرتي هذا الجانب ايضا في البدايه، في جوانب نقديه يمكن يكون ايضا لها علاقه فيما بعد مثلا بالمناظرات او بالاراء المختلفه، كيف انا استمع للراي، كيف ابدي رايي ايضا بطريقه نقديه سليمه في هذا الجو من الكتب، ايضا في مهارات معينه يتعلمها القراء والمشاركين من هذه الجلسات.
0: بالضبط.
1: اذا بنذكر اهم المهارات اللي ممكن المشارك او الحاضر مع مبادرة مهد من خلال هذه الجلسات القرائية يخرج فيها.
0: من أهم المهارات ممكن اللي تتركز عليها المبادرة طبعا على رأس الهرم القراءة، أنهم كيف فعلا يحبون القراءة ويحصلون البيئة المناسبة للقراءة، لكن أنا جدا مؤمنة أنهم ممكن الشخص يخرج بعدة مهارات، وخلينا نتركز عليها بجانب واضح انه ممكن اللي هي المهارات القيادية، من جانب كيفية التحدث امام الجمهور، كيفية التعامل مع الناس، وايضا مهارة الاستماع، وكثير من المهارات الاخرى التي قد يعني تكون مع الوقت او بحسب الحدث الذي يصير في الجلسة نفسها.
1: جميل. اذا هنا نقول مع ختام هذه المحطة الحوارية حابين نسمع ايضا رسالة مهد للمستمعين، ماذا تقول؟
0: رسالة مهد، أريد أقول من جانب القراءة تحديداً، قبل شوي كنت بذكر ان موضوع الاقرأ نركز ان ليش اقرأ نزلت اول كلمة من القرآن، ليش ما يعني في الوحي ما نزلت صلي أو اعبد. فهنا يرجع موضوع أن فعلا القراءة شيء أساسي جدا، ونحن لازم في حياتنا ممكن نعيش موضوع القراءة كشيء أساسي في حياتنا، مثل النوم أو مثل الأكل والشرب إلى آخره. فنحن لازم يعني من جانب القراءة لازم نركز أن كيف نخليها كعادة يومية في حياتنا، وكيف أنها تكون مهارة أو أنها شيء أساسي في حياتنا مثل باقي الأمور الحياتية الطبيعية. وهنا بيجي فعلا موضوع الثقافة والمعرفة وتطوير الشخص، سواء على مستوى في الجانب الاجتماعي أو الثقافي أو اللي كان. فنركز في النهاية أنه أساس كل شيء في الحياة فعلا هي القراءة، اللي فعلا راح توصلنا للشيء اللي نريده في حياتنا.
1: كل التحية لكم وتحية لهذه الجهود، كل التحية أيضا للزملاء اللي يعملون معكم على إنجاح هذه البرامج والمشاركين بالتأكيد. إذا نقول إن برامج مبادرة مهد في مجمع سلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه مستمرة من 4 إلى 7 مساء خلال الأيام القادمة، أيضا الأربعاء والثلاثاء والأربعاء والخميس. كل التحية لكم في هذه المحطة الحوارية حول برنامج القراءة مشروع حياة. كانت معنا بيان بنت محمد صفرار، مؤسسة ورئيسة مبادرة مهد. ومستمعينا الكرام، في أثير الخريف رحلتنا معكم مستمرة.
2: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: جميل علي، هذه المبادرات التي يعني تقام هنا وهناك وفي أطر مختلفة، نجدها في الجانب الحرفي، نجدها في الجانب الاجتماعي، في الجانب الثقافي مثل ما تابعنا الآن مع بيان ومجموعة من ما شاء الله الشباب اللي لهم كده التواجد الجميل في نقول فضاء الخريف المزحوم والمتنوع كذا بالمناشط والأفكار الشبابية.
1: صحيح، هو الأجمل استشعار الشباب لأهمية هذه البرامج وأنهم يحاولوا ينقلوا الرسالة والقيم والأفكار إلى الجيل الأصغر منهم. يعني
0: نعم.
1: اليوم شباب العشرينات ينقلوها مباشرة لشباب ما دون 18 سنة، وهذه هي الفكرة الأجمل.
0: نعم، إذن مساحة أخرى مع الحوارات، هذه المرة نذهب فيها إلى ولاية مرباط مع انطلاق فعاليات موسم خليف ظفار في الولاية. طبعا سوق مرباط مرفأ اللبان تحت هذا الشعار تنطلق مجموعة وزخم نقول أتوقع كبير من البرامج والفعاليات التي تحمل كثير من السمات بعطر الموروث العماني الأصيل. التفاصيل مع الزميل العزيز محمد بن عبد الله المهني. مساء عليك بالخير.
2: مساء الخير عقيل، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام. نمسيكم أيضا في هذه الأمسية من الفعاليات المنتشرة أيضا في عموم محافظة ظفار لرزنامة أيضا رزنامة موسم خريف ظفار 2026. وأكيد كثير من التفاصيل المختلفة، عندنا أكيد فعالية تعبر أيضا عن كثير من الإرث العماني هنا في محافظة ظفار من خلال فعاليات مختلفة. اليوم افتتاح سوق مرباط مرافئ اللبان هنا في ولاية مرباط، ضمن أيضا مشاركة الولاية في موسم خريف ظفار 2026. تفاصيل مختلفة عقيل عليا، يعني بيعرف يا أسر منتجة مسرح سوق أيضا في كثير من المساحات هكذا نقول للشباب للمشاريع، بالإضافة إلى مشاركة أيضا جمعية المرأة العمانية كثير من التفاصيل تجديد للبيئات المحتوى. الحديث عن هذه التفاصيل يسرني أن يكون ضيفي عماد بن محمد بعلوي. عماد، بداية مساء الخير.
3: مساء النور وسرور أخوي محمد، الله يحفظك يا رب.
2: عماد، اليوم تشارك ولاية مرباط من خلال أيضا هذه نقول التظاهرة أيضا الثقافية الأدبية التراثية الفنية، حدثني عن اختياركم أيضا في سوق مرباط مرافق اللبان بعنوان.
3: أهلا وسهلا أخوي محمد. حقيقة سوق مرباط هذا الشيء المهم يخلق فكرة، وهذا شيء مهم لهذه الولاية كان شريعة، وسوق مرباط بإذن الله تعالى سيعود كما كان وأفضل من المكان. هذا مركز رئيسي لهذه الولاية وفي المحافظة في البيع وفي الشراء ونقل، يعني مرفأ للمواني وللسكن وللبضائع من شرق أفريقيا إلى البصرة إلى عدن إلى الجزيرة العربية إلى جميع أنحاء العالم.
2: إذا هذا الاختيار لم يكن اختيار عادي، ولكن كان اختيار أيضا مبني على ما كان يقدم أيضا سوق مرباط من إرث وتاريخ، وكان تجديد الكثير أيضا من شرائين الحياة هنا في هذه الولاية والولايات أيضا القريبة، بالإضافة إلى التوسير أيضا إلى خارج المحافظة. طيب عماد، ثم بدأت أيضا فعاليات مشاركة ولاية مرباط من خلال سوق مرباط مرافق اللبان. كثير هي الأركان المختلفة، نشرح للمجتمع الكريم ما هي أبرز هذه الأركان.
3: من أبرز هذه الأركان اللي أنا وهو السوق، السوق الرئيسي سوق مرباط القديم، وتأتي بعده عدة البيئات، البيئة الرئيسية والبحرية والبيئة الخطية التي يعني يعتبر شيء أساسي في هذه الولاية، وتأتي كجناح الأوبرا والموسيقى والمسرح، جوائز وحفلات وفتيات وشيء جديد بإذن الله نعده، وعدة جهات حكومية مشاركة وأركان عدة.
2: أكيد جمعية العمارة العمانية أيضا مشاركة وبقوة دائما للجمعيات. عماد، هي جمعية المرأة تعتبر السند الحقيقي لكل مشاركات الولاية.
3: نعم، جمعية المرأة العمانية جزء لا يتجزأ من هذه الولاية، والمرأة في مرباط لها دور كبير، وعدة جهات أخرى، وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، لجنة الزكاة، فريق مرباط الخيري، وأيضا الحرف، مركز مرباط للحرف، وعدة يعني جهات وعدة بيئات. ونتمنى بإذن الله أن يكون ينال عقابهم
2: طيب نتحدث أيضا عن فعالياتكم القادمة، ما هي أكثر الزمام أو الجداول القادمة؟
3: الجداول القادمة بإذن الله تعالى سيكون في أمسيات شعرية، حفلات فنية، مسابقات يومية للطفل والشاب الكبار، محضرين إن شاء الله جوائز كبيرة، وطبعا لا ننسى جناح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رياده الأعمال، جناح المشروبات والأطعمة، وعدة أجنحة هنا في هذا المعنى.
2: أكيد عماد أيضا هذه الفعاليات تخلق أيضا فرص للشباب، ولاحظ كثير أيضا من المشاركات لرواد الأعمال شباب أيضا مشاركين أيضا هناك. أكيد المرباط تعرف بكثير أيضا من المفردات التراثية في الحرف اليدوية والمشغولات، لذلك هناك أيضا قيمة للأسر المنتجة. حدثنا عن أهمية مشاركة الأسر المنتجة في هذه الفعاليات وبشكل دائم في كل مشاركات الولاية.
3: أستاذ محمد، احنا حريصين كل الحرص أن يكونوا الأسر المنتجة وريادة الأعمال مشاركين في هذه الفعالية، وأن يكونوا يعني من المساهمين والمستفيدين أيضا بإذن الله تعالى. ونلح عليهم وننصر
2: ونشجعهم بشكل
3: دعهم ونساندهم وندعمهم بإذن الله تعالى.
2: وهم اليوم أيضا بسبب دعمكم ومشاركتكم، بسبب إعطائهم أيضا هذه المساحة من المشاركة، هم اليوم ركن أساسي من ضمن أركان هذه المشاركة. عماد، نتمنى لكم كل التوفيق. أكيد نقول أيضا للمجتمع الكريم اليوم أيضا ولاية مرباط تشارك من خلال هذه الفعالية ضمن زنامة أيضا موسم خريف وفار 2026، فعاليات مختلفة، المسرح يقدم مجموعة من الفنون المتنوعة، هنا الأسواق أيضا، مشاركات رئاسة الأعمال والأسر المنتجة، البيئة الريفية بدأت هكذا تعزف على هذه الأنغام الوترية الريفية، ما يشد أيضا الزائر. ومعروف أيضا ولاية مرباط دائما بمشاركات المختلفة، كانت من المشاركات المميزة لأنها ليس فقط في شبابها الذي يقدم الكثير، ولكن من خلال أخذهم أيضا من هذه المرافي وأخذهم من هذه المصادر التراثية، ولاية عريقة لها تاريخ ويجب أن تكون مشاركتها دائما مشاركة مميزة. كان معنا إمهات محمد دعلوي، أعمال أتمنى لكم كل التوفيق، ونحن اليوم أيضا إذاعتنا نشارك وسنكون معكم أيضا من خلال أيضا تغطية تلفزيونية المساء، وسنكون دائما داعمين أيضا لكل هذه الفعاليات. نتمنى دائما لهذه الفعالية سوق مرباط هذه المرافق الجميلة من مرافق اللبان كل التوفيق. شكرا.
3: شكرا لكم أستاذ محمد أحسن.
2: إذا مستمعي الكرام، هكذا كنا معكم عقيل من خلال هذا السطوع في المسائي، حاولنا بقدر الإمكان أن نكون مع تفاصيل الحدث من خلال أيضا الأخ عماد بن محمد بعلوي، لا زالت أيضا الجموع تأتي للمكان استفادة أيضا لهذا الموسم الخريف وهنا في ولاية مرباط عقيل.
0: محمد، الموقع اللي يحتضن هذه الفعالية الجميلة مرافق اللبان في سوق مرباط منطقة تاغبير تحديدا هو متنفس للأسر وللعوائل ولزائر الولاية، وأتوقع اليوم الجو مختلف بحكم انطلاق أيضا هذا الحدث الذي أكيد سيثري الزوار خلال الموسم.
2: أكيد عقيل، أيضا حتى المكان تاغبير أيضا يعتبر من الأماكن اللي فيها كثير من الذاكرة نقول المجتمعية حتى للناس، مكان أيضا كان فيه نوع من التجمع المميز والثابت بشكل مستمر. فالأمور طيبة إن شاء الله، فلازمنا أيضا أكيد في هذا التغطية للمكان الجميل وإطلالته أيضا بحرية، حتى الناس ربما كبار السن عقيل اللي يأتوا المكان يتذكروا في ذاكرتهم أنه كان أغبر يعتبر من المواقع اللي يشد إليها الرحال في كثير من المناسبات المختلفة والتجمعات المختلفة.
0: يعطيك العافية محمد، أكيد هو الامتداد الساحلي القريب منك سواء غبير أو زيات أو فرطلات كلها يعني محور واحد، يعني نسق واحد بينها أمطار، وبالتالي هي المرفأ الجميل اللي كان يعني عبر الأزمنة أيضا مرسى لكثير من السفن والقوافر التي تصل وتنطلق من سواحل هذه الولاية. مثل ما ذكرت إن شاء الله تكون لنا في قادم الوقت أيضا متابعات عن قرب مع القائمين والمشرفين ومن خلال تواجدكم أنتم الخارج المثري لنا دائما كذلك. يعطيك العافية.
2: شكرا عقيل، ونتمنى دائما متابعة مميزة وأثير الخارج.
0: كل التحية لزميل العزيز محمد بن عبد الله المهري اللي كان معنا في أجواء انطلاق فعاليات موسم خريف ظفار في ولاية مرباط بعبق كذا تراثي قديم، انطلاقا من محور سوق مرباط التراثي مرفأ اللبان.

0: هكذا هي المتابعة إذن لأجواء الموروث، وأتوقع أيضا عليها في قادم الوقت طبعا مثل ما ذكروا سيكون هناك جدول أو برنامج يومي مثري لزوار الولاية ومثري للمشاركين، وهي فعلا فرصة لزوار محافظة ظفار أن يكونوا على مقربة من هذا المنشط من خلال زيارتهم لولاية مرباط. وننتظر أيضا هذه الفعاليات التي تمتد للكثير من الولايات هنا في محافظة ظفار، ولاية طاقة وكذلك في ولاية سدح في قادم الأيام إن شاء الله. أيضا نواكب هكذا حراك ثقافي مثري في هذه الولايات الساحلية.
1: نعم، جميل. الجميل أيضا أنه مثل هذه الفعاليات، على سبيل المثال سوق مرفأ مرباط، هو من الأماكن اللي ارتبطت تاريخيا بتجارة اللبان، بالكثير
0: صحيح
1: أيضا من الشواهد التاريخية. والجميل أيضا أن اللي يمر على السوق اليوم وفي قادم الأيام بإذن الله، هو راح يكون قريب من كثير من هذه الشواهد، وقريب أيضا من الإطلالة الساحلية للشاطئ، وإمكانه يستمتع بالأجواء الجميلة
0: نعم،
1: هناك.
0: هو تجسيد السوق اليوم من خلال هذا الاحتفاء الخريفي الجميل أيضا يربطنا بالموقع القديم للسوق، وهو يعني
1: صحيح،
0: لا يبعد كثيرا عن موقع أغبرة اللي تقام فيه الفعاليات الآن، هو في الجهة المقابلة للفرضة. السوق ما زالت أطراله كلها قائمة، وإن شاء الله كذا أيضا يعني يرى النور من خلال يعني توافر كل الجهود من قبل الجهات المعنية في
1: نعم،
0: قادم الوقت، ليظل هذا السوق يعني مرفأ حضاري وتاريخي وشاهد عيان نقول على ارتباط الإنسان العماني بالسفر، مرافق اللبان التي يعني أمخرت عبر البحار من هذه السواحل العمانية إلى كل الأمكنة، هي شواهد كثيرة تستحضر من خلال هذا الحدث عليها.

0: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كلياً، أول شاحنة بيك أب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية. كيا movement that inspires.
0: وصلنا معكم إلى محطتنا الختامية اليوم، ولكن في أيامنا القادمة بإذن الله لا تزال بالتأكيد هناك وجهات ومناشط أخرى تستحق الاستكشاف والمتابعة معكم من خلال برنامج أثير الخريف على إذاعة سلطنة عمان. ونقدم لكم هنا في هذه المحطة تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفري، في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، وفي التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية شريف بن سعيد بيت سليم ومحمد بن عبد الله المهري.
2: من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس مسلم بن حسن كشوب والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل، ومن هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس علي بن ناصر الهنائي والمهندس خالد بن سيف الدهلي، من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ بعلوي، المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري، وهذه تحية خريفية إخراجا من هاشم بن علي العمري.

إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، أخبار عمان نستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يستعرض خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان العلاقات الثنائية الوطيدة، ويتبادلان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. صندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية إبريل الماضي. تلقى حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا اليوم من دولة ساناي تاكاياتشي رئيسة وزراء اليابان. في مستهل الاتصال نقلت دولة رئيسة الوزراء تحيات جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان إلى جلالة السلطان المعظم، وتمنياته الطيبة لجلالته بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني طراد التقدم والتطور. فيما حمل جلالة السلطان يده الله دولة رئيسة الوزراء نقل تحياته إلى إمبراطور اليابان وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب الياباني الصديق باستمرار الازدهار والنماء. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين سلطنة عمان واليابان وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأعربت رئيسة الوزراء اليابانية عن تقديرها لجهود سلطنة عمان في دعم مسارات الحوار والتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق باستتباب الأمن والاستقرار وتحقيق النمو والازدهار. ضمن أعمال ملتقى العمل في محافظة ظفار، ناقش منتدى الإجادة الفردية والمؤسسية عددا من أوراق العمل حول مستقبل الموارد البشرية وفق توجهات وزارة العمل والابتكار المؤسسي وإدارة التغيير والتمكين الشخصي في القطاع الحكومي، إضافة إلى دور الإجادة المؤسسية في تعزيز ثقافة العمل الحكومي. وشهد المنتدى تدشين بطاقة إجادة لمنظومة الحوافز المعنوية في القطاع الحكومي وتكريم 13 وحدة حكومية رائدة في مؤشر سلامة تطبيق منظومة الإجادة الفردية للعام الحالي. استثمر صندوق عمان المستقبل في 248 مشروعا بالتزامات بلغت 671 مليون ريال عماني حتى نهاية إبريل الماضي. ويعمل الصندوق على تمكين الشركات العمانية من النمو والتوسع من خلال بناء منظومة تمويلية متكاملة ترافق الشركات في مختلف مراحل تطورها.
1: نموذج يجمع بين العائد المالي والأثر التنموي يعتمد عليه صندوق عمان المستقبل التابع لجهاز الاستثمار العماني. وتشير الإحصائيات إلى أن الصندوق استثمر في 248 مشروعا بالتزامات بلغ 671 مليون ريال عماني، وبحجم استثمارات يبلغ 1,853,000,000 مليون ريال عماني، فيما تجاوزت إسهامات مشروعاته في المحتوى المحلي 240 مليون ريال عماني حتى نهاية إبريل الماضي، إلى جانب إيجاد أكثر من 1,880 فرصة عمل ونحو 4,450 فرصة مخططا لها، وهو مؤشر يعكس الأثر الاقتصادي المباشر للاستثمارات في تعزيز القيمة المحلية وربط المشروعات بالموردين والشركات الوطنية. ويمضي الصندوق في تحويل رأس المال الاستثماري إلى مشروعات إنتاجية وشركات نوعية تعزز التنويع الاقتصادي وتنقل التقنيات والخبرات إلى سلطنة عمان وتفتح مسارات أوسع أمام القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في سلاسل القيمة المحلية، إضافة إلى تنفيذ برامج لتأهيل الكفاءات العمانية وتدريبها وتوفير فرص عمل لدعم توطين الصناعات المستهدفة وتعزيز استدامتها. ما يعمل صندوق عمان المستقبل على تمكين الشركات العمانية من النمو والتوسع من خلال بناء منظومة تمويلية متكاملة ترافقها في مختلف مراحل تطورها، بدءا من مرحلة الفكرة مرورا بالتأسيس والنمو المبكر وصولا إلى مراحل التوسع والتمويل المتقدم، إضافة إلى توفير حلول تمويل لرأس المال العامل، ويتحقق ذلك عبر شراكات مع صناديق استثمارية متخصصة وجهات داعمة توفر للشركات أدوات تمويل متنوعة تشمل الاستثمار المباشر والاستثمار عبر الصناديق وأدوات الدين وفق أفضل الممارسات في هذا الجانب. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: تمثل الكفاءات الوطنية أحد أهم مرتكزات التنمية، وهو ما يعزز الاهتمام بالتعليم المهني الذي يسهم في إعداد شباب يمتلكون المهارات والخبرات المتوافقة مع المتغيرات التي يفرضها سوق العمل. ويعنى تطوير هذا القطاع بتحديث البرامج والتخصصات وبناء منظومة تدريبية أكثر مرونة وجاهزية لمواكبة التحولات المتسارعة.
2: ينظر العالم اليوم إلى التعليم المهني باعتباره خياراً استراتيجياً يفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب وأحد أهم محركات الاقتصاد الحديث. فالمصانع والموانئ وشركات الطاقة والمشروعات الصناعية واللوجستية والقطاعات الرقمية لن تمضي دون كوادر مهنية تمتلك المهارة الكافية. ومن هذا المنطلق تولي سلطنة عمان اهتماماً متزايداً بالتعليم المهني، انطلاقاً من قناعة بأن بناء الاقتصاد يبدأ ببناء الإنسان، وأن التنمية كما تحتاج إلى مهندسين وأطباء فإنها تحتاج إلى فنيين وتقنيين ومشغلين يمتلكون المهارة والخبرة القادرة على إدارة عجلة الإنتاج. التوجه يتسق مع مستهدفات رؤية عمان 2040 التي تضع تنمية رأس المال البشري في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل وتواكب التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة. وقد أدخلت وزارة التعليم برامج التعليم المهني والتقني إلى المرحلة المدرسية لتمنح الطلبة فرصة اختيار مسار يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. في المقابل تتولى وزارة العمل تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات الاقتصاد الوطني من خلال إعداد المعايير المهنية والإشراف على مؤسسات التدريب وبناء الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن أن تتوافق المهارات المكتسبة مع الوظائف التي يحتاجها سوق العمل. ويتعدى الهدف من مجرد تدريس مهنة إلى غرس ثقافة العمل والإنتاج والابتكار وإكساب الطلبة مهارات علمية تؤهلهم لمواصلة الدراسة أو الالتحاق بسوق العمل أو حتى إطلاق مشروعاتهم الخاصة. تكامل يكتسب أهمية متزايدة في ظل المشاريع الكبرى التي تشهدها سلطنة عمان في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحة، وهي قطاعات تحتاج إلى أعداد متزايدة من الكفاءات المهنية والتقنية المؤهلة.
0: دشنت شركة طاقة عمان هويتها الجديدة في خطوة استراتيجية تعكس نموها المتواصل ومواكبتها للمتغيرات وتعزيز حضورها ضمن المنظومة الاقتصادية، مجسدة التزامها بتوجيه وقيادة التحول في مستقبل قطاع الطاقة بسلطنة عمان. وتستند الهوية الجديدة إلى المهام الوطنية الموكلة للشركة التي تهدف إلى إدارة وتنمية الثروات الوطنية ورفع كفاءة إدارة القطاع وضخ الاستثمارات التي تعزز العوائد المالية والاقتصادية وتدعم المحتوى المحلي واستدامة قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة. أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط مرتفعا عند مستوى 7431 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول، وتجاوز إجمالي قيمة التداولات 53 مليون ريال عماني، مرتفعا بأكثر من 14% فيما اقتربت القيمة السوقية من 37 مليار و990 مليون ريال عماني. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل دولارا و21 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي ليبلغ اليوم 80 دولارا و99 سنتا للبرميل، وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا و36 سنتا للبرميل. ارتفع إجمالي اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة المحلية بأكثر من 1% بنهاية شهر يونيو الماضي على أساس سنوي ليتجاوز 8,324,000 اشتراك. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن اشتراكات خدمات إنترنت الأشياء سجلت نموا بأكثر من 9% لتتجاوز 1,705,000 اشتراك، كما ارتفع إجمالي الاشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض ليبلغ أكثر من 6,125,000 اشتراك. أما اشتراكات تقنية الألياف البصرية للمنازل والمنشآت فارتفعت بأكثر من 7% لتتجاوز 364,000 اشتراك. في المقابل ارتفعت السعة الدولية للإنترنت بنحو 32% لتبلغ 5,382,000 ميجا بايت في الثانية. ضمن فعاليات موسم خريف ظفار، يقدم ركن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة سلسلة من المحاضرات والحلقات التوعوية التي تتناول موضوعات حماية المال العام وتعزيز النزاهة واستعراض أبرز التشريعات والقوانين ذات الصلة، وكذلك التعريف بأهمية الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. كما نفذت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان برنامجا تثقيفيا لمختلف فئات المجتمع من خلال توزيع أكثر من 2500 إصدار توعوي وبحثي، إلى جانب التقارير السنوية للجنة والمنشورات التعريفية بالاتفاقيات الدولية، فضلا عن عقد حلقات تدريبية وأنشطة تفاعلية بالتزامن مع البرنامج الصيفي لطلبة المدارس وغيرها من الفعاليات بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يستعرض خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان العلاقات الثنائية الوطيدة، ويتبادلان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. صندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية إبريل الماضي. شكرا لكم على طيب الاستماع. قدمنا لحضراتكم أخبار عمان، هذه تحيات الزميل حمير بن علي اللمكي، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. اعتدنا في حلقاتنا السابقة أن نتجول في بيئاتنا المحلية، نلامس رمال الربع الخالي الذهبية التي تساهم بشكل فعال في إحداث الخريف هنا في جنوب الجزيرة العربية، ونستنشق أيضا رذاذ الخريف المميز في جبال ظفار. لكننا اليوم سنحزم حقائبنا لنسافر بعيدا إلى أقصى الشرق الآسيوي، إلى أرض السماء الزرقاء، منغوليا. منغوليا تلك الدولة الشاسعة التي تعادل مساحتها مساحة شبه الجزيرة العربية تقريبا، تعرف بشتائها الطويل والقارس حيث تغطي الثلوج بساحات شاسعة منها، وتتدنى درجات الحرارة بشكل كبير جدا في مختلف فصول السنة. لكن المفارقة المدهشة تكمن في جنوبها، ففي جنوب منغوليا توجد صحراء غوبي الشهيرة، وهذه الصحراء التي تمتد بين منغوليا والصين لها أهمية بيئية كبيرة جدا على مستوى اختلافها عن الصحراء التي نعرفها. فالصحراء في علم البيئة ليست رمال كما هو الحال مع أكبر صحاري الرملية المتصلة في العالم، صحراء الربع الخالي أو الصحراء الكبرى في أفريقيا. الصحراء هو مستوى منخفض جدا من وصول الأمطار والمياه لهذه المنطقة، لذلك تسمى صحراء. صحراء غوبي صحراء مختلفة تماما، صحراء باردة يغطيها الثلج في فصل الشتاء، تصل درجات الحرارة إلى أقل من 40 تحت الصفر، ومع ذلك عندما ينتهي الشتاء تتحول هذه الأرض إلى أرض خضراء من الأعشاب التي تنمو مجددا بشكل عجيب جدا. وهذه التفاصيل البيئية الغريبة للغاية تحول من صحراء قاحلة إلى منطقة جليدية، صحراء قاحلة صخرية إلى حد ما باردة، فيها 5% فقط من كل صحراء غوبي عبارة عن رمال. الغالبية العظمى هي أراضي جدباء قاحلة باردة للغاية، تكون بيضاء في فصل الشتاء ودرجة الحرارة تصل إلى 40، وعندما يتذوب هذه القطرات أو يذوب هذا الجليد، هذا الثلج، تنمو الأعشاب في فصل الصيف لتتحول إلى منطقة خضراء يعني، وتظهر أزهارها وهذه الأعشاب والحشائش الصغيرة للغاية. هذه صحراء غوبي في منغوليا. فالمقارنة بين الصحاري الموجودة في الصين وفي منغوليا، صحراء غوبي التي تشكل 5% منها عبارة عن رمال، والصحراء الموجودة في الربع الخالي التي تعتبر أكبر صحراء متصلة رملية في العالم.

0: وصحراء تكلا مكان الموجودة في حوض تاريم في الصين. هذه الصحاري التي يشكلها وجود جبال إفرست التي تمنع وصول الرياح والأمطار لهذه المنطقة. أيضا صحراء غوبي بعيدة جدا عن البحار، لذلك هي منطقة قاحلة عديمة الحياة إلى حد ما، لا يوجد فيها تنوع حيوي كثيف، تتحول إلى أرض بيضاء في فصل الشتاء وأرض خضراء بالأعشاب البسيطة التي تنمو في فصل الصيف مرة أخرى. لكن هل منغوليا فقط هي عبارة عن صحراء جليدية فقط؟ بالطبع لا، فكما هو الحال في جبال ظفار التي ترتدي حلتها الخضراء الاستثنائية بفضل الرياح الموسمية، محولة الجفاف إلى جنة مؤقتة تستمر عدة أشهر، تشهد السهوب المنغولية أيضا تحولا مشابها. والسهوب علميا هي مساحات شاسعة جدا من الأراضي المنبسطة المغطاة بالأعشاب القصيرة وتخلو من الأشجار العالية أو الشجيرات العالية، فبعد الشتاء الطويل يذوب الثلج وينفجر البساط الأخضر الهائل الذي تتناثر فيه الأزهار البرية. وهذا التحول المذهل يقودنا إلى مصطلح بيئي مهم جدا، التوازن في النظم البيئية. فالتوازن يعني قدرة مكونات الطبيعة من ماء وحرارة وتربة وكائنات حية على التفاعل معا لاستدامة الحياة دون خلل. وهذا مفهوم الشبكات الغذائية، كل كائن حي حي وغير حي له دور مهم في هذه الشبكات الغذائية. والنظم علم البيئة أيضا يدرس علاقة الكائنات الحية وغير الحية ببعضها البعض، فالأشجار تحتاج إلى ماء والحيوانات تحتاج إلى الأشجار وإلى النباتات، وهكذا تدور النظم البيئية بين عجلة الفريسة والمفترس. ودائما الفريسة يكون أكثر قدرة على الإنجاب، أكثر قدرة على التكاثر، أكثر عددا، والمفترس يكون عدده معاكس تماما، أقل عدد، لأنه يجب أن تكون السلسلة والهرم الغذائي بهذا الشكل. فلا يمكن أن تكون الفهود الأفريقية، الفهد الصياد في السافانا الأفريقية بأعداد كبيرة جدا، لأنه إذا كانت أعداده كبيرة جدا سوف تنتهي الغزلان مباشرة، وإذا انتهت الغزلان نتحول هنا إلى الصيد الجائر. إذا انتهت الغزلان ستموت هذه الفهود وستتلاشى وستختفي. لذلك هذا مفهوم الشبكات الغذائية والتوازن البيئي، مهم جدا للنظم البيئية حتى تستمر الحياة بشكل متوازن ومتصل دون حدوث رعي جائر أو سيد جائر أو استهلاك جائر للنظم البيئية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان.
3: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أحباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: امشي يا صبيا، امشي نرفع عليهم قضية. انت عندك اكبر دليل، عينك وارمة وضرسك مكسور كذلك.
1: ماكو فايدة، ماكو فايدة خالد.
0: ليش؟ شو اللي مانعك؟ شو اللي ما يخليك تروح كذلك؟ لاحظ كيف
1: الموقف اللي وقفته معاي نادرة يا خالي.
0: ونادرة نادرة نادرة نادرة ونادرة كذلك يقول لي نادرة. يبقى انت ايش تبي بنادرة؟ احنا عندك بنت قمرايا صبيا، بنت خالك ومن قرايبك كذلك.
1: ردينا على هاي بنت خالي، بنت خالي، بنت خالي تكلها قاعدة بالشمس تفلي راسها. شنو بنت خالي؟ انا بك بنتك صار لها 20 سنة مستشفى الاعصاب هذه.
0: ايش تقول انت؟ ايش هالحكي هذا اللي تقول؟
1: لا وعانس بعد، مينونة وعانس وطايحة بكبدك. انا بك ما لقيت واحد غيري انا يايني.
0: شوف احذرك ثم احذرك ثم كذلك احذرك كذلك. بنتي ما عليها قاصر، بنتي تمنونها القاصي قبل الداهني كذلك. تقول عنها كذي يكون في علمك انا راصد حد حفله زواجها بليون، مو بس مليون، مليون ونص كذلك. وارصد فوقها بعد مليون للبناء ورصيد في البنك ولها وحق اللي بياخذها كذلك خير كثير. ماني قايل لك كم الا عقب ما نلبسها الشبكه ونعقد قرانها كذلك. لاحظ كيف؟
1: ومنو هذا المينون اللي بياخذها؟
0: تبي تعرفه؟
1: نعم كذلك.
0: هاي قريب يمي وعطني اذنك كذلك.
1: خالي انت بطران، انت متفرغ.
0: ليش؟ ليش؟ قول لي ليش وكذلك، قول لي ليش كذلك.
1: اسمع بلا كذلك بلا كذلك. انت حس بالك بالفلوس بتخليني اتنازل عن ذاتي، عن ابسط شيء انا مؤمن فيه والقناعه؟ لا يا خالي لا، بنتك اعتبرها ميته.
0: ميته
1: في حياتي، في حياتي انا. اي ميته معدومه لا شيء.
0: سواله شلون تقول عن بنتي كذي؟ انا بنتي تسواك وتسوى طوايفك كلهم يا الراسبوتي كذلك.
1: لحظه غلطت علي او سبيتني؟ الراسبوتي يعني شنو؟
0: يعني هذا اللي عيونه فيها النوم، فيها منوم بعد.
1: خالي واللي يرحم والديك تحدد موقفك معاي من الحين، اما انك تكون ضدي او معاي، يا تساعدني يا ما تساعدنيش.
0: لا بساعدكيش كذلك.
1: بساعدكيش يعني شنو؟
0: يعني بساعدك.
1: خالي
0: خير؟
1: أخاف بعدين إنها تطلع كيش.
0: إذا طلعت كيش لا أدرونيش كذلك. مالت عليك وعلى أختي اللي هي أمك كذلك. لاحظ كيف؟

0: صالح
1: اي
0: على ما يكون مرم كذي
1: والله زين اللي عرفت
0: في عيونك من تفخة كذي على سمع عشر يا
1: ما شر طال عمرك هذه مجرد خدوش
0: خدوش هذه كدمات يا صالح
1: كدمات
0: اي يعني اثر بقسات يبا
1: حاشا هل قدامي مو رئيس التحرير
0: يا
1: رئيس الادله الجنائيه اي فعلا هذه اثر بقسات من النادي
0: نادي
1: اي نادي
0: ها شو وداك النادي
1: مو انا طال عمرك رحت اتمرن شوي
0: شو تتمرن
1: اي اتمرن ملاكمه بقسات انا مع واحد
0: بس هذه ضربات واحد متمرن قبلك
1: اي يعني تقدر تقول هو مثل يعني لكن
0: يعني اقصد اللي اوجه لك اللكمات
1: ايه؟
0: واحد محترف
1: وصلت ايه؟ هذا طال عمرك المدرب
0: ولا واحد جاي مخصوص لك
1: يعني شلون يعني مخصوص لي
0: يعني قول لي بصراحه
1: ايه؟
0: علشان افيدك بصراحه

0: علشان تعرفين اللي قدامك منه.
1: تروح تطقه وتبط عينه وتكسر ضروسه؟
0: زين اللي ما فصلت راسه عن جسمه ويبتلج كدليل.
1: لا لا لا، انت مو صاحي، اكيد مجنون. من صاحي؟
0: والله ما حد مجنون غيرك انت يا نويدرة.
1: انا؟
0: اي نعم، انت اللي ضيعتي نفسك، وبعد بتضيع منك اشياء وايده والسبه تصرفاتك المجنونه هذه. ولا مره قاعده ببيتك كنك البخت، انت وزوجك وباكر بيكم عيال يبون تربيه يبون رعايه، تروحين تخربين اللي اكو واللي ماكو، تركضين ورا امك اللي ما سرت نفسها تبينها تسرج.

0: أنا آسف يا أخوي، حقك علي، وهذا راسك أحبه، طقني بأكبر ما عندك باللي تبي. بس
1: خلاص خلاص يا عامر، مسموح يبا مسموح. أنا أدري أنك أنت ما كنت بشعورك ذاك اليوم، كأنك مغيب ما أدري إيش فيك. لو كنت بشعورك كان عرفت شلون أرد عليك، كان عطيتك درس في الكاراتيه.
0: أدري فيك متولع بأفلام الكاراتيه، لكن منت حولي بالملاكمة.
1: إيه بهذه أنت قدرت تسيطر على الموقف.
0: عموما أنا يا يعتذر لك، وصدقني أنا نادم، نادم يا صالح، نادم قد شعر راسي، وما لي ويه أشوفك فيه مولية.
1: يعني الحين أنت جايني ويهك في البيت ها؟
0: لا يا الملعون على هالسالفة، ليه الحين ما تيوز من هالسوالف؟
1: يا عامر يا عامر يا أخوي، الدنيا مثل ما يقول الشاعر ما تسوى الزعل. لا وأكو شاعر بطيني يقول يا توت يا خوخ يا رمان يا عنب.
0: وبعدين يعني منت جايز؟
1: لا اسمع النكتة هذه.
0: قول.
1: في واحد راح البنك يسحب فلوس، لقى حسابه مكشوف، كان يغطيه بجريدة ويطلع.

0: شوفي يا نادرة، أنا قاعد أحاول معاك بكل وسيلة وبكل طريقة. لازم ترجعين حق صالح مهما كلفك من ثمن، حتى لو تنازلين عن شوية من كبريائك.
1: وانت شو ودك حق صالح؟
0: أنا رحت له.
1: شلون الكويه تروح لعقب اللي سويته فيه؟
0: أنا وصالح يا نادرة أخوان، صالح صديقي قبل لا يكون زوجك، ويا ما تهاوشنا مع بعض. هذه مهي أول مرة ولا آخر مرة.
1: ما أدري شو أقول لك، ما أقدر أعصي أوامر أمي.
0: لا، إلا بتعصين أمرها ومثل الماي.
1: يعني شلون؟
0: شوفي أمك بصراحة ما تبي مصلحتك. أنا أخوك وأعرف مصلحتك زين يا نادرة. ما يفيدك إلا زوجك، وما ياويك إلا بيتك، وبيتك وهو بيت زوجك.

0: ها صالح اليوم مايك منور.
1: أيه.
0: اللهم اجعله خير.
1: خير يا أبا جميل خير.
0: شو المناسبة؟ عسى بس تصالحتوا.
1: اي الحمد لله
0: الحمد لله. أيه. اجعل يوم مبارك ان شاء الله.
1: اي بارك فيك يا ابو جميل.
0: وعسى بس تراضيتوا.
1: اي تراضين. اي
0: انا اقصد انت والعمه ام زوجتك.
1: لا لا ام زوجتي لا، نحن ما تصالحنا اصلا. انا ما شفتها ما شفتها. شو اشوف؟ شو اشوف القيفه هذه؟ نسيبي عامر يا البيت ومع اخته، وانا لا شفتمها ولا التقيت فيها.
0: عيل أنا أسهر تصريحي.
1: ليش؟
0: مشاكلكم ما تنتهي ولا هي منتهية مدام الأم للحين زعلانة. اعتبر صلحك أنت ومرتك صلح هش.

0: أنت فرحان وسعيد كذلك؟
1: كذلك.
0: لو واحد غيرك كان من زمان قفل عليه الباب والشباك كذلك، وغسل شراعه وكسر مياديفه كذلك، لكن انت جبان وخواف كذلك، لاحظ كيف؟
1: انا اذا ما زنطتك الحين وخليت كذلك هذه شاقول خالي، عيب اني امد يديني عليك.
0: عيب عيب عيب تقول
1: هالحكي. ما حد مدوخني وفار مخي الا كذلك هذه مالتك.
0: انا لله. شوف انت يكون في علمك وخلني على بالك كذلك.
1: ردينا.
0: نعم انت ما حد بيوقف معاك وبيساندك كذلك غيري انا. انا بنقذك من المشكله اللي انت فيها وبريحك كذلك. وقول ما قال خالي اخو امي وخليصها كذلك، لاحظ كيف؟
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع.
0: عزيزتي المستمعة.
5: في حلقة الأمس من هذا البرنامج عرفنا أن السيناريو الروائي يركز على الحدث.
0: كما عرفنا أيضاً أن تطوير الفكرة الرئيسة للعمل الدرامي يمر بمراحل ثلاث.
5: أشرنا بشكل سريع عن تلك المراحل الثلاث، واليوم سنتوقف عند المرحلة الأولى.
0: كتابة ملخص الفكرة الرئيسة.
5: أصدقائنا، عند كتابة ملخص الفكرة الرئيسية للسيناريو أن يحدد الكاتب بوضوح الموقف الرئيسي الذي سيتولد منه أو يبنى عليه تسلسل أحداث الفيلم،
0: ثم تطوره في خط متصل إلى ذروة الأحداث ثم الختام.
5: ولضمان تحقيق ذلك يستحسن دائما أن يكتب الملخص في ثلاثة أقسام.
0: القسم الأول، الموقف.
5: في هذا القسم يتم تأسيس الخطوط العريضة لمشكلة أو قضية ما أو وضع معين،
0: أي تحديد الموقف الرئيس الذي يحتم انطلاق الأحداث منه،
5: أو يفجر عنصر الحركة التي ستمثل قوة الدفع لبناء السينمائي ككل، مع تحديد الشخصية أو الشخصيات الرئيسية فقط التي تتأثر بالموقف مباشرة.
0: أصدقائنا، في حلقة الغد سنتحدث عن القسمين الآخرين، الثاني والثالث، من أقسام كتابة ملخص الفكرة الرئيسة للفيلم السينمائي.
1: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست طارق عثمان.
5: مستمعين الكرام، يظن الكثير من المشاهدين الخليجيين أن مبدع الصورة الدرامية الخليجية السيناريست الراحل طارق عثمان هو كاتب كويتي.
0: السيناريست طارق أحمد عثمان من مواليد عام 1946 للميلاد هو كاتب دراما فلسطيني من قرية كف الحارس.
5: رافق جده وعمه إلى الكويت منذ صغره، أي في ستينيات القرن الماضي،
0: وفي الكويت استقر مع عائلته،
5: وهناك أنهى دراسته الثانوية،
0: ثم سافر إلى مصر لدراسة الهندسة،
5: وفي بداية السبعينيات عاد إلى الكويت مهندساً برفقة زوجته وابنته.
0: أيها الأصدقاء، عمل السيناريست في كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة الكويت كونه مهندساً،
5: وقام بإدارة شركة استيراد وتصدير وبيع للأجهزة الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر بحكم تخصصه العلمي،
0: ولكن عمله وتجارته لم يبعدانه عن هوايته الأدبية التي عاشت معه منذ أيام طفولته المبكرة. فبالإضافة لكتابة الدراما، كان طارق عثمان يكتب الشعر والأغاني باللغة الفصيحة واللهجة المصرية،

0: مسلسل خالتي قماشة.
1: أصدقائنا، في ثمانينيات القرن الماضي بث التلفزيون الكويتي ومعظم تلفزيونات الخليج المسلسل الأشهر خالتي قماشة.
0: هذا المسلسل الذي لا زال أثره باقياً حتى اليوم يعتبر واحداً من أشهر المسلسلات الكوميدية الاجتماعية الخليجية.
1: هذا المسلسل صاغ صوره الإبداعية الدرامية الكوميدية السيناريست الراحل طارق عثمان.
0: هذا المسلسل واحد من عشرات الأعمال الدرامية التي رسمها الكاتب طارق عثمان بريشته المميزة.
1: ذكر أن سيدة الشاشة الخليجية الفنانة حياة الفهد رفضت نص مسلسل خالتي قماشة للمرة الأولى حين عرض عليها، حيث قالت:
0: إن فكرة المسلسل أقرب للخيال،
1: ولكن بعد الإصرار وافقت على القيام بدور البطولة فيه.
0: أصبح خالتي قماشة جزءاً لا يتجزأ من حياة الفهد ونقطة مميزة في تاريخها الفني.

0: سيدة هذا البيت.
1: ماذا تعرفين عن مسلسل خالتي قماشة الذي كتب صوره السيناريست الراحل عام 2004 للميلاد الكاتب طارق عثمان؟
2: أعرف عن مسلسل خالتي قماشة أنه مسلسل تلفزيوني كوميدي أنتج وعرض على تلفزيون الكويت في عام 1983 وهو من إخراج حمدي فريد.
1: وماذا أيضا؟
2: تدور أحداث هذا المسلسل في منزل الأم العجوز قماشة بطولة الفنانة حياة الفهد التي تسعى للحفاظ على سلوك أبنائها ولتبقى مسيطرة عليهم وعلى زوجاتهم، حيث تضع كاميرات تجسس في غرف أبنائها المتزوجين لتبقى على اطلاع بما يودون القيام به.
1: يتزوج ابنها سلطان غانم الصالح آخر العنقود من محبوبة سعاد عبد الله التي تكتشف سر هذه الكاميرات لأنها الوحيدة في المنزل المتعلمة وصاحبة الاختراعات.
3: وحنان خانم بالله ليش زعلانة؟ أنا بس أنا قلت ما يحتاج تعبين نفسك. حضرتك مليتي من القعدة وياي، تبي تطلعين في بيت بروحك؟
4: أنت غشمان.
3: شوف أنت وأكلمك. شوف يا عبد، الموضوع هذا حكينا فيه وايد. طلعة من هالبيت ماكو. في حلين، اختاري واحد منهم. يا أما أنا وهالبيت يا أما طلاقك. إيش تختارين؟
5: لا طبعا انت خالتي يا شمعة بيتنا انت طبعا.
4: اختارت اهون الشرين.
3: عن ابوكم الناس تدور العزوة تدور اللمة وانتم تفرقون اخوان عن بعضهم. وبعدين اسمعوني، ترى اللي معاجبها الدرر اللي تطلع من حلجي الباب ياسع جمل، وبزوج كل واحد منهم اربع نسمة خاتون. يما عرفنا حنان خانم مش عليه زعلانة، وانت ايش عليه؟
5: تصوري خالتي، صور المصيبة الكارثة ان حنظل بخلي البنات في مدارس الحكومة. ونسبة الشمال ايش تبي؟ خالتي انا نفسي اسجلهم في مدرسة انجليش سكول.
6: سليل سمعتين وتارية تولاك؟ يه خفيف قلنا ما يخالف، لكن توصل فيك المواصيل لقلة الحياة لا دير بالك يا أخي. ما تحترمني أنا أخوك العود؟ لا تحترم، على الأقل احترم الوالدة.
1: أصدقائنا، من أعمال السيناريست طارق عثمان الأخرى والتي قد يتذكرها جيل الثمانينيات وما بعدها مسلسل خرج ولم يعد،
2: ومسلسل إلى أبي وأمي مع التحية،
1: ومسلسل على الدنيا السلام،
2: ومسلسل الأسوار،
1: ومسلسل إليكم مع التحية،
2: ومسلسل العائلة،
1: ومسلسل مدينة الرياح،
2: ومسلسل الوريث،
1: وغيرها الكثر من المسلسلات.
7: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست طارق عثمان.
2: أصدقائنا، في العام 1975 بدأ السيناريست طارق عثمان كتابة وتأليف الدراما التلفزيونية.
1: أبدع هذا الفنان في كتابة صور ما يزيد عن 100 مسلسل تلفزيوني كوميدي وتاريخي ورومانسي،
2: بقيت تلك الأعمال خالدة حتى اليوم.
1: هذا بالإضافة إلى عدة أعمال أخرى كتبها للإذاعة والمسرح.
2: بعدها أصبح عثمان أحد أبرز الأسماء في ميدان الدراما الكويتية والخليجية.
1: مسلسل الدكتور هو أول مسلسلات طارق عثمان التلفزيونية، لقد كتبه مثلما تكتب الصورة.
2: كما كتب عثمان وأنا حر وعمارة الأسرار وكشف حساب ومسافر بلا هوية ورحلة العجائب وبيت الأوهام من أوائل الأعمال التي صورت أغلب مشاهدها خارج الاستوديو عام 1986 بطولة سعاد عبد الله وحياة الفهد.
1: ذكرت شبكة الدراما والمسرح الكويتية الخليجية أن عثمان ساهم في إبراز كوكبة كبيرة من النجوم في الخليج من خلال ملامسته الواقع الاجتماعي الخليجي بشكل مباشر في العديد من أعماله بما فيها ما لم ينفذ.
2: ترك طارق عثمان إرثا جميلا وفنا راقيا سيسجله له التاريخ.
1: قدم في بدايته 4 سباعيات وجند فرقة مسرحية خصيصا لإنجاز هذا العمل الذي سمي بإرفع الستار.
2: وقد شارك بالتمثيل في العديد من الأعمال التي كتبها.
1: طارق عثمان ممن خدموا الفن الكويتي والساحة الفنية الكويتية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، وتزخر مكتبة التلفزيون بأعماله.
2: كلاكت، نهاية الحلقة،
1: إلى اللقاء.
8: الصورة المكتوبة
9: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
10: في الإعداد
9: وفي الإخراج مريم البلوشية.
10: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي الإذاعي. عندما يذكر خريف ظفار تحضر في الذاكرة الجبال التي تكتتي بالخضرة، والضباب الذي يعانق السهول، والرذاذ الذي يمنح المكان طابعه المتفرد، والطبيعة التي جعلت من محافظة ظفار واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة. لكن خريف ظفار لا يمثل مجرد موسم سياحي أو حالة مناخية جميلة، بل يشكل منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة تنشط خلالها قطاعات الإيواء والنقل والتجزية والمطاعم والخدمات والترفيه، وتتسع فيها فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والمبادرات الشبابية. نلتقيكم اليوم ونحن في تقريبا في منتصف موسم خريف ظفار 2026، وهي مرحلة تتيح لنا الوقوف على مستوى الجاهزية وجودة الخدمات وتجربة الزوار وما تحقق حتى الآن وما يمكن تطويره خلال الفترة المتبقية من الموسم. ومع تزايد أعداد الزوار وتطور احتياجاتهم، يصبح السؤال أوسع من نجاح موسم واحد: كيف يمكن البناء على المكانة الاستثنائية لخريف ظفار لتحويل المحافظة إلى وجهة سياحية متكاملة وجاذبة على مدار العام؟ فظفار تمتلك إلى جانب موسم الخريف تنوعا طبيعيا وتراثيا وثقافيا، من الشواطئ والجبال والصحراء إلى الموقع التاريخي والأثري وأشجار اللبان والموروث الاجتماعي والثقافي المتفرد، وهي مقومات قادرة على تأسيس منتجات وتجارب سياحية تستقطب الزائر في مختلف فصول السنة. يسعنا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ طلال بن حميد الخصيبي، المدير العام للتراث والسياحة بمحافظة ظفار. حياكم الله أستاذ طلال.
2: مساك الله بالخير أخي الدكتور أحمد، وفي البداية لك مني كل الشكر والتقدير على هذا الاستضافة. الحقيقة سعيد بتواجدي معك اليوم.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. جميل جدا. أيضا يعني نحن أطلقنا طبعا عنوان السياحة في محافظة ظفار من موسم الخريف إلى وجهة سياحية على مدار العام. جميل جدا أيضا أستاذ طلال اطلعنا على يعني الجوانب الخطط والاستراتيجية أيضا الذي أيضا تعنى بها أيضا وزارة التراث والسياحة.
2: نعم أخي الدكتور، هو بلا شك محافظة ظفار تمثل أحد الركائز الأساسية في الاستراتيجية السياحية لسلطنة عمان، نظرا لما تمتلكه من مقومات وخصائص قلما يوجد لها نظير على مستوى المنطقة. فإلى جانب فصل الخريف الاستثنائي الذي نتعايش مع تفاصيله حاليا، لدينا المفردات الطبيعية المتصلة به كالأودية والشواطئ والجبال والسهول. لدينا في ظفار المحميات الطبيعية، المواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي. لدينا الخدمات وتكامل البنى الأساسية وأسلوب الحياة المعاصر إلى جانب التمسك بالعادات والقيم الأصيلة العمانية.
1: جميل. الاستعدادات أيضا استطلال، يعني طبعا كل عام يبدأ الاستعداد، يمكن بمجرد انتهى الموسم تبدأ الجهات أيضا تستعد للموسم القادم الذي لي. كيف استعدت أيضا وزارة التراث والسياحة لهذا الموسم؟
2: الحقيقة الاستعدادات لموسم الخريف.
0: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: وهي ليست محصورة ضمن نطاق وزارة التراث والسياحة، وإنما هي تكاملية مع باقي الجهات ذات العلاقة في المحافظة، بدءا بمكتب صاحب السمو السيد محافظ ظفار، مرورا برئاسة بلدية ظفار وبقية الجهات المدنية والعسكرية منها، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص. من ضمن هذه الاستعدادات هو رفع جاهزية منشآت الإيواء السياحي، تكثيف الرقابة على جودة الخدمات، تطوير الفعاليات والبرامج المصاحبة، تعزيز الخدمات الرقمية والترويجية وغيرها الكثير. وإذا ما عدنا إلى الأهمية الاستراتيجية لمحافظة ظفار، فالخطط الخاصة بتطوير المحافظة تنسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 التي جعلت السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة لتنويع مصادر الدخل، حيث تستهدف السلطنة الوصول إلى 12 مليون زائر سنويا بعام بحلول عام 2040، مع رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات السياحية. كما أن هناك بعض البرامج الترويجية التخصصية التي تطلع بها وزارة التراث والسياحة، خاصة فيما يعنى بالترويج، فهناك أهداف، هناك أسواق عالمية مستهدفة، فمن خلال الزيارات التعريفية يتم تبادل والترويج عن محافظة ظفار كوجهة استثنائية على مدار العام. لدينا كمثال وليس للحصر السوق الصيني، السوق الهندي، السوق الأسباني، أسواق شرق آسيا، وفي الإطار الإقليمي هناك حملات ترويجية تمت بالفعل في بعض العواصم والمدن الخليجية كالرياض والكويت ودولة الإمارات العربية، كما تم كذلك عقد لقاءات عمل مشتركة مع مؤسسات القطاع الخاص، وأذكر تحديدا شركات السفر والسياحة. الهدف من هذه البرامج هو زيادة عدد رحلات الطيران إلى المحافظة وزيادة عدد الزوار إليها كذلك.
3: بمعنى مثل ما أشرت أيضا أستاذ طلال، يعني العملية نحن استعدينا استعداد مسبق، وبدأت الحملات الترويجية بالتعاون مع كل الجهات المعنية في هذا يعني القطاع، وأصبح الاستعداد يعني على كامل أوجه طبعا، سواء كان التعاون مع القطاع الخاص والقطاع كذلك أيضا العام. لو نرجع إلى يعني تطوير تجربة الزائر لمحافظة ظفار، كيف تنظر إليه عام بعد عام؟
2: نعي في الوزارة بأن السائح اليوم ليس يبحث عن مكان جميل فقط، وإنما يربط المكان بتوفر الخدمات وتنوع التجارب السياحية. لذلك تعمل الوزارة بالشراكة مع باقي الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، كما أسلفت على عدة محاور، منها رفع جودة المنشآت الإيوائية، تنويع المنتجات السياحية، تطوير تجربة الحجز الإلكتروني، تحسين اللوحات الإرشادية، تعزيز الأنشطة العائلية، والارتقاء بالخدمات المقدمة في المواقع السياحية، كما أن النمو الحاصل في القطاع الفندقي يعتبر يعكس إيجابا تنوع الخدمات والخيارات المقدمة للسائح. فلله الحمد في ظفار لدينا في حدود 121 منشأة فندقية تضم حوالي أو أكثر من 8400 غرفة. كل هذه الخيارات تتيح للسائح الأريحية في اختيار ما يتناسب مع ذائقته.
3: جميل. ايضا يعني يمكن الاشاره ايضا كذلك يعني تتضح من الصوره كما اشرت ايضا استاذ طلال في قضيه انه يعني يمكن التجربه العائليه الظاهره يعني في الوجود، وخاصه السياحه المحليه والسياحه الداخليه، يعني تجد الخطوط البريه ايضا والسيارات والعوائل المنتشره بشكل كبير جدا. هل هذا بيعطينا طابع انه نحن سنه بعد سنه نركز على الجانب السياحه المحليه او السياحه الداخليه والسياحه العائليه خاصه؟ يعني
2: هي بكل تاكيد من ضمن المحاور التي تعمل عليها الوزاره هو تنويع الفعاليات والانشطه المصاحبه لها لتكون اكثر ملائمه للعوائل. اليوم لدينا أكثر من 125 فعالية موزعة على 6 مواقع رئيسية، ولعلها سانحة لأتوجه بالشكر إلى المعنيين والقائمين على هذه الفعاليات في بلدية الظفار على كل الجهود وهذا التنوع المثري الذي لمسناه خلال هذا العام. هناك باقات، هناك فعاليات مختلفة، هناك أنشطة متنوعة تتناسب مع كافة الأعمار وتشمل كافة الاهتمامات كذلك.
3: جميل. أشرت فيما يتعلق بالاستثمار واللواء والجوانب السياحية أيضا الفرص يعني الاستثمارية في القطاع اللواء بأشكاله المختلفة طبعا، سواء كان على مستوى الفنادق، على مستوى الشقق، على مستوى الاستثمار أيضا الفعاليات، وكذلك أيضا المنتزهات التي ممكن تساهم بالتزامن مع طبعا مكتب المحافظ وبلدية الظفار. ما هي الفرص أيضا ممكن جاذبة للاستثمار؟
2: هي في البداية محافظة الظفار تعد من أكثر المحافظات جذبا للاستثمارات المحلية والخارجية، ولا ننسى بأن السياحة في محافظة الظفار تمثل ما نسبته 35% من إجمالي السياحة في سلطنة عمان، وهي نسبة ليست بالبسيطة في ظل وجود 10 محافظات أخرى. ومن منظور جدوى اقتصادية فالاستثمار في محافظة الظفار فرصة سانحة للمستثمرين على المديين البعيد والمتوسط والبعيد. هناك عدة أنشطة ومجالات تشهد نمو في الطلب عليها، أذكر منها المجمعات السياحية المتكاملة، المنتجعات، الفنادق، الرياضات البحرية أو الأنشطة البحرية، المطاعم والمقاهي، الأنشطة الترفيهية. مؤخرا قامت الوزارة بتوقيع عقد إدارة وتشغيل لأحد المواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي وهو موقع سمهرم، كما وقامت بتوقيع عقود إدارة وتشغيل

0: الاستثمار، كما تشجع الشراكات مع القطاع الخاص، ويأتي ذلك ضمن توجه وطني لتعزيز الاستثمار السياحي ورفع تنافسية السلطنة.
1: ربما دائما يعني الكل يبحث في موضوع يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا المجتمع المحلي والمبادرات الشبابية. بلا شك الوزارة بالتزامن مع مجموعة من القطاعات الأخرى بلا شك أنكم داعمين هذا التوجه فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
0: بلا شك نجاح موسم الخريف وأي موسم آخر لا يعتمد فقط على عدد الزوار، وإنما على العائد الاقتصادي منه. وبالتالي فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا بارزا في عدة مجالات، أذكر منها تنظيم الفعاليات، الصناعات الحرفية، المنتجات الزراعية، المأكولات العمانية، الإرشاد السياحي، النقل، وتنظيم الرحلات، بالإضافة إلى الصناعات الإبداعية. وهذا بكل تأكيد يسهم في رفع المستوى المحلي وتوفير فرص عمل سواء مؤقتة أو دائمة، كما ويحقق قيمة اقتصادية مستدامة لأبناء المحافظة، وهو أحد الأهداف الرئيسية لرؤية عمان 2040.
1: المعارض أيضا يلاحظ أنها أيضا موجودة، معارض تعرض أيضا كذلك المنتجات أيضا المحلية والأسر المنتجة والفعاليات، أيضا لوحة توزيع أيضا حقيقة يعني هذا بحيث أنه ما يكون أيضا ضغط، يعني سواء كان ضغط في السير ضغط في الفعاليات، فتوزعت في أكثر، لوحظ أنه هذه أيضا يعني نوعا ما خفت الازدحام في بعض المناطق.
0: بحسب التنسيق مع المعنيين في بلدية ظفار، فخطط البلدية لهذا الموسم بأن تتوزع الفعاليات على عدة مناطق، وأن لا تتركز في موقع معين، وذلك تفاديا لعدة اعتبارات، ومنها الزحام المروري كما تفضلت بذكره. فاليوم لدينا في مدينة صلالة بعض الفعاليات الخاصة بموسم الخريف، ستأتي بإذن الله فعاليات في ولاية طاقة وولاية مرباط وولاية سدح، وبعد موسم الخريف هناك توجه لأن تكون بعض الفعاليات في ولاية ضلكوت وولاية رخيوت كذلك.
1: يعني في استمرارية ما بعد
0: طبعا.
1: أو ما يطلق عليها أحيانا بالسرب،
0: صحيح السرب، نعم.
1: يعني هذا بيكون في أكثر من فعالية موجودة
0: بإذن الله.
1: كيف تلاحظ يعني حضور الناس مثل هذه الفعاليات واندماجهم فيها، وأيضا كذلك الفرص للشباب وكذلك الأطفال؟ يعني الألعاب توفرت في أكثر من موقع، الفعاليات توفرت أكثر، كيف يعني تقيس من خلال أيضا متابعتك؟ بلا شك
0: إن ما عدنا إلى الأثر الاقتصادي على المهرجان، ففي عام 20 موسم خريف 2025 كان معدل الإنفاق حوالي 125 مليون ريال عماني، وهذا المعدل ليس مرتبط بقطاع معين كالسياحة، وإنما تتشارك هناك عدة قطاعات كالتجارة والتموين والنقل وغيرها. لذلك هذا الإنفاق لم يكن ليحصل لولا التفاعل وعدد الزوار مع الفعاليات والأنشطة خلال موسم الخريف، وهذا بحد ذاته لا يشمل فئة محددة أو عمر معين، وإنما كافة الأعمار وكل الفئات. نعم.
1: جميل، نأخذ مكالمة عن إذنك أستاذ طلال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير.
2: اهلا وسهلا استاذ.
1: كيف سيد امين؟ ان شاء الله طيب.
2: بخير جزاكم خير.
1: لعلك زرت محافظة ظفار.
2: بلا شك وبكل تاكيد كررت الزياره لمحافظة ظفار.
1: جميل. الاستاذ طلال الخصيبي مدير عام التراث والسياحه يستمع اليك، فتفضل. اكيد حتى تحفنا بمقترحات بافكار بنقاش وانطباعك ايضا عن هذه الزيارات المتكرره.
2: أولا أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أسعد الله أوقاتك أستاذ أحمد الخبير الاقتصادي المعروف على مستوى الخليج والعالم العربي، الأستاذ طلال والشخصية الراقية التي تعمل بكل إخلاص وتفاني ومحبة لهذه المحافظة الجميلة والعزيزة على قلوب

0: أسعد الله أوقات كل محب لهذه المحافظة من أهل المحافظة وأيضا من الزوار.
1: حياكم الله يا
0: بداية مثل ما ذكرت أستاذ أحمد في مقدمتك حين تذكر اسم ظفار وتحدث أنا كسعودي وخليجي، فإن أول صورة تتبادر إلى أذهاننا هي الرذاذ، الجبال الخضراء، الشلالات، الأنهار، حفاوة الإنسان العماني. الخريف ليس مجرد موسم سياحي بالنسبة لنا، بل هو حالة وجدانية، نافذة تعارف أولى جعلت الظفار قريبة جدا من قلوبنا قبل أن تكون قريبة من في المسافة. وهذا في عالم صناعة الوجهات هو إنجاز ضخم، فكثير من المدن تنفق المليارات لتصنع لها هوية في ذهن السائح، بينما ظفار حجزت هذه المكان بالفعل بفضل بعد الله سبحانه وتعالى خريف ظفار وخريف صلالة.
1: جميل.
0: لكن من زاوية عملي في التطوير الاستراتيجي وإدارة الأعمال أقف دائما أمام سؤال مهم. ماذا بعد هذا النجاح؟
1: جميل.
0: الخريف في وجهة نظري هو بوابة التعارف. لكن الاستدامة لا تبنى على موسم، بل تبنى على منظومة.
1: جميل.
0: التحدي الحقيقي والفرصة الأكبر اليوم ليس في منافسة الخريف أو إيجاد بديل له، بل في كيفية تحويل رأس المال السياحي الذي صنعه الخريف إلى اقتصاد وجهة يعمل وينبض بالحياة على مدار العام.
1: جميل.
0: كيف يحدث هذا؟ في ظني أن التحول يبدأ حين نتوقف عن تسويق طقس أو منظر ونبدأ بهندسة التجارب.
1: جميل.
0: السائح السعودي والخليجي اليوم حين يفكر في عطلة قصيرة يبحث عن سهولة القرار.
1: جميل.
0: القرب الجغرافي لظفار ميزة استراتيجية عظيمة تنافسية، لكنها لا تكفي وحدها ليحزم السائح السعودي والخليجي حقائبه الذي يصنع القرار لدينا هو وضوح التجربة.
1: جميل.
0: تخيلوا لو أن قد قدم للسوق الخليجي والسعودي باقات واضحة مثل شتاء ظفار العائلي الهادئ أو ثلاثة أيام بين التراث والبحر والمطبخ الظفاري، أو مسارات شتوية ربيعية مخصصة لعشاق المغامرات والمشي في الطبيعة.
1: جميل.
0: يعني حين يجد الزائر برنامج واضح وإقامة جاهزة وفعاليات مجدولة وحجزا سهلا، أنه لن يقول سأنتظر الخريف القادم.
1: صحيح.
0: وسيقول سأذهب هذا الشتاء لعيش تجربة مختلفة.
1: جميل.
0: وهنا تحديدا تتقاطع السياحة مع الاقتصاد الأوسع. حين قرأت وتأملت في مرتكزات رؤية عمان 2040 والتي أيضا أشار لها الأستاذ طلال في حديثه، وجدت أن هذا التحول في ظفار هو ترجمة حرفية وذكية جدا للرؤية.
1: جميل.
0: الرؤية تتحدث عن التنوع الاقتصادي، عن تنمية المحافظات بناء على ميزاتها التنافسية.
1: صحيح.
0: وعن تمكين القطاع الخاص.
1: صحيح.
0: السياحة على مدار العام تعني ببساطة أن الفندق لن يعتمد على دخل ثلاثة أشهر فقط، وأن المرشد السياحي العماني سيجد عملا مستقرا.
1: صحيح.
0: وأن صاحب المطعم والحرفي والمزارع في ظفار سيكونون جزءا من سلسلة قيمة اقتصادية مستدامة. نحن مثل ما ذكرت يا أستاذ أحمد لا نتحدث عن زيادة أعداد الزوار كهدف وحيد.
1: صحيح.
0: لأن نتحدث عن زيادة مدة الإقامة، رفع معدل الإنفاق، توزيع الأثر الاقتصادي على المجتمع الظفاري المحلي.
1: صح.
0: مع الحفاظ الصارم والجميل على البيئة.
1: جميل.
0: وعلى الهوية الأصيلة للمكان ولأهل المكان.
1: صحيح.
0: كخلاصة،
1: جميل،
0: ظفار تمتلك المقومات الطبيعية والثقافية، تمتلك العلامة الذهنية القوية. المرحلة القادمة هي مرحلة الإدارة الاستراتيجية للوجهة، تجارب
1: ممتاز
0: مصممة لكل فصل، شراكة حقيقية مع المجتمع المحلي.
1: جميل.
0: مؤشرات أداء تقيس الأثر الاقتصادي ورضا الزائر بوضوح.
1: صحيح.
0: رضا الزائر الخليجي بالعقلية الخليجية، بالعقلية السعودية، كيف يفكر؟ هل البرامج التي نفذت فعلا تتناسب مع طبيعة تفكيره؟
1: جميل.
0: وإدارة القرار موجودة عنده؟
1: جميل جميل.
0: عندما تكتمل هذه المنظومة لن تكون الرسالة للسائح السعودي والخليجي تعالوا إلى ظفار في الخريف، بل ستكون عودوا إلى ظفار في كل فصل.
1: يا سلام.
0: لأن فيها دائما قصة جديدة تستحق أن تعاش.
1: جميل جميل.
0: دعواتي لكم ونحن محبون كلنا وكل السعوديين محبين لظفار ومحبين لعمان. أسأل الله أن يديم المحبة بين جميعا ووفقكم.
1: آمين. أستاذ أمين الأستاذ طلال عالمية. أستاذ طلال بس لحظاتي تداخل معك.
2: الأستاذ أمين أمس عليك بالخير وأشكرك على هذا الإطراء الراقي كرقي شخصك، بارك الله فيك. وتأكد كل التأكيد بأن ما تقوم به وزارة التراث والسياحة وبقية الجهات ينسجم مع ما تفضلت بذكره. باختصار الهدف من استقبالنا لكل زائر أو سائح هو أن تكون تجربته آمنة واستثنائية، وأن يعود محملا بالذكريات. وتأكد كذلك بأنكم أنتم السفراء لنا في بلدانكم. نتمنى كل الخير لكم ولنا، وبإذن الله نراكم قريبا بيننا إن شاء الله. شكرا لك مجددا.
1: شكرا لك أستاذ أمين الدخيل على هذه المداخلة الجميلة الطيبة. جميل جدا.
0: الله يبارك.
1: شكرا جزيلا. إذا يعني يمكن هذه انطلاقة جميلة أيضا من الطرح الأستاذ أمين كتجربة الزائر خلال فترات مواسم أكثر من، ومداخلاته كانت يعني مثرية جدا.
2: تمام.
1: ويمكن هذا أحد محاورنا، كيف يعني يبقى يعني ظفار دائما موسمية وتستمر هذه الفعاليات. وأشرت أنت أيضا في الصرب ممكن يكون الشتاء أيضا ممكن يأتي، فتظل يعني ظفار ليست فقط شهرين أو ثلاثة أشهر.
2: أخي الدكتور في ظفار، أكون صادقا معك، قد تجاوزنا مصطلح الموسمية أو موسم الخريف. ظفار أرض كل المواسم. لدينا الممكنات التي تساعد على ذلك. لدينا السياحة البيئية الثقافية والتراثية، سياحة المغامرات، السياحة البحرية، سياحة الكهوف والجبال، سياحة المؤتمرات والفعاليات، بالإضافة إلى السياحة الشتوية. كما أن الوزارة كما أسلفت تعمل على استهداف أسواق جديدة إلى جانب السوق الخليجي من خلال التوسع في الترويج الدولي وتعزيز الربط الجوي، بما يرفع معدلات الإشغال والاستدامة الاقتصادية للقطاع.
1: جميل. نأخذ استراحة قليلة ثم نكمل
2: إن شاء الله.
1: جميل.
3: المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: ايوه خلينا.
1: حياكم الله ومرحبا وسهلا بكم. حوار شيق، ونحن طبعا في اعز المواسم، موسم الخريف، وفي يعني منتصفه. نلاحظ الحمد لله اجواء جميله، ولا زال الضباب والامطار، ومن تجربه يعني نرى بان ربما مستوى الخريف الان يمكن اقرب الى ان يكون مستوى يعني قريب جدا اللي يستمتع السائح، بحيث بين يعني الشمس وبين كذلك الأمطار وبين كذلك أيضا الضباب، فتجد السهل مريح من قلة الأمطار، والجبال أيضا كذلك يعني فيها من الأمطار، توفرت الإمكانيات كلها ولله الحمد. إذا أتينا أيضا فيما يتعلق ب كيف نحقق هذه التوازن، يعني ما بين التوسع السياحي والمحافظة على المقومات الطبيعية والتراثية، ويمكن أشار إليها أيضا كذلك أستاذ أمين، لأن أيضا تحتاج إلى نوع ما أنه يعني نوازن في مثل هذا الجانب. أستاذ
2: أساسا ما تحدثنا عن موضوع الاستدامة، فالاستدامة هي أساس نجاح كل مشروع، والوزارة تحرص على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة والتراث، وذلك من خلال حماية المواقع الطبيعية، المحافظة على التنوع الحيوي، تنظيم الاستخدام للمواقع السياحية، تشجيع الاستثمار المسؤول، رفع الوعي البيئي لدى الزوار، ونحن ننظر إلى ظفار باعتبارها نموذجا وطنيا للسياحة المستدامة، يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، ويعزز مكانة السلطنة على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية.
1: هنا أشرنا أيضا أعتقد أستاذ فيما يتعلق بالشق، أيضا يمكن ما ركزنا على القطاع التراثي إلى حد ما في بعض، سواء كان منتجع البليد وغيره من هذه المنتجعات الموجودة، هل في شيء في هذا الإطار اللي أيضا لاحظت أيضا الزوار كثير يزور بعض الأماكن التراثية موجودة مثلا؟
2: في ظفار لدينا عدد من المواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي، مثل موقع سماهرام والبليد وأوبار الشصر، وفي الحقيقة هي يعني مواقع ذات جذب سياحي بالفعل، ولا يقتصر الجذب على موسم الخريف، وإنما على مدار العام. تولي الوزارة اهتمام بحماية وتطوير هذه المواقع حتى تكون مواقع جذب دائمة. مؤخرا كما أسلفت تم توقيع اتفاقية أو عقد إدارة وتشغيل مع إحدى الشركات المحلية لإدارة موقع سماهرم. الأمر ذلك كذلك سينظر لأن كذلك يتم استثمار موقع البليد وغيره من المواقع. هذه المواقع الحقيقة هي بالغة الحساسية، ولكن إن ما تحدثنا عن صناعة التراث فالمعنى من ذلك هو يعني تحويل التراث من
1: نسمي مواد يعني تراث طبيعي إلى تراث اقتصادي استثماري.
2: تماما ذلك هو، فذلك ما تعمل عليه الوزارة، وبإذن الله هذه المشاريع سترى الكثير من التطوير والتحديث في القريب العاجل
1: بإذن الله. ناخذ مكالمة استاذ طلال عن اذنك.
2: ان شاء الله.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
1: يا مرحبا، ما شاء الله. حي ابو ماجد.
3: كيف حالك طيب؟
1: كيف حالك استاذ سلطان؟ ان شاء الله طيب.
3: الله يحييك شيخ احمد، الحمد لله بنعمة.
1: دائما حريص الشيخ سلطان على المتابعة، وحافز قوي احيانا بين فترة واخرى احيانا يختفي.
3: الله يبارك فيك، تاركم توم انت الاقتصادي والاقتصاد كل حد يتابع فيك.
1: الله يحييك، تفضل. استاذ طلال يسمعك موجود.
3: الاستضافه، وما شاء الله الشيخ طلال دائما من الناس اللي لهم بصمه في محافظه ظفار.
1: جزاه الله خير.
3: بارك الله فيكم.
1: تفضل، انت في ظفار ولا خارج ظفار؟
3: انا ظفار جاي منها امس.
1: جاي منها امس بس خلاص.
3: وبرجع يمكن بعد اربعة ايام.
1: بس تمام.
3: في هذا الموسم يعني من شهر ثلاثة لليوم أنا جيت الظفار خمس مرات.
1: ما شاء الله.
3: نعم.
1: جميل.
3: جيت قبل الخريف ووسط الخريف.
1: باقي عليك الصرب إذن.
3: الصرب بنجي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. تفضل أبو ماجد، تفضل أستاذ سلطان.
3: إذا جينا على السياحة وعلى التراث نتكلم عن السياحة. السياحة بدايتها من تاريخ 12 يناير 26 هو تعيين معالي السيد إبراهيم بن سعيد وزيرا للسياحة للتراث والسياحة. هذا الرجل كان في الزرعة ثم انتقل لبريمي ثم انتقل بمرسوم إلى مسندم ثم رجع إلى مسقط. إذن علينا أن ننظر ماذا سيفعل هذا الرجل. هذا الرجل كالغيث أينما وقع نفع
1: ما شاء الله.
3: وخلال 5 أشهر الماضية ما شاء الله هتتغير البوصلة السياحية في عمان بوجود أمثال هذا الرجل. وكذلك سعادة الوكيل، هذه لنا الشباب وتتغير السياحة رأسا على عقب
1: بإذن الله.
3: بإذن الله. خلال هذه الأيام اللي جيتها احنا كنا نعرف بالسياحة صلالة. يعني السائح صلالة يعرف ويصير في هذا السهول ويصير دربات صوت طاقة ويرد. لكن كنت مشارك في قافلة من 42 سيارة
1: ما شاء الله
3: فيها عمانيين من مختلف مناطق السلطنة وفيها من دول مجلس التعاون والكويت.
1: ممتاز.
3: اسمها وفاء المجد. انتهت يوم الجمعة
1: ما شاء الله.
3: القافلة كانت لمدة 10 أيام من 30/7 لين 8/8.
1: ممتاز. يعني هذه قافلة متجهة إلى محافظة ظفار سياحيا.
3: أيوة. أي نعم.
1: جميل.
3: قضينا يوم في دكم ويوم في شليم
1: ما شاء الله.
3: ثم بعد ذلك الأيام الباقية قضيناها في ظفار وليس في صلالة.
1: جميل.
3: في ظفار كاملة.
1: جميل.
3: القافلة هذه فريق الدفع الرباعي برئاسة الأخ أمجد الفيروز ويوسف المقيمي ومحمد اليحيائي وغيرهم. حقيقة هذه الأخوة عرفونا على ظفار كاملة.
1: يعني خطيتها من حاسك إلى رخي إلى خطرفي؟
3: أتغلقني في الأسامي. إحنا رحنا فالكوت.
1: أيوة.
3: ورحنا رخيوت. أنا شارع فالكوت رخيوت هذا ساكنه قبل الخريف.
1: الله.
3: وكان شارع ممتاز جدا.
1: جميل.
3: ونشكر أيضا القائم اللي يده البيضة وسوى هذا الشارع. هذا يجب أن يوجه إليه الشكر. اللي لاحظته في هذا الشارع شارع يكون شارع سياحي، شارع جميل جدا. وكما تعرف
1: إيش انطباع الفريق يعني بعد زيارتكم إلى محافظة ظفار؟ يعني زين تعكسنا انطباعك أنت الشخصي والفريق اللي معك يعني.
3: جميل.
1: أستاذ طلال عشان
3: أقول لك من خلال هذا الفريق
1: نستثمر انطباعك ورد أيضا أستاذ طلال.
3: نعم. من خلال هذا الفريق أيوة. اكتشفنا ظفار.
1: جميل.
3: يعني مفروض أنه تسوى جروبات سياحية لتعريف الناس خلال هذا الموسم، يعني يكون مثل ما الحين موجود في كل منطقة فعالية سياحية. أتمنى أنه يكون جزء من الشباب هذه يكون عندهم جروب يقول احنا السياحة لمدة 3 أيام ونتوجه إلى هذا، سوى خارطة سياحية لمحافظة ظفار أن نتوجه هذه الأماكن، هذه الأماكن نطوف عليها. احنا مثلا لما دخلنا فالكوت، فالكوت ورخيوت هذا ايش يستفيد منها راعي فالكوت ورخيوت من السياحة؟ ما هيستفيد شيء. لكن إذا أقمنا لهم فعاليات هذه الولايتين البعيدات فيهم الضباب طبعا موجود وشارع صعب يمشي، ولكن يستاهل التعنوية، يستاهل أنك تروح لهذه الأماكن. أنا أتكلم أيضا هناك عندهم كلمة دائما يرددوها بين توأمة بين وزارة الزراعة ووزارة السياحة اللي هي توأمة إيش؟ توأمة الزراعة السياحية. الزراعة السياحية أتمنى أنها هذه تنتشر في فالكوت، أتمنى تنتشر في رخيوت. إحنا لحد الحين حاولنا نسوي الزراعة السياحية عن طريق جناين هذه اللي يسووها الحين لهم 5 سنين وجال لا زرعين 5 نرجيلات وسووا معدال شيشة. لكن لو يتقوم إحنا بزراعة سياحية لمثلا لفالكوت رخيوت، هذه مشان الناس تسيرها، مشان الناس تسير ويكون فيها مراكز تخييم.
1: جميل.
3: يعني تخييم للذي يرغب يقالهم من خيم 2 أو 3 أيام وبالتالي تنتعش هذه المناطق اللي احنا تكلمنا فيها.
1: جميل.
3: ايضا السياحة الجبلية.
1: نعم.
3: احنا لما مشينا هذه القافلة طبعا اللي دفع رباعي وفيها امان وكل شيء، يعني يدالوا كيف تطلع وحد قدام من القافلة وحد في النص وحد في الاخر، يعني مرتبين الناس.
1: ممتاز.
3: فنتمنى مثل هذه اللي يكون موجودات لأبناء ظفار يكون يعملوا مثل هذه المجموعات وتكون برسوم حالهم يعني.
1: جميل.
3: مثلا سائح يودون ب5 ريال.
1: جميل.
3: أو ب3 ريال أو شيء يعني كذا يعني.
1: جميل.
3: يعني تكون السياحة هذه في الجبل.
1: باقي سؤال واحد بس للأستاذ طلال نخلص.
3: باقي إذا تسمح لي أكلمك عن السياحة الزراعية.
1: جميل.
3: ماذا لو جهاز الاستثمار، لو أي شيء مسمى أو مكتب المحافظ قام بعمل زراعة سياحية من شارع عوقد من ملف عقد دوار عقد إلى صح النوت. هذا الشارع يمين ويسار ليش ما نزرع نواجيل؟ ليش ما نزرع فكادو؟ ليش ما نزرع مستعفل؟ ويكون هذا زراعة سياحية ووصف هذا له يكون مثل الأكواخ.
1: جميل.
3: إحنا عندهم سوى زراعة سوت أكواخ في الحصيلة. زين. ولكن للأسف بعض أفكار الشباب اللي موجودين في وزارة السياحة هناك بنفسهم أفكارهم ما تعرف من كيف يعني. لكن لما جاء سعادة الوكيل وتكلم سعادة الوكيل تغيرت الأمور أثناء على عقب. يعني ما لازم يا أخي أنا مشان تصريح أكلم ولا الوكيل ولا الوزير.
1: صح.
3: يجب انه يكون شوي هناك في سلاسه في التعامل.
1: واضح واضح.
3: اذا جينا على الزراعه السياحيه اتمنى انها تنتشر في محافظه ظفار، في فالكوت، رخيوت، سدح، نحن الولايات الخرابله.
1: بعدك رئيس الجمعيه ولا ايش ابو مجد على كل زراعيه؟
3: كنت رئيس الجمعيه لفترتين بس. والان بدلي الاخر الفضل الجابري هو رئيس الجمعيه الزراعيه العمانيه.
1: الله يحفظكم، شكرا جزيلا. شكرا لك،
3: بارك الله فيكم.
1: شكرا لك شخص. احسنت احسنت، جميل جدا. ما قد حولنا على طول السياحة الزراعية.
2: نعم نعم. بداية أحيي الشيخ سلطان على مداخلته القيمة وتطرق إلى عدة نقاط. إن ما تحدثنا عن الجولات فالنشاط متواجد ومتوفر فيسمى لدينا نشاط الجولات السياحية. إن ما تحدثنا عن السياحة الزراعية فلدينا كذلك ترخيص بمسمى السياحة الخضراء بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. هناك أسلفت في بعض الردود أو تطرقت إلى موضوع الأنماط السياحية في سلطنة عمان، وأخص بالذكر محافظة ظفار. لدينا سياحة المخيمات البيئية، السياحة الجبلية، السياحة البحرية، السياحة الترفيهية، فكل هذه الأنماط من السياحة متوفرة. لا مانع من أن تدرس الفكرة والنظر في محاولة يعني التشجيع عليها وتعميمها بشكل أكبر. فكل التحية للشيخ السلطان وعلى مداخلته، وله منا كل الحب والاحترام.
1: جميل. هو أشار إلى نقطة أيضا، ما أعتقد أنه في صعوبة في قضية أيضا يعني إيجاد التراخيص أو دعم هذا التوجه. ما أعتقد أصبحت الصورة واضحة جدا. أشار إلى تحول أيضا في الوزارة، بلا شك يعني هناك تحول لدى كثير من القطاعات، وأصبح فيه اهتمام بشكل كبير وتركيز لمنظومة التراث والسياحة في عمان.
2: نعم.
1: وظفار خاصة، حقيقة ظفار المجد كحملة بهذا النوع من العدد، ويتحدث عن 42 سيارة تقريبا.
2: نعم.
1: يعني عدد كبير جدا، وهذا أيضا يعني ميزة جميلة جدا أيضا. وأتمنى أن يضع أيضا الشعار يعني ظفار وشعار الجولات السياحية.
2: نتمنى إن شاء الله
1: بإذن الله سبحانه.
2: إن شاء الله.
1: جميل. لو نشير أيضا إلى القطاع، يعني كثير الأسئلة التي تأتي من التواصل تركز على قضية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتركز أيضا على المجتمع المحلي مدى استفادته. لأن حقيقة أعلنت بلدية ظفار، أعلنت أيضا الوزارة عن فرص يعني توظيف، عن فرص أيضا موجود بعض المعارض أيضا أو بعض القطاعات تركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بس إيش رأيك نأخذ أستاذ طلال مكالمة ثم نكمل
2: إن شاء الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، حياك الله، كيف حالك؟
0: أهلين دكتور، كيف الحال؟ عساكم بخير.
1: من معي سالم.
0: سالم قطر. سالم موسى قطر. نعم.
1: حياك الله.
0: دكتور كيف أمورك؟
1: يا مرحبا، كيف حالك يا
0: أنا أستاذ؟ من متابعين برنامجكم الأكثر من رائع.
1: بارك الله فيك، كيف صحتك؟ إن شاء الله طيب.
0: والله في أحسن حال، الله يحفظك يا رب.
1: تفضل معي أستاذ طلال، استمع إليك وتفضل مداخلتك.
0: دام فضلك وتحيتي للأستاذ طلال. ماشي. نحن كنت يعني ما شاء الله صراحة جهود مبذولة وجهود مقدرة من قبل وزارة السياحة وفي دعم وتنمية المواسم الخريفية، لكن يعني أنا أتمنى من إدارة وزارة السياحة بحد ذاتها إنها تعطي الفرص الأكبر للأفكار الشبابية، إنه يصير في دعم حقيقي، وبالذات في موسم مثل موسم الخريف والمواسم السياحية اللي يتوافدوا عليها الناس من كل أنحاء العالم، إنه الموسم يكون فيه تنسيق أكبر بين كل الجهات. يعني تلاحظ إنه الموسم قائم عليه مجموعة جهات، وكذلك الأفكار، إنه لو في الناس في أفكار إبداعية، يعني أعرف شباب كثير عندهم أفكار إبداعية لكن ينقصهم مثلاً الدعم المالي الدعم المسام، دعم الأشياء. فنتمنى أنه يكون في يعني رؤية أوسع وأكبر إلى فكرة دعم الشباب.
1: هل فقط في الجزئية المالية ولا الدعم يعني كحوافز ك
0: الدعم كله؟ نحن الحمد لله هنا في عمان بشكل عام الدعم المعنوي موجود دائما، لكن أتكلم هنا أكثر شيء عن الدعم المادي، لأنه أي فكرة في العالم دون القدرة على تنفيذها وتمكينها على أرض الواقع تظل فكرة محبوسة في أروقة العقل.
1: صح.
0: في أفكار، في شباب عندهم طاقات إبداعية، نتمنى أنه يعملوا منتدى يجمعوا فيه الطاقات الشبابية. أنت اليوم لما تدعم فكرة شبابية أنت ما تدعم الفكرة فقط وما تنشط السياحة فقط، أنت تنمي موهبة وتنمي مجتمع. المجتمع اللي يكون فيه الشباب مشغولين بعمل وأفكار، هذا المجتمع ما يسقط ولا في براثن المخدرات ولا يسقط في براثن الفضاوة. والفضاوة هي أم كل الفضاوة والفقر.
1: الفضاوة معنى تعتبر تعتقد يعني بمعنى الفراغ.
0: الفراغ أيوة. فأنا أتمنى أنه يكون في توسيع وأنه يكون في حوار حقيقي بين الباحثين عن العمل بالذات هذه الفئة، الباحثين عن العمل والشباب، يكون في حوار حقيقي في منتدى يجمعوا فيه كل الناس، ما يكون فيه الدعاوي لأفراد محددين عن أفراد، ويكون خطاب مفتوح، نقاش محوري هدفه أن نرتقي بهذا الوطن إلى صفوف العلا والمعالي. نقاش يكون نقاش حقيقي بين الباحثين وبين كل الجهات وبدون استثناء. يعني ما يمكن احنا نسمع يقول لك المنتدى الأول والمنتدى الثاني، مثلا لعمل لك المال العمل اللي كان قبل فترة، بس ما حسينا ما قدرنا عنه.
1: بس تعتقد أن الجهات
0: عمل عن عمل عندهم أفكار وعندهم تطلعات وعندهم آراء ما تم استدعاهم. لازم المنتديات والمؤتمرات اللي مثل هذه يكون فيها فرصة للمشاركة أكثر من الفرصة الموجودة حاليا. أن يكون بالفعل، أنا أقول مؤتمر مثلا للباحثين عن العمل، افتح يا جماعة التاريخ من الساعة 5 إلى الساعة 6 في تاريخ مثلا 31/8، أي باحث عن عمل أو أي إنسان عنده فكرة وعنده تطلع وعنده آراء وأفكار يحضرنا هنا. فالبلد الحمد لله نحن عندنا عقليات نظيفة، النظام التعليمي في سلطنة عمان لله الحمد نظام قوي يقدر أن يخرج مخرجات، لكن المخرجات هذه لا يتم الصناعة لها في بعض الأحيان. فنفس هذه المؤتمرات لأنها تكون على شكل عام بتعمل فارق، وبتحصل حتى الجهات بتحصل أفكار جديدة تقدر تبني عليها خطط.
1: جميل، واضح تصورك. جميل، شكرا لك
0: أستاذ
1: موسى. شكرا،
0: جزاك الله خير أستاذنا، والسلام لك ولضيفك والمستمعين الكرام.
1: شكرا جزيلا. أحسن.
0: الله يسعدك.
1: طرح شبابي.
2: نعم.
1: حول هذا الجانب في كيفية اهتمام بالشباب والمواهب والأفكار أيضا. أنا يمكن بس كمتابعة قد تكون أيضا يعني قصيرة، نزلت إعلانات من عدة جهات حكومية، بلدية ظفار، مكتب المحافظ، الوزارة، أكثر من جهة يعني قبل الموسم وأثناء الموسم، وكلها تتجه إلى قضية أيضا تفعيل دور الشباب ومشاركة الشباب. وأعتقد ما نلاحظه من فعاليات تعطي هذا الانطباع، ربما فقط الخسال مركز على قضية الأفكار والإبداعية وأشبه.
2: أتفق، ويمكن أضيف إلى حديثك أخي الدكتور بأن هناك فعلا منتديات وملتقيات مع الشباب تتم وبأعلى مستوى وبحضور معظم المسؤولين في الدولة. هذه الأفكار لا تجد إلا الترحيب والتشجيع، وفي حال إمكانية التطبيق فلا أعتقد أن أي جهة ستتردد أو تتأخر في ذلك. إذا تحدثنا عن المديرية العامة للتراث والسياحة أو وزارة السياحة التراث والسياحة بشكل عام، فكل الأفكار مرحب بها، كل المبادرات تجد طريقها للدراسة والنظر في إمكانية التطبيق. تبقى وجهة نظر تحترم، ونسأل الله له التوفيق على هذه المداخلة.
1: نأخذ آخر مداخلة، الوقت داهمنا
2: إن شاء الله.
1: طيب، السلام عليكم.
4: السلام عليكم، أهلا دكتور، كيف
1: حياكم
4: حالك؟
1: الله، كيف حالك؟ طيب
4: تمام، معك قاسم المعشني.
1: حياك الله.
4: حياك ونحيي ضيفك الكريم.
1: قاسم، أنت رئيس تحرير صحيح في القسم
4: أنا رئيس القسم الاقتصادي والسياسي في جريدة عمال الإنجليزية.
1: برافو عليك، تفضل. حياك الله، تفضل.
4: حياك. أنا على السريع بس بيكون سؤالي للضيف الكريم عن الاستراتيجية اللي هم شغالين عليها، أتوقع من السنة الماضية، اللي هي تسويق الميت يوم أو في شيء تبع، يعني محددين الميت يوم. وبما أن العنوان أن ظفار بتكون، يعني يحاول أنه يخلوها جهة طوال السنة، يعني لا ننكر جهود أحد، ولكن لازلنا نعاني من إشكالية عدد زوار شهر أغسطس. الاستقطاب نجحوا فيه نجاح باهر، ولكن في شهر أغسطس اللي هو الذروة، ونرى أن موسم الصرب للأسف يعني العدد جدا بسيط حسب الأرقام المنشورة. فما هي الاستراتيجية اللي هم شغالين عليها إذا ممكن توضيحها؟
1: جميل، واضح. في سؤال آخر أستاذ قاسم؟
4: في سؤال آخر، وهو إذا يسمح الوقت، في وفود ترويجية كثيرة الوزارة تجيبها في السنوات الماضية وهذه السنة أيضا، فما أعرف هل في عندهم مثلا آلية لقياس الأثر أو عدد الناس اللي هذه الوفود الترويجية جابوها من وفود صحفية أو مؤثرين أو ما شابه ذلك.
1: جميل، واضح، شكرا لك.
4: شكرا جزيلا
1: دكتور. شكرا جزيلا، أحسنت.
2: شكرا أخي قاسم المعشني على مداخلتك. هو فترة موسم الخريف عادة يمتد لفترة معينة، وبالعكس نجد الأثر الاقتصادي والنمو في عدد الزوار عاما بعد عام. لله الحمد الترويج عن السياحة في ظفار في كل المواسم وجد يعني صدى وقبول من الداخل والخارج. أذكر على سبيل المثال في شهر نهاية شهر يوليو 2025 وصل عدد الزوار إلى حوالي 442 ألف زائر، بمعدل نمو بلغ 7% عن الموسم الذي سبقه، وهذا يؤكد تنامي الطلب على المحافظة كوجهة سياحية. أؤكد مرة أخرى بأن الوزارة تعمل ضمن منظومة مكتملة مع بقية الجهات، نعمل فعلا بروح الفريق الواحد، الهدف منه جعل محافظة ظفار في مصاف المناطق ذات الجذب السياحي.
1: أشار إلى قضية الأفواج السياحية أيضا، يعني سواء كان على مستوى يعني الصحافة، على مستوى الوفود، يعني فهل طبعا يعني مستمر هو يلاحظ ذلك، هو هل يلتم قياس أثر هذه؟
2: أكيد أكيد، بكل تأكيد يتم قياس الأثر، وأساسا حتى انتقاء المؤثرين أو الصحافة تتم بعد دراسة وليست بشكل عشوائي.
1: أشير إلى نقطة يعني ما قبل الختام في قضية أيضا توجيه السائح وإرشاد السائح، التوجيهات لبعض التوجيهات العامة والنصائح العامة، سواء كانت في فترات الذروة، في فترات المساء، في فترات الضباب، كيف قدر ما يمكن يعني بعض ما نقولها نصائح ولكن بعض التنبيهات.
2: بكل تأكيد موضوع السلامة غاية في الأهمية، وليست الوزارة، نعود ونكرر، ليست الوزارة تعمل بمفردها، هناك جهات كذلك ذات الاختصاص كهيئة الدفاع المدني والإسعاف. الوزارة دائما ما تطرح منشورات وإعلانات تتحدث عن السلامة وتوخي الحيطة والحذر عند زيارة بعض الأماكن. لله الحمد حب الله محافظة ظفار بطبيعة خلابة، ولكن ليست كل الأماكن مهيئة أو الوصول إليها بالأمر السهل. بعض الأماكن فعلا تستوجب وجود مرشد سياحي متخصص، والبعض منها يستوجب حتى ارتداء زي مناسب حفظا للأرواح. أنا أتمنى السلام للجميع وأن تبقى ظفار آمنة مطمئنة إن شاء الله.
1: مستمعين الكرام، يتضح من حوارنا اليوم أن موسم خريف ظفار يمثل ميزة سياحية واقتصادية استثنائية، لكنه يمكن أن يكون أيضا نقطة انطلاق لمنظومة سياحية أكثر تنوعا واستدامة، فنجاح السياحة في طفار خلال المرحلة المقبلة لن يقاس فقط بأعداد الزوار خلال موسم الخريف، وإنما بقدر المحافظة على استقطاب الزائر طوال العام وإطالة مدة إقامته ورفع جودة تجربته ومتوسط إنفاقه وتوسيع استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجتمع المحلي. وكذلك أيضا فالهدف ليس فقط موسما ناجحا، وإنما اقتصاد سياحي مستدام يصنع فرصا تمتد على مدار العام. في ختام هذه الحلقة أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى ضيف الأستاذ طلال بن حميد القصيبي المدير العام للتراث والسياحة بمحافظة فار، وعلى حضوره وكذلك ما أتحفنا به من معلومات جزيلة جدا، كما أشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى زميلي المخرج هاشم بن علي العمري وإليكم جميعا شكرا جزيلا أستاذ.
2: شكرا أخي الدكتور أحمد. في نهاية هذا اللقاء أؤكد بأن محافظة ظفار تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لأن تكون وجهة سياحية عالمية، والعمل اليوم ليس في جذب الزائر فقط، بل في أن نجعل تجربته استثنائية، وأن يعود مرة أخرى، وأن يصبح سفيرا للمحافظة في بلده. وهذا ما تعمل عليه وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، إيمانا منها بأن السياحة أصبحت أحد أهم محركات التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان. فشكرا لكم على الاستضافة.
1: شكرا جزيلا مكررا. شكرا لك أستاذ طلال الخصيبي، وشكرا لكم جميعا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله اليوم الأحد القادم بإذن الله. شكرا جزيلا.
5: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يستعرض خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان العلاقات الثنائية الوطيدة، ويتبادلان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. طهران تقول إن استمرار الحصار البحري الأمريكي يمثل استمرار للحرب، والرئيس الأمريكي يشير إلى أنه يفضل التعامل مع إيران دون تصعيد. عشرة القتلى والمصابين جراء زلزال في ساحل كولومبيا بشدة تجاوزت 7 درجات. إلى التفاصيل. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا اليوم من دولة ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان. في مستهل الاتصال نقلت دولة رئيسة الوزراء تحيات جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان إلى جلالة السلطان المعظم، وتمنياته الطيبة لجلالته بدوام الصحة والعافية، وللشعب العماني اطراد التقدم والتطور، فيما حمل جلالة السلطان أيده الله دولة رئيسة الوزراء نقل تحياته إلى إمبراطور اليابان وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الياباني الصديق باستمرار الازدهار والنماء. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين سلطنة عمان واليابان وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأعربت رئيسة الوزراء اليابانية عن تقديرها لجهود سلطنة عمان في دعم مسارات الحوار والتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق باستتباب الأمن والاستقرار وتحقيق النمو والازدهار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إن بلاده تفضل في الوقت الحالي التعامل بهدوء مع إيران، وإن المفاوضات معها تظل جزئية. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن الضغوط الأمريكية والحصار البحري يمثلان استمرارا للحرب، وأن طهران ترفض الحديث عن مفاوضات مباشرة مع واشنطن في هذا التوقيت. استشهدت طفلة فلسطينية متأثرة بجروح أصيبت بها جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار في خان يونس قبل عدة أيام، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال الغارات والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. من جهة أخرى، وصلت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من مدن ومناطق الضفة الغربية المحتلة. هذا وافتتحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى ميدانيا في شمال قطاع غزة في خطوة تهدف إلى دعم الخدمات الصحية التي تعاني من نقص حاد في المرافق الطبية والأدوية والمستلزمات والكوادر. قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بينهم مواطنون من دول في آسيا الوسطى في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدفت منشآت صناعية ومدنية في منطقة تترستان الروسية، وذلك في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ اندلاع الحرب. وقال الجيش الأوكراني إنه استهدف مصفاة نفطية في المنطقة أدى إلى اندلاع حريق فيها. وبالقرب من خط الجبهة في أوكرانيا
أسفرت ضربة مدفعية روسية عن مقتل 5 أشخاص في خاركيف، كما قتل شخص في خيرسون جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف سيارة، فيما قالت الشرطة الأوكرانية إن قنابل روسية أطلقت من طائرات أصابت ما لا يقل عن 18 شخصا في زاباروجيا التي تضم أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا. ولا تزال الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع وتراوح مكانها، في حين يكثف كلا البلدين ضرباتهما البعيدة المدى. لقي ما لا يقل عن 50 شخصا حتفهم وأصيب آخرون جراء زلزال ضرب ساحل كولومبيا بشدة بلغت 7 درجات و14 درجة، بينما لا يزال أشخاص عالقون تحت الأنقاض بعد انهيار عدد من المباني. وشعر سكان العاصمة بوغوتا بالزلزال، كما امتد إلى مناطق في فنزويلا والإكوادور وبنما، فيما قالت هيئة الجيولوجيا الكولومبية أن الزلزال وقع على عمق 96 كيلومترا. تستمر موجة الحر الشديدة في أجزاء واسعة من أوروبا، سمت في اندلاع حرائق غابات كبرى واستمرار الجفاف وتسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة، فضلا عن توقعات بتسببها في آلاف الوفيات. وتشير تقديرات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن النيران أتت على ما يزيد عن 600,000 فدان بسبب اندلاع 400 حريق منذ بداية العام الجاري. وفي كندا أعلنت السلطات تسجيل أول حالة وفاة جراء حريق الغابات الذي يجتاح مقاطعة بريتش كولومبيا منذ أيام، ودفع الآلاف إلى ترك منازلهم، وأججت الرياح القوية الحريق وسرعت من انتشاره. لقي 16 شخصا مصرعهم على الأقل، وأصيب آخرون جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين بعد أيام من هطول أمطار غزيرة في ظل استمرار تأثير عدة عواصف استوائية والرياح الموسمية الجنوبية الغربية على مناطق واسعة من الفلبين. كما تضرر مئات الآلاف من الأشخاص، وأغلقت مدارس وتوقفت خدمات العبارات في عدة مناطق. رغم تراجع قوته، جلب الإعصار دولفين أمطارا غزيرة إلى شرق الصين، ما أسفر عن إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعليق بعض خدمات النقل العام، فيما أفادت السلطات بإجلاء أكثر من 1,000,000 شخص خلال الأيام الماضية. وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين من استمرار الأمطار الغزيرة في عدد من الأجزاء الشرقية والوسطى. وفي شمال تايوان أصيب 6 أشخاص بعد اجتياح الإعصار، مسببا مئات الحوادث والأضرار المرتبطة بالعاصفة. ضمن أعمال ملتقى العمل في محافظة ظفار، ناقش منتدى الإجادة الفردية والمؤسسية عددا من أوراق العمل حول مستقبل الموارد البشرية وفق توجهات وزارة العمل والابتكار المؤسسي وإدارة التغيير والتمكين الشخصي في القطاع الحكومي، إضافة إلى دور الإجادة المؤسسية في تعزيز ثقافة العمل الحكومي. وشهد المنتدى تدشين بطاقة إجادة لمنظومة الحوافز المعنوية في القطاع الحكومي، وتكريم 13 وحدة حكومية رائدة في مؤشر سلامة تطبيق منظومة الإجادة الفردية للعام الحالي. استثمر صندوق عمان المستقبل التابع لجهاز الاستثمار العماني في 248 مشروعا بالتزامات بلغ 671 مليون ريال عماني، وبحجم استثمارات يبلغ 1,853,000,000 ريال عماني، فيما تجاوزت السامات مشروعاته في المحتوى المحلي 240 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي. ويعمل الصندوق على تمكين الشركات العمانية من النمو والتوسع من خلال بناء منظومة تمويلية متكاملة ترافقها في مختلف مراحل تطورها. دشنت شركة طاقة عمان هويتها الجديدة في خطوة استراتيجية تعكس نموها المتواصل ومواكبتها للمتغيرات وتعزيز حضورها ضمن المنظومة الاقتصادية، مجسدة التزامها بتوجيه وقيادة التحول في مستقبل قطاع الطاقة بسلطنة عمان.
وتستند الهوية الجديدة إلى المهام الوطنية الموكلة للشركة التي تهدف إلى إدارة وتنمية الثروات الوطنية ورفع كفاءة إدارة القطاع وضخ الاستثمارات التي تعزز العوائد المالية والاقتصادية وتدعم المحتوى المحلي واستدامة قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة. افتتح في سوق الحافة بولاية صلالة ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد الذي يهدف إلى التعريف بها وإبراز تنوعها وما تزخر بها من مهارات وإبداعات متوارثة، وذلك من خلال العروض الحية والتجارب التفاعلية والابتكارات الحرفية. ويضم الملتقى عددا من الأركان التي تجمع الحرف التقليدية والمؤسسات الحرفية الريادية إلى جانب المهتمين بتطوير القطاع. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. توج فريق القفز الحر بمظلات الجيش السلطاني العماني بالمركز الأول في بطولة إيطاليا للقفز الحر للتشكيلات الجوية التي أقيمت بمشاركة 14 فريقا، وجاء هذا التتويج بعد منافسات قوية قدم خلالها الفريق أداء فنيا متميزا ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل مشاركاته ونتائجه في البطولات الدولية. من جانب آخر، حققت فرقة موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني المركز الأول على المستوى العام في منافسات المسابقة العالمية للموسيقى بمدينة بيرث الإسكتلندية ضمن الفئة الرابعة، كما حقق فريق موسيقى الجيش السلطاني العماني المركز الثاني في المستوى الثالث والمركز الرابع في الترتيب العام للمستوى الثالث، وحصد الفريق أيضا المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة الفردية لحاملي العصا. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يستعرض خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان العلاقات الثنائية الوطيدة، ويتبادلان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. طهران تقول إن استمرار الحصار البحري الأمريكي يمثل استمرارا للحرب، والرئيس الأمريكي يشير إلى أنه يفضل التعامل مع إيران دون تصعيد. عشرات القتلى والمصابين جراء زلزال في ساحل كولومبيا بشدة تجاوزت 7 درجات. كان معكم في التحرير حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: لسان الشاعر. لا يتمثل مضمون الكائن أو جوهره في أصغريه قلبه ولسانه، كما قال الحكيم زهير بن أبي سلمى الذي امتدح من أطفأ نار الحرب بين عبس وذبيان بقوله: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. فهذا التعبير الدغمائي يختزل اعتباطا شقاء الإنسان وشفاءه، مغامراته الوجودية ومحطاته الزمانية، نشوته وكفهراره، من خلال نغمتين تحشدان سر الخلق، تزعمان القبض الأوحد على فضائه وإمكاناته، والتحكم الكلي بمصير الفتى وأخلاقياته. إنما يحدد مصير الكائن ما يضاعف أشواقه، ما يناديه إلى النار، ما يبلغ به الطوف والحتف، ما يصعد به وما ينهار، ليس إلا نقطة مجهولة قد تكون أقرب إلى الخاصرة، قد تكون مندسة في ثنية الركبة، قد تكون في سلامة إصبع من أصابعه، قد تكون في شحمة الأذن اليسرى، قد تجول في الجسد كله مثل حبة خردل مسافرة في الحيز العذب. مع ذلك يسدد الرماة رصاصاتهم القاتلة إلى القلب لكي ينخلع عن دوره النشط، فيسقط الضحية على الفور، ويسدد الرماة رصاصاتهم إلى الرأس لكي تتفتت تلافف المخ، فينهار الجسد ويسرع إلى الموت. إن القتلة المأجورين أنفسهم الذين باعوا رؤوسهم وقلوبهم

0: ثمن بخس. من الذي يستطيع الزعم بأنهم أحياء أصلا؟ إنهم يصوبون مسدساتهم صوب القلب والرأس، لكن تلك سيرة الموت وليست سيرة الحياة. فالموتى لا يختارون مصائرهم، أعني الأحياء المستهدفين الذين صاروا في عداد الأموات منذ قليل. أما أولئك الأحياء الذين ما تزال تتدفق في أجسادهم تلك النقطة أو الحبة أو المعجزة، فهم المعنيون بالمصير والإرادة والاختيار والحرية. إن الشاعر آرتور رامبو المسافر الهائل بنعال من ريح لا يهمه أمر اللسان ولا حتى العكازات العاجزة أو الغرغرينة. رفيقا وثيقا هو للمتنبي رغم بعد الزمان والمكان، مع ذلك المحتشد في شعره بفعل هو الكلمات والقائل: وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظم. فالمتنبي هنا يحاور إرادته وإرادة قومه الذين تسلحوا بالروح الصامدة بدل الأجساد الضعيفة الهشة، ووجدوا طاقتهم في تلك المعجزة التي هي أبعد من لسان وقلب، أبعد من قدم وطحال، أبعد من كبد ومرارة. إن الالتفات إلى تلك الخرافة الحكيمة التي ترى في اللسان والقلب مبلغ شأو عال وكلا أعلى من جزء ومتنا أنفس من هامش، تتيح لنا التأمل كذلك في تمجيد الثقافة التقليدية للعصور القديمة للأدوات الشفاهية الأولى التي يأتي اللسان على رأسها كمرسل والأذن كمستقبل. في تلك الثقافة التي لا شك أن اللسان قد لعب فيها دورا منقطع النظير، كان ينظر إلى المتكلم الذري باللسان باعتباره كائنا مهابا يخشى جانبه، وقامة كبرى يتمسح به ويتقوى بمواقفه اللسانية وخطبه وأشعاره. أما اللسان ذاته فقد كان مركزيا في تلك الثقافة، وقطعة نادرة منحها الرب لأصفيائه الذين سيدخلون فردوسه الأخضر، أو المغضوب عليهم الذين سيحشرون في جهنمه الحمراء. فالفقر اللساني خيبة أمل ذلك الزمان، والتأتأة والعي نقيصة وخراب اشتهر بها باقل وأضرابه من الحمقى. أما الشعراء حتى في حالات لغوهم ورغائهم وفي حالات إطنابهم وجعجعتهم الكلامية فهم سدنة تلك الثقافة وصناعها الحقيقيون، وهم الأنبياء والرسل الذين فرت من تحت ألسنتهم النبوات والرسالات فظفروا بالشعر والخسارة. والآن ماذا بعد أن انخرطت الثقافات والحضارات في عصر الكتابة والتدوين؟ أليس القلم والروح الحرة والكتاب هما أدوات الكاتب؟ أليس من الشرف والعدل والحق أن نحاور الكاتب بالمكتوب بدل أن نقطع لسانه؟ يأتي قطع لسان الشاعر في عصر الكتابة ردة معنوية لاستحضار ثقل عصور الكلام والثقافة الشفاهية. يأتي أيضا في سياق الفهم الاختزالي بأن اللسان هو نصف الإنسان، وأن قطعه بتر لنصفه الحي. ذلك يشبه تلك المقولة السيارة التي ترى بأن المرأة نصف المجتمع، وأن بالإمكان مراقبة ذلك المنسوب الكمي باستمرار بتلك الطريقة المستطرقة. في هذا الخصوص فإن بالإمكان مكافحة الفقر بمحو الفقراء، وإبادة القتلة المتوقعين بقتل الأطفال على طريقة فرعون مصر. يأتي قطع لسان الشاعر كذلك في سياق استزراع تلك البيئة المتخلفة البائدة التي تنظر إلى أن اللسان هو الشاعر، وأن قطعه هو اجتثاث له وإسكات لصوته، وبالتالي فإن رموزهم وترميزاتهم حلال وسائغة ومقدسة، وأن رموز الآخرين ومجازاتهم واستعاراتهم حرام وشائنة ومجدفة، وإن كتابتهم بالإرهاب والدم هي التي تصلح من شأن الأمم والدول والشعوب، وأن كتابة غيرهم طائشة وبذيئة فقط لأنها خارجة عن طورهم ومألوفهم الهامدين وواقعهم المحصن بالأكاذيب. ماذا يمكن القول عن قطع لسان الشاعر غير أنه فعل جبان ومخزن، وأن الهمجية سائرة في إهاب الغابة المقيتة، ماضية باستخفاف في حرب مريضة وزائفة ضد الروح الكبرى، ضد الذرة والحبة والنقطة المجهولة المتعالية، ضد المعجزة التي ستنتصر في نهاية المطاف دون أنصاف حلولها ودون أنصاف أجسادها ودون أنصاف إنسانيتها. عن قطع لسان الشاعر.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان. من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم على هذه الأرض الطيبة عمان الغالية والحبيبة. أهلا وسهلا بكم في أسلوب حياة، هذا البرنامج الثقافي الاجتماعي المنوع اللي نحاول من خلاله تقديم فقرات متنوعة تجمع بين تحفيز الطموح الشخصي، الصحة النفسية، وتعزيز العلاقات الاجتماعية الإيجابية حتى نحقق التوازن في حياتنا. فالتوازن أسلوب حياة. يقال دائما جاور السعيد تسعد، فمن المهم أن نختار مع من نجلس، فالجلوس مع من يتحدث عن النمو والتعلم والأهداف والفرص في الحياة سوف أكيد يشكل فارق في حياتك. ونحن هنا في أسلوب حياة نتمنى أن نقدم لكم كل ما يفيدكم وأيضا يحقق أهدافكم التي تسعون لتحقيقها
2: ويعزز كذلك لأفكاركم الإيجابية أينما كنتم.
1: هذه تحية من طاقم عمل البرنامج، معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم أرق التحيات من وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحية المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: أهلا وسهلا بكم.

0: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
2: في فقرة حديث اليوم مستمعين الأكارم نتحدث عن الأعراس بين الأمس واليوم وأبرز التحديات التي تواجه الشباب المقبلين على الزواج، خاصة أن حياة اليوم أصبحت يعني اليوم الفتاة متطلبة أكثر، والشباب يواجهون تحديات كثيرة جدا خاصة من الناحية المادية لتأسيس حياة وأسرة ناجحة بإذن الله.
3: نعم فاطمة، بس كثير من الأشخاص يعني يلجأوا إلى المبالغة في استنزاف مدخراتهم والاقتراض، الاستدانة من البنوك وغيرها من الأمور من أجل تكاليف الزواج، اللي أكيد في النهاية راح تؤدي إلى تراكم الديون والتي راح تؤثر أكيد سلبا على الاستقرار الأسري.
2: إذن بين غلاء الأسعار واتساع دائرة المظاهر الاجتماعية والرغبة في إقامة حفل ينظر إليه على أنه فرصة لا تتكرر في العمر، يسعدنا أن تكون بيننا اليوم ضيفتنا العزيزة الأستاذة نقاء بن جمعة اللواتي، أخصائية برامج وتوعية مجتمعية بدائرة الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك نقاء.
4: الله يعطيكم العافية، حياكم الله، وإن شاء الله يكون لقاء ممتع سويا بإذن الله.
3: بإذن الله. في البداية أستاذة، كيف تصفون واقع الزواج في المجتمع العماني اليوم؟ إيش أهم التغيرات اللي طرأت عليه مقارنة بالماضي؟
4: مقارنة بالماضي، الماضي كان يعني إذا أريد نسوي مقارنة بين الزواج العماني قديما والزواج العماني حديثا، يعني من عدة اتجاهات ممكن ناخذ الموضوع. بداية قديما كانت تقام الأعراس في الساحات، في البيوت الكبيرة، في الخيم. أما حديثا فاليوم الزواج يقوم في أفخم الفنادق والقاعات المجهزة بأدوات التصوير، بالزينة، بالولائم الضخمة. قديما كانت الولائم بسيطة، تقوم على الأكلات العمانية اللي هي الهريس والعصيدة والمشاكيك. أما حديثا فاليوم طبعا بما تقدمه الأطباق العربية والغربية، بالإضافة إلى مجموعة الحلويات الضخمة، إذن ولائم ضخمة حاليا الآن الأعراس. طبعا قديما كان المجتمع كله يشارك في الأعراس، كان الجيران يشاركون في العرس، كل واحد يقدم ما يستطيع من خدمات، زين، الجيران، الأهل، الأقارب، كلهم كانوا يشتركون في العرس. اليوم صارت مؤسسة أو مشروع العرس هو مشروع فردي يقوم على العائلة وحدها، الأسرة وحدها هي اللي تقوم بهذا الجانب. إذن طابع الأعراس كان مستوحى من الثقافة العمانية، كان مستوحى من الهوية العمانية، ولكن اليوم طابع الأعراس هو طابع بعيد عن الهوية العمانية، بسبب طبعا يعني الانفتاح على الثقافات المتعددة. أصبحت الهوية هوية قد تكون عربية، غربية، وغيرها من الثقافات يعني.
2: نعم، يعني ممكن نقول أصبح يميل المجتمع إلى أنه هو يرضي الآخرين أكثر، يميل إلى موضوع المظاهر أكثر.
4: أيوة، اليوم سابقا ما كان في تفاخر، ما كان في عرس فلان أفضل من عرس فلان، هذا اللي ما سويته في عرس فلان خلي إحنا نسوي. اليوم بسبب يعني التفاخر والمقارنة نعم. أكثر شيء قاعدة تخلي سقف التوقعات عالي جدا من الأطراف، فبالتالي أنا أقارن عرسي بعرس صديقاتي، أنا أقارن عرسي بعرس أقربائي، بالتالي أنا ما أكون أقل من عندهم، بالتالي ممكن أني أضغط على ميزانيتي أو ميزانية زوجي وأطالب بتكاليف أكثر حتى يكون عرسي أفضل من غيري الموجودين، وحتى أتباهى بأنني عملت عرس بكذا مبلغ وكذا كوشة وكذا بدلة وكذا دبلة وغيرها من التكاليف نعم. المرتبطة بالعرس نعم.
2: وبالتركيز على موضوع التكاليف، إذن أصبحت تكاليف جنونية تهدد حتى استقرار الأسرة مستقبلا، لأن التفكير تفكير لحظي، إن كيف أنا أقوم يعني بعمل عرس مثل ما قلتي مميز وقارنه بعرس يعني بأعراس أخرى، من دون ما أفكر بالمستقبل.
4: طبعا اللي يصير أنه هذا يخلي أن الزوج يبدأ يقترض، المقبل على الزواج راح يبدأ يقترض ويبدأ حياته بقروض، وهنا تحدث الإشكالية ما بعد الزواج، أن ما بعد الزواج يرجع الليفل المعيشة على حسب راتب الزوج اللي هو الطبيعي، اللي هو ما راح يقدر يوفر لها كل اللي توفر في ليلة العرس، وهو يبدأ أنه طبعا يسدد هذه الديون، وبالتالي قد تحدث مشاكل كثيرة بسبب أنه الرجل ما يقدر يوفر بعض الرفاهية العيش اللي كانت تتوقعها الفتاة.
3: نعم. طيب خلنا نقول يعني ربما التغيرات هذه اللي صارت في تكاليف الأعراس، وأيضا خلنا نقول الحفلات هذه المبالغ فيها، قد يكون سبب عائد إلى تغير الحياة في وضعنا الحالي، يعني ارتفاع الأسعار، كل شيء صار غالي. يعني هذه العبارة اللي دائما نسمعها من الأشخاص حولنا، يعني مثلا المبلغ اللي تستلمه المرأة عند زواجها ممكن ما راح يغطي حتى تكاليف مثلا خلنا نقول المجوهرات مثلا اللي راح فقط تشتريها بمبلغ وقدره، فما بالك الأشياء الأخرى. فممكن خلنا نقول يعني هناك قلة غياب للتخطيط، ربما التخطيط المالي ممكن أيوة. يؤدي إلى حدوث هذا الخلل.
4: ولذلك من المطلوب جدا مواضيع أنه إرشاد المقبلين على الزواج في الإدارة المالية. نعم. بالإضافة إلى الجانب النفسي والجانب الاجتماعي والفروق بين الجنسين، هذه من الناحية الاجتماعية والنفسية، ولكن كون نحن نتكلم من اليوم في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، ضروري جدا أن تكون هناك وعي مالي وإدارة مالية صحيحة للمصروفات. كم هي الكماليات وما هي الأساسيات، وكيف نصرف وكيف نضع مبلغ للطوارئ. أنا أعتقد لو كلما زادت الثقافة المالية لدى الشباب المقبل على الزواج والشابات المقبلات على الزواج، وصار وعي أنه أنا ما هي الأمور الأساسية والضرورية، أعتقد أنه يبدأ الموضوع يأخذ حيز من التوازن، بحيث يصير توازن بين متطلباتي أنا كعروس ومتطلباتي أنا كزوجة مرأة في داخل الأسرة، داخل تكوين منزل، وبالتالي هذا المبلغ راح أحاول أني أنا أقسمه بطريقة أنا ترضيني، وترضيني من حيث أنه تشبع رغبتي في مثلا شراء المجوهرات أو شراء بعض الأساسيات التي تحتاجها المرأة، والكماليات التي ممكن أن تؤجل إلى ما بعد الزواج.
2: نعم. بالرغم من الظروف الاقتصادية اللي يمر فيها الشباب، لكن للأسف لا نعمم هنا عزيزتي نقاء، بعض الأعراس فعلا مكلفة، يعني في كثير من العوامل أدت إلى حدوث هذا التغيير المفاجئ. برأيك يعني ما أبرز هذه العوامل، وهل ممكن نعتبر أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي أيضا ساهمت في هذه النقلة في تغيير مفهوم الأعراس؟
4: أول سبب من الأسباب هو وسائل التواصل الاجتماعي، مثل ما أنت ذكرتي، وجهة نظري طبعا، ما عندي إحصائية، لكن أنا وجهة نظري أنه وسائل التواصل والمنصات، هذه المنصات صارت تعرض كل شيء بما يتعلق بالديكور
2: في العالم،
4: وفي العالم وليس في عمان فقط، ولكن وبالتالي هذه المنصات أصبحت إيش؟ أصبحت الشباب والبنات يقارنون، أول شيء يشوفون الجديد في هذا العالم، وبالتالي سبحان الله، والنفس تشتهي، النفس تشتهي كل ما هو جديد، إذا ما تكبحها، إذا ما تروضها، بالتالي تريد أنك أنت تكون الأميز، وتكون أنت تكون أنت الأميز، وتكون أنت الأفضل، وتكون أنت الأحسن. بالتالي المنصات وسائل التواصل يعني أدت إلى ذلك. رقم اثنين، ثقافة المقارنة، أن أنا يعني حتى لو أنا ما قادرة، لكن أنا اللي شفته في وسائل التواصل أنا أريد أطبقه على عرسي، لأنه يصير اعتقاد بأنه أنا ما رح تكون الفرحة كاملة إذا أنا ما راح أكون بهذا المستوى من الزينة، وبهذا المستوى من التصوير، وبهذا المستوى من الكماليات اللي يشوفوها على طبعا على منصات التواصل. طبعا أيضا لا ننسى دور المؤثرين وصناع المحتوى. اليوم كثير من المؤثرين وصناع المحتوى يشوفون يعني يذكرون تفاصيل أعراسهم، بالضبط، يعني كيف يسوي عرسه من البداية إلى النهاية بكل التفاصيل، الوردة من وين جابها، الكرسي من وين حصلها، يعني تفاصيل تفاصيل المجوهرات من وين، من أي محل اشتراها. بالتالي إذا هذول الشباب المقبلين على الزواج كانوا يعتبرون أن صناع المحتوى هم قدوة لهم، بالتالي هو بدون وعي يريد أن يقلد صناع المحتوى.
2: وما ننسى أيضا نقاء أن معظم هذه الأشياء اللي ذكروها أساسا هي مدفوعة،
4: أحسنت،
2: هي أساسا
4: ترويج ترويج وتسويق لبراندات معينة وماركات معينة،
2: وهذا فخ نقع فيه جميعا.
4: أحسنتي، وهذا فخ إذا لم يكن هناك وعي. ولذلك مثل ما تكلمنا أن يكون هناك وعي الإدارة المالية ضروري جدا. أيضا انتشار الموضات الغربية والموضات، ولذلك صار ما في قناعة بالهوية العمانية، بالعرس العماني، صار أنه لا، أنا أريد أن يكون عرسي بالطراز الغربي أو بالطراز الأوروبي أو بالطراز التركي. وطبعا هذا بسبب تعدد الثقافات ودخول يعني العادات الدخيلة على مجتمعنا العماني، وذلك هذا هو السبب الرئيسي اللي أدى إلى تغير نمط الأعراس عندنا في المجتمع العماني.
3: طيب، ربما تكون كل هذه الأمور التي حدثت الآن من تغير في نمط الأعراس، أيضا العادات والتقاليد أصبحت شبه غير موجودة، أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج أو تأخيرهم لموضوع الزواج لوقت آخر، أو ربما حتى تفكيرهم بأن مثلا يتزوجوا من أماكن أو دول أخرى بحكم أن رح يكون والله تكاليف العرس خلنا نقول أقل.
4: صحيح.
3: فكيف من الممكن أن نحن نرجع هذه الفكرة اللي هي فكرة أن الزواج شيء جميل، تكوين الأسرة شيء جميل، ولكن هناك أساسيات أو أشياء معينة ممكن أن نحن نضبطها حتى نحصل على هذا
4: بالعودة إلى البساطة
3: الهدف.
4: بكل بساطة، العودة إلى البساطة، بساطة العيش، الاستمتاع بما هو متاح. احنا عندنا مشكلتنا ان احنا ما مستمتعين بما هو متاح، نفكر بما هو غير موجود، وبالتالي ونعتقد ان السعاده موجوده في اللا موجود، اللي هي ان انا افكر ان انا اكون سعيد باللي موجود من موارد انا وامكانيات انا احكمها. لان فكره الزواج هي مو فكره ماديه، مع الاسف هو تحول من مؤسسه اجتماعيه الى الى الى مهرجان، فعليا الى مهرجان، او حتى الى مشروع اقتصادي ضخم هائل. بالتالي فعليا الشباب لما يشوفون غلاء المهور يعني بهذه الاسعار الخياليه اذا جاز التعبير، طبعا الشاب اللي خصوصا اللي توه متخرج من الجامعه وتوه متوظف على راتب المحدود هذا، كيف يقدر يوفر مهر بهذا المبلغ، واضافه الى ذلك يوفر السكن
2: وغيره
4: وتكاليف
2: العرس،
4: انزين مهر تكاليف العرس وشهر العسل وبعدين يرجع يأثث البيت، زين هذه كلها حقيقي تنفر الشاب من الزواج، أو تخليه يعزف عن الزواج أو يأخر الزواج إلى عمر متأخر، بحيث أن يقول والله أنا خليني أجمع لحين ما أحصل المبلغ وأوفر المبلغ. لذلك لما نركز على التقنين المهور، يعني الغلاء المهور وجزء يعني من الأمور اللي أو من الأسباب التي تؤخر الزواج، ولذلك نحن من خلال هذه المنصة يعني ندعو إلى أن يكون هناك تقنين للمهور، وأكثرهن بركة أقلهن مهرا، إنزين يعني هذا وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما نتكلم عن أقلهن مهرا يعني ان نبخس حق المرأة، ولكن ان ايضا لا نغالي في هذه الامور. وطبعا هذه كانت توصيات من كنت اقرا انا قبل الحلقة، كنت اقرا من ايام السبعينات، من ايام الستينات، كانت توجيهات الحكومة الرشيدة على انه يكون هناك تقليل للمهور وعدم، يعني سبحان الله، فكانوا ملتفتين لهذه النقطة من ذلك الزمان. نعم. وإلى يومنا هذا هناك توجيهات من الحكومة على أن تكون هناك المهور تكون معتدلة. أنا ما أقول ضعيفة ولكن أن تكون معتدلة ولا نغالي فيها. إذن هذا جانب من الجوانب. الجانب الثاني اللي يؤدي أيضا إلى تأخر سن الزواج أو العزوف عن الزواج هو موضوع التعليم. صار تعليم المرأة أساس. أول شيء ما كان تعليم المرأة، كانت المرأة بعمر 10 سنوات 15 سنة تتزوج، ما كان هدفها التعليم. اليوم صار التعليم، صار دخول المرأة إلى سوق العمل أنها تحقق هي هدفها، تحقق ذاتها. أيضا هذا أدى إلى تأخر سن الزواج. أضف إلى ذلك تلبية الاحتياجات الشخصية. يعني اليوم مثلا تجلسين مع مجموعة من الشباب يقولش خليني أسافر، خليني أستانس، بعدين أفكر بالزواج، لأنه الزواج فيه تكاليف كثيرة وأنا ما أريد أتحمل مسؤولية. ولذلك نرجع الموضوع إلى أيضا إلى أن جيل هذا الزمان يحتاج أن يتعلم تحمل المسؤوليات ومسؤولية الزواج من كل الجوانب وليس من جانب واحد.
2: نعم، وبالعكس يفكر أيضا أن لو كان في تعاون ليس فقط يعني من ناحية الفتاة وأهلها والشاب أيضا، أنه يكون في تعاون وفي تكامل، أن هذه المصاريف الكثيرة يفضل أن نحن ندخرها لبداية حياتنا.
4: أحسنتي.
2: لنعيش بدون ديون.
4: أحسنتي. نعم. وهذا يؤدي إلى أن الشاب اللي أصلا عنده قروض وديون ويجي يتزوج وياخذ قرض أيضا مبلغ كبير، هذا الشاب ما رح يبدي حياته بداية صحيحة. بس إذا تناقش مع مع مع خطيبته ووضحه وهم اتفقوا على أهداف مشتركة، أهداف مالية مشتركة، أنه إحنا نقلل من المصاريف والبهرجة، أنه اليوم أنت عندك حفلة حنة وحفلة خطوبة وحفلة ما أعرف إيش وأربع حفلات تسبق حفلة الزواج. فإذا اتفقوا أنه نحن نقلل هذه المصاريف ونقتصرها على أن يكون زواج جميل، زواج يكون فيه بين الأهل بين الأحبة بين الأقرباء بدون تكاليف كثيرة، وندخر هذه الأموال التي كنا نريد نصرفها على هذا العرس اللي هو لا يتجاوز 3 ساعات ممكن أن احنا نسافر فيه، ممكن احنا نستثمر فيه. ولذلك ضرورة وجود اهداف مشتركة بين الزوج والزوجة يؤدي الى الاستقرار الزوجي.
2: جميل. ذكرتي ايضا نقاء عزيزتي موضوع ان تغيير الفكرة يبدأ بشيء بسيط، والبساطة ان نعود للبساطة.
4: نعم.
2: وفي حراك جميل في واحدة من المجتمعات لفتني في وسائل التواصل الاجتماعي، كانت في أصوات تنادي بتخفيف المصروفات استقبال المولود. ربما هذه الثقافة ليست واسعة لدينا في مجتمعنا لكنها موجودة في مجتمعات أخرى، وفعلا صار حتى صناع المحتوى والمؤثرين يدعو إلى التخفيف. يعني فعلا هناك يعني تحدث مثل ما يقال يعني بهرجة ومصاريف ضخمة كبيرة جدا، لكن موضوع البساطة نعود للبساطة في استقبال المولود أيضا أصبحت حاضرة. إذن أعتقد نحن بحاجة إن نفس هذول المؤثرين في موضوع العرس، إذا يعني رجعنا لموضوع يعني حفلات الزفاف، إن يكون لهم دور وبصمة في هذا الجانب.
4: واليوم عصر السوشيال ميديا، يعني اليوم صحيح. المنصات السوشيال ميديا اليوم هي المؤثر رقم واحد في عقول الشباب والشابات، وبالتالي هذه مسؤولية صناع المحتوى والمؤثرين في يعني توجيه الاتجاهات المشاهدين والمستمعين إلى ضرورة تخفيف أعباء الزواج. طبعا هي قضية اقتصادية، لأنه أنت تتكلمين عن عن عن شركات التصوير، عن شركات صحيح. تنظيم الحفلات، هذه هي صارت حلقة. نعم. هي صارت حلقة صحيح. لكن كل ما
2: وبتتأثر ربما، لكن نقول نحن تقنينها وربما تنظيمها،
4: احنا ما ندعو إلى إلغائها، ولكن نعم. إلى تقنينها بطريقة تسهل على الشباب فكرة الزواج. نعم. والرجوع إلى الزواج المبكر، ما أقول مبكر عمر 13 أو 14 سنة، ولكن على الأقل عمر بعد ما يخلص الجامعة وراها بسنة أو سنتين يبدأ أنه يفكر بي أن مشروع الزواج هو مشروع سهل المنال وليس صعب المنال.
2: صحيح.
0: طيب، يعني أكيد هناك حل لهذه المشكلة، لأنه لكل مشكلة هنالك حل أو حلول. ممكن صار في فترة من الفترات أنه لتخفيف الضغط ولتخفيف التكاليف بعض الولايات عندنا في مختلف المحافظات تعمل مثل الأعراس الجماعية اللي هي يكون فيها مشاركة وتوفير للمبالغ كذلك. ممكن هذا الشيء يرجعنا للحياة السابقة، وخلنا نقول حياة البساطة والعادات والتقاليد الجميلة،
4: صحيح.
0: لكن أكيد من خلالك نتعرف على إذا وجدت هناك حلول أيضا أخرى.
4: طبعا موضوع الأعراس الجماعية أنت تتكلمين عن الرجال،
0: نعم
4: أما المرأة فدائما تبحث عن التميز. المرأة ما ترضى أنها تكون في عرس جماعي، مع
0: صحيح
4: الأسف الشديد أنا تقول يعني لو كانت عندنا أعراس جماعية نسائية راح تكون فكرة جدا جميلة، ولو تتبنى مجموعة من الفتيات هذه الفكرة من أجل أنه نشر الثقافة في المجتمع. لكن
0: ولكن على الأقل الرجل
4: على
0: يعني في
4: الأقل الرجل، على الأقل عندنا
0: يطيح
4: موجود
0: كم فلس
4: فكس
0: شوية.
4: من عنده. أيوة انزين. لكن الرجال عندنا طبعا موضوع الأعراس الجماعية موجودة. رقم اثنين، عندنا طبعا توفير، يعني ممكن انه احنا نوفر مساكن ميسرة للشباب المقبل على الزواج، يعني يكون هناك مشروع يكون على الأقل توفير مساكن بقروض بإيجارات مخفضة، بحيث اللي ممكن إنه يقبل على الزواج يعرف إنه في مساكن. وأنا أعرف يعني كم حد من أصحاب الخير خصصوا مجموعة من المباني اللي هم يملكوها للمتزوجين حديثا بأسعار أقل من أسعار السوق مثلا.
0: نعم
4: هذا جزء من الموضوع. رقم
0: تمام.
4: اثنين، تحديد سقف المهور. أرجع وأقول لك هو الموضوع موضوع المهور، تحديد سقف المهور قدر المستطاع بما يتناسب مع غلاء المعيشة وغلاء الأسعار زين والتكاليف. أنا ما أقول 1000 و2000، لكن في نفس الوقت ما ننادي به. ولذلك إذا يصير دعوة مجتمعية وثقافة مجتمعية بأن يخفف المهر بطريقة يستطيع الشاب فعلا أن يدفعها، وهذا طبعا هذا جزء من الحلول اللي احنا ممكن نتكلم عنها. طبعا حملات توعوية مجتمعية اللي تكلمنا عنها، ضروري جدا أن تكون هناك حملات توعوية، سواء عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزيون، عن طريق المساجد في خطب الجمعة، إشراك المؤسسة الدينية بهذا الموضوع. ضروري جدا أن تنتشر هذه الثقافة، ثقافة الحد من غلاء المهور والتقليل من تكاليف الأعراس المبالغ فيها والبعد عن المقارنة والمباهاة بالمجتمع. طبعا إحياء العادات والتقاليد بالمجتمع، الأهازيج، الأفراح، الأغاني العمانية القديمة. إنزين اليوم نجد أنه هذا ابتعدنا عن الهوية العمانية في العرس بشكل عام، ما موجود الهوية العمانية، وإحنا نريد أن الشباب والشابات أن يعني يرجع الاعتزاز بالهوية العمانية والانتماء للعادات والتقاليد. طبعا الدعم الحكومي، ممكن يكون دعم حكومي للمقبلين على الزواج، وأنا أعتقد في صندوق.
0: نعم هو بدأ فعلا
4: بدأ هذا
0: صندوق
4: الصندوق،
0: الزواج.
4: ولكن أكيد إلى ضوابط معينة. إذا يصير دعم حكومي أكثر للمقبلين على الزواج، هذا راح يساعد على زيادة إقبال الشباب على الزواج، كون إنه هناك دعم حكومي في هذا المجال. إنتاج محتوى إعلامي، فيديوهات قصيرة، رسائل توعوية تبين مخاطر المغالاة في المهور، هذه مجموعة. أيضا تكريم الأسر اللي ممكن يعني يصير تكريم للأسر في المجتمعات في القبيلة اللي تخفض من تكاليف الأعراس، ويصير عندهم تكريم معين من قبل مثلا وجهاء القبيلة أو
0: يصير
4: وجهاء
0: عليهم الإقبال أكثر.
4: يعني تعزيز التجارب التي تعزيز التجارب الإيجابية التي خفضت في المهور وخفضت من التكاليف وتعيش حياة مستقرة. وبالتالي يعني أنا أتذكر لما يعني إحدى الفتيات تزوجت بتكاليف قليلة، طبعا النظرة الاجتماعية إنه والله هذه مهرها قليل، هذه ما سوت عرس، هذه مسكينة، لكن اليوم هي تعيش حياة زوجية جدا سعيدة ومرتاحة. ليش ما نسلط الضوء إحنا على هذه الحالات اللي فعلا يعيشون حياة زوجية سعيدة وكانت مهورهن يعني
0: قليلة.
4: قليلة وكانت تكاليف أعراسهم قليلة؟ ولذلك السعادة الزوجية ليست مرتبطة بسعر المهر، وليست مرتبطة بتكاليف العرس، وليست مرتبطة بمظاهر العرس، وإنما السعادة مختلفة تماما. ولذلك الوعي الزواجي جدا ضروري، والإرشاد الزواجي جدا ضروري لكل مقبل ومقبلة على الزواج.
2: في ختام حديثنا مستمعينا الأكارم، أكيد نشكر ضيفتنا العزيزة اليوم الأستاذة نقاء بنت جمعة اللواتي يعني على هذا الحديث الطيب الذي تحدثنا فيه عن أهمية تخفيف مصاريف وتكاليف الزواج لدخول حياة زوجية سعيدة بعيد عن الضغوط المالية. كلمة أخيرة أستاذة نقاء في ختام هذا الحديث.
4: نصيحتي اليوم لكل الشباب المقبلين والمقبلات على الزواج أن الزواج هو مشروع رباني، مشروع إلهي، مشروع به توفيق من رب العالمين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هو الموضوع هو أكبر من أن يكون موضوع مادي اقتصادي، يجب أن يكون فيه هناك التسهيل والتيسير، والتوفيقات ستكون كثيرة من رب العالمين طبعا من خلال الأخذ بالأسباب، وإن شاء الله تكون حياة زوجية سعيدة بعيدة عن المنغصات المالية
2: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك عزيزتي نقاء.
0: شكرا لك الأستاذة نقاء بنت جمعة اللواتي، أخصائية برامج وتوعية مجتمعية بوزارة التنمية الاجتماعية.
4: أحسنتم، شكرا جزيلا لكم.
5: أسلوب حياة،
6: صحة وحياة.
2: أهلا بكم مستمعينا في فقرة صحة وحياة. في عالم تتسارع فيه التحديات الصحية وتتزايد أهمية الوعي المجتمعي، يبقى التثقيف الصحي خط الدفاع الأول في مواجهة العديد من الأمراض، وأكيد في مقدمتها مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز، الذي لا تزال آثاره الصحية والاجتماعية تستدعي المزيد من التوعية والتثقيف والوقاية. في سلطنة عمان تواصل وزارة الصحة جهودها الحثيثة للحد من انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز، وذلك عبر برامج وطنية متكاملة ترتكز على التوعية المجتمعية وتعزيز الثقافة الصحية والتشخيص المبكر، وأيضا توفير خدمات الفحص والعلاج والرعاية. في حلقة اليوم مستمعينا نسلط الضوء على واقع وجهود وزارة الصحة في التوعية والوقاية والبرامج والمبادرات أيضا التي تنفذها الوزارة للحد من انتشار هذا المرض، ودور المجتمع في دعم هذه الجهود وتعزيز الوعي الصحي المسؤول. يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة سمتة بنت سالم بن ناصر الدويكي، استشارية أمراض معدية في مديرية شمال الشرقية. أهلا وسهلا بك دكتورة سمتة.
7: أهلا وسهلا فيك وعد، وأرحب بالمستمعين الكرام، ويشرفني ويسعدني أن أستكمل الجهد الذي بذله زملائي في هذا الجانب.
2: طبعا مثل ما ذكرنا تحت الهواء دكتورة، موضوع الإيدز وليس بالموضوع الجديد، ولكن استجدت فيه الكثير من الأشياء، لذلك وجب أن نحن نزيد فيه التثقيف والتوعية للمجتمع.
7: صحيح.
2: طبعا في تزايد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز، كيف تقرأ وزارة الصحة هذا المؤشر؟ إيش أبرز الأسباب؟ كيف تقيمون الوضع الحالي؟
7: شكرا على السؤال، وهو في قمة الأهمية. التزايد الملاحظ مؤخرا السنوي للحالات الجديدة المشخصة بفيروس نقص المناعة البشرية HIV يعكس نجاح الجهود التي بذلتها الوزارة في التشخيص المبكر وجلب هذه الحالات لأرقام جهود الترصد الإلكتروني، وكذلك الوعي المجتمعي نجحت، وهذا التحسن في الأرقام جيد لقسم علم الأوبئة. بما يقدر الذكر بأن تعتبر سلطنة عمان ما زالت منخفضة نسبيا مقارنة بدول العالم في نسبة عدد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة.
2: نعم. طيب لما نجي نتكلم أكثر عن الفيروس، يعني أكيد في فرق بين الإصابة بالفيروس ومرحلة الإيدز نفسها لما يدخل في عمق المرض. إيش حجم التحدي الذي يشكله المرضى اليوم على المستوى العالمي والمحلي؟ أكيد في هناك الكثير من التحديات.
7: هذا صحيح. من المهم ذكر الفرق ما بين الإيدز والإصابة بفيروس نقص المناعة. الفيروس كأي كائن حي فهو عبارة عن حمض نووي محاط بغشاء سيتوبلازمي، فهو غير قادر على الحياة في المحيط فقط بمفرده، يحتاج خلية حاضنة. ويتميز فيروس نقص المناعة بأنه يحتاج الخلايا المناعة للحياة بسبب تركيب دخوله للخلايا مثل القفل والمفتاح، يحتاج مستقبل في خلايا المناعة للارتباط وبالتالي الدخول، فهو يستهدف الخلايا التائية المساعدة. لذلك فإن الفيروس لا يستطيع العيش مثلا في خلايا الجلد، خلايا القلب، خلايا الدماغ، يحتاج الخلايا المناعة. فهذا بالنسبة للفيروس. بالنسبة لكلمة إيدز، وهي مشتقة من اللغة الإنجليزية Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS، تعني هي الحالة المتقدمة للإصابة بالفيروس، وهي مرحلة ضمور وعمل جهاز المناعة بسبب تأثير الفيروس. فهو الفرق فيما بينهم الحالات، هذا دخول الفيروس للجسم، بينما الإيدز هي المرحلة المتأخرة بسبب مثلا عدم طلب المساعدة المبكرة وتمكن الفيروس من جهاز المناعة.
0: تحدث عن الشق الثاني اللي هي أهم التحديات على المستوى العالمي والمحلي.
7: التحديات تشمل الاقتصادية، فالتشخيص والعلاج مكلف على الدول، وكذلك هذا يحتاج برامج تشخيصية عدة في النظام الصحي، كذلك له تأثير نفسي واجتماعي على المستوى الفرد. بس هذا في الوقت الراهن الحالي بسبب وجود علاج فعال، فإن الإنتاجية للفرد والعمر المتوقع شبه طبيعي.
0: نعم، وجود العلاج حاليا يعني تكون الأمور خلنا نقول أفضل في أنه هو قادر يتعايش مع المجتمع بشكل طبيعي.
7: نعم، العلاج فعال جدا، ومن المهم تسليط الضوء على التاريخ. فمنذ ظهور الفيروس في الثمانينات، ثم اكتشف أول دواء في بداية التسعينات، ظل علاج فيروس نقص المناعة غير جيد بسبب سمية الأدوية وبسبب عدم وجود اتفاق عالمي متى يمكن بدء العلاج. فكان بسبب سمية الأدوية وتأثيرها على الجسم، كان المريض يتابع مع الطبيب إلى أن يصبح مستوى المناعة أقل عن 200 خلية مناعة لكل ML في الدم. في عام 2014 تم تغيير القوانين الدولية والمعايير في علاج، فعلاج الفيروس أصبح بشكل مبكر منذ بدء تشخيص الفيروس بغض النظر عن المناعة.
0: نعم.
7: فهذا التغيير العالمي غير بشكل كبير، وبسبب توفر الأدوية الآمنة جدا السهلة الاستخدام، أصبح أحدث نقلة نوعية في جودة الحياة، الصحة الجسدية وكذلك النفسية والإنتاجية للفرد.
0: نعم. طيب، نركز الضوء أكثر على أهم الفئات العمرية التي تصاب بهذا المرض. إيش أكثر هذه الفئات؟ إيش أكثر الطرق، أيضا الطرق العدوى شيوعا؟ أنتم أيضا في برامجكم في التوعية تستهدفوا بالعادة أي فئة؟
7: في سلطنة عمان الإحصائيات بيّنت بأن أكثر المتعايشين مع الفيروس ينتمون إلى الفئة العمرية من 25 إلى 34، تشكل هي الفئة الأكثر، تليها الفئة العمرية ما بين 35 إلى 44. بالنسبة لباقي الفئات طبعا تتفاوت، في فئات متعايشين فوق 60، في 50، فيما قبل 10 سنوات. مع وجود هذه الأدوية الفعالة، العلاج والحياة الطبيعية.
0: نعم. نتكلم أكثر عن الأشخاص هؤلاء المصابين بالمرض. يعني ذكرتي نقطة جدا مهمة وهي التعايش مع المرض. يعني ربما أهم الفئات العمرية اللي ذكرتيها اللي هي مرحلة 25 إلى 35، وهم مرحلة الشباب، مرحلة الإنتاجية، مرحلة أيضا الإقبال على الزواج. فكيف بخصوص موضوع الزواج، موضوع الارتباط، هل الشخص المريض بالإيدز دائما يعني عنده نوع من المصارحة للطرف الآخر؟ هل هناك تقبل؟ كيف تكون الآلية يعني؟
7: سؤال في محله، لأنه يتزامن مع المرسوم السلطاني بإلزامية الفحص ما قبل الزواج منذ بداية 2026 وهو قائم. وفعال ومعمول به طبعا كما هو ملاحظ من حياتنا اليومية في المديريات وكذلك من الحياة الاجتماعية للسامعين. ففحص ما قبل الزواج يشمل فحص الزهري وفيروس نقص المناعة وهو تسليط الضوء عليه، بالإضافة لالتهاب الكبدي باء وسي، وكذلك أمراض الدم الوراثية الثلاسيميا وخلايا الدم المنقلية. فيشترط طبعا عمل فحص نقص المناعة العوازي في حالة عدم وجود الفيروس أو يتم التوافق. في حالة وجود الفيروس لأحد الطرفين فيوجد نظام حيث أن الطبيب العام الذي قام بالفحص المبدئي يقوم بتحويل الحالة إلى المختص في علاج وتشخيص الـ HIV، وهي متوفرة في كل محافظات السلطنة. فتوجد مسارات تحويل خاصة لهذه الحالات، يلتقي الطبيب المختص بالمريض ويقوم ب الإعلام بالتشخيص بطريقة تكون تلائم كرامة الإنسان، تشمل الاحترام والتوضيح. بعد ذلك نقوم بعمل الفحوصات المبدئية ثم بدء العلاج. بالنسبة للسؤال الخاص، ما هي علاقته بفحص ما قبل الزواج؟ نحتاج فورم خاص، ورقة خاصة بالمصارحة يجب أن يوقع فيها الطرف الآخر الشريك في هذا الزواج أنه قد علم وقد قبل بالزواج، وكذلك يوقع الشخص المصاب بأنه يلتزم بالعلاج وهو قبل بهذا الزواج. طبعا الزواج ككادر طبي لا نسمح به إلا بعد مرور أشهر تضمن نزول الفيروس إلى مستوى غير قابل للكشف.
0: نعم.
7: فالفحص المخبري عادة الأفرج المتوسط 2 من بدء العلاج الفعال، يصبح الشخص يملك مستوى حمل فيروس في دمه غير قابل للكشف، وبالتالي هو غير قابل لنشر الفيروس للشريك، ويمكنه من بدء عائلة سليمة وإنجاب أطفال سليمين وبدء إكمال عمل وإكمال حياة طبيعية.
0: نعم، إذن يعني في هذه الحالة يستطيع أنهم هم ينجبوا أطفال سليمين غير مصابين بالمرض، صحيح؟
7: نعم، هذا مؤكد، وفي العيادة أنا وزملائي نتعامل مع هذه الحالات بشكل أسبوعي، والغاية في اليسر والسيطرة على الفيروس بفضل وجود هذه الأدوية المناسبة.
0: طيب نتكلم أكثر عن أهمية الفحص المبكر لهذا المرض، إيش هي أهم خطوات التشخيص، مراحل العلاج، أهم الإجراءات اللي المصاب ممكن أنه يتبعها بعد التشخيص بهذا المرض؟
7: بالنسبة للخطوات التي يتبعها وطرق الوقاية، تبدأ بالإدراك، وهو المغزى والهدف الرئيسي من حوارنا اليوم. إدراك الشخص أن يوجد هناك أسلوب حياة ذات خطورة عالية، مثلا العلاقات الحميمية ذات الخطورة العالية التي تعرضه لاكتساب الفيروس، يبدأ بإدراك احتمال اكتساب الفيروس، وبالتالي يبادر بأخذ المشورة الطبية من أقرب مؤسسة صحية. فوزارة الصحة قد وفرت شبكة مختبرات راقية ومعتمدة في كل المحافظات ومجانية، كذلك توجد مراكز فحص سرية والأرقام متوفرة لدى دائرة مكافحة العدوى. طبعا الكشف المبكر للفيروس، يوجد برامج أخرى أدمجتها وزارة الصحة في الفحوصات الروتينية، فأي امرأة حامل في عمان تحصل على فيروس نقص المناعة العوزي، كذلك أي متبرع بالدم الدم يجرى عليه فحص هذا الفيروس، كذلك فحص ما قبل الزواج مثل ما تطرقنا فهو الحين طبعا إلزامي، وكذلك يوجد برامج أخرى اللي هي أي شخص مرقد في أقسام الباطنية، وتوجد برامج أخرى ما زالت تطور التجربة في بعض المحافظات سوف نعلن عليها سابقا. فجهد جبار وتشكر عليه وزارة الصحة، وكل هذا يهدف طبعا للوقاية المجتمعية. نهدف أن يظل المجتمع العماني بأدنى مستوياته في إحصائيات فيروس نقص المناعة.
0: نعم. طيب نجري نتكلم أكثر، بما أننا نحن تكلمنا عن الشق الأول وهو مرحلة أن الشخص يتعايش ويستطيع أنه هو يكون أسرة، في المقابل أيضا هناك أشخاص متزوجين أو ربما يعني يعيشوا في عائلة هكذا، عائلة خلنا نقول محافظة، ولكن يتفاجأوا مثلا في يوم من الأيام بأن ابنهم مثلا أو بنتهم لا قدر الله مصابين بهذا المرض. فكرة التقبل يعني

0: الموضوع القلق والاكتئاب والوصمة، نكافحها بشدة. ووزارة الصحة بذلت جهود، يمكن تم ملاحظة أن يوجد كثرة حديث عن الفيروس مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التوعية المجتمعية وتوعية المدارس وإدخال طبعا منهجية انتقال الفيروس في المدارس. فكل هذا يهدف إلى التعامل مع الفيروس كفيروس عادي، فيروس نقص المناعة، ليس الفيروس الوحيد الذي يندمج مع الشفرة الوراثية DNA في جسم الإنسان ويبقى طول العمر. توجد فيروسات أخرى كذلك بهذا النهج، وفيروس نقص المناعة ليس الفيروس الوحيد الذي المنقول جنسيا، يوجد فيروسات أخرى. تاريخيا ارتبطت الوصمة والشعور بالعار بالفيروس تاريخيا، وصار من الصعب جدا فصلها، بينما كفيروس بحد ذاته يوجد فيروسات أخرى تشارك نفس الصفات ولم يرتبط بها هذا الشعور. فإحنا من هذا اللقاء اليوم أود التأكيد على أهمية التعاون والتكاتف المجتمعي للقضاء على الوصمة والتمييز. بالنسبة لقبول الشخص للتشخيص، فأساتذتي وزملائي وكلنا ندرك بأن الإصابة بفيروس نقص المناعة العوزي يعتبر مرض أقل بكثير من الإصابة والتشخيص بمرض السكري أو الضغط، حتى في العلاج، حتى في المتابعات. مريض المصاب بفيروس نقص المناعة يأخذ حبة واحدة في اليوم أو ربما حبتين فقط، ويتابع مع الطبيب بعد التحكم بالفيروس مرتين سنويا أو أحيانا مرة سنويا، ويعيش حياة طبيعية لا يحتاج تلك المتابعة الدقيقة، ويتمتع بحياة طبيعية جدا. بينما إذا الشخص عنده أمراض مزمنة أخرى يحتاج أكثر من حبة في اليوم، متابعة شبه يومية أحيانا، متابعة شهرية للتحكم، وبالرغم من ذلك قد يصاب الإنسان بمضاعفات بسبب عدم التحكم بالأمراض الأخرى. بينما فيروس نقص المناعة من السهل جدا التحكم فيه، فأنا أؤكد على هذا النقطة. بالنسبة للتعايش في جو الأسرة، فإن الفيروس لا ينتقل بالتعايش العادي، الأكل والشرب والنوم واستخدام الشراشف، استخدام دورات المياه، المصافحة، العناق، مثلا حتى في جو العمل، العمل مع زميل مصاب بالفيروس، أو المشاركة في مهرجانات، أو حضور دورات مياه عامة في
1: طرق خاصة لانتقال هذا المرض.
0: أيوة، فهو أنا أؤكد أنه لا ينتقل بهذه الطرق العادية، إنما ينتقل بطرق مؤكدة، وهي من الأم للجنين، وهذا تم القضاء عليه في عمان، فهو من النادر النادر النادر جدا، وقد توجت سلطنة عمان، ويمكن شاهدت قريبا في شهر مايو 2026 توجت منظمة الصحة العالمية وزير الصحة باستدامة القضاء على انتشار فيروس نقص المناعة من الأم للجنين في سلطنة عمان، وهذا يدل على نجاح البرامج وقوتها والمتابعة. بالنسبة للطرق الانتقال الأخرى من الدم الملوث، هذا نادر نادر جدا، كذلك ينتقل عن طريق حقن الإبر الملوثة في استخدام المؤثرات العقلية والمخدرات، هذا نادر جدا. في سلطنة عمان الإحصائيات تبين بأن انتقال الفيروس من طرق العلاقات الحميمية ذات الخطورة العالية، وهي تشمل الفئة العمرية ما بين 25 إلى 45. لا يعني بأن إصابة الفيروس ظلت كانت في هذه الفئة العمرية، الكشف ظل في كان في هذه الفئة العمرية والمتعايشين، بينما ممكن أن يكون الإصابة
1: بأعمار أخرى.
0: أيوة، تم الإصابة بالفيروس بعمر متقدم قبل بعدة سنوات، ثم ظهور الأعراض ثم التشخيص
1: لاحقاً. نعم، طيب، نحن من خلال حديثك يعني ما نريد نقول إنه الموضوع جدا سهل وإنه العلاج متوفر، ويعني ما نريد نسهلها وأيضا ما نريد نصعبها، يعني نحن نريد الكل في مرحلة الشباب وحتى في مرحلة 45 وفوق يدرك بأنه فعلا هذا مرض يعني له أثاره الجانبية، له أعراضه، له أيضا حتى الشعور بالذنب، يعني لقاء يعني حصولك على هذا المرض وليس بالشيء السهل، فلا نريد نسهل هذا الموضوع، وأيضا لا نريد أن نصعب، نمسك العصا من المنتصف ونتحدث أكثر أيضا عن

0: الأشياء اللي ممكن إن هي تفيد المصاب بفيروس نقص المناعة، وأهمها أكيد دليل الاسترشاد الوطني. نتحدث عن أهم ما جاء في هذا الدليل بشكل مختصر، أهم أهدافه، في إيش يساعد المريض بفيروس نقص المناعة.
1: الدليل الاسترشادي لفيروس نقص المناعة العوازي الذي تم تدشينه في عام 2025 في سلطنة عمان يستهدف الفئة العاملة في المؤسسات الصحية، ويهدف إلى توحيد الجهود في التشخيص والعلاج وتوحيد العلاج وكذلك المتابعة. بالنسبة يؤكد الدليل الاسترشادي على أهمية التشخيص المبكر وأهمية استمرار التوعية المجتمعية من أجل التعاون المجتمع في الوصول لهذا الهدف، وكذلك توحيد العلاج، بحيث أن الحين العلاج المتوفر هو مثبطات اندماج الشفرة الوراثية للفيروس مع الشفرة الوراثية للإنسان من الجيل الثاني Second Generation Integrase Inhibitors، فهذا موحد ومطبق ومتوفر في كل المؤسسات الصحية في محافظة عمان. يهدف كذلك إلى تعزيز أهمية الصحة النفسية للمريض، وعمل سكورينج سيستم، تشخيص مبكر لحالات القلق والاكتئاب ومنع الانتحار بين الأشخاص، وكذلك تأكيد على أهمية التحصينات الدورية للحماية من الأمراض البكتيرية أو الأمراض الفيروسية السنوية.
0: نعم. هذه ممكن تكون أهم الأشياء اللي استجدت في الدليل الاسترشادي الوطني لفيروس نقص المناعة. طيب دكتورة، في نهاية هذا اللقاء أكيد يعني هناك رسالة حابة توجهيها للمجتمع للوقاية من هذا الفيروس، فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز.
1: أهم رسالة أوجهها لأعزائي السامعين هو أهمية تغيير الصورة والنظرة لفيروس نقص المناعة. ففيروس نقص المناعة ارتبط بأذهاننا بأنه مرض يقضي على الصحة، يقصر العمر، يقتل في مدة قصيرة، وهي فكرة للأسف ما زالت ثابتة، وأستشفها أحيانا من المرضى الجدد في العيادة. وأنا أؤكد من خلال هذا اللقاء بأن الفكرة مختلفة تماما، فنحن في عام 2026 يعرف فيروس نقص المناعة البشري HIV الإصابة به على أنه مرض مزمن له علاج وليس له شفاء. توجد حالات شفاء مسجلة بطرق معينة خارج نطاق السياق والحديث اليوم، ولكن هو مرض مزمن له علاج، له علاج بحيث أن يستطيع الإنسان أن يكبح ويثبط مستوى الفيروس إلى مستوى غير قابل للكشف، ويصبح إنسان طبيعي في العمر وغير معرض للالتهابات الانتهازية والأورام، ويمكن من عيش حياته بإنتاجية و العمل وتكوين أسرة سليمة صحية، وكذلك إنجاب أطفال صحيين. وأؤكد على أهمية التعاون المجتمعي في القضاء على الوصمة، لأنه أحد التحديات التي ستمكن وزارة الصحة من حصول الجميع على التشخيص المبكر، فهو نوع من التعامل مع الفيروس كفيروس بين مجموعة فيروسات أخرى تنقل عن طريق الدم والسوائل، ليس الفيروس الوحيد، ومن المهم جدا العمل على تشخيصها المبكر والتحكم فيه. لماذا يبقى السؤال أختي وعد، لماذا التشخيص المبكر؟ هنا يكمن تركيز وزارة الصحة، لأن التشخيص المبكر للحالات في المجتمع يؤدي إلى التحكم بمستوى الفيروس ويمنع انتقال الفيروس في المجتمع، هو ركيزة أساسية للوقاية المجتمعية. نعم. وبالتالي نستطيع التحكم عليه، فهو فيروس ممكن السيطرة عليه، وبالوعي والإدراك والمبادرة بطلب المشورة الطبية يمكن تحقيق هذا الهدف. أؤكد على نفس النقطة التي ذكرتيها، هو أهمية دور الأسرة وولي الأمر والتربية وكذلك زرع القيم الأخرى العمانية المتأصلة كجزء. في وزارة الصحة احنا نحتوي المريض ونحاول أن نقف إلى جانبه من كل النواحي، صحياً العلاج المرض والتحكم فيه والوصول به إلى أفضل المستويات، وكذلك نقف إلى جانبه اجتماعيا ونفسيا، والوقاية من غير التشخيص المبكر طبعا نعزز دور الأسر والتكاتف الأسر.
0: إذا هي أدوار تكاملية دكتورة سمتة. نحن نتمنى الصحة والسلامة للجميع، ودعوة أيضا لتفعيل التشخيص المبكر، وأكيد وزارة الصحة مشكورة في أن هي عززت هذا الدور وأيضا قامت بهذه الثقافة الصحية المستمرة في هذا المرض وحتى في مختلف الأمراض. نتمنى السلامة للجميع مثل ما ذكرنا سابقا، وشكرا لك الدكتورة سمتة بنت سالم بن ناصر الدويكي، استشارية أمراض معدية، مديرية شمال الشرقية. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: تفاصيل صغيرة تصنع فرقا كبيرا، وكل يوم لنا في الحياة هو بداية جديدة. دمتم في سلام،
2: وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة مستمعينا الأكارم، نستودعكم الله ونأمل أن نكون قد قدمنا لكم ما هو ممتع ونافع. خالص الود والتقدير من فريق أسلوب حياة.
0: كان معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
0: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إيه يا بشوف ليتاتكم فوقي. غنوا وياي.
2: خذك الزمان.

0: السلام.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلاً
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نقدم لكم أجمل الكتب في هذا البرنامج، الكتب التي قرأتها الملايين من القراء،
4: وهي الكتب التي ترجمت إلى عشرات اللغات وأثارت انتباه صناع الأفلام فقدموها في أعمال شاهدتها الملايين.
3: الكتب الجميلة تظل في الذاكرة، ودائما ما يكون الكتاب الجميل مرتبطا بمؤلف له أهميته، بمعنى أنه ألف كتبا جميلة أخرى كثيرة.
4: لكننا في العادة نختار كتابا واحدا فقط لكل كاتب من بين كتبه الجميلة الأخرى،
3: لذا فإن هدف البرنامج هو إثارة رغبة المستمع كي يكون قارئا عليه أن يبحث عن أعمال هذا الكاتب ويقرأها تباعا.
4: الكاتب الذي نتحدث عن رواية جميلة له هو بريطاني، اسمه جيمس هيلتون. هو ابن القرن العشرين، مولود في بدايته، فعاش نصف قرن وقليلا.
3: تنوعت أعمال هذا الكاتب، إلا أن أشهر أعماله هي الأفق المفقود التي تدور أحداثها في مكان تخيلي.
4: الموضوع الأساسي لهذه الرواية يتحدث حول مسألة تؤرق الإنسان، ألا وهي الشباب الدائم ومحاولة التخلص من الشيخوخة.
3: كم يتمنى الإنسان أن يحقق لنفسه الخلود، أن يعيش شباباً لأطول عدد من السنين، فيلجأ إلى مكان بعيد نموذجي.
4: إنه الحلم بالمكان المثالي المعروف في الفلسفة باسم الطوبوية، الحلم أن يعيش المرء في مكان بلا أمراض أو شيخوخة أو جريمة أو حروب.
3: هذا المكان غير موجود في الواقع ولا في التاريخ، لكن الكثير من الكتاب أوجدوه في أعمالهم الأدبية والفكرية.
4: كالعادة فإننا يجب أن نتعرف على الكاتب الذي ألف الكتاب موضوع الحلقة، وقد اكتشفنا أن وراء كل كاتب جميل كاتب موهوب ألف الكثير من الأعمال الخالدة.
3: جيمس هيلتون مولود في مدينة ليك بمقاطعة لانكشير البريطانية في عام 1900، إذن فقد استهل القرن العشرين نفسه بميلاد كاتب من طراز جيمس هيلتون.
4: جيمس هيلتون تلقى تربية جيدة ومتميزة، حيث أن أباه هو صاحب سلسلة من المدارس.
3: استوحى جيمس هيلتون حياة أبيه المدرس النموذجي وكتب عنه الرواية المشهورة وداعا يا مستر شيبس.
4: إنها رواية مشهورة تحولت أيضا إلى أفلام بريطانية جميلة أكثر من مرة.
3: بدأ هيلتون حياته كمؤلف في سن مبكرة، حيث نشر روايته الأولى المعنونة كاثرين بنفسها في عام 1920، أي وهو في سن العشرين.
4: شاب صغير يكتب روايته الأولى فتحقق مبيعات عالية في كل أنحاء العالم، لابد أن يكتب المزيد من الروايات.
3: في عام 1934 نشر جيمس هيلتون روايته الأفق المفقود، وهو العام نفسه الذي نشر فيه روايته الجميلة الأخرى وداعا يا مستر شيبس.
4: إنها نجاحات جميلة دفعت الكاتب إلى المزيد من الكتابة، وفي عام 1937 تحولت رواية الأفق المفقود إلى فيلم من إخراج فرانك كابرا.
3: وفي عام 1939 تحولت رواية وداعا يا مستر شيبس إلى فيلم ناجح، مما دعا هوليود أن تستعين به ككاتب سيناريو.
4: كتب هيلتون رواية أخرى عن أبيه المدرس الفاضل باسم إليك يا مستر شيبس، نشرت عام 1938.
3: حصل السيناريو الذي كتبه هيلتون على جائزة أحسن سيناريو لفيلم السيدة منيجر عام 1942، مما يؤكد أننا أمام كاتب موهوب حقيقي.
4: وظل جيمس هيلتون في الأربعينيات من القرن الماضي يحصل النجاحات عن روايته الجديدة، ومنها لا شيء غريب عام 1948،
3: ورواية صباح يوم الرحلة في عام 1951، والزمن الزمن أيضا عام 1954، وهو العام الذي رحل فيه.
4: كان الكاتب البريطاني جيمس هيلتون قد قرر الاستقرار في هوليود، حيث رحل وهو أحد سكان ولاية كاليفورنيا عن عمر يناهز 54.
3: قامت المؤسسات التعليمية بتدريس رواية الأفق المفقود على الطلاب باللغة الإنجليزية، وقد حدث ذلك لسنوات عديدة في المدارس العربية التي تدرس اللغة الإنجليزية.
4: إنها رواية عن المثالية، من المهم أن نقرأها.
3: كان على ريتشارد أن يغادر مدينة سايغون عاصمة فيتنام مع أخيه جورج عقب اندلاع الثورة،
4: وانطلق أربعة أصدقاء نحو المطار من أجل أن يهربوا من الخطر الجاثم وركوب طائرة تخرج بهم من هذه الأزمة.
3: الأصدقاء الأربعة هم ريتشارد وجورج ثم الزميلة سالي، ومعهم سام الذي يعاني من أزمة مرضية.
4: ونجح ثلاثة منهم في الوصول إلى الطائرة والانطلاق بها في اللحظة الأخيرة وسط مطاردات من رجال التمرد.
3: وانطلقت الطائرة وسط ظروف مناخية صعبة إلى مصير مجهول، واندفعت الثلوج تضرب الطائرة بقوة حتى اصطدمت بجبل الجليد.
4: وبدأت النيران تشتعل في الطائرة بعد أن حطت فوق الجليد، وأسرع ركابها بالخروج من الطائرة التي تحطمت.
3: الآن هم في عالم آخر بعد أن انقطعت سبل الاتصال بالعالم.
4: عندما نظرت سالي إلى الأفق رأت مجموعة من سكان التبت يركبون حيوان لاما متجهين نحو الطائرة،
3: وبعد قليل كانوا ينتقلون بهم إلى بلاد ما وراء الثلوج، حيث تقع المدينة الفاضلة النموذجية المسمى باسم شانغريلا.
4: المنظر جميل، تملأه الخضرة والأنهار والجبال، إنه أشبه بالفردوس المفقود المنشود.
3: يعيش الناس في شانغريلا فوق قمة العالم، حيث توجد المياه الدافئة. هنا مكان معزول تماماً عن العالم.
4: يعيش الناس هنا بعيدين عن المعاناة التي يعيشها أبناء المدينة في كل أنحاء الدنيا، يعيشون في ألفة وسكينة.
3: وفي شانغريلا حس جورج بالتقارب مع الحسناء الشابة ماريا التي صاحبتهم إلى قصر حاكم شانغريلا المعروف باسم اللام الأكبر.
4: وعرف الثلاثة أن هذا الرجل البسيط قد ناهز 600 عام من العمر، كما عرفوا أن الناس يعيشون في شباب دائم.
3: في أثناء اللقاء الذي تم بين اللام الأكبر والأصدقاء الثلاثة الذين وصلوا إلى شانغريلا، تكلم الحاكم إلى ريتشارد وطلب منه أن يكتب سيرته الذاتية،
4: وقال:
3: في حياة المرء لحظات يشعر فيها أنه قريب من الخلود.
4: وبدأ ريتشارد يتأقلم مع المكان ويدون مذكرات اللام الأكبر، فهو يحب مثل هذه الأماكن النموذجية.
3: أما أخوه جورج فقد شعر مع مرور الأيام أنه سجين في المكان حتى ولو كان مثاليا، وتحدث في ذلك إلى ماريا.
4: وأعرب جورج للفتاة الجميلة الشابة أنه يرغب في الذهاب إلى عالمه القديم حيث توجد المدن والبشر.
3: واندهشت ماريا من أفكار جورج، لكن صار عليها أن توافقه في الخروج من شانغريلا وأن تكون معه.
4: وقرر الاثنان الاستئذان من اللام الأكبر للخروج من شانغريلا، ووافق الحاكم على خروجهما بعد أن حذرهما من هذا القرار الأرعن.
3: ودع ريتشارد أخاه جورج الذي صاحب معه حبيبته ماريا ابنة شانغريلا الشابة الجميلة،
4: وما أن خرج الاثنان من المدينة النموذجية حتى تعرضا لعاصفة ثلجية قوية أوقعت بجورج من فوق الجبل،
3: وسقطت معه ماريا، وبدأت المتاعب تحوط بالمتمردين اللذين تمردا على الحياة في عالم طوبوي منشود. كان ريتشارد قد أحس باللوعة على أخيه جورج، فقرر الخروج من شانغريلا للبحث عنه وإعادته مع ماريا مرة أخرى.
4: وطال البحث عن الاثنين وسط الظروف الجوية بالغة الصعوبة وعواصف الثلوج، وبعد رحلة بحث تم العثور على أخيه.
3: كان جورج قد أصيب إصابة قاتلة، أما الحسناء الشابة ماريا فقد رقدت إلى جواره تبكي.
4: وكانت المفاجأة حين نظر ريتشارد إلى ماريا فرأى وجه امرأة عجوز، وأنها لم تعد شابة جميلة مثل ما كانت.
3: قالت ماريا وهي تبكي:
4: إن من يخرج من شانغريلا يخرج على قانونها، وتظهر عليه علامات عمره الحقيقي.
3: ماريا عجوز في الثمانين من عمرها، وهي تدفع الثمن الآن.
4: وقرر ريتشارد أن يختار حياته وأن يعود إلى شانغريلا مدينة الخلود ليعيش هناك، وأن يتزوج من سالي التي أحبت الحياة هناك.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
0: أجمل الكتب.
2: إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. اعتدنا في حلقاتنا السابقة أن نتجول في بيئاتنا المحلية، نلامس رمال الربع الخالي الذهبية التي تساهم بشكل فعال في إحداث الخريف هنا في جنوب الجزيرة العربية، ونستنشق أيضا رذاذ الخريف المميز في جبال ظفار. لكننا اليوم سنحزم حقائبنا لنسافر بعيدا إلى أقصى الشرق الآسيوي، إلى أرض السماء الزرقاء، منغوليا. منغوليا تلك الدولة الشاسعة التي تعادل مساحتها مساحة شبه الجزيرة العربية تقريبا، تعرف بشتائها الطويل والقارس حيث تغطي الثلوج بساحات شاسعة منها، وتتدنى درجات الحرارة بشكل كبير جدا في مختلف فصول السنة. لكن المفارقة المدهشة تكمن في جنوبها، ففي جنوب منغوليا توجد صحراء غوبي الشهيرة، وهذه الصحراء التي تمتد بين منغوليا والصين لها أهمية بيئية كبيرة جدا على مستوى اختلافها عن الصحراء التي نعرفها. فالصحراء في علم البيئة ليست رمال كما هو الحال مع أكبر صحاري الرملية المتصلة في العالم، صحراء الربع الخالي أو الصحراء الكبرى في أفريقيا. الصحراء هو مستوى منخفض جدا من وصول الأمطار والمياه لهذه المنطقة، لذلك تسمى صحراء. صحراء غوبي صحراء مختلفة تماما، صحراء باردة يغطيها الثلج في فصل الشتاء، تصل درجات الحرارة إلى أقل من 40 تحت الصفر، ومع ذلك عندما ينتهي الشتاء تتحول هذه الأرض إلى أرض خضراء من الأعشاب التي تنمو مجددا بشكل عجيب جدا. وهذه التفاصيل البيئية الغريبة للغاية تحول من صحراء قاحلة إلى منطقة جليدية، صحراء قاحلة صخرية إلى حد ما باردة، فيها 5% فقط من كل صحراء غوبي عبارة عن رمال. الغالبية العظمى هي أراضي جدباء قاحلة باردة للغاية، تكون بيضاء في فصل الشتاء ودرجة الحرارة تصل إلى 40، وعندما يتذوب هذه القطرات أو يذوب هذا الجليد هذا الثلج تنمو الأعشاب في فصل الصيف لتتحول إلى منطقة خضراء يعني، وتظهر أزهارها وهذه الأعشاب والحشائش الصغيرة للغاية. هذه صحراء غوبي في منغوليا. فالمقارنة بين الصحاري الموجودة في الصين وفي منغوليا، صحراء غوبي التي تشكل 5% منها عبارة عن رمال، والصحراء الموجودة في الربع الخالي التي تعتبر أكبر صحراء متصلة رملية في العالم، وصحراء تكلا مكان الموجودة في حوض تاريم في الصين. هذه الصحاري التي يشكلها وجود جبال إفرست التي تمنع وصول الرياح والأمطار إلى هذه المنطقة. أيضا صحراء غوبي بعيدة جدا عن البحار، لذلك هي منطقة قاحلة عديمة الحياة إلى حد ما، لا يوجد فيها تنوع حيوي كثيف، تتحول إلى أرض بيضاء في فصل الشتاء وأرض خضراء بالأعشاب البسيطة التي تنمو في فصل الصيف مرة أخرى. لكن هل منغوليا فقط هي عبارة عن صحراء جليدية فقط؟ بالطبع لا، فكما هو الحال في جبال ظفار التي ترتدي حلتها الخضراء الاستثنائية بفضل الرياح الموسمية، محولة الجفاف إلى جنة مؤقتة تستمر عدة أشهر، تشهد السهوب المنغولية أيضا تحولا مشابها. والسهوب علميا هي مساحات شاسعة جدا من الأراضي المنبسطة المغطاة بالأعشاب القصيرة، وتخلو من الأشجار العالية أو الشجيرات العالية، فبعد الشتاء الطويل يذوب الثلج وينفجر البساط الأخضر الهائل الذي تتناثر فيه الأزهار البرية. وهذا التحول المذهل يقودنا إلى مصطلح بيئي مهم جدا، التوازن في النظم البيئية. فالتوازن يعني قدرة مكونات الطبيعة من ماء وحرارة وتربة وكائنات حية على التفاعل معا لاستدامة الحياة دون خلل، وهذا مفهوم الشبكات الغذائية. كل كائن حي، حي وغير حي، له دور مهم في هذه الشبكات الغذائية. والنظم علم البيئة أيضا يدرس علاقة الكائنات الحية وغير الحية ببعضها البعض، فالأشجار تحتاج إلى ماء، والحيوانات تحتاج إلى الأشجار وإلى النباتات، وهكذا تدور النظم البيئية بين عجلة الفريسة والمفترس، ودائما الفريسة يكون أكثر قدرة على الإنجاب، أكثر قدرة على التكاثر، أكثر عددا، والمفترس يكون عدده معاكس تماما، أقل عدد، لأنه يجب أن تكون السلسلة والهرم الغذائي بهذا الشكل. فلا يمكن أن تكون الفهود الأفريقية، الفهد الصياد في السافانا الأفريقية بأعداد كبيرة جدا، لأنه إذا كانت أعداده كبيرة جدا سوف تنتهي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكرام، نقدم لكم حصاد اليوم الإخباري.
1: طبتم مساء مستمعينا، وإلى أبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم يستعرض خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان العلاقات الثنائية الوطيدة، ويتبادلان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.
1: طهران تقول إن استمرار الحصار البحري الأمريكي يمثل استمرارا للحرب، والرئيس الأمريكي يشير إلى أنه يفضل التعامل مع إيران دون تصعيد.
0: زلزال يضرب ساحل كولومبيا بشدة تجاوزت 7 درجات يودي بحياة العشرات.
1: صندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي.
0: أهلا بكم مستمعين، يصحبكم في قراءة هذا الحصاد بدر بن خميس الظفري وأحمد بن راشد الهنائي. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا اليوم من دولة ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان. في مستهل الاتصال نقلت دولة رئيسة الوزراء تحيات جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لجلالته بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني طراد التقدم والتطور. فيما حمل جلالة السلطان أيده الله دولة رئيسة الوزراء نقل تحياته إلى إمبراطور اليابان وتمنياته له بموفود الصحة والسعادة وللشعب الياباني الصديق باستمرار الازدهار والنماء.
1: وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين سلطنة عمان واليابان وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأعربت رئيسة الوزراء اليابانية عن تقديرها لجهود سلطنة عمان في دعم مسارات الحوار والتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
0: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق باستتباب الأمن والاستقرار وتحقيق النمو والازدهار.
1: أكد الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس أن بلاده تفضل في الوقت الحالي التعامل بهدوء مع إيران وأن المفاوضات معها تظل جزئية. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني أن الضغوط الأمريكية والحصار البحري يمثلان استمرارا للحرب، وأن طهران ترفض الحديث عن مفاوضات مباشرة مع واشنطن في هذا التوقيت.
2: لم تعد المواجهة بين واشنطن وطهران تقاس فقط بما يجري في الميدان، بل بما يحدث خلف أبواب التفاوض وفي الاقتصاد وعلى خطوط الاتصال غير المباشرة. وفي أحدث تصريح بهذا الشأن قال الرئيس الأمريكي لموقع إكسيوس إن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران وإن المفاوضات معها تظل جزئية، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تراقب تداعيات التضخم والضغوط الاقتصادية المتزايدة داخل إيران. فبعد أن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل قبل أسبوع إلى العودة للخيار العسكري وشن هجوم واسع على أهداف إيرانية، يبدو أن حساباته اتجهت نحو خفض التصعيد مع اعتماد أكبر على الضغوط الاقتصادية والحصار البحري بدلا من توجيه ضربات جديدة. هذا التحول علله سياسيون أنه لا يعني انتهاء المواجهة بقدر ما يشير إلى انتقالها إلى مسارات أخرى، إذ تراهن واشنطن على أن يؤدي الضغط الاقتصادي وحجم الخسائر جراء الحرب إلى دفع طهران نحو تقديم تنازلات. في المقابل أكدت إيران وعلى لسان مسؤوليها أن الضغط الأمريكي والحصار البحري يمثلان استمرارا للحرب وترفض الحديث عن مفاوضات مباشرة مع واشنطن، قائلة إن الاتصالات الحالية تتم عبر وسطاء وتبادل الرسائل. وفي أحدث التحركات السياسية نقل موقع المرشد الإيراني أن الرئيس مسعود بازشكيان التقى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وبحث معه الملفات العسكرية والاقتصادية في مؤشر على أهمية التطورات الداخلية في إدارة المرحلة الحالية. وعلى خط الوساطة، قالت الخارجية الإيرانية إن باكستان وجهت دعوة إلى رئيس البرلمان ووزير الخارجية لزيارة باكستان على أن تتم الزيارة في الظروف المناسبة، فيما تؤكد طهران أنها منفتحة على تعزيز علاقاتها مع دول المنطقة بعيدا عن التدخلات الخارجية. وبين ضغط اقتصادي أمريكي ورسائل إيرانية عبر الوسطاء وتحركات سياسية داخل طهران، يرى محللون أن الملف الإيراني يبقى مفتوحا على مسارين متوازيين: احتواء للتصعيد من جهة، وإبقاء أدوات الضغط والمواجهة قائمة من جهة أخرى.
0: تواصل إسرائيل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال الغارات والقصف المدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، بجانب اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.
3: رفض بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي صراحة اتفاق غزة، لكنه سعى لاحتواء رد الفعل الأمريكي بالقول أن بعض الأفكار الأمريكية يمكن قبولها والبعض الآخر يرفض. إسرائيل ترفض التجاوب مع بنود هامة، فهي تتمسك بحرية تنفيذ هجمات عسكرية ضد قطاع غزة وعدم الانسحاب منه قبل إنجاز ملف نزع السلاح بالكامل، مع رفض مشاركة قطر وتركيا في الإشراف على تنفيذ الاتفاق. موقف إسرائيل يتبناه الرئيس التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، الذي صرح أن اتفاق غزة يهدف لمنعها من تهديد أمن إسرائيل على حد قوله، موضحا أن إسرائيل سوف تنسحب من المناطق التي سوف يعلن خلوها بالكامل من السلاح والأنفاق. الجانب الأمريكي لم يعلق رسميا على تصريحات نتنياهو، وإن كانت تقرأ من البعض في سياق الترويج لانتخابات الكنيست. الشد والجذب سياسيا يعطي انطباعا مغايرا عما يش... فإسرائيل بدأت فعلا قاعدة للقوة الدولية والبدء بترميم جانب من البنية التحتية للمنطقة التجريبية التي يفترض أن يتم إقامتها لمعرفة مدى جدوى الانتشار الدولي. وفي نفس الوقت السلوك الإسرائيلي لا يتغير، مدفعية وطائرات الاحتلال

0: خلال البصيرة تواصل استهداف الأجزاء الشرقية لمدن غزة وخان يونس ومخيم البريج، وأعلن عن إصابات، كما استشهدت طفلة متأثرة بإصابتها في غارة سابقة على خان يونس. وتستمر القيود على المساعدات. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أفادت أن إسرائيل تحرم سكان غزة من 89% من احتياجات الإيواء. وتسبب استهداف البنية التحتية ورفض إسرائيل إدخال مستلزمات الصيانة لعمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي في تحول البحر إلى جهة التصريف للمياه غير المعالجة، فتحول البحر إلى بؤرة ملوثة مسببة للأمراض. غزة تتأرجح بين استمرار واقع التصعيد العسكري والحالة الإنسانية المزرية، وبين إمكانية تفعيل حقيقي لاتفاق غزة. الأقرب هو خيار التصعيد بسبب الانتخابات المقبلة. في الضفة الغربية أقام مستوطنون إسرائيل بؤرة استيطان على أراضي قرية المزرعة الشرقية في محيط مدينة رام الله، وجرف مستوطنون أراضي زراعية في قرية ترمس عيا. كما نفذ جيش الاحتلال حملة اقتحامات طالت مسافة رياضة بالخليل التي هدمت فيها منازل، إضافة لاقتحام بلدات مدينتي نابلس ورام الله، واعتقل جيش الاحتلال أكثر من 25 فلسطينيا. الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدات في محيط القدس المحتلة وأخطر بهدم منازل في وادي الحمص وصور باهر جنوب المدينة التي شهدت تجدد انتهاك مستوطنين لحرمة المسجد الأقصى. ومن داخل سجن الدمون وردت أنباء عن تعرض الأسيرات الفلسطينيات إلى سوء المعاملة والمعيشة والإهمال الطبي. للبقاء في سدة الحكم الإسرائيلي يتوجب التصعيد ضد الوجود الفلسطيني، معادلة قائمة يدفع ثمن استمرارها الشعب الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: وفي جنوب لبنان تستمر اعتداءات القوات الإسرائيلية بإطلاق النار والقصف بالقذائف المدفعية رغم توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين.
2: يتواصل التصعيد الميداني في جنوب لبنان مع تجدد القصف الإسرائيلي واستمرار عمليات التفجير في عدد من المناطق، بالتزامن مع توتر سياسي متزايد بعد أيام من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. وخلال الساعات الماضية واصلت إسرائيل عمليات القصف المدفعي في مناطق بمحيط زوطرة الشرقية ومرتفعات علي طاهر في قضاء النبطية ومجدل زون ومناطق أخرى في القطاعين الشرقي والغربي في الجنوب اللبناني. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قوات إسرائيلية أطلقت النيران باتجاه وادي السلوقي بعدما قصفت ليلا بلدة المنصور بالقذائف المدفعية. وفي يونيو الماضي وقعت لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية ينص على ترتيبات أمنية في المناطق التجريبية وإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، فضلا عن إجراءات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وتعزيز الاقتصاد اللبناني وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين واتخاذ إجراءات لبناء الثقة تمهيدا لسلام دائم. وبينما يستمر التصعيد الميداني، يرى محللون إن المخاوف تبقى قائمة من اتساع رقعة المواجهة في وقت يبدو فيه المسار السياسي بعيدا عن احتواء التوتر المتصاعد في الجنوب اللبناني.
3: انسحبت القوات التركية رسميا من إحدى قرى ريف عفرين في سوريا بعد سنوات من تحويلها إلى قاعدة عسكرية، تزامن مع إطلاق أنقرة خريطة طريق شاملة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لإعادة اللاجئين السوريين بشكل مستدام.
4: أخلت القوات التركية قاعدة عسكرية استراتيجية في قرية جيل بيري بريف عفرين، وذلك بعد 8 أعوام كاملة من التمركز فيها. وعقب الانسحاب مباشرة دخلت قوى الأمن الداخلي السورية إلى القرية وبدأت عمليات تمشيط واسعة للكشف عن الألغام ومخلفات الحرب لتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم 70 التي طالت دمار معظمها نتيجة المعارك. بالتوازي مع هذا التراجع الميداني، تشهد أنقرة تحركا سياسيا وإنسانيا مكثفا، حيث تنسق وزارة الداخلية التركية مع المنظمة الدولية للهجرة لصياغة خارطة طريق مبتكرة لتعزيز العودة الطوعية للاجئين السوريين. هذه الخطة تتجاوز المفهوم القديم الذي ينتهي عند البوابات الحدودية لتشمل رعاية متكاملة تبدأ من مرحلة ما قبل المغادرة عبر التحقق من الهوية وإصدار إصدار وثائق السفر وتأمين الفحوصات الطبية وتوفير النقل البري والجوي الآمن للعائدين ومعالجة مشكلات السجل المدني وسندات ملكية العقارات، فضلا عن الاستقرار في الداخل السوري التي تعتبر الركيزة الأساسية في هذا البرنامج الجديد، أي ضمانة الاستدامة بعد الوصول. وتتولى المنظمات الدولية من جهتها نقل العائلات إلى مدنهم وقراهم الأصلية وتؤمن لهم الاندماج الاقتصادي عبر دعم برامج التدريب المهني وفتح فرص عمل وتأمين سبل كسب العيش، فضلا عن تسهيل الحصول على الخدمات والاحتياجات المعيشية الأساسية. تأتي هذه التحركات وسط انخفاض أعداد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا إلى نحو 2.25 مليون شخص. وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية فإن حركة العودة تسجل قرابة 1000 شخص يوميا، مع توقعات بارتفاع هذه المعدلات بالتزامن مع توفير الظروف الآمنة والمستقرة داخل الأراضي السورية. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بينهم مواطنون من دول في آسيا الوسطى في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف منشآت صناعية ومدنية في منطقة تتارستان روسية، وذلك في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ اندلاع الحرب. وقال الجيش الأوكراني إنه استهدف مصفاة نفطية في المنطقة أدى إلى اندلاع لحريق فيها.
3: وبالقرب من خط الجبهة في أوكرانيا أسفرت ضربة مدفعية روسية عن مقتل 5 أشخاص في خاركيف، كما قتل شخص في خرسون جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف سيارة. فيما قالت الشرطة الأوكرانية إن قنابل روسية أطلقت من طائرات أصابت ما لا يقل عن 24 شخصا في زابوريجيا التي تضم أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا. ولا تزال الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع تراوح مكانها، في حين يكثف كلا البلدين ضرباتهما البعيدة المدى.
1: لقي أكثر من 100 شخص حتفهم وأصيب العشرات جراء زلزال ضرب ساحل كولومبيا بشدة بلغت 7 درجات و14 درجة، بينما لا يزال أشخاص عالقون تحت الأنقاض بعد انهيار عدد من المباني. وشعر سكان العاصمة بوغوتا بالزلزال، كما امتد إلى مناطق في فنزويلا والإكوادور وبنما. فيما وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق يتجاوز 100 كيلومتر.
3: تستمر موجة الحر الشديدة في أجزاء واسعة من أوروبا أسهمت في اندلاع حرائق غابات كبرى واستمرار الجفاف وتسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة، فضلا عن توقعات بتسببها في آلاف الوفيات. وتشير تقديرات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات إلى أن النيران أتت على ما لا يزيد عن 600,000 فدان بسبب اندلاع 400 حريق منذ بداية العام الجاري.
1: وفي كندا أعلنت السلطات تسجيل أول حالة وفاة جراء حريق الغابات الذي يجتاح مقاطعة بريتش كولومبيا منذ أيام ودفع الآلاف إلى ترك منازلهم. وأججت الرياح القوية الحريقة وسرعت من انتشاره. أما الولايات المتحدة فقد أفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأن يوليو الماضي كان الشهر الأكثر حرا على الإطلاق في الأراضي الأمريكية المتصلة جغرافيا، وذلك في السجلات الممتدة ل132 عاما.
3: وإلى الفلبين، حيث لقي 16 شخصا مصرعهم على الأقل وأصيب آخرون جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية بعد أيام من هطول أمطار غزيرة في ظل استمرار تأثير عدة عواصف استوائية والرياح الموسمية الجنوبية الغربية على مناطق واسعة من الفلبين. كما تضرر مئات الآلاف من الأشخاص وأغلقت مدارس وتوقفت خدمات العبارات في عدة مناطق.
1: رغم تراجع قوته، جلب الإعصار دولفين أمطارا غزيرة إلى شرق الصين، ما أسفر عن إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعليق بعض خدمات النقل العام. فيما أفادت السلطات بإجلاء أكثر من 1,000,000 شخص خلال الأيام الماضية. وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين من استمرار الأمطار الغزيرة في عدد من الأجزاء الشرقية والوسطى. وفي شمال تايوان أصيب 6 أشخاص بعد اجتياح الإعصار، مسببا مئات الحوادث والأضرار المرتبطة بالعاصفة.
3: الحصاد الإخباري من إذاعة سلطنة عمان ما زال مستمرا، وهذا تذكير بالعناوين.

0: العشرات.
1: وصندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية إبريل الماضي.
0: ضمن أعمال ملتقى العمل في محافظة ظفار، ناقش منتدى الإجادة الفردية والمؤسسية عددا من أوراق العمل حول مستقبل الموارد البشرية وفق توجهات وزارة العمل والابتكار المؤسسي وإدارة التغيير والتمكين الشخصي في القطاع الحكومي، إضافة إلى دور الإجادة المؤسسية في تعزيز ثقافة العمل الحكومي. وشهد المنتدى تدشين بطاقة إجادة لمنظومة الحوافز المعنوية في القطاع الحكومي، وتكريم 13 وحدة حكومية رائدة في مؤشر سلامة التطبيق منظومة الإجادة الفردية للعام الحالي.
1: استثمر صندوق عمان المستقبل في 248 مشروعا بالتزامات بلغت 671 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي. ويعمل الصندوق على تمكين الشركات العمانية من النمو والتوسع من خلال بناء منظومة تمويلية متكاملة ترافق الشركات في مختلف مراحل تطورها.
2: نموذج يجمع بين العائد المالي والأثر التنموي يعتمد عليه صندوق عمان المستقبل التابع لجهاز الاستثمار العماني. وتشير الإحصائيات إلى أن الصندوق استثمر في 248 مشروعا بالتزامات بلغ 671 مليون ريال عماني، وبحجم استثمارات يبلغ 1,853 مليون ريال عماني، فيما تجاوزت إسهامات مشروعاته في المحتوى المحلي 240 مليون ريال عماني حتى نهاية إبريل الماضي، إلى جانب إيجاد أكثر من 1,880 فرصة عمل ونحو 4,450 فرصة مخططا لها، وهو مؤشر يعكس الأثر الاقتصادي المباشر للاستثمارات في تعزيز القيمة المحلية وربط المشروعات بالموردين والشركات الوطنية. ويمضي الصندوق في تحويل رأس المال الاستثماري إلى مشروعات إنتاجية وشركات نوعية تعزز التنويع الاقتصادي وتنقل التقنيات والخبرات إلى سلطنة عمان وتفتح مسارات أوسع أمام القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في سلاسل القيمة المحلية، إضافة إلى تنفيذ برامج لتأهيل الكفاءات العمانية وتدريبها وتوفير فرص عمل لدعم توطين الصناعات المستهدفة وتعزيز استدامتها. ما يعمل صندوق عمان المستقبل على تمكين الشركات العمانية من النمو والتوسع من خلال بناء منظومة تمويلية متكاملة ترافقها في مختلف مراحل تطورها، بدءا من مرحلة الفكرة مرورا بالتأسيس والنمو المبكر وصولا إلى مراحل التوسع والتمويل المتقدم، إضافة إلى توفير حلول تمويل لرأس المال العامل، ويتحقق ذلك عبر شراكات مع صناديق استثمارية متخصصة وجهات داعمة توفر للشركات أدوات تمويل متنوعة تشمل الاستثمار المباشر والاستثمار عبر الصناديق وأدوات الدين وفق أفضل الممارسات في هذا الجانب. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: تمثل الكفاءات الوطنية أحد أهم مرتكزات التنمية، وهو ما يعزز الاهتمام بالتعليم المهني الذي يسهم في إعداد شباب يمتلكون المهارات والخبرات المتوافقة مع المتغيرات التي يفرضها سوق العمل. ويعنى تطوير هذا القطاع بتحديث البرامج والتخصصات وبناء منظومة تدريبية أكثر مرونة وجاهزية لمواكبة التحولات المتسارعة.
3: ينظر العالم اليوم إلى التعليم المهني باعتباره خياراً استراتيجياً يفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب وأحد أهم محركات الاقتصاد الحديث. فالمصانع والموانئ وشركات الطاقة والمشروعات الصناعية واللوجستية والقطاعات الرقمية لن تمضي دون كوادر مهنية تمتلك المهارة الكافية. ومن هذا المنطلق تولي سلطنة عمان اهتماماً متزايداً بالتعليم المهني، انطلاقاً من قناعة بأن بناء الاقتصاد يبدأ ببناء الإنسان، وأن التنمية كما تحتاج إلى مهندسين وأطباء فإنها تحتاج إلى فنيين وتقنيين ومشغلين يمتلكون المهارة والخبرة القادرة على إدارة عجلة

0: الإنتاج. التوجه يتسق مع مستهدفات رؤية عمان 2040 التي تضع تنمية رأس المال البشري في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل وتواكب التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة. وقد أدخلت وزارة التعليم برامج التعليم المهني والتقني إلى المرحلة المدرسية لتمنح الطلبة فرصة اختيار مسار يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. في المقابل تتولى وزارة العمل تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات الاقتصاد الوطني من خلال إعداد المعايير المهنية والإشراف على مؤسسات التدريب وبناء الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن أن تتوافق المهارات المكتسبة مع الوظائف التي يحتاجها سوق العمل. ويتعدى الهدف من مجرد تدريس مهنة إلى غرس ثقافة العمل والإنتاج والابتكار وإكساب الطلبة مهارات علمية تؤهلهم لمواصلة الدراسة أو الالتحاق بسوق العمل أو حتى إطلاق مشروعاتهم الخاصة. تكامل يكتسب أهمية متزايدة في ظل المشاريع الكبرى التي تشهدها سلطنة عمان في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحة، وهي قطاعات تحتاج إلى أعداد متزايدة من الكفاءات المهنية والتقنية المؤهلة.
1: أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط مرتفعا عند مستوى 7431 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول، وتجاوز إجمالي قيمة التداولات 53 مليون ريال عماني مرتفعا بأكثر من 14%، فيما اقتربت القيمة السوقية من 37 مليار و990 مليون ريال عماني.
2: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل دولارا 21 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 80 دولارا و99 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا و36 سنتا للبرميل.
1: ارتفع إجمالي اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة المحلية بأكثر من 1% بنهاية شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، ليتجاوز 8,324,000 اشتراك. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن اشتراكات خدمات إنترنت الأشياء سجلت نموا بأكثر من 9% لتتجاوز 1,705,000 اشتراك. كما ارتفع إجمالي الاشتراكات النشطة للإنترنت للنطاق العريض ليبلغ أكثر من 6,125,000 اشتراك. أما اشتراكات تقنية الألياف البصرية للمنازل والمنشآت فارتفعت بأكثر من 7% لتتجاوز 364,000 اشتراك. في المقابل ارتفعت السعة الدولية للإنترنت بنحو 32% لتبلغ 5,382,000 ميجا بايت في الثانية.
2: عالميا نقلت وسائل إعلام روسية أن موسكو تعمل على توفير دعم بقيمة حوالي 10 مليارات روبل لشحن المنتجات الزراعية المخصصة للتصدير عبر السكك الحديدية، في خطوة من شأنها أن تساعد في إعادة توجيه تدفقات البضائع من منطقة روستوف إلى مواني البحرين الأسود والبلطيق، ومن سيبيريا إلى مواني الشرق الأقصى في ظل قيود الشحن في بحر أزوف. من جهتها قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إنها خفضت توقعاتها لتصدير الحبوب للموسم الحالي ب 12% مقارنة بالتوقعات السابقة، وعزت ذلك إلى هجمات روسية على ميناء أوديسا، والمستهدف الحالي بين 38 و40 مليون طن، فيما كانت تشير التوقعات إلى بلوغ الصادرات 43 مليون طن.
1: استقرت أسعار النحاس فوق مستوى 14,000 دولار للطن بعد تسجيلها أقوى مكاسب أسبوعية منذ مايو الماضي، وسط تراجع المخاوف بشأن تأثير حظر جمهورية الكونغو الديمقراطية صادرات مركزات النحاس على الإمدادات. في المقابل أظهرت بيانات صينية استمرار ضعف الطلب المحلي، إذ تراجعت واردات النحاس غير المشغول ومنتجاته ب 11.5% في يوليو الماضي على أساس سنوي لتبلغ 425,000 طن.
2: ضمن فعاليات موسم خريف الظفار افتتح في سوق الحافة بولاية صلالة ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد، الذي يهدف إلى التعريف بها وإبراز تنوعها وما تزخر به من مهارات وبدعات متوارثة، وذلك من خلال العروض الحية والتجارب التفاعلية والابتكارات الحرفية. ويضم الملتقى عددا من الأركان التي تجمع الحرف التقليدية والمؤسسات الحرفية الريادية إلى جانب المهتمين بتطوير القطاع. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي السعيد محافظ ظفار.
1: كما يقدم ركن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة خلال الموسم سلسلة من المحاضرات والحلقات التوعوية التي تتناول موضوعات حماية المال العام وتعزيز النزاهة، وتستعرض أبرز التشريعات والقوانين ذات الصلة، وتعرف بأهمية الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. من جانبها نفذت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان برنامجا تثقيفيا لمختلف فئات المجتمع من خلال توزيع أكثر من 2500 إصدار توعوي وبحثي، إلى جانب التقارير السنوية للجنة والمنشورات التعريفية بالاتفاقيات الدولية، فضلا عن عقد حلقات تدريبية وأنشطة تفاعلية بالتزامن مع البرنامج الصيفي لطلبة المدارس وغيرها من الفعاليات بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
2: توج فريق القفز الحر بمظلات الجيش السلطاني العماني بالمركز الأول في بطولة إيطاليا للقفز الحر للتشكيلات الجوية التي أقيمت بمشاركة 14 فريقا. وجاء هذا التتويج بعد منافسات قوية قدم خلالها الفريق أداء فنيا متميزا ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل مشاركاته ونتائجه في البطولات الدولية. من جانب آخر حققت فرقة موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني المركز الأول على المستوى العام في منافسات المسابقة العالمية للموسيقى بمدينة بيرث الإسكتلندية ضمن الفئة الرابعة باء. كما حقق فريق موسيقى الجيش السلطاني العماني المركز الثاني في المستوى الثالث باء والمركز الرابع في الترتيب العام للمستوى الثالث ألف وباء. وحصد الفريق أيضا المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة الفردية لحامل العصا.
1: تستضيف صالة ستال للفنون بمسقط فعاليات المعرض الصيفي السنوي، وهو حدث فني وثقافي رائد يجمع تحت سقف واحد تجارب إبداعية لنخبة من أبرز الفنانين العمانيين وكوكبة من الفنانين العالميين كضيوف. ويعد المعرض منصة استراتيجية لتقديم الفنون البصرية العمانية والتعريف بها مع دمج الرؤى العالمية الحديثة بهدف صياغة حوار إبداعي عابر للحدود وتكريس مكانة سلطنة عمان كمركز للتبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب.
2: مستمعينا عبر إذاعة سلطنة عمان نصل بكم إلى ختام الحصاد الإخباري لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يستعرض خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان العلاقات الثنائية الوطيدة، ويتبادلان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.
2: طهران تقول إن استمرار الحصار البحري الأمريكي يمثل استمرارا للحرب، والرئيس الأمريكي يشير إلى أنه يفضل التعامل مع إيران دون تصعيد.
1: زلزال يضرب ساحل كولومبيا بشدة تجاوزت 7 درجات يودي بحياة العشرات.
2: وصندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي.
1: أعد لكم حصاد اليوم الإخباري حميد بن علي اللمكي، نفذه على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي.
2: وكنا بصحبتكم مستمعينا في قراءة الحصاد خالد بن عبد العزيز، الزميل بدر الظفري، وأحمد بن راشد الهنائي.
1: شكرا لكم على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

طربية، برنامج يبحر بنا إلى زمن الفن الجميل والطرب الأصيل

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

0: سلم.
1: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
2: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نقدم لكم أجمل الكتب في هذا البرنامج، الكتب التي قرأتها الملايين من القراء،
4: وهي الكتب التي ترجمت إلى عشرات اللغات وأثارت انتباه صناع الأفلام فقدموها في أعمال شاهدتها الملايين.
3: الكتب الجميلة تظل في الذاكرة، ودائما ما يكون الكتاب الجميل مرتبطا بمؤلف له أهميته، بمعنى أنه ألف كتبا جميلة أخرى كثيرة.
4: لكننا في العادة نختار كتابا واحدا فقط لكل كاتب من بين كتبه الجميلة الأخرى،
3: لذا فإن هدف البرنامج هو إثارة رغبة المستمع كي يكون قارئا عليه أن يبحث عن أعمال هذا الكاتب ويقرأها تباعا.
4: الكاتب الذي نتحدث عن رواية جميلة له هو بريطاني، اسمه جيمس هيلتون. هو ابن القرن العشرين، مولود في بدايته، فعاش نصف قرن وقليلا.
3: تنوعت أعمال هذا الكاتب، إلا أن أشهر أعماله هي الأفق المفقود التي تدور أحداثها في مكان تخيلي.
4: الموضوع الأساسي لهذه الرواية يتحدث حول مسألة تؤرق الإنسان، ألا وهي الشباب الدائم ومحاولة التخلص من الشيخوخة.
3: كم يتمنى الإنسان أن يحقق لنفسه الخلود، أن يعيش شباباً لأطول عدد من السنين، فيلجأ إلى مكان بعيد نموذجي.
4: إنه الحلم بالمكان المثالي المعروف في الفلسفة باسم الطوبوية، الحلم أن يعيش المرء في مكان بلا أمراض أو شيخوخة أو جريمة أو حروب.
3: هذا المكان غير موجود في الواقع ولا في التاريخ، لكن الكثير من الكتاب أوجدوه في أعمالهم الأدبية والفكرية.
4: كالعادة فإننا يجب أن نتعرف على الكاتب الذي ألف الكتاب موضوع الحلقة، وقد اكتشفنا أن وراء كل كاتب جميل كاتب موهوب ألف الكثير من الأعمال الخالدة.
3: جيمس هيلتون مولود في مدينة ليك بمقاطعة لانكشير البريطانية في عام 1900، إذن فقد استهل القرن العشرين نفسه بميلاد كاتب من طراز جيمس هيلتون.
4: جيمس هيلتون تلقى تربية جيدة ومتميزة، حيث أن أباه هو صاحب سلسلة من المدارس.
3: استوحى جيمس هيلتون حياة أبيه المدرس النموذجي وكتب عنه الرواية المشهورة وداعا يا مستر شيبس.
4: إنها رواية مشهورة تحولت أيضا إلى أفلام بريطانية جميلة أكثر من مرة.
3: بدأ هيلتون حياته كمؤلف في سن مبكرة، حيث نشر روايته الأولى المعنونة كاثرين بنفسها في عام 1920، أي وهو في سن العشرين.
4: شاب صغير يكتب روايته الأولى فتحقق مبيعات عالية في كل أنحاء العالم، لابد أن يكتب المزيد من الروايات.
3: في عام 1934 نشر جيمس هيلتون روايته الأفق المفقود، وهو العام نفسه الذي نشر فيه روايته الجميلة الأخرى وداعا يا مستر شيبس.
4: إنها نجاحات جميلة دفعت الكاتب إلى المزيد من الكتابة، وفي عام 1937 تحولت رواية الأفق المفقود إلى فيلم من إخراج فرانك كابرا.
3: وفي عام 1939 تحولت رواية وداعا يا مستر شيبس إلى فيلم ناجح، مما دعا هوليود أن تستعين به ككاتب سيناريو.
4: كتب هيلتون رواية أخرى عن أبيه المدرس الفاضل باسم إليك يا مستر شيبس، نشرت عام 1938.
3: حصل السيناريو الذي كتبه هيلتون على جائزة أحسن سيناريو لفيلم السيدة منيجر عام 1942، مما يؤكد أننا أمام كاتب موهوب حقيقي.
4: وظل جيمس هيلتون في الأربعينيات من القرن الماضي يحصل النجاحات عن روايته الجديدة، ومنها لا شيء غريب عام 1948،
3: ورواية صباح يوم الرحلة في عام 1951، والزمن الزمن أيضا عام 1954، وهو العام الذي رحل فيه.
4: كان الكاتب البريطاني جيمس هيلتون قد قرر الاستقرار في هوليود، حيث رحل وهو أحد سكان ولاية كاليفورنيا عن عمر يناهز 54.
3: قامت المؤسسات التعليمية بتدريس رواية الأفق المفقود على الطلاب باللغة الإنجليزية، وقد حدث ذلك لسنوات عديدة في المدارس العربية التي تدرس اللغة الإنجليزية.
4: إنها رواية عن المثالية، من المهم أن نقرأها.
3: كان على ريتشارد أن يغادر مدينة سايغون عاصمة فيتنام مع أخيه جورج عقب اندلاع الثورة،
4: وانطلق 4 أصدقاء نحو المطار من أجل أن يهربوا من الخطر الجاثم وركوب طائرة تخرج بهم من هذه الأزمة.
3: الأصدقاء 4 هم ريتشارد وجورج ثم الزميلة سالي، ومعهم سام الذي يعاني من أزمة مرضية.
4: ونجح 3 منهم في الوصول إلى الطائرة والانطلاق بها في اللحظة الأخيرة وسط مطاردات من رجال التمرد.
3: وانطلقت الطائرة وسط ظروف مناخية صعبة إلى مصير مجهول، واندفعت الثلوج تضرب الطائرة بقوة حتى اصطدمت بجبل الجليد.
4: وبدأت النيران تشتعل في الطائرة بعد أن حطت فوق الجليد، وأسرع ركابها بالخروج من الطائرة التي تحطمت.
3: الآن هم في عالم آخر بعد أن انقطعت سبل الاتصال بالعالم.
4: عندما نظرت سالي إلى الأفق رأت مجموعة من سكان التبت يركبون حيوان اللاما متجهين نحو الطائرة،
3: وبعد قليل كانوا ينتقلون بهم إلى بلاد ما وراء الثلوج، حيث تقع المدينة الفاضلة النموذجية المسمى باسم شانغريلا.
4: المنظر جميل، تملأه الخضرة والأنهار والجبال، إنه أشبه بالفردوس المفقود المنشود.
3: يعيش الناس في شانغريلا فوق قمة العالم، حيث توجد المياه الدافئة. هنا مكان معزول تماماً عن العالم.
4: يعيش الناس هنا بعيدين عن المعاناة التي يعيشها أبناء المدينة في كل أنحاء الدنيا، يعيشون في ألفة وسكينة.
3: وفي شانغريلا حس جورج بالتقارب مع الحسناء الشابة ماريا التي صحبتهم إلى قصر حاكم شانغريلا المعروف باسم اللاما الأكبر.
4: وعرف الثلاثة أن هذا الرجل البسيط قد ناهز 600 عام من العمر، كما عرفوا أن الناس يعيشون في شباب دائم.
3: في أثناء اللقاء الذي تم بين اللاما الأكبر والأصدقاء 3 الذين وصلوا إلى شانغريلا، تكلم الحاكم إلى ريتشارد وطلب منه أن يكتب سيرته الذاتية،
4: وقال:
3: في حياة المرء لحظات يشعر فيها أنه قريب من الخلود.
4: وبدأ ريتشارد يتأقلم مع المكان ويدون مذكرات اللاما الأكبر، فهو يحب مثل هذه الأماكن النموذجية.
3: أما أخوه جورج فقد شعر مع مرور الأيام أنه سجين في المكان حتى ولو كان مثاليا، وتحدث في ذلك إلى ماريا.
4: وأعرب جورج للفتاة الجميلة الشابة أنه يرغب في الذهاب إلى عالمه القديم حيث توجد المدن والبشر.
3: واندهشت ماريا من أفكار جورج، لكن صار عليها أن توافقه في الخروج من شانغريلا وأن تكون معه.
4: وقرر الاثنان الاستئذان من اللام الأكبر للخروج من شانغريلا، ووافق الحاكم على خروجهما بعد أن حذرهما من هذا القرار الأرعن.
3: ودع ريتشارد أخاه جورج الذي صاحب معه حبيبته ماريا ابنة شانغريلا الشابة الجميلة.
4: وما أن خرج الاثنان من المدينة النموذجية حتى تعرضا لعاصفة ثلجية قوية أوقعت بجورج من فوق الجبل،
3: وسقطت معه ماريا، وبدأت المتاعب تحوط بالمتمردين اللذين تمردا على الحياة في عالم طوبوي منشود. كان ريتشارد قد أحس باللوعة على أخيه جورج، فقرر الخروج من شانغريلا للبحث عنه وإعادته مع ماريا مرة أخرى.
4: وطال البحث عن الاثنين وسط الظروف الجوية بالغة الصعوبة وعواصف الثلوج، وبعد رحلة بحث تم العثور على أخيه.
3: كان جورج قد أصيب إصابة قاتلة، أما الحسناء الشابة ماريا فقد رقدت إلى جواره تبكي.
4: وكانت المفاجأة حين نظر ريتشارد إلى ماريا فرأى وجه امرأة عجوز، وأنها لم تعد شابة جميلة مثل ما كانت.
3: قالت ماريا وهي تبكي:
4: إن من يخرج من شانغريلا يخرج على قانونها، وتظهر عليه علامات عمره الحقيقي.
3: ماريا عجوز في الثمانين من عمرها، وهي تدفع الثمن الآن.
4: وقرر ريتشارد أن يختار حياته وأن يعود إلى شانغريلا مدينة الخلود ليعيش هناك، وأن يتزوج من سالي التي أحبت الحياة هناك.
1: القراءة بالنسبة للإنسان
2: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
1: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
2: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
1: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
2: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
1: هو الذي يعيش طويلا
2: في ذاكرة البشر.
1: أجمل الكتب،
0: أجمل الكتب.
2: إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
2: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
2: أجمل الكتب.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يستعرض خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيسة وزراء اليابان العلاقات الثنائية الوطيدة، ويتبادلان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. منتدى الإجادة الفردية والمؤسسية يبحث في صلالة توظيف التقنيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، ويدشن بطاقة إجادة لمنظومة الحوافز المعنوية. صندوق عمان المستقبل يستثمر في أكثر من 200 مشروع بالتزامات تتجاوز 670 مليون ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي. طهران تقول إن استمرار الحصار البحري الأمريكي يمثل استمرارا للحرب، والرئيس الأمريكي يشير إلى أنه يفضل التعامل مع إيران دون تصعيد. إسرائيل تواصل انتهاك وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقصف مناطق في جنوب لبنان. قتلى ومصابون في تبادل للهجمات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا. زلزال يضرب ساحل كولومبيا بشدة تجاوزت 7 درجات يودي بحياة العشرات. وتقديرات أوروبية بأن 400 حريق غابات أتى على أكثر من 600 ألف فدان في القارة منذ بداية العام الجاري. من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أشباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: اصبع امشي نرفع عليهم قضية. انت عندك اكبر دليل، عينك وارمة وضرسك مكسور كذلك.
1: ماكو فايدة خالد.
0: ليش؟ شو اللي مانعك؟ شو اللي ما يخليك تروح كذلك؟ لاحظ كيف
1: الموقف اللي وقفته معاي نادرة يا خالي.
0: ونادرة كذلك يقول لي نادرة. يبقى انت ايش تبي بنادرة؟ احنا عندك بنت قمرايا صبي، بنت خالك ومن قرايبك كذلك.
1: ردينا على هاي بنت خالي تكلها قاعدة بالشمس تفلي راسها. شنو بنت خالي؟ انا بك بنتك صار لها 20 سنة مستشفى الاعصاب هذه.
0: ايش تقول انت؟ ايش هالحكي هذا اللي
1: تقوله؟ لا وعانس بعد، مجنونة وعانس وطايحة بشبدك. انا بك ما لقيت واحد غيري انا يايني.
0: شوف احذرك ثم احذرك ثم كذلك احذرك كذلك. بنتي ما عليها قاصر، بنتي تمنونها القاصي قبل الداني كذلك. تقول عنها كذي يكون في علمك انا راصد حد حفله زواجها بليون، مو بس مليون، مليون ونص كذلك. وارصد فوقها بعد مليون للبناء ورصيد في البنك ولها وحق اللي بياخذها كذلك خير كثير. ماني قايل لك كم الا عقب ما نلبسها الشبكه ونعقد قرانها كذلك. لاحظ كيف؟
1: ومنو هذا المينون اللي بياخذها؟
0: تبي تعرفه؟
1: نعم كذلك.
0: هاي قريب يمي وعطني اذنك كذلك.
1: خالي انت بطران، انت متفرغ.
0: ليش قول لي ليش وكذلك قول لي ليش كذلك.
1: اسمع بلا كذلك انت حسبالك بالفلوس بتخليني اتنازل عن ذاتي، عن ابسط شيء انا مؤمن فيه والقناعة؟ لا يا خالي لا، بنتك اعتبرها ميتة.
0: ميتة؟
1: في حياتي انا اي ميتة معدومة لا شيء.
0: سوالح شلون تقول عن بنتي كذي؟ أنا بنتي تسواك وتسوى طوايفك كلهم يا الراسبوتي كذلك.
1: لحظة، غلطت علي أو سبيتني؟ الراسبوتي يعني شنو؟
0: يعني هذا اللي عيونه فيها النوم فيها منوم بعد.
1: خالي واللي يرحم والديك تحدد موقفك معاي من الحين، أما أنك تكون ضدي أو معاي، يا تساعدني يا ما تساعدنيش.
0: لا بساعدكيش كذلك.
1: بساعدكيش يعني شنو؟
0: يعني بساعدك.
1: خالي
0: خير؟
1: أخاف بعدين انها تطلع كيش.
0: إذا طلعت كيش لا أذرنيش كذلك. مالت عليك وعلى أختي اللي هي أمك كذلك. لاحظ كيف؟

0: صالح
1: اي
0: على مويك مرم كذي
1: والله زين اللي عرفت
0: في عيونك من تفخة كذي على سمع عشر يا
1: ما شر طال عمرك هذه مجرد خدوش
0: خدوش هذه كدمات يا صالح
1: كدمات
0: اي يعني اثر بقسات يبا
1: حاشا هاللي قدامي مو رئيس التحرير
0: يا
1: رئيس الادله الجنائيه اي فعلا هذه اثر بقسات من النادي
0: نادي
1: اي نادي
0: ها شو وداك النادي
1: مو انا طال عمرك رحت اتمرن شوي
0: شو تتمرن
1: اي اتمرن ملاكمه بقسات بقسات انا مع واحد
0: بس هذه ضربات واحد متمرن قبلك
1: اي يعني تقدر تقول هو مثل يعني لكن
0: يعني اقصد اللي اوجه لك اللكمات واحد محترف
1: وصلت إيه هذا طال عمرك المدرب
0: ولا واحد جاي مخصوص لك
1: يعني شلون يعني مخصوص لي
0: يعني قول لي بصراحه علشان افيدك بصراحه

0: علشان تعرفين اللي قدامك منه.
1: تروح تطقه وتبط عينه وتكسر ضروسه؟
0: زين اللي ما فصلت راسه عن جسمه ويبتلج كدليل.
1: لا لا لا، انت مو صاحي، اكيد مجنون. من صاحي؟
0: والله ما حد مجنون غيرك انت يا نويدرة.
1: انا؟
0: اي نعم، انت اللي ضيعتي نفسك، وبعد بتضيع منك اشياء وايده والسبه تصرفاتك المجنونه هذه. ولا مره قاعده ببيتك كنك البخت، انت وزوجك وباكر بيكم عيال يبون تربيه يبون رعايه، تروحين تخربين اللي اكو واللي ماكو، تركضين وراء امك اللي ما سرت نفسها تبينها تسرج.

0: أنا آسف يا أخوي، حقك علي، وهذا راسك أحبه، طقني بأكبر ما عندك باللي تبي. بس
1: خلاص خلاص خلاص يا عامر، مسموح يبا مسموح. أنا أدري أنك أنت ما كنت بشعورك ذاك اليوم، كأنك مغيب ما أدري إيش فيك. لو كنت بشعورك كان عرفت شلون أرد عليك، كان عطيتك درس في الكاراتيه.
0: أدري فيك متولع بأفلام الكاراتيه، لكن من تحولي بالملاكمة.
1: إي بهذه أنت قدرت تسيطر على الموقف.
0: عموما أنا جاي أعتذر لك، وصدقني أنا نادم، نادم يا صالح، نادم قد شعر راسي، ومالي ويه أشوفك فيه مولية.
1: يعني الحين أنت جايني ويهك في البيت ها؟
0: ليل ملعون على هالسالفة، ليه الحين ما تيوز من هالسوالف؟
1: يا عامر يا عامر يا أخوي، الدنيا مثل ما يقول الشاعر ما تسوى الزعل. لا وأكو شاعر بطيني يقول يا توت يا خوخ يا رمان يا عنب.
0: وبعدين بعدين يعني منت جايز؟
1: لا لا اسمع النكتة هذه.
0: قول قول.
1: في واحد راح البنك يسحب فلوس، لقى حسابه مكشوف، كان يغطيه بجريدة ويطلع.

0: شوفي يا نادرة، أنا قاعد أحاول معاك بكل وسيلة وبكل طريقة. لازم ترجعين حق صالح مهما كلفك من ثمن، حتى لو تنازلين عن شوية من كبريائك.
1: وانت شو ودك حق صالح؟
0: أنا رحت له.
1: شلون الكويه تروح لعقب اللي سويته فيه؟
0: أنا وصالح يا نادرة أخوان، صالح صديقي قبل لا يكون زوجك، ويا ما تهاوشنا مع بعض. هذه مهي أول مرة ولا آخر مرة.
1: ما أدري شو أقول لك، ما أقدر أعصي أوامر أمي.
0: لا، إلا بتعصين أمرها ومثل الماي.
1: يعني شلون؟
0: شوفي، أمك بصراحة ما تبي مصلحتك. أنا أخوك وأعرف مصلحتك زين يا نادرة. ما يفيدك إلا زوجك، وما ياويك إلا بيتك، وبيتك وهو بيت زوجك.

0: ها صالح اليوم مايك منور.
1: أيه.
0: اللهم اجعله خير.
1: خير يا أبا جميل خير.
0: شو المناسبة؟ عسى بس تصالحتوا.
1: اي الحمد لله
0: الحمد لله. أي. اجعل يوم مبارك ان شاء الله.
1: اي بارك فيك يا ابو جميل.
0: وعسى بس تراضيتوا.
1: اي تراضين. اي
0: انا اقصد انت والعمه ام زوجتك.
1: لا لا ام زوجتي لا، نحن ما تصالحنا اصلا. انا ما شفتها ما شفتها. شاشوف شاشوف القيفه هذه. نسيبي عامر يا البيت ومع اخته، وانا لا شفتمها ولا التقيت فيها.
0: عيل أنا أسهر تصريحي.
1: ليش؟
0: مشاكلكم ما تنتهي ولا هي منتهية مدام الأم للحين زعلانة. اعتبر صلحك أنت ومرتك صلح هش.

0: انت فرحان وسعيد كذلك؟
1: كذلك.
0: لو واحد غيرك كان من زمان قفل عليه الباب والشباك كذلك، وغسل شراعه وكسر مياديفه كذلك، لكن انت جبان وخواف كذلك، لاحظ كيف؟
1: انا اذا ما زنطتك الحين وخليت كذلك هذه شاقول خالي، عيب اني امد ديني عليك.
0: عيب عيب عيب تقول
1: هلا. ما حد مدوخني وفار مخي الا كذلك هذه مالتك.
0: انا لله. شوف انت يكون في علمك وخلني على بالك كذلك.
1: ردينا.
0: نعم انت ما حد بيوقف معاك وبيساندك كذلك غيري انا. انا بنقذك من المشكله اللي انت فيها وبريحك كذلك. وقول ما قال خالي اخو امي وخليصها كذلك، لاحظ كيف؟
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. اعتدنا في حلقاتنا السابقة أن نتجول في بيئاتنا المحلية، نلامس رمال الربع الخالي الذهبية التي تساهم بشكل فعال في أحداث الخريف هنا في جنوب الجزيرة العربية، ونستنشق أيضا رذاذ الخريف المميز في جبال ظفار. لكننا اليوم سنحزم حقائبنا لنسافر بعيدا إلى أقصى الشرق الآسيوي، إلى أرض السماء الزرقاء، منغوليا. منغوليا تلك الدولة الشاسعة التي تعادل مساحتها مساحة شبه الجزيرة العربية تقريبا، تعرف بشتائها الطويل والقارس حيث تغطي الثلوج مساحات شاسعة منها، وتتدنى درجات الحرارة بشكل كبير جدا في مختلف فصول السنة. لكن المفارقة المدهشة تكمن في جنوبها، ففي جنوب منغوليا توجد صحراء غوبي الشهيرة، وهذه الصحراء التي تمتد بين منغوليا والصين لها أهمية بيئية كبيرة جدا على مستوى اختلافها عن الصحراء التي نعرفها. فالصحراء في علم البيئة ليست رمال كما هو الحال مع أكبر صحاري الرملية المتصلة في العالم، صحراء الربع الخالي أو الصحراء الكبرى في أفريقيا. الصحراء هو مستوى منخفض جدا من وصول الأمطار والمياه لهذه المنطقة، لذلك تسمى صحراء. صحراء غوبي صحراء مختلفة تماما، صحراء باردة يغطيها الثلج في فصل الشتاء، تصل درجات الحرارة إلى أقل من 40 تحت الصفر، ومع ذلك عندما ينتهي الشتاء تتحول هذه الأرض إلى أرض خضراء من الأعشاب التي تنمو مجددا بشكل عجيب جدا. وهذه التفاصيل البيئية الغريبة للغاية تحول من صحراء قاحلة إلى منطقة جليدية، صحراء قاحلة صخرية إلى حد ما باردة، فيها 5% فقط من كل صحراء غوبي عبارة عن رمال. الغالبية العظمى هي أراضي جدباء قاحلة باردة للغاية، تكون بيضاء في فصل الشتاء ودرجة الحرارة تصل إلى 40، وعندما يتذوب هذه القطرات أو يذوب هذا الجليد، هذا الثلج، تنمو الأعشاب في فصل الصيف لتتحول إلى منطقة خضراء يعني، وتظهر أزهارها وهذه الأعشاب والحشائش الصغيرة للغاية. هذه صحراء غوبي في منغوليا. فالمقارنة بين الصحاري الموجودة في الصين وفي منغوليا، صحراء غوبي التي تشكل 5% منها عبارة عن رمال، والصحراء الموجودة في الربع الخالي التي تعتبر أكبر صحراء متصلة رملية في العالم، وصحراء تكلا مكان الموجودة في حوض تاريم في الصين. هذه الصحاري التي يشكلها وجود جبال إفرست التي تمنع وصول الرياح والأمطار إلى هذه المنطقة. أيضا صحراء غوبي بعيدة جدا عن البحار، لذلك هي منطقة قاحلة عديمة الحياة إلى حد ما، لا يوجد فيها تنوع حيوي كثيف، تتحول إلى أرض بيضاء في فصل الشتاء وأرض خضراء بالأعشاب البسيطة التي تنمو في فصل الصيف مرة أخرى. لكن هل منغوليا فقط هي عبارة عن صحراء جليدية فقط؟ بالطبع لا، فكما هو الحال في جبال ظفار التي ترتدي حلتها الخضراء الاستثنائية بفضل الرياح الموسمية، محولة الجفاف إلى جنة مؤقتة تستمر عدة أشهر، تشهد السهوب المنغولية أيضا تحولا مشابها. والسهوب علميا هي مساحات شاسعة جدا من الأراضي المنبسطة المغطاة بالأعشاب القصيرة، وتخلو من الأشجار العالية أو الشجيرات العالية، فبعد الشتاء الطويل يذوب الثلج وينفجر البساط الأخضر الهائل الذي تتناثر فيه الأزهار البرية. وهذا التحول المذهل يقودنا إلى مصطلح بيئي مهم جدا، التوازن في النظم البيئية. فالتوازن يعني قدرة مكونات الطبيعة من ماء وحرارة وتربة وكائنات حية على التفاعل معا لاستدامة الحياة دون خلل، وهذا مفهوم الشبكات الغذائية. كل كائن حي، حي وغير حي، له دور مهم في هذه الشبكات الغذائية. والنظم علم البيئة أيضا يدرس علاقة الكائنات الحية وغير الحية ببعضها البعض، فالأشجار تحتاج إلى ماء والحيوانات تحتاج إلى الأشجار وإلى النباتات، وهكذا تدور النظم البيئية بين عجلة الفريسة والمفترس، ودائما الفريسة يكون أكثر قدرة على الإنجاب، أكثر قدرة على التكاثر، أكثر عددا، والمفترس يكون عدده معاكس تماما، أقل عدد، لأنه يجب أن تكون السلسلة والهرم الغذائي بهذا الشكل. فلا يمكن أن تكون الفهود الأفريقية، الفهد الصياد في السافانا الأفريقية بأعداد كبيرة جدا، لأنه إذا كانت أعداده كبيرة جدا سوف تنتهي الغزلان مباشرة، وإذا انتهت الغزلان نتحول هنا إلى الصيد الجائر، إذا انتهت الغزلان ستموت هذه الفهود وستتلاشى وستختفي. لذلك هذا مفهوم الشبكات الغذائية والتوازن البيئي، مهم جدا للنظم البيئية حتى تستمر الحياة بشكل متوازن ومتصل دون حدوث رعي جائر أو صيد جائر أو استهلاك جائر للنظم البيئية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. انتشر خبر زيارة باريرا قائد حامية مسقط لبيت التاجر نارويتم، والغرض من تلك الزيارة بين التجار الهنود أولاً ثم انتقل إلى أهالي مسقط. وفي جامع والجات بعد صلاة العشاء اجتمع عدد من تجار مسقط يتداولون الحديث حول الزيارة.
1: القائد باريرا يريد أن يخطب ابنتهم.
2: لقد أهداهم صورة للفتاة رسمها بنفسه.
3: المربية شريفة التي تقوم على تربية تشاندرا تقول أن نارويتم قد علق الرسم في غرفة المجلس.
4: لقد بدأ باريرا يهتم بنارويتم وتجارته وعائلته.
1: تقول أخبار السوق بأن باريرا قدم لنارويتم رخصة باستيراد كميات كبيرة من الأرز والسكر والقماش والأثواب الحريرية.
2: سوف تتضاعف ثروة نارويتم بهذه الرخصة.
3: التاجر نارويتم حذر وذكي، إنه يعرف بالتأكيد سبب هذه الرخصة.
1: طبعا يعرفها، القائد يريد الزواج من ابنته وهذه هدية من الهدايا.
4: بل قل هي رشوة.
5: ما بكم؟ قد شغلكم هذا الأمر الصغير عن الأمر العظيم الذي جرى منذ أيام.
4: وما الذي جرى يا أخ حمد؟
5: لقد عقد اجتماع كبير وهام في مدينة الحزم.
4: وكيف عرفت؟
5: لدي مصادر التي لا أستطيع البوح عنها الآن.
1: ومن حضر هذا الاجتماع؟
5: جماعة أحمد بن مداد وعدد من أهم رؤساء القبائل.
2: وماذا قرروا فيه؟
5: الإعداد لثورة جديدة على البرتغاليين.
1: ثورة؟
5: نعم ثورة، لكن الهدف الأكبر لهذا الاجتماع كان إقامة حكم عربي موحد في كل أنحاء البلاد.
1: هذا مستحيل.
5: ولماذا مستحيل؟
1: أنسيت أن النزوة يحكمها النباهنة، والرستاق اليعاربة، ونخل سلطان بن أبي العرب، وسمائل مانع بن سعيد العميري، وسمد علي الهلالي، وإبرا محمد بن جفر، وبهلة وبلاد سيت بنو هناء.
2: ولا تنسوا أن موانئ الباطنة ومسقط والشمال بيد البرتغاليين.
1: هذا حال بلادنا، فكيف تتوحد؟
5: أؤكد لكم أنهم قد اتفقوا على الوحدة.
2: هذا ليس سهلا.
5: وهل بقاء أرضنا تحت الاحتلال هو السهل؟
3: ولماذا لا نستعين بسفن الإنجليز مثل الفرس، ونسترجع بلادنا كما استرجعوا هرمز وشيراز وبندر عباس؟
5: أتريدنا أن نستعين بالأجنبي ونستبدل احتلالا باحتلال؟ المستعمرون ليسوا جمعية خيرية يساعدون الناس لوجه الله.
3: ما أقصده أن البرتغاليين لم يعودوا القوة التي لا تقهر.
5: صدقت. نستطيع إذن باتحادنا وقوتنا أن نقهرهم.
1: كيف نقهر البرتغاليين ولديهم السفن والمدافع والعدة والعتاد، وليس لدينا شيء من هذا؟
5: هل نسيت أن جماعة ابن مداد يعملون منذ 100 سنة؟ وقد اكتسبوا الخبرة والمعرفة، ولن يقوموا بأية ثورة إلا وقد أعدوا لكل شيء. لقد تأخر الوقت الآن، والجامع سوف يغلق. ما رأيكم بالقدوم إلى بيتي غدا بعد صلاة العشاء؟ لدي لكم مفاجأة.

0: في مساء اليوم التالي وبعد صلاة العشاء توجه الجميع إلى بيت التاجر حمد، وما كادوا يجلسون قليلا ويشربون القهوة حتى دخل عليهم شابان تلوح على محياهما ملامح البأس والشجاعة والقوة.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أعرفكم على الأخ برهام بن هلال بن برهام بن أحمد.
4: هل جدك المهري الذي فر بماله وأهله من سقطرة وجاء لينذر أهل مسقط وقريات؟
1: نعم، جدي رحمه الله.
5: ما شاء الله، ونعم الحفيد.
1: صديقي وأخي في المقاومة ربيع بن حمدان ابن سعيد من الرستاق.
4: نعم البلد ونعم الأهل. من أرسلكما؟
1: جماعة ابن مداد، أنا وأخي ربيعة.
6: أنا وأخي برهام أعضاء فيها.
3: أخبرهم يا برهام بالخبر المفرح العظيم.
1: نعم نعم، بعد غد سوف يجتمع عدد من رجال القبائل في الرستاق، وقد أجمعوا على مبايعة ناصر بن مرشد اليعربي إماما على عمان.
4: الحمد لله، إنها الخطوة الأولى والصحيحة في طريق التحرير.
7: ولماذا اختاروا ناصر بن مرشد ليكون إماما؟
1: لأنه يتصف بالتقوى والعلم والورع والزهد والشجاعة، وقد تلقى العلم على يد خيرة العلماء وأشهرهم العالم خميس بن سعيد الشقصي.
3: وماذا لديك من أخبار يا برهام؟
1: بعد المبايعة سوف يتوجه الإمام ناصر إلى قلعة الرستاق ليستخلصها من يد ابن عمه مالك بن يعرب.
5: وبعد ذلك؟
1: سوف يتوجه إلى بقية المدن لتوحيدها.
3: أتقصد الداخلية أم الساحلية؟
1: الداخلية، أما الساحلية فدورها قادم.
4: لماذا لا يجعل مقره في مسقط؟ فهي العاصمة وقوة البرتغال فيها.
6: على الإمام أن يعد عدته أولا ويجمع قوته ويهيئ جنده، فقتال البرتغاليين اليوم ليس أمرا سهلا.
3: بارك الله فيكم يا أخ برهام ويا أخ ربيعة. من الذي لا يختار حكما غير حكم إخوانه العربي والمسلمين؟
4: ولكن ألا تخشون الخيانة والتخاذل كما حدث لآبائنا وأجدادنا من قبل؟
1: لقد حسبنا لكل أمر حسابه إن شاء الله.
3: وهل أرسلتم رسلا؟
6: نعم، لقد أرسلنا رسلا إلى إخواننا في صحار وقريات وشناص وخورفكان ودبي وليوى والبحرين.
1: هذه سياستنا، أن نكون صفا واحدا ضد الخطر الأجنبي من سواحل شط العرب إلى أقصى عمان.
6: الخطر الآن ليس خطرا برتغاليا فقط يا إخوان.
7: ماذا تقصد؟
6: لقد جاءت إلى منطقتنا أقوام أخرى من أقاصي الدنيا طامعة بخيرات بلادنا وتريد حصتها من الغنيمة كما فعل البرتغاليون.
1: نعم، هناك البريطانيون والفرنسيون والهولنديون، إنها أسماء مستعمرين جدد لا يقلون وحشية وطمعا عن أسلافهم البرتغاليين.
6: ومن هنا رأت الجماعة الخيرة التي اجتمعت في مدينة الحزم ثم الرستاق أن تجمع العرب في هذه المنطقة على كلمة واحدة، وهي الشراع الكبير لسفينتنا.
1: ونرجو لهذه السفينة التي ستجمع العرب جميعا في هذه المنطقة أن تصل إلى شاطئ السلامة عابرة عواصف الأطماع والأنانية والطغيان.
3: الشراع الكبير، نعم الاسم، ونعم من يبحر بهذه السفينة، ونعم ربانها.
5: إنها مهمة كبيرة وخطيرة يا أخ برهام.
1: وهل نسيت أننا أحفاد أولئك المسلمين الفاتحين؟ ألسنا أحفاد طارق بن زياد وعقبة بن نافع؟
4: إذن أنتم تعلمون أن البحر من ورائكم والعدو من أمامكم.
1: وليس لنا والله إلا أن نعد العدة والصدق والصبر.
3: ولن نهزم إن شاء الله.
4: كتب الله السلامة والنصر للشراع الكبير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
1: صدق الله العظيم.
4: هل لي أن أسألك سؤالا يا أخ برهام؟
1: تفضل.
4: ما هو واجبنا نحن أهالي مسقط الآن؟
1: أنتم تعلمون أهمية دوركم التجاري في هذه المعركة. لقد قدم آباؤكم كل غال ورخيص حين هجم جنود البوكيرك على مسقط، وخسروا مالهم وبيوتهم وقدموا الشهداء، ولا أعتقد أنكم أقل تضحية منهم.
6: ولن تبخلوا بالمال على هذه الثورة.
3: لا، لن نبخل، وسوف نقدم لكم منذ اليوم مبلغا يسندكم ويكون عونا لكم.
1: وبقية التجار؟
3: سوف أقنعهم أنا وبقية الإخوان الذين معي هنا، ولن يقصروا أبدا في هذا الواجب إن شاء الله.
4: هل تسمح لي بسؤال آخر؟
1: تفضل، لقد جئنا للنقاش ولا نرغب بفرض أمر تكرهونه.
4: من أجل بيعة الغد في الرستاق، هل فكرتم في عواقب الأمور؟
1: أوضح سؤالك أكثر إذا سمحت.
4: قد تعارضكم قبائل كبرى تسيطر على مناطق هامة، ومن ورائكم عدو ماكر مضى على احتلاله أكثر من قرن، وهو يعرف نقاط ضعفنا وقد عمل دوما على التفرقة بيننا وتمزيق شملنا.
1: أتعرف ما هو السيف الذي سوف نشهره يا أخ لإقناع الجميع؟ إنه الشعور بالعار الذي يلتصق بهم من جراء خضوعهم لحكم الأجنبي.
4: لكنه سيف بلا زند. اليأس يسيطر على كثير من الناس، والخوف يشل إرادتهم.
1: سوف نعلنها ثورة مهما كانت الظروف.
8: ألا ترى بأنها مغامرة؟
1: بل هي البطولة.
8: أنت شاب متحمس جدا يا برهام، والحماسة وحدها لا تكفي.
3: ربما أخطأ الأخ برهام في تعبيره.
1: لقد نكب أبناء قومي في مالهم وعرضهم وبيوتهم، ومن حقهم أن يحلموا بالانتقام وتحرير الوطن، وأنا أرى الآن أمام عيني بأن هذا الحلم سوف يتحقق إن شاء الله.
6: أخي برهام، مؤمن بأن نار شعور الأمة العمانية بعار الاحتلال قادر على توحيد البلاد والثورة.
1: لا توجد عاطفة ضارة في قلبي ولا في نفسي إن شاء الله، ولكني أستعين بالعاطفة أحياناً، لأن الإنسان النبيل تحركه نجوى العواطف، فأصل عن طريق نار العواطف إلى العقل.
6: ودعوني أقول لكم، لا تظنوا أن حركتنا تضم الشباب المتحمسين فقط. في حركتنا شباب وشيوخ كبار وحكماء قادرون على التفكير السليم واتخاذ القرارات الهامة الحكيمة.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة، وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم على هذه الأرض الطيبة عمان الغالية والحبيبة. أهلا وسهلا بكم في أسلوب حياة، هذا البرنامج الثقافي الاجتماعي المنوع اللي نحاول من خلاله تقديم فقرات متنوعة تجمع بين تحفيز الطموح الشخصي، الصحة النفسية، وتعزيز العلاقات الاجتماعية الإيجابية حتى نحقق التوازن في حياتنا. فالتوازن أسلوب حياة. يقال دائما جاور السعيد تسعد، فمن المهم أن نختار مع من نجلس، فالجلوس مع من يتحدث عن النمو والتعلم والأهداف والفرص في الحياة سوف أكيد يشكل فارق في حياتك. ونحن هنا في أسلوب حياة نتمنى أن نقدم لكم كل ما يفيدكم وأيضا يحقق أهدافكم التي تسعون لتحقيقها
2: ويعزز كذلك لأفكاركم الإيجابية أينما كنتم.
1: هذه تحية من طاقم عمل البرنامج، معكم في الإعداد تناظر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم أرق التحيات من وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحية المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: أهلا وسهلا بكم.

0: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
2: في فقرة حديث اليوم مستمعين الأكارم نتحدث عن الأعراس بين الأمس واليوم وأبرز التحديات التي تواجه الشباب المقبلين على الزواج، خاصة أن حياة اليوم أصبحت يعني اليوم الفتاة متطلبة أكثر، والشباب يواجهون تحديات كثيرة جدا خاصة من الناحية المادية لتأسيس حياة وأسرة ناجحة بإذن الله.
3: نعم فاطمة، بس كثير من الأشخاص يعني يلجأوا إلى المبالغة في استنزاف مدخراتهم والاقتراض، الاستدانة من البنوك وغيرها من الأمور من أجل تكاليف الزواج، اللي أكيد في النهاية راح تؤدي إلى تراكم الديون والتي راح تؤثر أكيد سلبا على الاستقرار الأسري.
2: إذن بين غلاء الأسعار واتساع دائرة المظاهر الاجتماعية والرغبة في إقامة حفل ينظر إليه على أنه فرصة لا تتكرر في العمر، يسعدنا أن تكون بيننا اليوم ضيفتنا العزيزة الأستاذة نقاء بن جمعة اللواتي، أخصائية برامج وتوعية مجتمعية بدائرة الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك نقاء.
4: الله يعطيكم العافية، حياكم الله، وإن شاء الله يكون لقاء ممتع سويا بإذن الله.
3: بإذن الله. في البداية أستاذة، كيف تصفون واقع الزواج في المجتمع العماني اليوم؟ إيش أهم التغيرات اللي طرأت عليه مقارنة بالماضي؟
4: مقارنة بالماضي، الماضي كان يعني إذا أريد نسوي مقارنة بين الزواج العماني قديما والزواج العماني حديثا، يعني من عدة اتجاهات ممكن ناخذ الموضوع. بداية قديما كانت تقام الأعراس في الساحات، في البيوت الكبيرة، في الخيم. أما حديثا فاليوم الزواج يقوم في أفخم الفنادق والقاعات المجهزة بأدوات التصوير، بالزينة، بالولائم الضخمة. قديما كانت الولائم بسيطة، تقوم على الأكلات العمانية اللي هي الهريس والعصيدة والمشاكيك. أما حديثا فاليوم طبعا بما تقدمه الأطباق العربية والغربية، بالإضافة إلى مجموعة الحلويات الضخمة، إذن ولائم ضخمة حاليا الآن الأعراس. طبعا قديما كان المجتمع كله يشارك في الأعراس، كان الجيران يشاركون في العرس، كل واحد يقدم ما يستطيع من خدمات، إنزين الجيران، الأهل، الأقارب، كلهم كانوا يشتركون في العرس. اليوم صارت مؤسسة أو مشروع العرس هو مشروع فردي يقوم على العائلة وحدها، الأسرة وحدها هي اللي تقوم بهذا الجانب. إذن طابع الأعراس كان مستوحى من الثقافة العمانية، كان مستوحى من الهوية العمانية، ولكن اليوم طابع الأعراس هو طابع بعيد عن الهوية العمانية، بسبب طبعا يعني الانفتاح على الثقافات المتعددة. أصبحت الهوية هوية قد تكون عربية، غربية، وغيرها من الثقافات. يعني
2: نعم، يعني ممكن نقول أصبح يميل المجتمع إلى أنه هو يرضي الآخرين أكثر، يميل إلى موضوع المظاهر أكثر.
4: أيوة، اليوم سابقا ما كان في تفاخر، ما كان في عرس فلان أفضل من عرس فلان، هذا اللي ما سويته في عرس فلان خلي إحنا نسوي. اليوم بسبب يعني التفاخر والمقارنة نعم. أكثر شيء قاعدة تخلي سقف التوقعات عالي جدا من الأطراف، فبالتالي أنا أقارن عرسي بعرس صديقاتي، أنا أقارن عرسي بعرس أقربائي، بالتالي أنا ما أكون أقل من عندهم، بالتالي ممكن أني أضغط على ميزانيتي أو ميزانية زوجي وأطالب بتكاليف أكثر حتى يكون عرسي أفضل من غيري الموجودين، وحتى أتباهى بأنني عملت عرس بكذا مبلغ وكذا كوشة وكذا بدلة وكذا دبلة وغيرها من التكاليف نعم. المرتبطة بالعرس نعم.
2: وبالتركيز على موضوع التكاليف، إذن أصبحت تكاليف جنونية تهدد حتى استقرار الأسرة مستقبلا، لأن التفكير لحظي إن كيف أنا أقوم يعني بعمل عرس مثل ما قلتي مميز وقارنه بعرس يعني بأعراس أخرى، من دون ما أفكر بالمستقبل.
4: طبعا اللي يصير أنه هذا يخلي أن الزوج يبدأ يقترض، المقبل على الزواج راح يبدأ يقترض ويبدأ حياته بقروض، وهنا تحدث الإشكالية ما بعد الزواج، أن ما بعد الزواج يرجع الليفل المعيشة على حسب راتب الزوج اللي هو الطبيعي، اللي هو ما راح يقدر يوفر لها كل اللي توفر في ليلة العرس، وهو يبدأ أنه طبعا يسدد هذه الديون، وبالتالي قد تحدث مشاكل كثيرة بسبب أنه الرجل ما يقدر يوفر بعض الرفاهية العيش اللي كانت تتوقعها الفتاة.
3: نعم. طيب خلنا نقول يعني ربما التغيرات هذه اللي صارت في تكاليف الأعراس، وأيضا خلنا نقول الحفلات هذه المبالغ فيها، قد يكون سبب عائد إلى تغير الحياة في وضعنا الحالي، يعني ارتفاع الأسعار، كل شيء صار غالي. يعني هذه العبارة اللي دائما نسمعها من الأشخاص حولنا، يعني مثلا المبلغ اللي تستلمه المرأة عند زواجها ممكن ما راح يغطي حتى تكاليف مثلا خلنا نقول المجوهرات مثلا اللي راح فقط تشتريها بمبلغ وقدره، فما بالك الأشياء الأخرى. فممكن خلنا نقول يعني هناك قلة غياب للتخطيط، ربما التخطيط المالي ممكن أيوة. يؤدي إلى حدوث هذا الخلل،
4: ولذلك من المطلوب جدا مواضيع أنه إرشاد المقبلين على الزواج في الإدارة المالية. نعم. بالإضافة إلى الجانب النفسي والجانب الاجتماعي والفروق بين الجنسين، هذه من الناحية الاجتماعية والنفسية، ولكن كون نحن نتكلم من اليوم في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، ضروري جدا أن تكون هناك وعي مالي وإدارة مالية صحيحة للمصروفات. كم هي الكماليات وما هي الأساسيات، وكيف نصرف وكيف نضع مبلغ للطوارئ. أنا أعتقد لو كلما زادت الثقافة المالية لدى الشباب المقبل على الزواج والشابات المقبلات على الزواج، وصار وعي أنه أنا ما هي الأمور الأساسية والضرورية، أعتقد أنه يبدأ الموضوع يأخذ حيز من التوازن، بحيث يصير توازن بين متطلباتي أنا كعروس ومتطلباتي أنا كزوجة مرأة في داخل الأسرة، داخل تكوين منزل، وبالتالي هذا المبلغ راح أحاول أني أنا أقسمه بطريقة أنا ترضيني، وترضيني من حيث أنه تشبع رغبتي في مثلا شراء المجوهرات أو شراء بعض الأساسيات التي تحتاجها المرأة، والكماليات التي ممكن أن تؤجل إلى ما بعد الزواج.
2: نعم. بالرغم من الظروف الاقتصادية اللي يمر فيها الشباب، لكن للأسف لا نعمم هنا عزيزتي نقاء، بعض الأعراس فعلا مكلفة، يعني في كثير من العوامل أدت إلى حدوث هذا التغيير المفاجئ. برأيك يعني ما أبرز هذه العوامل، وهل ممكن نعتبر أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي أيضا ساهمت في هذه النقلة في تغيير مفهوم الأعراس؟
4: أول سبب من الأسباب هو وسائل التواصل الاجتماعي، مثل ما أنت ذكرتي، وجهة نظري طبعا، ما عندي إحصائية، لكن أنا وجهة نظري أنه وسائل التواصل والمنصات، هذه المنصات صارت تعرض كل شيء بما يتعلق بالديكور
2: في العالم،
4: وفي العالم وليس في عمان فقط، ولكن وبالتالي هذه المنصات أصبحت إيش؟ أصبحت الشباب والبنات يقارنون، أول شيء يشوفون الجديد في هذا العالم، وبالتالي سبحان الله، والنفس تشتهي، النفس تشتهي كل ما هو جديد، إذا ما تكبحها، إذا ما تروضها، بالتالي تريد أنك أنت تكون الأميز، وتكون أنت تكون أنت الأميز، وتكون أنت الأفضل، وتكون أنت الأحسن. بالتالي المنصات وسائل التواصل يعني أدت إلى ذلك. رقم اثنين، ثقافة المقارنة، أن أنا أشاء يعني حتى لو أنا ما قادرة، لكن أنا اللي شفته في وسائل التواصل أنا أريد أطبقه على عرسي، لأنه يصير اعتقاد بأنه أنا ما رح تكون الفرحة كاملة إذا أنا ما رح أكون بهذا المستوى من الزينة، وبهذا المستوى من التصوير، وبهذا المستوى من الكماليات اللي يشوفوها على طبعا على منصات التواصل. طبعا أيضا لا ننسى دور المؤثرين وصناع المحتوى. اليوم كثير من المؤثرين وصناع المحتوى يشوفون يعني يذكرون تفاصيل أعراسهم، بالضبط يعني كيف يسوي عرسه من البداية إلى النهاية بكل التفاصيل، الوردة من وين جابها، الكرسي من وين من وين حصلها، يعني تفاصيل تفاصيل المجوهرات من وين، من أي محل اشتراها. بالتالي إذا هذول الشباب المقبلين على الزواج كانوا يعتبرون أن صناع المحتوى هم قدوة لهم، بالتالي هو بدون وعي يريد أن يقلد صناع المحتوى.
2: وما ننسى أيضا نقاء أن معظم هذه الأشياء اللي ذكروها أساسا هي مدفوعة.
4: أحسنت.
2: هي أساسا
4: ترويج وتسويق لبراندات معينة وماركات معينة،
2: وهذا فخ نقع فيه جميعا.
4: أحسنتي. وهذا فخ إذا لم يكن هناك وعي، ولذلك مثل ما تكلمنا أن يكون هناك وعي الإدارة المالية ضروري جدا. أيضا انتشار الموضات الغربية والموضات، ولذلك صار ما في قناعة بالهوية العمانية بالعرس العماني، صار أنه لا أنا أريد أن يكون عرسي بالطراز الغربي أو بالطراز الأوروبي أو بالطراز التركي. وطبعا هذا بسبب تعدد الثقافات ودخول يعني العادات الدخيلة على مجتمعنا العماني، وذلك هذا هو السبب الرئيسي اللي أدى إلى تغير نمط الأعراس عندنا في المجتمع العماني.
3: طيب ربما تكون كل هذه الأمور التي حدثت الآن من تغير في نمط الأعراس، أيضا العادات والتقاليد أصبحت شبه غير موجودة، أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج أو تأخيرهم لموضوع الزواج لوقت آخر، أو ربما حتى تفكيرهم بأن مثلا يتزوجوا من أماكن أو دول أخرى بحكم أن رح يكون والله تكاليف العرس خلنا نقول أقل.
4: صحيح.
3: فكيف من الممكن أن نحن نرجع هذه الفكرة اللي هي فكرة أن الزواج شيء جميل، تكوين الأسرة شيء جميل، ولكن هناك أساسيات أو أشياء معينة ممكن أن نحن نضبطها حتى نحصل على هذا؟
4: بالعودة إلى البساطة، بكل بساطة، العودة إلى البساطة، بساطة العيش، الاستمتاع بما هو متاح. احنا عندنا مشكلتنا ان احنا ما مستمتعين بما هو متاح، نفكر بما هو غير موجود، وبالتالي ونعتقد ان السعاده موجوده في اللا موجود، اللي هي ان انا افكر ان انا اكون سعيد باللي موجود من موارد انا وامكانيات انا احكمها. لان فكره الزواج هي مو فكره ماديه، مع الاسف هو تحول من مؤسسه اجتماعيه الى الى الى مهرجان، فعليا الى مهرجان، او حتى الى مشروع اقتصادي ضخم هائل. بالتالي فعليا الشباب لما يشوفون غلاء المهور يعني بهذه الاسعار الخياليه اذا جاز التعبير، طبعا الشاب اللي خصوصا اللي توه متخرج من الجامعه وتوه متوظف على الراتب المحدود هذا، كيف يقدر يوفر مهر بهذا المبلغ، وإضافة إلى ذلك يوفر السكن
2: وغيره
4: وتكاليف العرس، إنزين مهر وتكاليف العرس والشهر العسل، وبعدين يرجع يأثث البيت، إنزين هذه كلها حقيقي تنفر الشاب من الزواج، أو تخليه يعزف عن الزواج، أو يأخر الزواج إلى عمر متأخر، بحيث أن يقول والله أنا خليني أجمع لحين ما أحصل المبلغ وأوفر المبلغ. لذلك لما نركز على التقنين المهور، يعني الغلاء المهور وجزء يعني من الأمور اللي أو من الأسباب التي تؤخر الزواج، ولذلك نحن من خلال هذه المنصة يعني ندعو إلى أن يكون هناك تقنين للمهور، وأكثرهن بركة أقلهن مهرا، إنزين يعني هذا وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما نتكلم عن أقلهن مهرا يعني ان نبخس حق المرأة، ولكن ان ايضا لا نغالي في هذه الامور. وطبعا هذه كانت توصيات من كنت اقرا انا قبل الحلقة، كنت اقرا من ايام السبعينات، من ايام الستينات، كانت توجيهات الحكومة الرشيدة على انه يكون هناك تقليل للمهور وعدم، يعني سبحان الله، فكانوا ملتفتين لهذه النقطة من ذلك الزمان. نعم. وإلى وإلى وإلى يومنا هذا هناك توجيهات من الحكومة على أن تكون هناك المهور تكون معتدلة. أنا ما أقول ضعيفة ولكن أن تكون معتدلة ولا نغالي فيها. إذن هذا جانب من الجوانب. الجانب الثاني اللي يؤدي أيضا إلى تأخر سن الزواج أو العزوف عن الزواج هو موضوع التعليم. صار تعليم المرأة أساس. أول شيء ما كان تعليم المرأة، كانت المرأة بعمر 10 سنوات 15 سنة تتزوج، ما كان هدفها التعليم. اليوم صار التعليم، صار دخول المرأة إلى سوق العمل أنها تحقق هي هدفها، تحقق ذاتها. أيضا هذا أدى إلى تأخر سن الزواج. أضف إلى ذلك تلبية الاحتياجات الشخصية. يعني اليوم مثلا تجلسين مع مجموعة من الشباب يقولش خليني أسافر، خليني أستانس، بعدين أفكر بالزواج، لأنه الزواج فيه تكاليف كثيرة وأنا ما أريد أتحمل مسؤولية. ولذلك نرجع الموضوع إلى أيضا إلى أن جيل هذا الزمان يحتاج أن يتعلم تحمل المسؤوليات ومسؤولية الزواج من كل الجوانب وليس من جانب واحد.
2: نعم، وبالعكس يفكر أيضا أن لو كان في تعاون ليس فقط يعني من ناحية الفتاة وأهلها والشاب أيضا، أنه يكون في تعاون وفي تكامل، أن هذه المصاريف الكثيرة يفضل أن نحن ندخرها لبداية حياتنا.
4: أحسنت.
2: لنعيش بدون ديون.
4: أحسنتي. نعم. وهذا يؤدي إلى أن الشاب اللي أصلا عنده قروض وديون ويجي يتزوج وياخذ قرض أيضا مبلغ كبير، هذا الشاب ما رح يبدي حياته بداية صحيحة. بس إذا تناقش مع مع مع مع خطيبته ووضحه وهم اتفقوا على أهداف مشتركة، أهداف مالية مشتركة، أنه إحنا نقلل من المصاريف والبهرجة، أنه اليوم أنت عندك حفلة حنة وحفلة خطوبة وحفلة ما أعرف إيش وأربع حفلات تسبق حفلة الزواج. فإذا اتفقوا أنه نحن نقلل هذه المصاريف ونقتصرها على أن يكون زواج جميل، زواج يكون فيه بين الأهل بين الأحبة بين الأقرباء بدون تكاليف كثيرة، وندخر هذه الأموال التي كنا نريد نصرفها على هذا العرس اللي هو لا يتجاوز 3 ساعات ممكن أن احنا نسافر فيه، ممكن احنا نستثمر فيه. ولذلك ضرورة وجود اهداف

0: يدعو إلى التخفيف. يعني فعلا هناك يعني تحدث مثل ما يقال يعني بهرجة ومصاريف ضخمة
1: ضخمة.
0: كبيرة جدا، لكن موضوع البساطة، نعود للبساطة في استقبال المولود أيضا أصبحت حاضرة. إذا أعتقد نحن بحاجة إن نفس هذول المؤثرين
1: أحسنت.
0: في موضوع العرس، إذا يعني رجعنا لموضوع يعني حفلات الزفاف، إن يكون لهم دور وبصمة في هذا الجانب.
1: واليوم عصر السوشيال ميديا، يعني اليوم
0: صحيح
1: المنصات السوشيال ميديا اليوم هي المؤثر رقم واحد في عقول الشباب والشابات، وبالتالي هذه مسؤولية صناع المحتوى والمؤثرين في يعني توجيه الاتجاهات المشاهدين والمستمعين إلى ضرورة تخفيف أعباء الزواج. طبعا هي قضية اقتصادية، لأنه أنت تتكلمين عن شركات التصوير، عن شركات
0: صحيح
1: تنظيم الحفلات، هذه هي صارت حلقة، هي
0: نعم
1: صارت حلقة.
0: صحيح،
1: لكن كل ما
0: وبتتأثر ربما، لكن نقول نحن بتقنينها وربما
1: أحسنتي، إحنا
0: تنظيمها.
1: ما ندعو إلى إلغائها،
0: نعم
1: ولكن إلى تقنينها بطريقة تسهل على الشباب فكرة الزواج
0: نعم
1: والرجوع إلى الزواج المبكر. ما أقول مبكر عمر 13 و14 سنة، ولكن على الأقل عمر بعد ما يخلص الجامعة وراها بسنة أو سنتين يبدأ أنه يفكر بأن
0: الزواج
1: أن مشروع الزواج هو مشروع سهل المنال وليس صعب المنال.
0: صحيح. طيب يعني أكيد هناك حل لهذه المشكلة، لأنه لكل مشكلة هنالك حل أو حلول. ممكن صار في فترة من الفترات أنه لتخفيف الضغط ولتخفيف التكاليف، بعض الولايات عندنا في مختلف المحافظات تعمل مثل الأعراس الجماعية اللي هي يكون فيها مشاركة وتوفير للمبالغ كذلك. ممكن هذا الشيء يرجعنا للحياة السابقة، وخلنا نقول حياة البساطة والعادات والتقاليد الجميلة،
1: صحيح.
0: لكن أكيد من خلالك نتعرف على إذا وجدت هناك حلول أيضا أخرى.
1: طبعا موضوع الأعراس الجماعية أنت تتكلمين عن الرجال،
0: نعم
1: أما المرأة فدائما تبحث عن التميز. المرأة ما ترضى أنها تكون في عرس جماعي،
0: جماعة
1: مع
0: صحيح
1: الأسف الشديد. أنا تقول يعني لو كانت عندنا أعراس جماعية نسائية راح تكون فكرة جدا جميلة، ولو تتبنى مجموعة من الفتيات هذه الفكرة من أجل أنه نشر الثقافة في المجتمع. لكن
0: ولكن على الأقل الرجل
1: على
0: يعني
1: الأقل الرجل، على الأقل عندنا
0: يطيح كم فلس
1: فوكس
0: شوية.
1: من عنده. أيوة انزين. لكن الرجال عندنا طبعا موضوع الأعراس الجماعية موجودة. رقم اثنين، عندنا طبعا توفير، يعني ممكن أنه احنا نوفر مساكن ميسرة للشباب المقبل على الزواج، يعني يكون هناك مشروع يكون على الأقل توفير مساكن بإيجارات مخفضة، بحيث اللي ممكن إنه يقبل على الزواج يعرف إنه في مساكن. وأنا أعرف يعني كم حد من أصحاب الخير خصصوا مجموعة من المباني اللي هم يملكوها للمتزوجين حديثا بأسعار أقل من أسعار السوق مثلا.
0: نعم
1: هذا جزء من الموضوع. رقم
0: جميل.
1: اثنين، تحديد سقف المهور. أرجع وأقول لك، هو الموضوع موضوع المهور، تحديد سقف المهور قدر المستطاع بما يتناسب مع غلاء المعيشة وغلاء الأسعار زين والتكاليف. أنا ما أقول 1000 و2000، لكن في نفس الوقت ما ننادي به. ولذلك إذا يصير دعوة مجتمعية وثقافة مجتمعية بأن يخفف المهر بطريقة يستطيع الشاب فعلا أن يدفعها، وهذا طبعا هذا جزء من الحلول اللي احنا ممكن نتكلم عنها. طبعا حملات توعوية مجتمعية اللي تكلمنا عنها، ضروري جدا أن تكون هناك حملات توعوية، سواء عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزيون، عن طريق المساجد في خطب الجمعة، إشراك المؤسسة الدينية بهذا الموضوع. ضروري جدا أن تنتشر هذه الثقافة، ثقافة الحد من غلاء المهور والتقليل من تكاليف الأعراس المبالغ فيها والبعد عن المقارنة والمباهاة بالمجتمع. طبعا إحياء العادات والتقاليد بالمجتمع، الأهازيج، الأفراح، الأغاني العمانية القديمة. إنزين اليوم نجد أنه هذا ابتعدنا عن الهوية العمانية في العرس بشكل عام، ما موجود الهوية العمانية، وإحنا نريد أن الشباب والشابات أن يعني يرجع الاعتزاز بالهوية العمانية والانتماء للعادات والتقاليد.

0: طبعا الدعم الحكومي، ممكن يكون دعم حكومي للمقبلين على الزواج، وأنا أعتقد في صندوق
1: نعم، هو بدأ فعلا الآن
0: بدأ
1: في
0: هذا
1: صندوق
0: الصندوق،
1: الزواج.
0: ولكن أكيد إلى ضوابط معينة. إذا يصير دعم حكومي أكثر للمقبلين على الزواج، هذا راح يساعد على زيادة إقبال الشباب على الزواج، كون أن هناك دعم حكومي في هذا المجال. إنتاج محتوى إعلامي، فيديوهات قصيرة، رسائل توعوية تبين مخاطر المغالاة في المهور، هذه مجموعة. أيضا تكريم الأسر، اللي ممكن يعني يصير تكريم للأسر في المجتمعات في القبيلة اللي تخفض من تكاليف الأعراس، ويصير عندهم تكريم معين من قبل مثلا وجهاء القبيلة أو
1: يصير
0: وجهاء،
1: عليهم الإقبال أكثر.
0: يعني تعزيز التجارب التي تعزيز التجارب الإيجابية التي خفضت في المهور وخفضت من التكاليف وتعيش حياة مستقرة. وبالتالي يعني أنا أتذكر لما يعني إحدى الفتيات تزوجت بتكاليف قليلة، طبعا النظرة الاجتماعية أنه والله هذه مهرها قليل، هذه ما سوت عرس، هذه مسكينة، لكن اليوم هي تعيش حياة زوجية جدا
1: سعيدة.
0: سعيدة ومرتاحة. ليش ما نسلط الضوء إحنا على هذه الحالات اللي فعلا يعيشون حياة زوجية سعيدة وكانت مهورهن يعني
1: غنية.
0: قليلة وكانت تكاليف أعراسهم قليلة؟ ولذلك السعادة الزوجية ليست مرتبطة بسعر المهر، وليست مرتبطة بتكاليف العرس، وليست مرتبطة بمظاهر العرس، وإنما السعادة مختلفة تماما. ولذلك الوعي الزواجي جدا ضروري، والإرشاد الزواجي جدا ضروري لكل مقبل ومقبلة على الزواج.
1: في ختام حديثنا مستمعينا الأكارم، أكيد نشكر ضيفتنا العزيزة اليوم الأستاذة نقاء بنت جمعة اللواتي، يعني على هذا الحديث الطيب الذي تحدثنا فيه عن أهمية تخفيف مصاريف وتكاليف الزواج لدخول حياة زوجية سعيدة بعيد عن الضغوط المالية. كلمة أخيرة أستاذة نقاء في ختام هذا الحديث.
0: نصيحتي اليوم لكل الشباب المقبلين والمقبلات على الزواج، أن الزواج هو مشروع رباني، مشروع إلهي، مشروع بتوفيق من رب العالمين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هو الموضوع هو أكبر من أن يكون موضوع مادي اقتصادي، يجب أن يكون فيه هناك التسهيل والتيسير، والتوفيقات ستكون كثيرة من رب العالمين طبعا من خلال الأخذ بالأسباب، وإن شاء الله تكون حياة زوجية سعيدة بعيدة عن المنغصات المالية
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك عزيزتي نقاء. شكرا لك الأستاذة نقاء بنت جمعة اللواتي، أخصائية برامج وتوعية مجتمعية بوزارة التنمية الاجتماعية. شكرا.
0: أحسنت، شكرا جزيلا لكم.
2: أسلوب حياة،
3: صحة وحياة.
1: أهلا بكم مستمعينا في فقرة صحة وحياة. في عالم تتسارع فيه التحديات الصحية وتتزايد أهمية الوعي المجتمعي، يبقى التثقيف الصحي خط الدفاع الأول في مواجهة العديد من الأمراض، وأكيد في مقدمتها مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز، الذي لا تزال آثاره الصحية والاجتماعية تستدعي المزيد من التوعية والتثقيف و الوقاية. في سلطنة عمان تواصل وزارة الصحة جهودها الحثيثة للحد من انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز، وذلك عبر برامج وطنية متكاملة ترتكز على التوعية المجتمعية وتعزيز الثقافة الصحية والتشخيص المبكر، وأيضا توفير خدمات الفحص والعلاج والرعاية. في حلقة اليوم مستمعينا نسلط الضوء على واقع وجهود وزارة الصحة في التوعية والوقاية والبرامج والمبادرات أيضا التي تنفذها الوزارة للحد من انتشار هذا المرض، ودور المجتمع في دعم هذه الجهود وتعزيز الوعي الصحي المسؤول. يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة سمتة بنت سالم بن ناصر الدويكي، استشارية أمراض معدية في مديرية شمال الشرقية. أهلا وسهلا بك دكتورة سمتة.
4: أهلا وسهلا فيك وعد، وأرحب بالمستمعين الكرام، ويشرفني ويسعدني أن أستكمل الجهد الذي بذله زملائي في هذا الجانب.
1: طبعا مثل ما ذكرنا تحت الهواء دكتورة، موضوع الإيدز وليس بالموضوع الجديد، ولكن استجدت فيه الكثير من الأشياء، لذلك وجب أن نحن نزيد فيه التثقيف والتوعية للمجتمع.
4: صحيح.
1: طبعا في تزايد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز، كيف تقرأ وزارة الصحة هذا المؤشر؟ إيش أبرز الأسباب؟ كيف تقيمون الوضع الحالي؟
4: شكرا على السؤال، وهو في قمة الأهمية. التزايد الملاحظ مؤخرا السنوي للحالات الجديدة المشخصة بفيروس نقص المناعة البشرية HIV يعكس نجاح الجهود التي بذلتها الوزارة في التشخيص المبكر وجلب هذه الحالات لأرقام جهود الترصد الإلكتروني، وكذلك الوعي المجتمعي نجحت، وهذا التحسن في الأرقام جيد لقسم علم الأوبئة. بما يقدر الذكر بأن تعتبر سلطنة عمان ما زالت منخفضة نسبيا مقارنة بدول العالم في نسبة عدد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة.
1: نعم. طيب لما نجي نتكلم أكثر عن الفيروس، يعني أكيد في فرق بين الإصابة بالفيروس ومرحلة الإيدز نفسها لما يدخل في عمق المرض. إيش حجم التحدي الذي يشكله المرضى اليوم على المستوى العالمي والمحلي؟ أكيد في هناك الكثير من التحديات.
4: هذا صحيح. من المهم ذكر الفرق ما بين الإيدز والإصابة بفيروس نقص المناعة. الفيروس كأي كائن حي فهو عبارة عن حمض نووي محاط بغشاء سيتوبلازمي، فهو غير قادر على الحياة في المحيط بمفرده، يحتاج خلية حاضنة. ويتميز فيروس نقص المناعة بأنه يحتاج الخلايا المناعة للحياة بسبب تركيب دخول للخلايا مثل القفل والمفتاح، يحتاج مستقبل في خلايا المناعة للارتباط وبالتالي الدخول، فهو يستهدف الخلايا التائية المساعدة. لذلك فإن الفيروس لا يستطيع العيش مثلا في خلايا الجلد، خلايا القلب، خلايا الدماغ، يحتاج الخلايا المناعة. هذا بالنسبة للفيروس. بالنسبة لكلمة إيدز، وهي مشتقة من اللغة الإنجليزية Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS، تعني هي الحالة المتقدمة للإصابة بالفيروس، وهي مرحلة ضمور وعمل جهاز المناعة بسبب تأثير الفيروس. فهو الفرق فيما بينهم الحالات، هذا إصابة دخول الفيروس للجسم، بينما الإيدز هي المرحلة المتأخرة بسبب مثلا عدم طلب المساعدة المبكرة وتمكن الفيروس من جهاز المناعة.
1: تحدث عن الشق الثاني اللي هي أهم التحديات على المستوى العالمي والمحلي.
4: التحديات تشمل الاقتصادية، فالتشخيص والعلاج مكلف على الدول، وكذلك هذا يحتاج برامج تشخيصية عدة في النظام الصحي، كذلك له تأثير نفسي واجتماعي على المستوى الفرد. بس هذا في الوقت الراهن الحالي بسبب وجود علاج فعال، فإن الإنتاجية للفرد والعمر المتوقع شبه طبيعي.
1: نعم، بوجود العلاج حاليا يعني تكون الأمور خلنا نقول أفضل في أنه هو قادر يتعايش مع المجتمع بشكل طبيعي.
4: نعم، العلاج فعال جدا، ومن المهم تسليط الضوء على التاريخ. فمنذ ظهور الفيروس في الثمانينات، ثم اكتشف أول دواء في بداية التسعينات، ظل علاج فيروس نقص المناعة غير جيد بسبب سمية الأدوية وبسبب عدم وجود اتفاق عالمي متى يمكن بدء العلاج. فكان بسبب سمية الأدوية وتأثيرها على الجسم، كان المريض يتابع مع الطبيب إلى أن يصبح مستوى المناعة أقل عن 200 خلية مناعة لكل ML في الدم. في عام 2014 تم تغيير القوانين الدولية والمعايير في علاج، فعلاج الفيروس أصبح بشكل مبكر منذ بدء تشخيص الفيروس بغض النظر عن المناعة. فهذا التغيير العالمي غير بشكل كبير، وبسبب توفر الأدوية الآمنة جدا السهلة الاستخدام أصبح أحدث نقلة نوعية في التغيير جودة الحياة، الصحة الجسدية وكذلك النفسية والإنتاجية للفرد.
1: نعم. طيب، نركز الضوء أكثر على أهم الفئات العمرية التي تصاب بهذا المرض. إيش أكثر هذه الفئات؟ إيش أكثر الطرق، أيضا الطرق العدوى شيوعا؟ أنتم أيضا في برامجكم في التوعية تستهدفوا بالعادة أي فئة؟
4: في سلطنة عمان الإحصائيات بيّنت بأن أكثر المتعايشين مع الفيروس ينتمون إلى الفئة العمرية من 25 إلى 34، تشكل هي الفئة الأكثر، تليها الفئة العمرية ما بين 35 إلى 44. بالنسبة لباقي الفئات طبعا تتفاوت، في فئات متعايشين فوق 60، في 50، فيما قبل 10 سنوات. مع وجود هذه الأدوية الفعالة، العلاج والحياة الطبيعية.
1: نعم. نتكلم أكثر عن الأشخاص هؤلاء المصابين بالمرض. يعني ذكرتي نقطة جدا مهمة وهي التعايش مع المرض. يعني ربما أهم الفئات العمرية اللي ذكرتيها اللي هي مرحلة 25 إلى 35، وهم مرحلة الشباب، مرحلة الإنتاجية، مرحلة أيضا الإقبال على الزواج. فكيف بخصوص موضوع الزواج، موضوع الارتباط، هل الشخص المريض بالإيدز دائما يعني عنده نوع من المصارحة للطرف الآخر؟ هل هناك تقبل؟ كيف تكون الآلية؟ يعني
4: سؤال في محله، لأنه يتزامن مع المرسوم السلطاني بإلزامية فحص ما قبل الزواج منذ بداية 2026، وهو قائم وفعال ومعمول به طبعا كما هو ملاحظ من حياتنا اليومية في المديريات وكذلك من الحياة الاجتماعية للسامعين. ففحص ما قبل الزواج يشمل فحص الزهري وفيروس نقص المناعة، وهو تسليط الضوء عليه، بالإضافة إلى التهاب الكبدي باء وسي، وكذلك أمراض الدم الوراثية، الثلاسيميا وخلايا الدم المنجلية. فيشترط طبعا عمل فحص نقص المناعة العوازي في حالة عدم وجود الفيروس أو يتم التوافق. في حالة وجود الفيروس لأحد الطرفين فيوجد نظام، حيث أن الطبيب العام الذي قام بالفحص المبدئي يقوم بتحويل الحالة إلى المختص في علاج وتشخيص الـ HIV، وهي متوفرة في كل محافظات السلطنة، فتوجد مسارات تحويل خاصة لهذه الحالات. يلتقي الطبيب المختص بالمريض ويقوم ب الإعلام بالتشخيص بطريقة تكون تلائم كرامة الإنسان، تشمل الاحترام والتوضيح. بعد ذلك نقوم بعمل الفحوصات المبدئية ثم بدء العلاج. بالنسبة للسؤال الخاص، ما هي علاقته بفحص ما قبل الزواج؟ نحتاج فورم خاص، ورقة خاصة بالمصارحة يجب أن يوقع فيها الطرف الآخر الشريك في هذا الزواج أنه قد علم وقد قبل بالزواج، وكذلك يوقع الشخص المصاب بأنه يلتزم بالعلاج وهو قبل بهذا الزواج. طبعا الزواج ككادر طبي لا نسمح به إلا بعد مرور أشهر تضمن نزول الفيروس إلى مستوى غير قابل للكشف.
1: نعم.
4: فالفحص المخبري عادة الأفرج المتوسط 2 من بدء العلاج الفعال، يصبح الشخص يملك مستوى حمل فيروس في دمه غير قابل للكشف، وبالتالي هو غير قابل لنشر الفيروس للشريك، ويمكنه من بدء عائلة سليمة وإنجاب أطفال سليمين وبدء إكمال عمل وإكمال حياة طبيعية.
1: نعم. إذن يعني في هذه الحالة يستطيع أنهم هم ينجبوا أطفال سليمين غير مصابين بالمرض، صحيح؟
4: نعم، هذا مؤكد، وفي العيادة أنا وزملائي نتعامل مع هذه الحالات بشكل أسبوعي، والغاية في اليسر والسيطرة على الفيروس بفضل وجود هذه الأدوية المناسبة.
1: طيب، نتكلم أكثر عن أهمية الفحص المبكر لهذا المرض. إيش هي أهم خطوات التشخيص، مراحل العلاج، أهم الإجراءات اللي المصاب ممكن أنه يتبعها بعد التشخيص بهذا المرض؟
4: بالنسبة للخطوات التي يتبعها وطرق الوقاية، تبدأ بالإدراك، وهو المغزى والهدف الرئيسي من حوارنا اليوم. إدراك الشخص أن يوجد هناك أسلوب حياة ذات خطورة عالية، مثلا العلاقات الحميمية ذات الخطورة العالية التي تعرض لاكتساب الفيروس، يبدأ بإدراك احتمال اكتساب الفيروس، وبالتالي يبادر بأخذ المشورة الطبية من أقرب مؤسسة صحية. فوزارة الصحة قد وفرت شبكة مختبرات راقية ومعتمدة في كل المحافظات ومجانية. كذلك توجد مراكز فحص سرية والأرقام متوفرة لدى دائرة مكافحة العدوى. طبعا الكشف المبكر للفيروس، يوجد برامج أخرى أدمجتها وزارة الصحة في الفحوصات الروتينية، فأي امرأة حامل في عمان تحصل على فيروس نقص المناعة العوزي. كذلك أي متبرع بالدم، الدم يجرى عليه فحص هذا الفيروس. كذلك فحص ما قبل الزواج مثل ما تطرقنا، فهو الحين طبعا إلزامي. وكذلك يوجد برامج أخرى اللي هي أي شخص مرقد في أقسام الباطنية، وتوجد برامج أخرى ما زالت طور التجربة في بعض المحافظات سوف نعلن عليها سابقا. فجهد جبار وتشكر عليه وزارة الصحة، وكل هذا يهدف طبعا للوقاية المجتمعية. نهدف أن يظل المجتمع العماني بأدنى مستوياته في إحصائيات فيروس نقص المناعة.
1: نعم. طيب نجري نتكلم أكثر، بما أننا نحن تكلمنا عن الشق الأول وهو مرحلة أن الشخص يتعايش ويستطيع أنه يكون أسرة، في المقابل أيضا هناك أشخاص متزوجين أو ربما يعني يعيشوا في عائلة، هكذا عائلة خلنا نقول محافظة، ولكن يتفاجأوا مثلا في يوم من الأيام بأن ابنهم مثلا أو بنتهم لا قدر الله مصابين بهذا المرض. فكرة التقبل، يعني إن الواحد يتقبل هكذا الشخص، نحن ما نتحدث يعني لا نتحدث عن مرض عادي، ومرض يعتبر جدا يعني خطير بالنسبة للمجتمع، فنتحدث عن دور الوزارة في تعزيز ثقافة التقبل والدعم. كيف من الممكن أن هذا الشخص يعيش حياة طبيعية مع أسرته مع مجتمعه من دون التأثير النفسي اللي راح يصير له؟
4: سؤال في غاية الأهمية، تشكري عليه يا وعد، وهو واقعي جدا، وأحد الجوانب المهمة من التشخيص والعلاج. فالموضوع القلق والاكتئاب والوصمة نكافحها بشدة، ووزارة الصحة بذلت جهود. يمكن تم ملاحظة أن يوجد كثرة حديث عن الفيروس مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التوعية المجتمعية وتوعية المدارس وإدخال طبعا منهجية انتقال الفيروس في المدارس. فكل هذا يهدف إلى التعامل مع الفيروس كفيروس عادي. فيروس نقص المناعة ليس الفيروس الوحيد الذي يندمج مع الشفرة الوراثية DNA في جسم الإنسان ويبقى طول العمر. توجد فيروسات أخرى كذلك بهذا النهج، وفيروس نقص المناعة ليس الفيروس الوحيد الذي المنقول جنسيا، يوجد فيروسات أخرى. تاريخيا ارتبطت الوصمة والشعور بالعار بالفيروس تاريخيا، وصار من الصعب جدا فصلها، بينما كفيروس بحد ذاته يوجد فيروسات أخرى تشارك نفس الصفات ولم يرتبط بها هذا الشعور. فإحنا من هذا اللقاء اليوم أود التأكيد على أهمية التعاون والتكاتف المجتمعي للقضاء على الوصمة والتمييز. بالنسبة لقبول الشخص للتشخيص، فأساتذتي وزملائي وكلنا ندرك بأن الإصابة بفيروس نقص المناعة العوزي يعتبر مرض أقل بكثير من الإصابة والتشخيص. بمرض السكري أو الضغط، حتى في العلاج، حتى في المتابعات. مريض المصاب بفيروس نقص المناعة يأخذ حبة واحدة في اليوم أو ربما حبتين فقط، ويتابع مع الطبيب بعد التحكم بالفيروس مرتين سنويا أو أحيانا مرة سنويا، ويعيش حياة طبيعية لا يحتاج تلك المتابعة الدقيقة، ويتمتع بحياة طبيعية جدا. بينما إذا الشخص عنده أمراض مزمنة أخرى يحتاج أكثر من حبة في اليوم، متابعة شبه يومية أحيانا، متابعة شهرية للتحكم، وبالرغم من ذلك قد يصاب الإنسان بمضاعفات بسبب عدم التحكم بالأمراض الأخرى. بينما فيروس نقص المناعة من السهل جدا التحكم فيه، فأنا أؤكد على هذا النقطة. بالنسبة للتعايش في جو الأسرة، فإن الفيروس لا ينتقل بالتعايش العادي، الأكل والشرب والنوم واستخدام الشراشف، استخدام دورات المياه، المصافحة، العناق، مثلا حتى في جو العمل، العمل مع زميل مصاب بالفيروس، أو المشاركة في مهرجانات، أو حضور دورات مياه عامة في وقت السياحة،
1: لانتقال هذا المرض.
4: أيوة، فهو أنا أؤكد أنه لا ينتقل بهذه الطرق العادية، إنما ينتقل بطرق مؤكدة، وهي من الأم للجنين، وهذا تم القضاء عليه في عمان، فهو من النادر النادر النادر جدا، وقد توجت سلطنة عمان، ويمكن شاهدت قريبا في شهر مايو 2026 توجت منظمة الصحة العالمية وزير الصحة باستدامة القضاء على انتشار فيروس نقص المناعة من الأم للجنين في سلطنة عمان، وهذا يدل على نجاح البرامج وقوتها والمتابعة. بالنسبة للطرق الانتقال الأخرى من الدم الملوث، هذا نادر نادر جدا، كذلك ينتقل عن طريق حقن الإبر الملوثة في استخدام المؤثرات العقلية والمخدرات، هذا نادر جدا. في سلطنة عمان الإحصائيات تبين بأن انتقال الفيروس من طرق العلاقات الحميمية ذات الخطورة العالية، وهي تشمل الفئة العمرية ما بين 25 إلى 45. لا يعني بأن إصابة الفيروس ظلت كانت في هذه الفئة العمرية، الكشف ظل في كان في هذه الفئة العمرية والمتعايشين، بينما ممكن أن يكون الإصابة
1: بأعمار أخرى.
4: أيوة، تم الإصابة بالفيروس بعمر متقدم قبل بعدة سنوات، ثم ظهور الأعراض ثم التشخيص
1: لاحقا. نعم. طيب، نحن من خلال حديثك يعني ما نريد نقول أنه الموضوع جدا سهل وأنه العلاج متوفر، ويعني ما نريد نسهلها وأيضا ما نريد نصعبها، يعني نحن نريد الكل في مرحلة الشباب وحتى في مرحلة 45 وفوق يدرك بأنه فعلا هذا مرض يعني له أثاره الجانبية، له أعراضه، له أيضا حتى الشعور بالذنب، يعني لقاء يعني حصولك على هذا المرض وليس بالشيء السهل، فلا نريد نسهل هذا الموضوع، وأيضا لا نريد أن نصعب، نمسك العصا من المنتصف ونتحدث أكثر أيضا عن الأشياء اللي ممكن أن هي تفيد المصاب بفيروس نقص المناعة، وأهمها أكيد دليل الاسترشاد الوطني. نتحدث عن أهم ما جاء في هذا الدليل بشكل مختصر، أهم أهدافه، في إيش يساعد المريض بفيروس نقص المناعة.
4: الدليل الاسترشادي لفيروس نقص المناعة العوازي الذي تم تدشينه في عام 2025 في سلطنة عمان يستهدف الفئة العاملة في المؤسسات الصحية، ويهدف إلى توحيد الجهود في التشخيص والعلاج وتوحيد العلاج وكذلك المتابعة. بالنسبة يؤكد الدليل الاسترشادي على أهمية التشخيص المبكر وأهمية استمرار التوعية المجتمعية من أجل التعاون المجتمع في الوصول لهذا الهدف، وكذلك توحيد العلاج، بحيث أن الحين العلاج المتوفر هو مثبطات اندماج الشفرة الوراثية للفيروس مع الشفرة الوراثية للإنسان من الجيل الثاني، second generation integrase inhibitors، فهذا موحد ومطبق ومتوفر في كل المؤسسات الصحية في محافظات عمان. يهدف كذلك إلى تعزيز أهمية الصحة النفسية للمريض، وعمل سكورينج سيستم، تشخيص مبكر لحالات القلق والاكتئاب ومنع الانتحار بين الأشخاص، وكذلك تأكيد على أهمية التحصينات الدورية للحماية من الأمراض البكتيرية أو الأمراض الفيروسية السنوية. نعم.
1: هذه ممكن تكون أهم الأشياء اللي استجدت في الدليل الاسترشادي الوطني لفيروس نقص المناعة. طيب دكتورة، في نهاية هذا اللقاء أكيد يعني هناك رسالة حابة توجهيها للمجتمع للوقاية من هذا الفيروس، فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز.
4: أهم رسالة أوجهها لأعزائي السامعين هو أهمية تغيير الصورة والنظرة لفيروس نقص المناعة. ففيروس نقص المناعة ارتبط بأذهاننا بأنه مرض يقضي على الصحة، يقصر العمر، يقتل في مدة قصيرة، وهي فكرة للأسف ما زالت ثابتة، وأستشفها أحيانا من المرضى الجدد في العيادة. وأنا أؤكد من خلال هذا اللقاء بأن الفكرة مختلفة تماما، فنحن في عام 2026 يعرف فيروس نقص المناعة البشري HIV الإصابة به على أنه مرض مزمن له علاج وليس له شفاء. توجد حالات شفاء مسجلة بطرق معينة خارج نطاق السياق والحديث اليوم، ولكن هو مرض مزمن له علاج، له علاج بحيث أنه يستطيع الإنسان أن يكبح ويثبط مستوى الفيروس إلى مستوى غير قابل للكشف، ويصبح إنسان طبيعي في العمر وغير معرض للالتهابات الانتهازية والأورام، ويمكن من عيش حياته بإنتاجية و العمل وتكوين أسرة سليمة صحية، وكذلك إنجاب أطفال صحيين. وأؤكد على أهمية التعاون المجتمعي في القضاء على الوصمة، لأنه أحد التحديات التي ستمكن وزارة الصحة من حصول الجميع على التشخيص المبكر. فهو نوع من التعامل مع الفيروس كفيروس بين مجموعة فيروسات أخرى تنقل عن طريق الدم والسوائل، ليس الفيروس الوحيد، ومن المهم جدا العمل على تشخيصها المبكر والتحكم فيه. لماذا يبقى السؤال أختي وعد، لماذا التشخيص المبكر؟ هنا يكمن تركيز وزارة الصحة، لأن التشخيص المبكر للحالات في المجتمع يؤدي إلى التحكم بمستوى الفيروس ويمنع انتقال الفيروس في المجتمع، هو ركيزة أساسية للوقاية المجتمعية. نعم. وبالتالي نستطيع التحكم عليه، فهو فيروس ممكن السيطرة عليه، وبالوعي والإدراك والمبادرة بطلب المشورة الطبية يمكن تحقيق هذا الهدف. أؤكد على نفس النقطة التي ذكرتيها، هو أهمية دور الأسرة وولي الأمر والتربية، وكذلك زرع القيم الأخرى العمانية المتأصلة كجزء. في وزارة الصحة احنا نحتوي المريض ونحاول أن نقف إلى جانبه من كل النواحي، صحياً لعلاج المرض والتحكم فيه والوصول به إلى أفضل المستويات، وكذلك نقف إلى جانبه اجتماعيا ونفسيا. والوقاية من غير التشخيص المبكر طبعا نعزز دور الأسر والتكاتف الأسر.
1: إذا هي أدوار تكاملية دكتورة سمتة. نحن نتمنى الصحة والسلامة للجميع، ودعوة أيضا لتفعيل التشخيص المبكر، وأكيد وزارة الصحة مشكورة في أن هي عززت هذا الدور، وأيضا قامت بهذه الثقافة الصحية المستمرة في هذا المرض وحتى في مختلف الأمراض. نتمنى السلامة للجميع مثل ما ذكرنا سابقا، وشكرا لك الدكتورة سمتة بنت سالم بن ناصر الدويكي، استشارية أمراض معدية، مديرية شمال الشرقية. شكرا لك.
4: شكرا جزيلا.
1: تفاصيل صغيرة تصنع فرقا كبيرا، وكل يوم لنا في الحياة هو بداية جديدة. دمتم في سلام،
2: وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة مستمعينا الأكارم، نستودعكم الله ونأمل أن نكون قد قدمنا لكم ما هو ممتع ونافع. خالص الود والتقدير من فريق أسلوب حياة.
1: كان معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني. إلى اللقاء.

الله وعلى مودك أسهر وأتأنى والبس على مودك عيوني راقي أفرح في كل أعماقي على مودك عيونك باقي.

0: محطات. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطات،
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي.

0: خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: بانتظار جودو.
2: سامويل بيكيت.

0: مسرحية في انتظار جودو من أشهر مسرحيات الكاتب الأيرلندي الأصل سامويل بيكيت، بل هي من أشهر المسرحيات التي كتبت في القرن العشرين، وقد كتبت آلاف الدراسات عن هذه المسرحية لما تحمله من مضامين ورموز ومستويات فهم عميقة. ولد الكاتب سامويل بيكيت في أيرلندا عام 1906، وتنقل بين فرنسا وألمانيا وأيرلندا، وقام خلال الحرب العالمية الثانية في فرنسا، وانخرط في المقاومة ضد المحتل الألماني، ثم استقر في لندن بإنجلترا.
1: كتب القصة القصيرة والرواية، وله عدد من الأفلام السينمائية. منح جائزة نوبل عام 1969. توفي بيكيت عام 1989. لقد كتبت مسرحية في انتظار جودو بعد الحرب العالمية الثانية، التي تركت في العالم وفي أوروبا خاصة ملايين القتلى والمشوهين وألف المدن والبلدات المدمرة، وكشفت أن في أعماق الإنسان وحشا كامنا لا يرحم.
0: وليس المظهر الإنساني إلا قشرة فارغة خادعة، ولهذا فإن الكتاب يتوقون إلى عالم أكثر إنسانية، وإلى فردوس يعيش فيها الإنسان بأمان وسعادة. إن الإنسان الآن يقف في عالم من رماد، كأن الزمن قد توقف فيه وليس له إلا الانتظار. ولكن هل سيأتي ذلك الأمل بعد هذا الانتظار؟ قد لا يأتي، ولكن نحن محكومون بالانتظار.
1: عرضت مسرحية في انتظار جودو لأول مرة في باريس عام 1953، أي في السنوات الحرجة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي ما زلنا نعيشها على نحو ما. وكتبت المسرحية في جو من عدم الثقة والخوف وخيبة الأمل التي عاشتها أوروبا بعد الحرب، وقد عادت الأمور إلى التأزم حتى قبل أن ينجلي غبار المعركة.
0: وليس في مسرحية في انتظار جودو ثمة أحداث تروى، فلقد ضحى سامويل بيكيت بالعنصر الدرامي. وقاعدة المسرح عند أرسطو البداية والوسط والنهاية، وهذا يتفق مع الهدف الذي يرمي إليه في المسرحية، والذي يكرره مرات عديدة على لسان شخصياته، إذ لا يقول لا شيء يحدث، ومن ثم فليست هناك بداية أو نهاية.
1: ولقد استعاض بيكيت عن هذا العنصر الدرامي بما يمكن أن نسميه بالصياغة المسرحية البارعة، بالبانتوميم أو الأداء الصامت، وبالطاقة الشاعرية للحوار، ثم أساسا بالمواقف الكوميدية البارعة.
0: وتنتمي هذه المسرحية إلى ما يسمى بمسرح العبث، الذي نشط خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وبتأثير الفكر الوجودي. وتبدو مسألة الانتظار في المسرحية هي كل محتوى مسرح العبث، والانتظار في طبيعته شيء مؤلم يسرق عمر الإنسان القصير، بل وينقلب هذا الألم إلى فجيعة وكارثة عندما يكون الشيء المنتظر لا وجود له.
1: فمن هو غودو في المسرحية التي ينتظره كل من أسترغون وفلاديمير؟ أهو المنقذ؟ أهو الشافي؟ أهو الفرح والسعادة؟ أهو الموت أم الفراغ؟ واللا جدوى وسط هذا اليأس الكامل والطبيعة الجرداء؟ أهو الطفل الذي يأتي لهما بعدة أخبار متناقضة، فترة يقول إن غودو سيأتي، وترة يقول إنه لن يأتي اليوم؟ أهو بوز المستعبد أم لاك الراضي بالقيد والعبودية؟ أم غودو هو الزمن الذي يحطم البشرية شيئا فشيئا ويقودها وهي ساهمة لاهية لتشرب من كأس الموت؟ أم هو العبث حيث لا شيء يحدث ولا أحد يجيء كما تقول المسرحية؟
0: إن غموض هذا القادم الذي لا يأتي وإبهامه المطلق قد ألقى بظلال عميقة على مسرح بيكيت. فهذه المسرحية قد نسفت تقاليد الدراما المتعارف عليها، كما نسفت تقاليد الحوار وتطور الحبكة المسرحية وصولا إلى الذروة. فالحوار كما سنرى مبهم مقطوع، مرتبك لا يوصل رسالة، والمتحاورون لا يقولون شيئا مفيدا، ربما لأن فاجعتهم أكبر من أن توصف وأصعب من أن يوجد لها حل ناجح. وهكذا نراهم يتحدثون فقط عن أي شيء ليقتلوا الصمت، فالصمت مرعب وسط طبيعة جرداء، والانتظار هو الذي يبقى الأشد رعبا.
1: شخصيات المسرحية: استرغون،
0: فلاديمير،
1: بوزو،
0: لكي،
1: صبي. والمسرحية من فصلين لا يتغير فيهما المنظر، وهو طريق مقفر ليس فيه سوى شجرة جرداء. وهكذا فإننا منذ اللحظة الأولى لارتفاع ستار نواجه فكرة الإجذاب التي ترادف عند معظم الكتاب فكرة عقم الحياة وعذاب الإنسان في منفاه على الأرض.
0: ونلتقي في هذه البقعة الجرداء باثنين من المتشردين، هما ستراغون وفلاديمير. إنهما مرتبطان ببعضهما ارتباطا دام زمنا طويلا، وهما يفكران دائما في الانفصال عن بعضهما، ولكنهما لا يستطيعان. وكما يقول فلاديمير: البشرية هي نحن في هذا المكان وفي هذه اللحظة من الزمان. فهما مأسوران إلى بعضهما بحتمية الاجتماع البشري الذي قد يتوق الإنسان فيه إلى الخلاص، ولكنه لا يستطيع منه فكاكا.
1: فستراغون يقع دائما ضحية عدوان في الليل، إذ يضربه معتدون مجهولون، وقدمه دائما تؤلمه بسبب حذائه الضيق، واهتماماته قاصرة على آلامه وعلى طعامه وعلى نومه. وهو كما يصف نفسه بأنه كشاعر يدرك الأمور بوجدانه.
0: أما فلاديمير فهو رجل مفكر وعقله مشغول دائما بمناقشة الآراء، وهناك اضطرابات في أمعائه تضطره دائما إلى أن يهرول خارج المسرح.
1: تبدأ المسرحية بمشهد هو عبارة عن جزء من طريق ريفي وشجرة جرداء ورجل يجلس على الأرض، وما هي إلا لحظات حتى يدخل رجل آخر ويجلس بجوار الأول. الرجل الأول يدعى فلاديمير والثاني ستراغون. يدور حوار بين الرجلين، وهو عبارة عن جمل قصيرة يرافقها مسافات من الصمت والقلق والترقب، وهما في انتظار شخصية مبهمة لن تظهر طوال المسرحية.
2: هل أنت متأكد أن هذا هو المكان الذي علينا أن ننتظره فيه؟
3: قال قرب الشجرة، وهذه هي الشجرة. هل ترى سواها؟
2: ما نوع هذه الشجرة؟
3: لا أعرف، كأنها صفصافة.
2: كأنها صفصافة، أين أوراقها؟
3: يبدو أنها ميتة.
2: أنت لا تحسن إلا الندب والعويل.
3: ربما هذا ليس موسمها.
2: هل أنت واثق أنها شجرة؟
3: وماذا يمكن أن تكون؟
2: لا أدري.
3: هل تعني بأننا أخطأنا المكان؟
2: أنا واثق أنه هو هذا المكان.
3: هل أكد أنه سيأتي؟
2: لا أدري.
3: لا تدري؟ وإذا لم يأتي؟
2: نعود غدا.
3: وإذا لم يأتي؟
2: نعود بعد غد، وهكذا دواليك.
3: ماذا يعني هذا؟
2: حتى يأتي.
3: أنت عديم الرحمة والشفقة.
2: هل سبق أن جئنا البارحة؟
3: لا أدري.
2: ماذا فعلنا البارحة؟ يبدو لي أن المكان مألوف عندي.
3: هذا لا يغير من الأمر شيئا.
2: هل أنت متأكد من أن موعدنا الليلة؟
3: قال يوم السبت كما أظن.
2: لكن أي سبت؟
3: إذا جاء البارحة ولم نكن هنا، أتظن أنه سيأتي اليوم؟
2: لكنك قلت بأننا قد أتينا هنا البارحة.
3: أنا قلت؟ ربما أنت.
2: أنا ربما أخطأت.
3: أخطأت بماذا؟
2: لا أدري.

وهكذا يمضيان في هذا الحوار العبثي الذي لا يقدم شيئا في الحدث، ويعبر عن فراغ الروح وعبثية الحياة التي يعيشها المرء في الانتظار.

0: فهمت، وإذا شنقت أنا نفسي يتم الشنق. عال العال،
1: وسأبقى أنا وحيدا. أفهمت؟
0: معك حق، يجب أن تكون الفرص متساوية.

0: ويقطع هذا الحوار مرور بوزو ومعه عبده لاكي المربوط كالكلب من عنقه بحبل، وهو يحمل أغراض ومتاع سيده بوزو، وهو ينوء بهذا الحمل ويكاد يسقط على الأرض، وسيده بوزو يجلده بالصوت بين الحين والآخر ويطلب منه أن يبقى واقفا. ثم يجلس بوزو ويأكل دجاجة ويرمي العظام، فيسأله استراغون أن يعطيها إياه، فيشاور العبد لاكي ثم يعطيها لاستراغون الذي يأكل العظام بنهم، ويكلمهما بوزو بحضارة وأدب وهو يدخن الغليون، ولكنه يعامل عبده باحتقار وذل، فيسأله استراغون سؤالا يغضبه:
1: لماذا لا يلقي لاكي الأحمال عن ظهره؟ لماذا يحملها دائما؟
2: هذا هو سؤالك؟
1: نعم هذا هو سؤالي.
2: إنه لا يريد ذلك. ولماذا لا يريد في رأيكم؟
3: لماذا؟
2: هذا الماكر يحاول أن يستدر شفقتي كي أتخلى عن فكرة تركه.
1: وأنت أتريد أن تتخلى عنه؟
2: يريد أن ينال مني لكنه لن يستطيع.
1: أتريد أن تتخلى عنه؟
2: انظروا، يظن أنني عندما أراه يجيد الحمل فسوف يغريني بأن أستخدمه في المستقبل.
3: أما عدت تريده؟
2: في الواقع إنه يعمل كالبغل، لكنها ليست مهنته.
1: هل تريد أن تتخلى عنه؟
2: يظن أنني عندما أراه لا يتعب فسوف أندم على قراري في التخلي عنه. يا لها من حسابات بائسة.
1: هل تريد أن تتخلى عنه؟
2: لاحظ أنه كان يمكن أن أكون أنا مكانه وأن يكون هو مكاني، لكن المصادفة هي التي لعبت الدور الأكبر. الحياة كلها مصادفات، بعضها يجلب الحظ وأخرى.
1: هل تريد أن تتخلى عنه؟
2: لقد أزعجتني بسؤالك السخيف. طبعا سأتخلى عنه وأطرده، ولكن قبل طردي سوف أركله بضع ركلات على سبيل التسلية، ثم أخذه إلى السوق الخيرية وأبيعه وأحصل على ثمن جيد. وفي رأيي أن الأفضل من طرد هذه المخلوقات وركلها وقتلها، ما رأيكم؟
3: إنه يبكي.
2: الكلاب المسنة فيها كرامة أكثر منه.

0: ويحاول استرجون مواساة لاكي ومسح دموعه، ولكنه يتلقى منه ضربة قوية مؤلمة، ويحدثهما بوزو أنه قد سئم من استعباد لاكي وتعذيبه، ولكنه مع ذلك يستمر في اللهو به وكأنه قرد أو حيوان. وأخيرا وبعد حوار عبثي عقيم بين الثلاثة، يرحل بوزو مع عبده لاكي، ويدور الحوار التالي بين فلاديمير واستراغون.
1: ما رأيك فيما جرى؟
2: لقد ساعد ذلك على مرور الوقت.
1: الوقت كان سيمر على أي حال.
2: صحيح، ولكن ببطء.
1: والآن ماذا سنفعل؟
2: لا أدري.
1: هيا نرحل.
2: لا نستطيع.
1: لماذا؟
2: نحن في انتظار جودو.
1: هذا صحيح.
3: سيد فلاديمير، سيد استراغون.
2: جاء صبي
1: من جديد.
2: اقترب يا صغيري، اقترب.
1: ماذا تريد؟
3: السيد جودو.
1: نعرف أن السيد جودو هو الذي أرسلك، لكنك تأخرت.
2: دعه وشأنه.
1: لماذا تأخرت؟
3: كنت خائفا من الشخصين اللذين كانا هنا.
2: أتقصد بوزو ولاكي؟
3: نعم يا سيدي.
2: هل تعرفهما؟
3: كلا يا سيدي.
1: لماذا أتيت؟
3: معي رسالة من السيد جودو.
1: ألم تأتي البارحة؟
3: كلا يا سيدي.
2: هل تعمل عند السيد جودو؟

0: نعم يا سيدي.
1: ماذا تعمل؟
0: أحرس الخراف.
2: وهل يعطيك ما يكفي من الطعام؟
0: ما يكفي لإبقائي حيا.
1: ألست تعيسا؟
0: لا أعرف يا سيدي.
2: لا تعرف إن كنت تعيسا أم لا؟
0: كلا.
2: أنت مثلي.
1: نسينا أمر الرسالة.
2: هذا صحيح، ما هي؟
0: يقول لكم السيد كودو إنه لن يأتي هذا المساء، ولكنه سيأتي غدا بالتأكيد.
1: حسنا، امضي من هنا.
0: ماذا أقول للسيد كودو؟
2: قل له إنك قابلتنا ونحن ما زلنا ننتظر قدومه.

0: ويفتح الفصل الثاني من المسرحية على مشهد الطريق المقفر والشجرة الجرداء، ويدور الحوار الغريب التالي بينهما.
1: هل تتذكر؟
2: أنا مرهق.
1: انظر إليها.
2: إلى ماذا؟
1: إلى شجر.
2: ما بها؟
1: كانت البارحة سوداء وجرداء، وهي اليوم مكسوة بالأوراق.
2: أوراق؟
1: في ليلة واحدة.
2: لابد أننا في الربيع إذن.
1: لكن كيف حدث هذا في ليلة واحدة؟
2: وهل كنا هنا ليلة البارحة؟ هذا كابوس.
1: أين كنا في رأيك؟
2: وماذا يدريني؟
1: حاول أن تتذكر.
2: عن أي شيء قد تحدثنا؟
1: لا تعذبني أرجوك، ليتني أستطيع النوم الآن.
2: ولكنك قد نمت البارحة.
1: سأحاول أن أتذكر.

0: ويهبط الليل وهم في هذا الحوار العبثي، وهنا يدخل بوزو وقد صار أعمى يجر لاكي الذي أصبح أصم لا يسمع شيئا، وهو يحمل كالعادة أغراضا كثيرة، ويصطدم بوزو الأعمى بهما فيسقط مع تابعه لاكي، وتصبح الأغراض على الأرض ولا يستطيع النهوض، فيبدأ بطلب النجدة، فيتوهمان في البداية أنه جودو، وحين يتبين لهما أنه بوزو وتابعه الذليل يجد هاستراغون فرصة للانتقام والاستغلال.
1: النجدة، النجدة.
2: هذا جودو؟
3: ليس جودو.
2: من إذن؟
3: إنه بوزو.
1: هذا أنا، أنهضوني أرجوكم، أرجوكم.
2: هيا نرحل من هنا.
3: لا نستطيع.
2: لماذا؟
3: نحن ننتظر جودو.
2: هذا صحيح.
1: النجدة، لا أستطيع النهوض.
2: ما رأيك أن نساعده؟
3: أتعني أنه صار تحت رحمتنا؟
2: نعم، إنه تحت رحمتنا الآن.
3: فلنضع شروطنا إذن للمساعدة.
2: لقد صمت.
3: يبدو أنه قد فقد الأمل.
2: غير معقول، لقد كان يصرخ منذ قليل.
3: لا تضيع الوقت بالخطابات، النداء الذي سمعناه موجه للبشرية جمعاء، وهي متمثلة بنا الآن، شئنا هذا أم أبينا. فلنستفد من هذه الفرصة ونمثل ولو مرة واحدة هذا الجنس البشري الفاسد الذي ابتلينا به.
2: نولد مجانين كلنا، لكن البعض يستمر في ذلك.

0: وأخيرا وبعد مساومات ونقاشات يقرران مساعدة بوزو على النهوض، لكنه لا يتعرف عليهما في البداية ويظن أنهما لصان.
1: ألستم لصوصا؟
2: لصوص؟
1: أيبدو علينا أننا لصوص؟ انظر إلينا،
3: ألا ترى أنه أعمى؟
1: كم الساعة؟ انتظر لنرى السماء أولا.
3: السابعة أو الثامنة؟
1: أتقصدان الصباح أم المساء؟ لا ندري، ربما كان الفجر. أنتما تسخران مني لأني أعمى.
3: متى حدث لك ذلك؟
1: ذات يوم أفقت من نومي فوجدت أنني قد صرت أعمى، لا أدري، ربما أنني ما زلت نائما إلى الآن.
3: متى حدث هذا؟
1: لا أعرف.
2: ربما كان هذا البارحة.
1: لا تسألني، العميان يفقدون الإحساس بالزمن.
3: ربما كان العكس هو الصحيح. أهذا هو لك؟
1: نعم، وأنا بوزو.
2: أأنتم الأشخاص الذين التقينا بهم البارحة؟
1: البارحة؟ أي بارحة؟
3: البارحة قد التقينا، لا تذكر؟
1: لا أذكر أنني قد قابلت أحدا البارحة، وغدا لن أذكر أني قابلت اليوم أحدا.
2: كنت تنوي أخذ لك وبيعه في السوق، وضربته بالصوت وجعلته يرقص كالقرد.
1: قل ما تشاء، دعني من فضلك، دعني، أنا رحيل.

0: ويرحل بوز الأعمى يجر تابعه الأصم، ثم يدخل الصبي من جديد.
1: يا سيد فلاديمير، يا سيد استراغور،
2: أأنت من جاء البارحة؟
1: لا يا سيدي.
3: أهي المرة الأولى؟
1: نعم يا سيدي.
2: أتحمل رسالة من السيد جودو؟
1: نعم يا سيدي، لن يأتي هذا المساء.
3: وهل سيأتي غدا؟
1: نعم يا سيدي.
2: هل أنت واثق من قدومه؟
1: نعم يا سيدي.
2: ماذا يعمل السيد جودو؟
1: لا يعمل شيئا.
3: هل له لحية؟
1: نعم يا سيدي.
2: شقراء أم سوداء؟
1: إنها بيضاء. ما هو جوابكم على الرسالة يا سيدي؟
2: لحظة،
3: ماذا تريد منه؟
2: سأقول له إذا جئت غدا فلا تقل بأنك لم تقابلنا اليوم. أسمعت؟ لن تقول له بأنك لم تقابلنا. لماذا تهرب؟
3: لقد هرب.
0: ويقرر الاثنان أن يشنقا نفسيهما بالشجرة، لكن الحبل قصير ولا يصلح لعملية الانتحار، وتنتهي المسرحية بهذا الحوار المؤلم.
3: يجب أن نعود غدا.
2: نعم سنعود غدا،
3: وسنحضر حبلا جديدا،
2: ونشنق نفسينا غدا، إلا إذا جاء جودو.
3: وإذا جاء
2: نفوز بالخلاص.
4: ويدوران من جديد في دوامة الصمت والترقب والقلق، وهما في حالة انتظار لجودو. جودو، هذه الشخصية المبهمة والتي لن تظهر في المسرحية أبدا. هذا الانتظار الطويل قال عنه النقاد بأنه يعكس بصورة ما رحلة عمر الإنسان الذي يعطل تفكيره ويؤجل مشاريعه لكونه رهينة لحالة الانتظار التي يعتقد أنها ستنتهي قريبا، ويلتهم الانتظار الأعمار.
5: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: الشيخ والأستاذ.
3: أيهما أكثر صوابا، أن نصف العالم بأنه شيخ أم أستاذ؟ وهل الأستاذ كلمة عربية؟ سؤالان وردا يطلبان جوابا، فلنبدأ. الشيخ الكبير في السن وله جموع كثيرة، أشياخ وشيوخ ومشيخة، مع تغيير حركات الميم والشين، ومشايخ وغيرها. وأطلقت اللفظة على المرأة فقيل شيخة، ومنه: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم تر قبلي أسيرا يمنيا. هذا معظم ما تراه من معاني لفظة الشيخ في معجمات اللغة. وأما قولهم شيخ القبيلة فهو تغيير للفظ رئيس القبيلة وملك القبيلة أيضا، ثم أزيلت هذه الألفاظ واستقر لفظ الشيخ والشيوخ. ومن بعد ذلك أطلق على المشتغلين في علوم اللغة والمسائل الدينية احتراما. أما الأستاذ فقد قالوا إنه من المعرب والدخيل، ونجد في الفارسية أستاذ بالدال لا بالذال، بمعنى المعلم والمدرس والعالم. واستعمله العرب في الأزمنة الحديثة وصفا لمن توفرت فيه شروط معينة من مدرس الجامعات، منها توفر عدد من سني الخدمة الجامعية، وعدد من المؤلفات والبحوث المرتضات من لجان الترقية الوظيفية، كما استعملوه مجازا في غيره احتراما واعترافا بالفضل والعلم. وفي الأزمنة الحديثة أيضا أخذنا مصطلح دكتور لمن حاز على شهادة الدكتوراه، ثم تطور هذا إلى الأستاذ الدكتور، ومن بعد ذلك ألحقت أوصاف أخرى بحامل تلك الشهادة. وكنا نأمل أن تتم الاستفادة من مصطلح الشيخ لحامل الدكتوراه والأستاذ الشيخ بدلاً من الأستاذ الدكتور، كما وصف ابن سينا بالشيخ الرئيس، وإمكانية إطلاقه على من وصل إلى مستوى عال من العلم الجدير بصفته. وقد اعترض على من قال إن لفظة الشيخ صارت تطلق على الحكام ورؤساء الدول وشيوخ القبائل ورجال الدين، وهو اعتراض صحيح، فقد تغيرت دلالة هذه الألفاظ وصار من العسير العودة عنها في الظروف الحالية، فلم نجد مناصا من التوقف عما كنا ندعو إليه مع بقاء الاقتناع بصوابه نظريا. وتفرع عن هذا ما كتبه أحدهم يوماً من أن لفظة أستاذ ذاتها أعجمية، وفات هذا القائل بأن يعلم أن مصطلح أستاذ له في أبواب الاشتقاق في اللغة العربية ملاذ. ومن العلماء القدماء من قال: كل ما صيغ على وفق كلام العرب فهو من كلام العرب، وليس كذلك تلك المصطلحات. وقد تعترض فتقول: هذا رأي أولئك العلماء ولسنا ملزمين به، غير أن هذا الاعتراض يشمل المعترض عليه أيضاً. فالقدماء هم الذين قالوا إن لفظة أستاذ أعجمية، فلسنا ملزمين به إذن. وقد تقول إن الألفاظ العربية لا تبدأ بهمزة مضمومة، وكل ما جاء بهمزة مضمومة من الأسماء فهو أعجمي معرب، مثل أفعوان وأرجوان بضم الهمزة وغيرهما. فأذكرك هنا بلفظة ألعبان بضم الهمزة للكثير اللعب، ولا أظنك تجرؤ على القول إن لعب أعجمي معرب. وثمة أمور أخرى لا يتسع المجال لها. ومن كل هذا وغيره نرى أن استعمال كلمة أستاذ أعم دلالة من استعمال كلمة الشيخ حين تطلق على الباحثين والعلماء. أما المتقدمون من العلماء القدماء فلم يوصفوا بالشيوخ، إذ أغنت أسماءهم عن توصيفهم. فقولك الخليل بن أحمد مثلا يغنيك عن وصفه بالشيخ، ولن تخطئ إن قلت الشيخ الجليل الخليل بن أحمد احتراما، كما تحترم